0: مرحبا بكم مستمعينا، هذا النغم لأمي ولكل الأمهات كلكم، إن شاء الله ربي يفضلكم ربي يحفظكم جميعا. جدل السيدة شادلية الحاج مبروك اللي هي معانا الليلة في المباشر قنديل ضاوي، يجينا من مدينة بومرداس بالمناسبة، تحية لكل من يسمع فينا في مدينة بومرداس. لشادلية أحكينا على تجربة حياة ناجحة، هي أم النجم نقولوا مثالية، لأنها وصلت أولادها لبر الأمان، لأنها كافحت من أجلهم، لأنها أعطاتهم عمرها الكل. يقول واحد أعطيت عمري الكل لأولادي، هي أعطت عمر كامل لأولادها، ورغم المسؤولية الكبيرة، مسؤولية جسيمة جدا، لأنه إنه الأم تقوم بالأدوار الكل، راهي المسؤولية كبيرة. مش الإمكانيات المتوفرة توا، نحكي على إمكانيات تقريبا بين متوسطة وبين منعدمة، وصلت أولادها البر الأمان والحمد لله على الذرية الصالحة. وبعد تحكي لكم على تجربة مساج الليلة نحب نحكي عليها، تجربة حياة ناجحة بامتياز. مع ذلك ما نسيتش نصيب المجتمع والناس وبلادها من أنها تخدمهم، ومن أنها الأفكار اللي عندها حبت تجسمهم، وإنها خاضت تجارب، إذا كان ما نقولوش تجارب نقول معارك في الحياة، كسبت البعض منها بالتأكيد، وهذيك هي الدنيا، خسائر هزائم فيها نجاحات موجة بموجة، هذيك هي الدنيا، ما نجموش نكونوا في صف واحد ولا في لون واحد. إلا شادلية مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الخير أخت حياة، تحية لكل مستمعي ذات المنصير، فرحانة برشا أني باش نكون معاكم الليلة، وإن شاء الله نعديو سهرية مع بعضنا ونتعرفوا على المزيد من مسيرتي في الحياة هذه، كما قلت أنت اللي كانت بحلوها ومرها وتعديت والحمد لله، وتوجت بالنجاح الحمد لله.
0: الحمد لله. قلنا هي رحلة كفاح بامتياز، صحيح نحن برنامجنا كي نستضيفوا ضيوفنا نحكيوا على تجاربهم في المجتمع المدني، تجاربهم على الجمعيات، أما مثالش كي تبدأ تجربة ناجحة نستفيدوا منها، نتعلموا منها، نستنيروا بها في الدنيا. اللاشدلية أنت امرأة من برشا نساء في تونس تكمل مسيرة حياتها مع أبنائها بمفردها وترافقها رعاية الرحمن بإذن الله. كيفاش تلخصنا تجربة الحياة مع تربية الأبناء؟
1: أخت حياة، صعبش نبدأ من اللول، أنه مسيرتي من اللول كانت في المجتمع المدني. دخلت المجتمع المدني وأنا في سن 18 سنة. تحملت العديد من المسؤوليات.
0: أول محطة للعمل الميداني. أول محطة
1: كنت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة وأنا مازلت صغيرة.
0: مازلت صغيرة 18 سنة في مدينة خلينا نقول محافظة صراحة.
1: ولقيت برشا صعوبات، كما قلت انت معناها مش سهل باش المراه تخرج للشارع وتخدم والكل. انا تحديت هذاك الكل، تحملت برشا مسؤوليات في قطاع التربيه والاسره، المصايف والجوالات، المراه ذوي الحاجيات الخصوصيه، العمل الاجتماعي بصفتي للوقت الحاضر رئيس اللجنه المحليه للتضامن.
0: تونجيوها هذه في حد ذاتها مسؤوليه ثقيله جدا.
1: مسؤولية ثقيلة صحيح. حاولت من الأول معناها نكسب ثقة في روحي.
0: العائلة كانت موافقة، كانت داعمة العائلة لولا؟
1: العائلة لولا كانت موافقة، لأني وقتها ما عنديش ارتباطات من بعد الزواج دخلنا في حاجة أخرى.
0: أكيد
1: يلزمني نوفق بين عائلتي وبين العمل الميداني في الجمعيات. والحمد لله ما قيتش صعوبة، معناها خطر نجمت نوفق، كنت المرأة الحديدية اللي تنجم توفق بين حاجتين، معناها ما نخليش من روحي.
0: ما فماش تقصير، يعني أنت أم لقديش من ابن وابنة؟
1: ثلاثة بنات ولي
0: ما شاء الله
1: يعيش. من بعد توفى زوجي
0: الله يرحم،
1: وقتها كانت معناها الأمور بدأت تصعب شوية.
0: كتوفى وما زالوا الأولاد صغارة
1: تزيد هدنا حتى كبروا شوية ولاو يعرفوا يتصرفوا وحدهم، وكل وقتها أنا رجعت للعمل الميداني.
0: علش رجعت؟
1: رجعت خاطر قيت نعيش فراغ، حبيت نملى فراغي بحاجات أخرين، لكن حاولت بقدر الإمكان باش نتلهى بصغاري، معناتها حاولت باش نوفق بين حاجتين وديزون. من بعد بعد العمل الجمعي قعدت في العمل الجمعياتي حتى كسبت ثقة السلطات الجهوية والمحلية. وقتها دخلت للعمل السياسي.
0: العمل السياسي أي العمل السياسي شكون شجعك باش تدخله؟ لأنه العمل الاجتماعي حاجة، العمل السياسي راهو أصعب، مش سهل بالمرة. نحكيه في فترة التسعينات هذا كان
1: هذيك ثقة المسؤولية، معناها كانوا يسميوني حتى وانا ما نقول لا، يقولوا لي لا انت معناها نجموا نفقوا فيك
0: ونعملوا عليك
1: ونعولوا عليك. سيسا دخلت للعمل السياسي، لكن كنت نخدم من غير حسابات. كنت نخدم لاني نخدم في بلادي، ما يهمنيش معناتها بعد نلوج على منصب ولا نحب نوصل لحاجه، لا جامي عمري لا حسبتها. بالطريقه هذه كنت كل حاجه نوصل لها واني نخدم وكهو نخدم.
0: العمل السياسي في التسعينات، ولو انه طوى نحن برشا فترات في بلادنا مش ما نحبوش نحكي عليها، أما للأسف التونسي ذكرته قصيرة ننسيه فيسع. الناس اللي خدمت السياسة في التسعينات وحتى في الألفينات زادة برشا يقولك دخلت السياسة نحب نضمن أني نكون صانع قرار لبلادي، أني نجيب حاجات لبلادي، نجيب إنجازات، أني نكون موجود معاهم وهما يخططوا للتنمية ويخططوا المستقبل لبلاد، نحب أن نفك نصيب لبلادي، ما مش نفك الروحي ونفك للحزب متاعي. تقريبا كانت هذه العقلية،
1: هذه العقلية. لكن أنا وقت اللي دخلت الأحزاب دخلت راني ما من كما قلت أنت معناه هو ماضي ما ننكروشي، دخلت لبرشة أحزاب، دخلت للجامعة للشعب للكل، كنت حتى هي انتخابات وننجح بامتياز. حتى أنه فما مرة نجحت بامتياز في الشعبة وقلت لا، قالوا لي أنت رئيسة، قلت لهم لا أنا خفت من تحمل المسؤولية وقتها، حضر من بنت عندي كل الرهبة من نحب نتواجد في جمعية ولا في حاجة، أما ما نخلش
0: أما مش قيادية مش في مركز قيادة، خطر العبء ثقيل متاع العائلة ربما، هذا علاش؟ مش خطر أنت مكش قادرة،
1: لا على خاطر العبء كبير وما نحبش المسؤولية، يعني معناها واحد يقول قيادية ما نحبهاش هذيك. من بعد جات الفرصة نتاع الكريدي اللي هو مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة، هما اختاروني باش نكون من بين الناس في الولاية المهدية في الكريديف.
0: شنو مهمتك في الكريديف؟ قداش دامت من عام؟
1: دامت عامين.
0: عامين
1: كنا نتلاقاو دي تكوين الدورات التكوينية. الدورات هذيك خلاتنا الكل أنا ولا زميلاتي اللي معايا نكسب ثقة بأنفسنا وما نطفوش من حتى شيء، نحبوا معناها نوصلوا معناها كما الراجل قبل كل الفكر الذكوري الراجل هو الكل، ولا احنا حاولنا باش نفكوا بلاصتنا. بعد السياسة يلزمني عملت الكريديف، يلزمني نفك بقعتي في مواقع القرار، يلزمني ولات عندي القدرة على تحمل المسؤولية، ما عادش نخاف مثلا نقول لا ما ناخذهاش المسؤولية هذيك. بعد الكريديف جاء دوري في مجلس المستشارين اللي هو خذيته من غير ما خممتش فيه بالكل، كنت نخدم نسمع الناس يقولوا هاو هذايا باش يوصل المجلس يلزمو شنو، حاسيلو برشا حكايات، انا لا كنت نخدم وكهو. حتى كيف معناها عطاو فيا الثقة ومشيت للمجلس كنت زادا خدمت بلادي، خدمت ولايتي، خدمت العديد. طوى يعرضني واحد ولا حاجة يقول لي مدام أنت اللي تسببت لي في المكان هذايا، أنت اللي عاونتني، أنت وفرحانة برشا أني
0: الحمد لله
1: موجودة، غادي يلزمني نعاون الناس اللي هم عطوا فيها في
0: قصة. هو الإنسان يفرح كي يخلي الأثر الطيب، الحمد لله معناها
1: الحمد لله.
0: حاجة تفرح صراحة. العمل السياسي كان يخوفك قبل؟ كان يخوف لأنه ما نعرفش، مش توا ماهيش أحزاب توا، نحكي العمل السياسي قبل راه.
1: العمل السياسي من الأول كان يخوفني، بعد ما تلقيت التكوين في الكريديف ما عادش يخوفني. ما عادش نخاف معناها ولات الامور عندي عاديه ونشوف في روحي قادره باش نتحمل اي مسؤوليه في اي مكان والحمد لله ما كنت محل ثقه السلطات المحليه والجهويه وهذا ما منعنيش باش نتلهاب ولادي اهم حاجه
0: اهم نقطه بالنسبه لشخصك انت هي هذه هي النقطه كما نقولوا فيها زوز طرق وظائف مزدوجة الأم اللي معاملة على روحها وحدها في غياب الزوج والمسؤوليات الأخرى اللي هي تجاه المجتمع. بعد هذا النغم نلتقي وباش تقول لنا المرأة هذه اللي خدمت المجتمع وخدمة السياسة في وقت صعيب واللي ما زالت لحد الآن هي توا خذيتها وهي في دورة تدريبية يعني ما زالت تقول راني ما زلت حاجتي بالتكوين وما وصلتش لك المرحلة اللي نقول أني نملك فيها المعرفة الكل ما زالت إلى الآن تتلقى دورات تدريبية خذيناها الليلة معانا وهي في دورة تدريبية وشكرا لها على رحبة صدرها باش تحكي لكم تجربتها مع اولادها اولادها توا وين هم هما وين واصلين وشنو اللي حققته من نجاحات مع ابنائها. بعد النغم نلتقي.

وانت بنت قلبي بخاف عليك خوف قلبك يا دب يا حبي يتهجى في الحروف وانت بنت قلبي بخاف عليك خوف قلبك يا دب يا حبي يتهجى

0: مرحبا بكم أنتم على موجة إذاعة المنستير، زلتم معنا مشكورين. تبعوا معكم منوعة قناديل الخير. مرحبا بضيفتنا الشاذلية الحاج مبروك قنديل خير ضاوي، يجينا من مدينة بومارديس، وتحية لكل اللي يسمعوا فينا في تلك الربوع. مرحبا بك من جديد الشاذلية، مصرة إصرارا أنه ندخلوا في بعض خصوصيات، مثال خلي الأمهات اللي يسمعوا فينا الأمهات اللي يسمعوا فينا، وتعرف نحن وقت امتحانات، فما شكون امتحانات كملت، مازالت المناظرات الوطنية زادة، مازالت إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل، هما توا يستعدوا، خاصة أبناء البكالوريا. تقعد البكالوريا بقيمتها في بلادنا الاجتماعية برمزيتها، من أهم الامتحانات اللي تتعدى في بلادنا. إن شاء الله ربي يفرح كل العائلات، ربي يوفق إن شاء الله وليداتنا الكل. دراسة الأبناء على عاتق واحد، ومش في الظروف هذية متاع الدروس الخصوصية والمنصات الرقمية. كيفاش مرت؟
1: أخت حياة صعب باش نبدأ أنهم أولادي في الوقت اللي توفى بهم كان عمرهم بين 11 سنة و 9 شهور.
0: 9 شهور يعني فيهم شكون ما يعرفوش بكل،
1: يعني فيهم شكون ما يعرفوش. أنا كنت معناها همي الوحيد هو تربية أولادي، ربيتهم أحسن تربية
0: الحمد لله.
1: معناتها قعدت لاهي بولادي أكها، وقلت لك خذيت هدنة متاع أنه نبعد على العمل المدني والسياسي باش نتلهى بيهم ساعة حتى يكبروا شوية ومن بعد نرجع.
0: وين هم الأولاد توا؟ ما شاء الله
1: على سبيل الطرفة أخت حياة، كنت أنا نختم معلمة، كنت لحد هما ما مش يفتحوا ما يقراوش، وانا زادة ما عنديش باش نحضر جورنال ولا حاجة، نسمينها ليلة هذيك حلال المشاكل. شو معناها؟ ايه نقعدوا الكل مع بعضنا نعمل لهم حويجة هكا شوية جاتو حاجة، ونقول لهم اي كل واحد عنده مشكلة باش يقولها طو باش نحلوها مع بعضنا. انت مثلا باش تشري حاجة طو، انت شهر هذايا مثلا أختك شهر جاي، نتقاسموا الأدوار، علمتهم كيفاش يتقاسموا الأدوار، كيفاش يفهموني ويسمعوني.
0: أيوة وراعي وظروفك، وأنك تشركهم أنهم يأخذوا القرار مع بعضهم، أنه مسؤولية أنهم يأخذوا القرار العيلة كل مع بعضنا.
1: التو قعدوا يأخذوا القرار مع بعضنا لأني أنا علمتهم كيكا.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. كملوا قرايتهم، كنت نحفظ معاهم كي بدا فما امتحان ولا حاجة، نجي انت عندك امتحان يجا نحفظ معاك، يجا نحفظ معاك الدرس، وبدا نسدك عليهم نقولهم كان نمشي يعني نعدي طو اني ناخو عدد به على التاريخ مع الجغرافيا ولا حاجة. الحمد لله طو الكبيرة تخدم متصرف مستشار في ليسي، الثانية شاب داجونس في بانك، الثالثة كملت قرايتها في فرنسا وتو تخدم في بنك في فرنسا زادة، الوليد اللي هو 9 شهور طبيب وحل كابيني في بومارديس
0: اللي هو محمد أمين،
1: محمد
0: واللي هو معروف على الأخر خلينا نقوله، عنده سمعة اجتماعية رائعة جدا. نفرح بارشا كيكونوا ولاد البلاد هما الموجودين في البلاد، راي حاجة تشرف، لأنه مش على خاطر لا مرحبا باللي يجي الكل تونس بلادنا الناس كل، وينجم غدوة يكون عنده كابيني في قفصة في توزر في في في أي بلاصة ويخدم، كما ينجم زاد يكون في الخارج، أما يكون أنه جارهم والصغير اللي يشوف الكابيني متاعه ويقول هذا ولد بلادي وصل، حتى ينجم نوصل
1: حتاني
0: يشوف النجاحات قدامه.
1: طلبوه برشا في فرنسا، يبعثوله ديما يبعثوله باش يمشي يخدم في مستشفى في فرنسا، فما مرة سايه حضر أموره وبعث لهم لي دوسي وباش يمشي، جاني آخر لحظة قال لي أنا مش باش نمشي، قلت له علاش؟ قال لي باش نخدم في بلادي، باش نعمل كابيني في بومارديس باش نقعد في بومارديس.
0: باش يقعد يخدم غادي.
1: باش يقعد يخدم في بومارديس.
0: قناعة باهية، سمعته طيبة. وليد يعمل الكيف، الحمد لله على التربية الصالحة وربي يعطيه بالوقت الطيب. صحيح أنت تعدت فيها النجاحات، أما راهية تجاعيد في الوجه والشيبل في الشعر والعمر اللي تعدى مستاهل بالمرة. صحيح نحن نحكي وكينه صحيح في سهرة نحن وفيها هكا حب الناس ترتاح وهي تسمع فينا تسمع حاجات باهية، أما راهي مستاهلة بالمرة
1: مستاهلة. الحمد لله الواحد كيف يشوف أنه وصل الهدف به ينسى كل شيء، معناه يقول الحمد لله خدمت من أجل هدف ووصلت له وكهو. الحمد لله
0: الحمد لله. نجاح العائلة مهم جدا، لأنه الإنسان اللي يمشي يخدم في المجتمع يقول له كان جا ناجح راه نجح في عائلته. الحمد لله أنه النجاح في العائلة مضمون. نمشي والمجال الآخر هو مجال الجمعيات كي نحكي، خلينا من السياسي لأنه حكينا فيه، نحب نحكي على الاتحاد الوطني للمرأة، ولو أنه فيه شوية سياسة، كان فيه شوية سياسة، أما فيه برشة برشة جانب اجتماعي، وفيه برشة برشة اهتمام زادة بالمرأة اللي ديما في بلادنا للأسف نقوله مش واخذة حظها للأسف، معناها خاصة كي نحكيه على منطقة معناها تقريبا نقوله محافظة فيها برشة أرياف، معناها مازالت المرأة تعاني صراحة بعض الصعوبات. كيفاش كانت التجربة في الاتحاد الوطني للمرأة؟
1: بالنسبة للاتحاد الوطني للمرأة أنا مقارنة بتوا نقول قبل الخير الفترة اللي عديناها قبل، لأنه كانت عنا نوادي أصل نعملوا نوادي في في في المقر متاعنا، نعلموا المرات التطريز، نعلموا برشة حاجات، وكانوا صدقني يساهموا برشة حاجات معناها في المناسبات الدينية والمناسبات الثقافية والمناسبات الوطنية، كانت المرأة ديما موجودة، كنا ديما حتى نخرجوا المرأة بالحفلات، نعملوا حفلات وتخرج المرأة ونعملوا المعارض ونعملوا نعرضوا الأزياء تاعنا التقليدية ولبستنا والأكلات التقليدية والكل، معناها كان فما كانت فما حاجة بيها بالنسبة للاتحاد.
0: كان فما نقولوا لهوة بالمرأة، تكوين، كان فما بالحق اهتمام بالمرأة التونسية أنها تتعلم حرفة، تتعلم صنعة، تعمل مورد رزق على روحها، وهذا مهم راه التمكين اللي هما توا يحكيوا عليه تمكين اقتصادي، كنتوا تعملوا فيه هذا.
1: وانا نحب بالمناسبة نوجه تحية شكر للمجمع التنمية الفلاحي الخير والبركة في بومرديت، لأنه المرة اللي فاتت ما جبتش عليهم.
0: أي تحية لهم،
1: تحية لهم، ساهموا في تطوير الاقتصاد العائلي وحافظوا على التراث الغذائي التقليدي اللي ينتجوهم رغم الصعوبات اللي تعترضهم من ضعف الموارد من الإمكانيات ومن الدعم. المرأة قاعدة تنتج وقاعدة تقوم بعمل باهي وتطور في العمل متاعها.
0: أي والمجامع النسائية كنا مرة خدمنا عليهم سيف كامل، عديناها من مجمع المجمع، برشة مجامع ناجحة ناجحة ناجحة زادة صراحة يعني، وقاعدة تعمل في خطوات ثابتة. المصائف والجولات الكشافة الحاجات هذية القريبة من تكوين الشباب، كيفاش عشت معاهم الأجواء هذية؟
1: عشت معاهم أجواء باهية برشة، والطوة معناها قعدنا معناتها رغم فما فرق سن وكل، لكن أنا نعتبرهم ولادي.
0: ما زالت موجودة المنظمات هذه في بومارديس؟
1: لا
0: للأسف. للأسف.
1: مصايف كنا حتى في الصيف معناتها تعرف بومارديس ما فيهاش بحر دام مش مشي نهزم حتى البنزرت، معناها كنا نعديه أوقات طيبة ونتعلموا، مش ماشيين باش نتفرهدوا برا، لا نعلموهم برشا حاجات، الأولاد يعولوا على رواحهم، أنت اغسل دبشك وحدك، أنت لم الطاولة بعد ما نفطر، وأنت الحق معناها تكوننا لهم شخصية.
0: أكيد المنظمات راه يتكون راه تكون الشخصية.
1: هذا يقبل توا حاليا مني رئيس لجنة محلية للتضامن. وما أدراك ما التضامن اللي هو يمثل فئات الهشة.
0: تقريبا قديش من عام انت وذي تطوعا راه
1: تطوعا
0: راهي ناس صراحة ثم مال عمومي، فما مسؤولية كبيرة على الحاجات اللي تجي وتتوزع زادة، تتعامل مع فئة زادة خليني نقول صعب التعامل معها،
1: صعيبة
0: على الأخر، لأنه اللي يجيوا الكل يعتبروا رواحهم أصحاب حق وينجموا يكونوا أصحاب حق، لكن الملفات ساعات تبدأ ما تتماشاش، والوضعية اللي هو يقول عليها راهو مسهل بالمرة العمل في الخطة هذه اللي انت فيها صراحة،
1: بلا خاص مع الفئات الهشة راهو ما يلزمك تكون ديما تساندهم وديما، واحنا كيما تعرف معناها الموارد ما هيش ديما تبقى الموارد منقوصة
0: محدودة جدا،
1: دونك احنا المساعدات ديما يكون موجه للعائلات هذه والايتام عن طريق توزيع طرود غذائية لابس في المناسبات في العيد وفي الكل، وإلى جانب أن نساند وحتى التلامذة معناها بالمستلزمات المدرسية ساعات بالاشتراكات متاع التنقل متاعهم بمعلوم الإقامة، نظموا زاد كذلك حملات خيرية صحية، قمنا بختان أطفال متاع العائلات المعوزة العديد من المرات وفرنا لهم كل ما يحتاجوه. كما قلت أخت حياة، راهي صعيبة برشا التعامل مع الفئات هذوما، وإن شاء الله ربي يقدرنا وإحنا نعمل وإن شاء الله في وسعنا وإن شاء الله ربي يقدرنا
0: إن شاء الله. ما تفرقوش علوش العيدة تنظم الاجتماع؟
1: كانت تقبل، باش نكون صادقة معناها كانت تقبل، يعطيونا معناها يعطيو يسجلوا بعض العائلات اللي هي غير قادرة باش يعلوش العيد، مش برشا لما حالة، أما على الأقل يمسوا بعض العائلات. توا ما عادش
0: توا مادام العلوش غالي صعيب إنه أي صعيب إنك توفروا للعائلة بالمبلغ هذاك توا المطروح. في الحقيقة هو التوانسة حتى اللي يبدأ إمكانياته لا تسمح يحب يشري، هكا المشكل معناه حتى الامكانيات ولا تسمح يحب يشري، واللي نشوفوه نحن امكانياته تسمح يظهر لنا امكانياته لا تسمح، هكا المشكل انه بالحق خاصه الموظفين والشهاره واصحاب العائلات الكبير، وكي نحكيه في الظرف هذا بالذات وقت امتحانات وقت دروس خصوصيه وقت راه ضغط تعيشوا العائله ضغط كبير، فان شاء الله ربي يكون في عونهم. التضامن الاجتماعي الترشح للخطه هذه كيفاش يجي سيده شديه؟
1: ماهيش انتخابات اخت حياه،
0: كيفاش
1: مش بالهم انتخابات؟ بالتعيين تقع تعيين،
0: يعني انت تقولهم مثلا عندي رغبه عندي استعداد اني نكون موجوده في اللجنه، اللجنه فيها رئيس وفيها برشا اعضاء، كيفاش
1: اعضاء؟ هذايا قرار من السلطات الجهويه والمحليه والتضامن،
0: يعني الوالي يختار، المعتمد يختار، شكون يختار رئيس اللجنه؟
1: يختار رئيس اللجنه الجهويه.
0: واضح
1: هو يختار، انا ما نسميش، ما مش لازم نسميش شكون هو، ما تعرفوا سي علي الكلابيه يا برا ما نبعدوش بعيد.
0: اي
1: هو رئيس اللجنه الجهويه، بثقته بحكم ثقته فيا كلمني قال لي راك باش تشد اللجنه المحليه، قلت لي راهو عندي التزامات وعندي ما نجمش، قال لي لا انت باش تشدها. جات التسمية
0: وانت تختار الأعضاء الأخرين باش يخدموا معاك؟
1: يختاروهم هم،
0: هما زادة يختاروهم،
1: يختاروهم جي القائمة نتاع الرئيس وأعضاء
0: والأعضاء. وكيفاش يحصنك التوليفة؟ كيفاش تحصنوها؟ كيفاش يلزمكم تكونوا متفقين مع بعض خاطر فما خدمة باش تصير، كيفاش تجتمعوا الخدمة بمناسبات عندكم مكتب فما ناس قارين معاكم، ليه كيفاش تصير الخدمة وانتم ناس متطوعين؟
1: مكتب وعنا إدارة، الخدمة متاع مثلا المساعدات والتوزيع والكل هذاك ما فيش حتى إشكالية، لأن نحن مع السلطة المحلية مع مع الشؤون الاجتماعية مع العمد نجتمع الكل في المعتمدية، والعمد بصفتهم هما يعرفوا خطر العمادات، احنا فما 9 عمادات في بومرداس
0: معناها مش شوية مش شوية،
1: كل عمدة يعرف شكون هما الناس اللي يستحقوا المساعدة في عيماته، جي قيمات ننظروا في القيمات هذيك كلنا مع بعضنا، ومثلا ناخذوا القائمة اللي فيه الأسماء على حسب المساعدات اللي باش تجينا، 100 مساعدة 100 اسم، 50 مساعدة 50 اسم،
0: يعني للأولى فالأولى فالأولى معنى
1: الأولويات للأرامل للأيتام هكا معنا، ما عندناش إشكالية بالنسبة للتوزيع، ما نختاروش وحدنا الناس اللي هما باش نساعدوهم، لا الاختيار يكون جماعي.
0: واللجنة كيفاش تتبدل؟ يعني وقتاش نقولوا باش نغيروها اللجنة ولا باش يجي رئيس آخر ولا؟
1: بعد خمسة سنين إذا كان باش يغيروها، إذا كان ما همش باش يغيروها يعني
0: تواصل
1: تمديد تواصل،
0: ونحكيه على ناس متطوعة لخدمة الناس،
1: متطوعة
0: بوقت
1: رملة نخدمو فرحانين
0: وتيخدمو زادة فرحانين.
1: أي
0: أكيد أضافت لك كثير التجربة هذه.
1: أضفت لي كثير، خاطر في بعض الأحيان راني نزور ناس في ديارهم، نمشي للناس نسمع بناس مثلا مستحقين ولا حاجة، نمشي لهم ديارهم ونشوف حالتهم الاجتماعية ونبلغ اللي شفته للشؤون الاجتماعية ونحاول باش نساعدوهم بقدر المستطاع.
0: التطوع في المجال الاجتماعي قد ما هو عمل إنساني نبيل تعاون غيرك، جربت شوية خدمت في البرامج الاجتماعية وتجربتك انت كبيرة قدام تجربتي الصغيرة، كان برنامج في أسبوع وإلا مجموعة من القوافل كل عام قافلة تنظمها إذاعة المنستير، كي نقول رانا ما عندناش خدمة كبيرة قدام اللي عملته انتوما، قد ما فيه حاجة باهية قد زاد ما فيه برشة صعوبات. بعد النغم هذا باش نلتقي سيدة شادلية باش نحكي على صعوبات العمل الاجتماعي في بلادنا، وقت اللي تشوف الناس تقريبا أغلبيتها تحس روحها أنه هي مستحقة أنها تتعاون وأنها ما وصلتهاش الإعانات. العمل الاجتماعي بين سلبياته وإيجابياته بعد هذا النغم.

0: nebicala tuya.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك.

0: في الموضوع.
1: مرحبا بكم، نواصلوا معكم قناديل الخير من إذاعة المنسير، أيمن الشابي، معاذ الحداد، حياة الكوني. كملوا معكم رحلتنا الليلة، رحلة ممتعة مع تجربة اجتماعية، تجربة كذلك في العمل المجتمعي، في السعي ما نقولوش لإرضاء الناس أما لخدمة الناس، وخدمة الناس راهي عند ربي بإذن الله، معناها لها من الأجر الكثير. سيدة شدلية الحاج مبروك، قنديل ضاوي طلع علينا من مدينة بومارديس، على شغاني

0: للأم، لأنه صراحة تجربتها في الحياة مع أبنائها نجم نقول من التجارب الاستثنائية والناجحة. هنيئا لك من القلب للمرحلة هذه اللي أنت فيها، الحمد لله على تمام النعمة، وإن شاء الله كل أم تسمع فينا توصل مبتغاها كما لاشادلية وصلت مع وليداتها البر الأمان. لاشادلية، الخدمة في التضامن الاجتماعي، ديما العمل الاجتماعي اللي فيها علاقة بالناس اللي هما يستنوا منك في خدمة، قدر ما فيه من الإيجابيات الشيء الكثير، أكيد قد ما فيه من مواقف صعيبة ومن صعوبات.
1: مرحبا أخت حياة مرة أخرى. بالنسبة للعمل الاجتماعي خاصة في التضامن، تجربتي اللي عشتها في التضامن، أنك على قد ما أنت تتعب على قد ما تحس أنك مرتاحة، رغم معناتها المساعدات اللي يجيونا من الدولة، نقول من الدولة خاصة التضامن
0: تصرف عليه الدولة التونسية،
1: تصرف عليه الدولة التونسية. المساعدات اللي تجينا راهي غير كافية، غير كافية باش تمثل فئات الهشة، خاصة في الوضع الحالي، وانت تعرف معناتها كيفاش طول غلاء المعيشة.
0: لا، والقائمة متاع الفقراء زادة كثرت وكبرت، راهي
1: كثرت وكبرت وأصبح المواطن غير قادر، حتى ولاده ساعات يقول لك مثلا بطلت بنتي ولا بطلت ولدي خاطر ما لقيتش باش نشري له أدوات. احنا نحاولوا باش نعطيه معناتها نساعده بالاولويه يعني اللي هو يستحق اكثر، ونتجهوا في بعض الاحيان الى اصحاب الخير والمتطوعين ويعاونوا. الحقيقه احنا في بومرديس مازال عندنا روح تضامن بين الاهالي في كل المناسبات،
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. انا نتصور ذا في العيد ما الجار ما يخليش جاره، حتى لو كان ما نقوم نطلوش العلوش، احنا فما ناس ما تلقاش غير قادر بشي حتى كيلو لحم.
0: صحيح، فما
1: الناس يحبوا بعضهم، مازال عنا في الروح هذيك والحس التضامني، يعاونوا بعضهم وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله
0: ان شاء الله في ميزان حسناتهم الناس الكل اللي باش تفرح عائله وتفرح الصغيرات. لاشادلية، كي نحكيوا على العمل الاجتماعي نحكيوا صراحة نفوتيكم كما نقولوا المناسبات الصعبة، يعني تقريبا المناسبات الكبيرة غادي وان تكونوا بالحق عندكم خدمة كبيرة فيها.
1: المناسبات الكبيرة اللي هي بالحق نتعبوا فيها هي شهر رمضان، العودة المدرسية، هذوما معناتها أكثر حاجة نتعبوا فيها.
0: زوز مناسبات فيهم برشا تعب.
1: هذوما العيد كيما قلت لك معناها الناس تعاون بعضها في العيد وكل معناها في رمضان تلقاها من الناس كل يحبوا
0: المساعدات. كيفاش تعديه انت بين انك الالتزام هذا وبين الالتزام مع عيلتك، بين انه الناس تحضر ديارها رمضان، بين كيفاش تعديه بين هذا وذاك؟ وديما نحكيه على ناس متطوعة ماهيش خدمتها.
1: الحمد لله نحاول باش نوفق ديما ملي انا من قبل، نحاول باش نوفق بين الاثنين معناها لبس الحمد لله وقيت روحي.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: صراحة تعرضتش المواقف ندمتك على العمل الاجتماعي؟
1: لا أخت حياة، أنا ما نندمش عليه، لأني أنا كان في بالكش راني كنت رئيس جمعية المعاقين متاع بومرديس 18 سنة راني قاعد 18 سنة، وكنت نحس بروحي نعمل في حاجة باهية، نحس بروحي العمل هذاك هو الصحيح، هذاك هو اللي يلزم يصير. قد ما شاركت في برشا حاجات، لكن العمل الاجتماعي هو الحاجة اللي أنا نحبها والحاجة اللي أنا نرتاح لها،
0: خاصة العمل مع الفئة هذه. قداش خدمة نبيلة نبيلة نبيلة للغاية صراحة. علاش نقول هكا؟ خاطر نحسهم ما همش واخذين حظهم في بلادهم،
1: ما همش واخذين حظهم الجملة. والله
0: هذه الحقيقة
1: بالحق صحيح.
0: كيفاش عديتم 18 سنة في
1: 18 سنة؟ أنا فكرت نلقى في بومرديس ودوير بومرديس ثم برشا مع حاملي الإعاقة،
0: برشا
1: اتصلت بالشؤون الاجتماعية قلت لهم بربي يعطيوني قائمة في مذاق قبل نعمل جمعية. واتصلت بسيد المعتمد مشكور الله يرحمه، هو توفى، عاوني برشا قال لي علاش ما تعملش جمعية؟ قلت له نعمل علاش لا. وعملت الجمعية واتصلت بشخدين المقر من طلعين هذوكم اللي في سوسيتي باكوفيل عطاونا الحقيقة المقر، قالوا طونك اللي هو للمعاقين عطاونا المقر. المقر كان يتكون من غرفة واحدة معناها من مكتب واحد رديته فيه توا 4 أقسام فيه سيجته ما تعرفوش انت يا أخت حياة
0: ما زرتوش في الحقيقة.
1: الحقيقة رديته مدرسة بالحق.
0: قداش فيه من صغير؟
1: فيه أنا بديت ب 15 صغير توا فيه 50 ولا حتى أكثر معناها أكثر. أنا كي بديت من الأول مازال الناس ما عندهمش العقلية نتاع أنه كي تجيب صغيرك ويحشموا
0: بصغارهم يخرجوهمش البر
1: يحشموا بيهم صغير واللي هو لبس عليه يتلهديه ويقريه ويصرف عليه والآخر لا ما نخليه في الدار وقت اللي جبناهم بشوي بشوية معناها خذينا الكار بدينا نجيبوهم من ديارهم ونروحوا بيهم ونوكلوهم معناتها نحضروا لهم وجبة الغذاء نلبسوهم إذا كان الزم في المناسبات زادا نحاولوا باش نعاونوا الولي خطر أكثر الأولياء وما في حاجة للمساعدة
0: أكيد
1: أي من بعد أنا لقيت لحمل رضن علي وليت عندي التضامن وعندي الجمعية هيكي دونك حاولت باش قلت لا ما نكونش آني في الاثنين سلمتها بين أيدي أمينة والحمد لله قاعدة تتواصل والحمد
0: أما كتمر قدامها تقول هذا الأثر متاعي والحمد لله
1: اي هذا نقول لهم ديما نقول بنيتها بالحجرة الجمعية هذيك
0: الحمد لله راهو خاصة مع الصغيرات هذوك وخاصة مع الفئة هذيك بالذات لأنه قداش مستحقة لينا الناس الكل راهو حتى نقول الإعلام التونسي رانا مقصرين في حق الصغيرات هذوكم يظهر لي في بالي برنامج وحيد موجود في الإذاعة الوطنية تقدمه كوثر بن دلالة مشكورة اسمه أصحاب الهمم أكثر من أكاكا مع النشي برنامج كان في إذاعتنا برنامج نتمنى أنه يعود معايا ولا مع أي حد من زملائنا أنه ما عندناش برنامج لذوي الإعاقة للأسف صراحة.
1: إن شاء الله يكون فما في ذات المسير إن شاء الله
0: إن شاء الله لأنه لابد أن نحكي على المراكز ونحكي على صعوباتهم ونحسوا الناس ولابد من دعمهم اجتماعيا وتربويا ونفسيا والإحاطة بهم ومساعدتهم وحل مشاكلهم لأنه من حقهم الصغيرات ذوكم في بلادهم أنهم يعيشوا كيفهم كيف الأسوياء. الجمعية كما قلنا كي تتعدى تقول هذا الأثر متاعي معناها إنسان بكل فخر هنيئا لك والله يقول كلام هذايا. ما زلت مواصلة في التضامن الاجتماعي مواقف عشتها صراحة لا تنسى في المسيرة هذه إن شاء الله ما زلت مكملة فيها.
1: والله ما مريتش بحاجة معناتها
0: يعني تكريمات كلمة حق هكا في شأنك
1: مع كلمة حق ديما فما كلمة حق ديما خطرنا ديما نعاون الضعيف حتى لو كان ما عندناش موارد حتى لو كان احنا يقصدك اي واحد تتصرف فماش هذه واحد نرجعه ولا نقوله لا انت ماكش موجود في القائمة ولا لا نتصرفه باللي نجمه ونعاونه نسكل والحمد لله
0: الحمد لله. لا شدية مكملة بإذن الله في المجال هدايا
1: إن شاء الله
0: بإذن الله
1: ربي يعطينا العمر
0: إن شاء الله وربي يعطيك الصحة زادة
1: ميشك
0: الرغبة في أنه إنسان ديما يتكون أنت الآن في دورة تدريبية الرغبة في أنه إنسان ديما يتعلم وديما يتكون وديما يثري تجربته أكيد حاجة زادة مهمة
1: أيوة كل دورة تدريبية نخرج منها بحاجة وما نحتكرش المعلومة الروحي نحاول بكلي المعطيات اللي خرجت بها نحولها لغيري نعطيها لغيري ننصح بها غيري خطر فما تواصل فما نات بعدي باش تكمل المسيرة فما
0: أكيد
1: أي في كل دورة نتعلم أنا طوى الدورة هذه هي 3 أيام لما حالة مع جمعيتي أما تعلمت منها برشة حاجات بالحق معناها كل مرة تقول عمرك لا تقول أنا سيد كونت لا ديما تتعلم ديما تلقى حاجة جديدة ديما تلقى حاجة تفيد بها غيرك
0: رغم المهنة شاقة ومتعبة جدا التعليم خاصة في الابتدائي وقت قررت انت هو حتى التو صعيب راهو للناس اللي ضميرها حية وتقري بضمير راهو صعيب على الاخر التدريس ومشقة كبيرة ان شاء الله ربي يعاون الجميع ورغم التزامات الأم صراحة معناها خليت تحملت مسؤوليتك في المجتمع بتاعك. وهذه راهي ثلاثة مهام، ثلاثة صعيبة.
1: ثلاثة صعيبة.
0: صحيح. هو صعيب الواحد باش يحكي على روحه، ما بالحق راهي ثلاثة مهمات صعيبة في القسم، في العائلة وفي المجتمع، انك تجمع بيناتهم. من نجم ممكن نقول لك ربي يبارك لك ان شاء الله تركت الاثر الطيب، والحمد لله الانسان هاكا يشوفوا في نجاحاته في عائلته، يشوفوا في صحته زاده، وقدام ربي ان شاء الله زاده يلقى الجزاء نتاعه. شكرا ليك الله شديه، يعطيك صحه. كلمه الختام للامهات اللي يسمعوا فينا، للناس اللي يسمعوا فينا، قديش مهم انه الانسان يحاول انه يقدم ولو القليل للمجتمع هذايا، وانه ما يجبدش روحه، وانه ما يفكرش كان في روحه فقط وفي عائلته الصغيره بركه،
1: ويخلي الاثر الطيب. انا نقول تو كي نبدا نمشي في الطريق ونلقى حد قري عندي ونلقاه في منصب باهي نفرح، نلقاه يقول لي أنيسي أنا قريت عندك، صدقني ما تصورش قديش نحس بروحي فرحانة. ولا حتى في مركز المعاقين فما وليدات جاونا ما يعرفوش، ما يعرفش حتى كيفاش يلبس دبشه، ما يعرفش كيفاش ياكل، تو تشوفهم معناه
0: الحمد لله.
1: أنا ولا كيما الأسوياء، أنا على الأقل وصل الدرجة أنه تحسن، تشوفوا تحسن، تشوفوا ولا يتكلم، تشوفوا
0: الحمد لله
1: يعرف يتعامل مع الناس، تقول الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: من الحاجات اللي فرحوني معناتها الواحد ان شاء الله نقول لقيته في صغيراتي، نعمل مع الناس ونلقاه في صغيراتي، والحمد لله.
0: الحمد لله، ربي يبارك لك في صحتك فيما عندك. فرحانه اني حاورتك، اللي شاد لي الحاج مبروك من العلامات النسائيه الناجحه في تونس الكل، مش كان في ولايه المهديه فقط. انت فخر المراه في بومارديس الكل، لانه في ظروف الصعيبه تنجم انها تحقق نجاح مهني عائلي مجتمعي. هنيئا لك، شكرا لك على حضورك الليلة معنا، تحياتنا لك. ما زلنا مواصلين معاكم مع روائع الفن، هذه غناية من أحلى ما غنت أم كلثوم.

طبيعي جدا عندما تلتقي الكلمة الجميلة مع الأداء الرائع مع الإحساس القوي مع اللحن الجميل، تكون الروائع الموسيقية هذه. إن شاء الله المستمعين تكونوا مستمتعين بمختلف الأغاني اللي اخترناها. شكرا لاختياركم موجة إذاعة اللامنسير. تحياتي من الشابي حياة الكوني، ليلتكم زينة إن شاء الله. النسبة

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. تأبط شجنا إخراج

السماء بلا ظلال، وشجر الطريق يعصر الدرب ماء، لا شيء إلا إطلالة ذكرى وزمن بأغصان متهدلة، فالنهايات لن تكون أجمل بعد أن وصلتها الأحداث منهكة. الأمس انتظر اليوم، لكن اليوم لن ينتظر غدا حينما يكون موعدا لا يجيء. ثمة فرق شاسع بين أن نتلبس الحزن أو يتلبسنا، بين أن نحلب السحاب أو أن نستغيث للرمل، وثمة فرق أكبر بين أن تكون النهاية هنا وبين أن تكون هناك فاعلا سد مسد الخبر. لم يكن الحزن قضيتي يوما، وإن كنت قضيته أعترف بأيديه البيضاء علي وأرمقه بامتنان حين يصلبني على هذا المكتب متقوس الظهر منكبا على الحرف. تعرفين يا سيدتي، قلت يوما، الشعر نزف الليالي حين نعزفه، إن لم يكن عزفه نزف القلوب فلا، لولا معانقة الأحزان ما عرفت لها القصائد في أرواحنا سبلا. يا الله، كم هو شهي هذا الحزن حين يفترسنا كتابة، بل من ينادم وحدتنا القاتلة أنثى القصيدة. أنثى القصيدة، من لشاعرك الذي يجتر حسرته إذا ناداك من خلف الزجاج مكبلا، بالبرد محموم الصهيل شفتاه ترتجفان تلتقطان أنظمة الكلام وتحسبان الريح في قلق الستائر صوت موال طويل. أنثى القصيدة، أنثى القصيدة، من لشاعرك الذي يجتر حسرته إذا ناداك من خلف الزجاج مكبلا، بالبرد محموم الصهيل شفتاه ترتجفان تلتقطان أنظمة الكلام وتحسبان الريح في قلق الستائر صوت موال طويل. الليل خاصرتي، الليل خاصرتي، تمشطها الحناجر في رصيف العمر تلهج بالرحيل. الليل، الليل خاصرتي، تمشطها الخناجر في رصيف العمر تلهج بالرحيل. أبدا كما أنت، أبدا كما أنت، وهذه الغيرة الأنثى ثراء للبخيل.

آهن يا سيدتي، آهن يا سيدتي من مساء كهذا، منذ نصوص كثيرة ما تلفت إلا والتقيتك سيدة الشجن الطامح والطريق المؤدي إلى القصيدة، ألقاك الآن، ألقاك الآن مجهدا كآخر ظلال هذا النهار، حينما يقبل الليل بأصدقاء يقطفون ثمر الصبر من شجرة الحياة التي لا تؤوب عصافيرها مساء إلا لقلبي. يا الله، يا الله، كم أنت كثيرة. بإصبعك افقئي عين الشمس وتخلقي نجمة في جبين الشعراء. حاولي دائما ألا تنظري إلا لداخلك كي لا تري لونا آخر غير البياض.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الآن.

لك أنا وإحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك

واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت

الاول، لا الاول صعب.

Thank you.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد

غير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين

وإن كنتم جنبا فاطهروا

طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد الأحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومحمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله محمدا رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري وعليك توكلت وبك آمنت يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وقنا عذاب النار. اللهم لا تعذبنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ارفع غضبك وسخطك عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اللهم إذا جاء منكر ونكير وألقيا علينا السؤال، اللهم ألهمنا الجواب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأمتي أمة محمد يا غفار يا رحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
2: مواسم الحج،
1: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
3: إلى عرفات، إلى روعة المشهد والتناغم الذي يحيط بالحياة من كل مكان، رب واحد تتجه إليه هذه القلوب بآمالها وآلامها. نداء واحد هو نداء الإيمان الذي لا يختلف، وإن تعددت الألسن وتباينت اللغات، غاية واحدة تصطف لها هذه الجموع في هذا اليوم المشهود. مكان واحد يضم هذا الشتات من آفاق الدنيا. روعة موقف عرفات، مواكب الحج، فيها أيام دول الإسلام. يصفها ابن جبير الأندلسي في القرن السادس الهجري. لا أنسى منظر عرفات ليلا، فهو من أبهج ما ارتسم في خاطري من مناظر هذه الدنيا الفانية، مع كثرة ما شاهدت في حياتي وما تقلبت في الأمصار والعواصم. فقد أقبلنا عليها آتين من منى، فكانت أشبه بسماء في كواكبها وطرائقها منها بسهول وهطاب في خيامها وقبابها المضروبة ومصابيحها المعلقة ونيرانها المشبوبة. فكان منظرا قيد النواظر، لا يشبع منه الرائي تطلعا ولا يزداد به إلا ابتهاجا. وليست عرفات في النهار بأقل حسنا وجلالا في تموج جموعها وتراص قبابها، ولا سيما في مناظرها الخشوع التي تأخذ بالألباب ومسامع الأدعية التي ليس بينها وبين الله حجاب. عرفات يا رمز الأمة والرسالة، عرفات كم وقفت بساحتك جموع وسالت على ثراك دموع، وتعرف على راحتيك الناس وذابت في محيطك الأجناس، وبورك منكسر ورد شديد المراس. كم تعانقت فوقك قلوب وفرجت على ثراك كروب، ومحيت أوزار وذنوب، كم امتزجت فيك دموع المذنبين، وتعانقت أصوات المستغفرين، وتوحدت رغبات الراغبين. كم تجردت فيك النيات وسالت على جنباتك العبرات، وخشع أهل الأرض لخالق الأرض والسماوات. في كل سنة يصطفي الله ثلة من عباده ليحجوا بيته الحرام، منهم التقي ومنهم العاصي، ومنهم الشباب ومنهم الشيوخ، ومنهم حفظة القرآن، ومنهم لا ينطق حرفا من لغة القرآن، منهم المشايخ والفقهاء، ومنهم حديثو العهد بالإسلام، منهم من يحج كل سنة، ومنهم من لم يتمتع من قبل بالنظر للبيت الحرام، منهم من يخطط للحج ويدبر منذ سنين، ومنهم من لم يفكر يوما في الحج حتى وجد نفسه من المصطفين. مهما فكر الإنسان وحلل، يبقى عقله قاصرا على فهم أسرار ذلك الاصطفاء. ولكني كنت أحب أن أستمع إلى قصص الحجاج الذين ألتقي بهم، أتأمل فيها وأحاول أن أخمن الحكمة من اصطفاء الله لهم ليكونوا من ضيوفه دون باقي العباد. فهذه شابة قدمت لتحج شهورا بعد وفاة والدها، لابد أن الله أراد بذلك أن يواسيها ويخفف عن كربتها. وهذا رجل تقي ورع، يبدو أن الله يجازيه على حسن عبادته. وهذه امرأة متكبرة ذميمة الأخلاق، ربما أرادها الله أن تعيش تجربة الحج وتتعلم بذلك قيمة التواضع والرفق بالآخرين. وهذان زوجان لم يرزقهما الله الذرية، فاستضافهما لتطيب خاطرهما، وليجعل دعاءهما في يوم عرفة فاتحة خير عليهما. وذاك الكهل وزوجته أراد الله أن يكلل قصة حبهما بحجة لبيته في آخر أيامهما. وهذا الرجل يحج كل سنة، سخره الله لخدمة الحجاج وإرشادهم، وذلك الشاب الذي يحب الحياة والسفر في أنحاء العالم ولم تخطر على باله يوما فكرة الحج، أحب الله أن يقربه إليه وينشئه في طاعته. وتلك المرأة التي وجدت نفسها وحيدة في رحلة الحج العصيبة، ابتلاها الله بالوحدة لتعلم أنه تعالى معها أينما حلت وارتحلت، حتى لو تخلى عنها كل البشر. الحج تجربة فريدة وعبادة مميزة لم نعتد عليها، تعلمنا كيف نعبد الله في حركاتنا وسكناتنا، في سعينا وقعودنا، في خلوتنا وتجمعاتنا. اعتدنا إن أردنا التقرب من الله عز وجل أن نكثر من الصلاة والصيام، كما هو الحال في رمضان والأيام العشر من ذي الحجة ونحن في بلد إقامتنا. أما في الحج فالأمر مختلف تماما. يمضي الحجاج 5 أيام في خيام منى، ليس هناك من شغل يشغلهم بعد أداء المناسك سوى ذكر الله، أن تجلس في مكانك تذكر الله لساعات طوال. من الأمور التي لم نعتد عليها، ففي خضم حياتنا اليومية السريعة المشحونة قد نختلس دقائق نردد فيها أذكار الصباح، قد نذكر الله عند طول انتظار لملء الفراغ. أما هنا فأنت ترابط من أجل ذكر الله، تسبحه وتكبره وتحمده وتتلو آياته وتدعوه بكرة وعشية، تتأمل في ملايين خلقه الذين حجوا إليه، ترمي طرفك نحو الخيام البيضاء اللامتناهية فتشعر برهبة كبيرة من هول المشهد، تتدبر في ملكوته فتنطق الله أكبر فيخشع بها قلبك، تدمع لها عينك. هنا تذكر أشهد أن لا إله إلا الله فيقشعر بدنك وكأنك تنطقها لأول مرة. هنا عندما تردد حسبي الله ونعم الوكيل، فأنت تعلم يقينا أنك لن تؤدي المناسك بقوتك ولا بمساعدة قريبك، ولكن بتوفيق الله وعونه لك. هنا تحمد الله بكل جوارحك حمدا كثيرا مباركا فيه أنه استضافك عنده. هنا لذكر الله طعم آخر، هنا تتعلم أن تتفرغ من أجل ذكر الله عوض أن تملأ فراغك. لكل منسك من مناسك الحج معان وشجون تحفر في القلب آثارا عميقة، فيض من المشاعر تشحن القلوب من حمد ورضا إلى بكاء ثم حب ورجاء. لكل منسك عظمته وأثره، ولكل حاج قصصه وخواطره، والمبيت في مزدلفة كان له وقع خاص. في مزدلفة تقضي ليلة العيد في العراء، تفترش التراب وتلتحف السماء، تلك الليلة التي اعتدت على قضائها وسط الأحباب وبين أكناف الثوب الجديد. في مزدلفة قد تنام ولا تعرف هوية من يستلقي بجانبك، وتجهل من تتقاسم معه مسند رأسك. في مزدلفة تطمئن نفسك وتخلد للنوم وسط أصوات الحجاج وحركتهم. في مزدلفة تتذكر اللاجئين وتدعو مع المنكوبين وتذوق القليل من عيش المشردين. في مزدلفة تذوب الفوارق ولا ينفعك مالك ولا سلطانك، لتظفر بظروف أفضل. في مزدلفة تتأمل وتتفكر وتتذلل للكبير المتعال. ويبقى المبيت في مزدلفة من أعظم التجارب التي قد يعيشها الإنسان في حياته، والتي لن تتاح له إلا هناك في أرض مزدلفة في ذلك اليوم في تلك السويعات. يكمل ابن جبير الأندلسي في حديثه ووصفه لتلك المشاعر ويتحدث ويقول أن المفلح من ترفع عن التزاحم وغلب خلق التراحم. يقول: عندما أتوضأ بكوب من الماء وأقتصر على الفرائض تفاديا للازدحام فهذا تراحم، عندما أتنازل عن القيام بطواف التطوع حتى لا أعيق على الحجاج طواف الواجب فهذا تراحم، عندما أطوف وقلبي متشوق لتقبيل الحجر الأسود والوقوف بالملتزم ولكني أترفع عن التدافع للوصول إليه فهذا تراحم، عندما أكتفي بالصلاة بساحة الحرم لامتلاء داخله فهذا تراحم، عندما أكتفي بزيارة واحدة للروضة الشريفة حتى أترك المجال للآخرين للقيام بالزيارة فهذا تراحم، عندما أؤجل القيام ببعض المناسك في أفضل أوقاتها وأعمل بالتراخيص التي أفتى بها العلماء تفاديا للازدحام فهذا تراحم. مواقف كثيرة تمتحن فيها صبرك ورحمتك، ومشاهد عظيمة تهذب روحك، ومن أكثر المشاهد رحمة تلك اللحظات التي عايشناها مع تلك الأسرة التي قل نظيرها. رجل في الثمانين من عمره يأتي ليحج برفقة زوجته المقعدة رغم حالتها الصحية الحرجة، يرافقها للقيام بجميع المناسك، يصر أن يدفع عربتها بنفسه رغم بعض المسالك الوعرة، يحملها على ظهره رافضا مساعدة الحجاج الشباب، يحمل حقيبتها الثقيلة وهي تنغرس في ظهره، يحدثها ويمازحها ويداعبها كالطفلة الصغيرة. أسابيع قليلة بعد عودتهما من الحج أخذ الله روحها، تارك وراءها رجلا عظيما أبى إلا أن يوفيها حقها قبل الفراق. ما أجمل تلك المشاعر وما أجمل تلك الخاتمة، رزقنا الله تلك الخاتمة. كنت معكم مبارك الكبيسي، وهذا برنامج مواسم في الذاكرة، تعده زهرة السيد.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: دعاء الكروان، فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
3: بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صدق الله العظيم. الكعبة قبل الإسلام.

0: الكعبة أول بيت وضع في الأرض ليكون مكانا لعبادة الله تعالى. يقول عز وجل:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم.

0: الكعبة أول بيت وضع في الأرض ليكون مكانا لعبادة الله تعالى. يقول عز وجل:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم.
0: فهذا البيت مع الإنسان الأول، مع آدم عليه السلام، لأنه كلف بعبادة الله قبل أن يهبط إلى الأرض وبعد أن هبط إلى الأرض أيضا. وكما طاف حول البيت المعمور مع الملائكة قبل أن يهبطه الله تعالى، فقد طاف حول الأرض بعد أن هبط إلى الأرض.
1: روى مسلم أن أبا ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما.
0: ويروي القرطبي في تفسيره قول مجاهد:
1: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا في الأرض 2000 سنة، وإن قواعده لفي الأرض السفلى.
0: ولقد أقام إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام البنيان بعد أن أرشدهما الله إلى مكانه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة. الكعبة قبل الإسلام.
0: طه خليل،
3: رنا عبد العباس،
0: المخرج قتيبة إبراهيم.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: لي.
1: أبعدوها.
0: لا لن أبتعد، اقتلوني ومعه اتركوا ولدي.
1: خذي
0: ولدي. لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه.
2: أرأيت يا آزر؟
3: وماذا رأيت؟
2: ألم أقل لك إن الذي سيغير دين أهل الأرض هو ابنك إبراهيم؟
3: وكيف عرفت ذلك؟
2: جاءني صباح اليوم فقال لي: يا أمه، من ربي؟
3: وبماذا أجبته؟
2: قلت له: أنا ربك. فقال لي: ومن ربك أنت؟
3: وماذا قلت له؟
2: قلت له: أبوك ربي. فقال: ومن رب أبي؟ فقلت له: النمرود رب أبيك، أتعلم ماذا سألني؟
3: ماذا سألك؟
2: قال لي: ومن هو رب النمرود؟ عفو الآلهة.
3: وبماذا أجبت؟
2: وماذا تريدني أن أجيب؟ أسكت.
3: حيرني هذا الولد.
2: أسمعت منه شيئا؟
3: عرفت كل ما أخبرتني به.
2: ها؟ وممن عرفت؟
3: عرفته منه، سألني نفس الأسئلة.
2: ماذا قلت له؟
3: كما قلت له أنت، وصفعته وأسكت.
2: وماذا فعل؟
3: طلب مني أن أخرجه إلى البراري.
2: ذهب منذ الصباح ولم يرجع.
3: ذهب مع الرعاة.
2: عسى ألا يكون أصابه حادث.
3: حيرني هذا الغلام بجرأته وأسئلته الغريبة.
2: إنه من سيغير دين أهل الأرض.
3: اخرسي وإلك. إذا وصل هذا الخبر إلى النمرود قتله وقتلنا.
2: أيقتل ولدا في الثامنة من عمره لم يجن ذنبا؟
3: قتل الألوف في المهد خوفا من نبوءة العرافين.
2: عسى ألا يحدث أحدا غيرنا بهذه المواضيع.
3: عندما خرجت معه صباحا رأى الإبل والغنم والبقر فقال لي: لابد أن يكون لهذه المواشي رب خالق. من هناك؟ ادخل يا عيلام.
4: طاب مساؤكم يا مولاي.
3: أين إبراهيم؟
4: عفوك يا مولاي.
3: أين ولدي؟
4: لا لا، لم يحدث له شيء.
3: أين هو؟
4: هربت منه يا مولاي.
3: أين تركته؟
4: تركته في الوادي.
3: وحده؟
4: وحده.
3: وماذا يفعل في الوادي؟
4: يرقب النجوم والكواكب والقمر.
3: وكيف تتركه وحيدا هناك؟
4: لم أجرؤ على البقاء معه.
3: ما الذي أخافك؟
4: أقواله يا سيدي، أقواله إنها غريبة مخيفة.
3: ماذا كان يقول؟
4: وصلنا صباحا إلى المراعي فراح يتلفت حوله ويقول:
3: ها؟
4: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني ليس النمرود.
3: عفو الآلهة، عفو الآلهة.
4: وسمعته يقول: لقد ولد إبراهيم رغما عن النمرود، ولو استطاع النمرود لقتل إبراهيم، فلا يمكن أن يكون النمرود رب إبراهيم.
3: كم قلت لك يا صدوق أن لا تخبري إبراهيم عن قصة ولادته.
2: كان الأمر عاديا يا آزر، حدثته به دون قصد.
3: يا للفضيحة، سيقضي على نفسه وعلينا.
4: وبعد قليل التفت إبراهيم نحو السماء وقال: هذه الشمس العظيمة بنورها وحرها لا يمكن أن يكون النمرود خالقها وربها، فقد وجدت قبله.
3: أكل هذا قاله إبراهيم؟
4: بل قال أكثر.
3: وماذا قال أكثر من ذلك؟
4: عندما غربت الشمس اكتئب وقال: أفلت أفلت، لو كانت ربا لما أفلت. يجب أن أجد الخالق الرب العظيم، يجب أن أجده.
3: أكان يحدثك بكل هذه الأمور؟
4: كان يحدث نفسه بصوت مرتفع.
3: كيف العمل وكيف الخلاص؟
4: عندما سمعت هذه الأقوال خفت أن يدركني غضب الآلهة أو يراني أحد معه ويسمع حديثه، فتكون نهايتي.
3: ونهايته؟
4: لا، إنه ولد، ولد لا يؤاخذ على ما يقول، وسيظنون أنكم تلقنونه هذه الأقوال في البيت.
3: اخرس يا عيلام، أنرضى نحن بهذه الأقوال؟
4: مولاي، أرى أن يؤخذ بالحسنة، علّه يعود إلى طريق الصواب.
3: عليك يا عيلام أن تكتم هذه الأمور عن كل الناس.
4: أقطع لساني قبل أن تفلت منه كلمة.
3: هيا بنا إلى الوادي لنعود بإبراهيم.
2: ترفق به يا آزر، إنه طفل لا يدري ما يقول.

0: هذه نتيجة الرفق والترفق بابنك إبراهيم.
1: ليتني أموت لأرتاح.
0: كدنا نجوع، قطع رزقنا.
1: حاول أن تضع حدا لهذا الأمر يا آزر.
0: كنت أعيش في بحبوحة من صناعة الأصنام عندما كنت أبيعها بنفسي، ومنذ أن بدأ يأخذها هو إلى السوق كسدت صناعتي واختفت.
1: وماذا يفعل بالأصنام؟
0: إما أنه يبيعها ويصرف ثمنها أو يرمي بها.
1: لا أظنه يحتفظ بثمنها، فهو صادق أمين.
0: أرسلت إيلام وراءه اليوم ليراقبه ويأتي فيخبرنا ماذا يصنع بالأصنام.
2: مولاي.
0: ها.
2: مولاي،
0: ما بك يا إيلام؟
2: اقتلني أو اعتقني.
0: قل ما بك.
1: قل.
2: رأيت ما يقف له شعر رأسي رعبا وعجبا.
0: ماذا رأيت؟
2: تبعت إبراهيم كما أمرتني.
0: ها.
2: وراقبته طول النهار.
0: ها.
2: فرأيت ما أرعبني.
0: قل أسرع أسرع.
2: تبعته عندما خرج من البيت يحمل الأصنام ليبيعها.
0: هل رآك تتبعه؟
2: لا أدري، لا أدري يا مولاي، ولكن لو رآني لما منعه ذلك من فعل ما فعل.
0: وماذا فعل؟
2: بقي سائرا حتى وصل إلى السوق.
0: ها.
2: وراح ينادي على الأصنام. اعفني يا مولاي.
0: قل يا عيلام، قل.
2: اعطني الأمان.
0: قل لن يصيبك مكروه.
3: سمعته يقول بصوت عال:
4: من يشتري هذه الأصنام؟ من يشتري ما يضر ولا ينفع؟
0: ماذا تقول ويحك؟
3: كان يقول: من يشتري ما يضر ولا ينفع
0: بصوت مرتفع؟
3: كان يسمعه كل من في السوق.
0: وسمعه الناس؟
3: ولم يكن لهم حديث سواه.
0: أعرفوه؟
3: عرفوه، عرفوه يا مولاي. سمعتهم يقولون إن ابن آزر مجنون. فيقول غيرهم إنه سيوقع البلاء بنفسه وبأهله.
0: يا للمصاب، وقعت الواقعة، قربت نهايتنا.
3: ولما يسمع الناس ذلك منه يبتعدون عنه ولا يشتري منه أحد.
0: وماذا يفعل بالأصنام؟
3: تبعته، تبعته، فرأيته يتابع طريقه دون أن يتوقف حتى يصل إلى النهر
0: ويرميها فيه.
3: يا ليت، يا ليت يا مولاي، يا ليت.
2: يفعل ما هو أقبح من ذلك.
0: وماذا يفعل؟
3: يصل إلى ضفة النهر فيضرب رؤوس الأصنام على الصخرة ويقول لها مستهزئا:
4: كسدتي فاشربي، كسدتي فاشربي.
3: ثم يكسرها ويرميها في النهر.
0: كفى كفى، قربت نهايتنا.
1: أمتأكد من كل ما قلته يا عيلان؟
3: كل سكان هذه الناحية يعرفونه يا مولاتي ويتحدثون به.
1: ألاحظ منذ أيام أن جارات انقطعن عن زيارتي وأصبحن يتجنبن محادثتي.
0: وأنا ألاحظ ذلك.
1: يجب أن نجد حلا سريعا، وإلا وقعت الكارثة وذهبنا ضحية جهل هذا الغلام.
0: أول ما علينا أن نعمله هو أن نغادر المدينة.
1: نعود إلى الورطة، إلى بيت أهلي.
0: هذا ما فكرت فيه.
1: سأبدأ بجمع حاجياتنا،
0: وسأخرج مع عيلام لشراء زاد الطريق.

0: تقولي لي يا صدوق؟ لماذا تركتم بيتكم ومدينتكم وجئتم إلينا؟
1: إننا هاربون يا أمي.
0: أهناك خطر يهددكم يا ابنتي؟
1: خطر عظيم يا أمي.
0: أفعل زوجك ما يغضب الحكام؟
1: بل ابني الذي فعل ذلك.
0: ابنك إبراهيم؟
1: إبراهيم.
0: أتضحكين علي يا صدوق؟
1: تأكدي يا أمي أنه إبراهيم.
0: هذا الطفل بماذا يغضب الحكام؟
1: إنه يجدف على الآلهة ويكفر بالنمرود.
0: لا لا تقولي يا صدوق.
1: ويكسر الأصنام.
0: لترحمنا الآلهة.
1: وانتشر الخبر في المدينة فهربنا قبل أن يصل الخبر إلى النمرود فتكون نهايتنا.
0: ألم تفعلوا له شيئا؟
1: مثلا
0: استشيروا الكهنة والسحرة والمنجمين.
1: لا نجرؤ أن نخبر أحدا يا أمي خوفا من أن يعرف النمرود.
0: احبسوه احجروا عليه.
1: حاولنا ذلك فكاد يموت.
0: اكتبوا له حجابا اذبحوا للآلهة.
1: فعلنا كل ما ذكرت يا أمي فلم نستفد شيئا.
0: مشكلتكم صعبة يا ابنتي.
1: إننا نعيش في خوف دائم منه وعليه.
2: أهناك من ينقذني؟ أنقذونا أنقذونا.
1: ماذا بك؟
2: أنقذونا.
0: ما بك يا أبا إبراهيم؟
2: ليتني لم أكن أبا إبراهيم.
1: أمصيبة جديدة يا آزر؟
2: بل أمر غريب مخيف.
1: أخبرني.
2: أخذت إبراهيم اليوم إلى الهيكل علّه يعتبر عندما يرى خشوع الناس وصلاتهم وتعبدهم.
1: وماذا كانت النتيجة؟
2: وقف أمام الهيكل ونظر إلى تماثيل آلهتنا وقال لي: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟
0: يا للهول.
2: وقال لي: لماذا لا تعبد من يراك ويسمعك ومن خلقك ويميتك؟ فقلت له: أتعني النمرود؟ فأجاب إبراهيم: بل أعني الذي خلقك وخلقني وخلق النمرود.
0: حملتم مصيبتكم وجئتم بها إلينا؟ هذا الولد يسكنه الشيطان.
1: ما رأيك يا أمي؟
0: أرى أن يفسد دمه ويكوى في رأسه وتعلق له تعويذة مكتوبة بدم أسد.
2: ليته اكتفى بذلك.
1: أفعل شيئا آخر؟
2: أنكرت عليه هذا القول وأفهمته أنه مخطئ.
1: ولكنه لم يقتنع طبعا.
2: حتى دخلنا الهيكل فرأى الناس ركعا أمام تماثيل الآلهة فقال لهم بصوت مرتفع: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
1: هكذا لكل الناس؟
2: لكل الناس. فقال له أحدهم: ومن تعبد أنت؟ فأجاب إبراهيم: أعبد رب العالمين. فقالوا له: أتعني النمرود؟ فأجاب: لا، بل أعبد من خلق النمرود ومن يميت النمرود.
1: يا ويلي، وماذا فعلوا به؟
2: راحوا يهزؤون منه ويسألون: من والد هذا الغلام المجنون؟ فابتعدت عنه وأشرت إليه أن يتبعني ولم أقترب منه حتى ابتعد عن الهيكل.
1: وأين هو الآن؟
2: إنه جالس في الحديقة يتأمل.
1: انصحينا يا أمي، أرأيت في أية بلية نحن؟
0: ابن 8 سنوات يقول ذلك دون أن يعلمه إياه أحد.
1: بل يقول أكثر، ستصدق نبوءة المنجمين، إنه من سيغير دين أهل الأرض.
0: ولكن إبراهيم يا صدوق ما زال ولدا صغيرا.
1: إنه إبراهيم يا أمي.

0: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: الإذاعة العربية السعودية،
2: البيت الأول،
1: قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: عروس البحر إذاعة المونستير.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
2: السلام عليكم وأهلا بكم ضيوف الرحمن، يطيب لنا أن نصحبكم في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. أهلا بكم. مواقيت العمرة والحج.
1: موسوعة الحج.
2: المواقيت نوعان، النوع الأول المواقيت الزمانية، فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله، يحرم بها المعتمر متى شاء، لا تختص بوقت ولا يختص إحرامها بوقت، فيعتمر المرء متى شاء في شعبان أو رمضان أو شوال أو غير ذلك من الشهور.
1: موسوعة الحج.
2: والنوع الثاني المواقيت المكانية، وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وتعرف الآن بأبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، وتعرف الآن برابغ، ولأهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم، ويعرف الآن بقرية السعدية، ولأهل العراق ذات عرق، وتسمى الآن الضريبة، وتبعد عن مكة 100 كيلومتر. وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. والواجب على من مر على هذه المواقيت أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عن طريق البر أو البحر أو الجو. ومن تجاوزها دون إحرام فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. والمشروع لمن توجه إلى مكة عن طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات أو حاذاه لبس إزاره ورداءه ثم لبى بما يريد من حج أو عمرة، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في الإحرام ولا يشرع في التلبية إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات. وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كسكان جدة وبحرة والشرائع وغيرها، فمسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة. أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة، وإنما أراد التجارة أو القيام بعمل من الأعمال، له أو لغيره أو لزيارة أقربائه أو غيرهم ونحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، وحينئذ يحرم بالحج أو العمرة من حيث أنشأ النية لذلك، ولا يلزمه العودة إلى الميقات. أخي الحاج، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.
3: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: تباركت يا رب الوجود سبحانك، كريم رحيم، لطيف خبير، تسبحه الطيور في صوامع الأشجار، فيطرب السامع تمجيده كلما درس الهزار درس شكره، فالبلبل بالحمد معيده، وكلما أقام خطيب الحمام النوح على منابر الدوح هيج المستهام تغريده. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ يا رب، يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل، عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها.

يا ربي سبحانك، تباركت وتعاليت، قوي قادر، رؤوف رحيم. سبحان من يعطي المنى بخواطر في النفس لم ينطق بهن لسان. سبحان من لا شيء يحجب علمه، فالسر أجمع عنده إعلان. سبحان من هو لا يزال مسبحا أبدا، وليس لغيره السبحان. سبحان من تجري قضاياه على ما شاء منها، غائب وعيان. سبحان من هو لا يزال، ورزقه للعالمين به عليه ضمان. سبحان من في ذكره طرق الرضا منه، وفيه الروح والريحان. ملك عزيز لا يفارق عزه، يعصى ويرجى عنده الغفران. يبلى لكل مسلط سلطانه، والله لا يبلى له سلطان.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الحياة مزيج من انتصار وانكسار، من نجاح وفشل، من فرح وترح، وكلنا في هذه الحياة نمر بهذه المواقف، ننتصر وننكسر. تتخضب أيامنا بالفرح آونة، وتتكحل ليالينا بالطرح آونة أخرى. ننجح أحيانا ونفشل أحيانا أخرى، ولو لم تمر على كل واحد منا هذه المعادلة لما كان للنجاح طعم، ولا للانتصار نكهة، ولا للفرح مذاق. إن الحياة سفين، إن حوت بها نحو الفضيلة تبلغ ساحل الظفر، وإن قصدت الهوى الخلاب تلقى على سيف يصيبك فيه فادح الضرر. وما الحياة سوى رؤيا فآونة فيها الهناء، وطورا حادث الغير. من سره زمن ساءته أزمنة، فالمرء ما بين صفو العيش والكدر.

في كفها الغار أو في كفها العدم، وارقص على الشوك والأزهار متئدا، غنت لك الطير أو غنت لك الرجوم. لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة مزيجا من العذوبة والعذاب، لنعرف قيمة الأشياء الجميلة بها، لنستمتع بها ونسعد بأريج عبقها. إننا عندما ندرك أن كل ما ينالنا في هذه الدنيا من هزائم ومصائب مقدرة في الكتاب من قبل أن يبرأها الله تعالى، فذلك لكي لا نأسى على ما فات ولا نبالغ بالفرح بما هو آت.

0: بكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: إن الحياة نهار أو سحابته، فعش نهارك من دنياك إنسانا. إن كل شيء محدد و

نافذ في هذه الحياة بالدقة والقدر والزمان والمكان. ومهما عمل الإنسان فالمقدر كائن عليه، وهذا يريح كل إنسان عاقل، فما بالك المؤمن الذي يعرف ويؤمن أن ما قدره الله تعالى كائن ومتحقق. لكن هذا لا يعني ألا نحس بالألم أبدا. ومن عارض الله في مشيئته فما لديه من بطشه خبر؟ لا يقدر الخلق باجتهادهم إلا على ما جرى به القدر. إنه مع كل هذا التسليم، فالإنسان مطلوب منه الأخذ بالأسباب التي تجنبه الهزائم والفشل والمصائب. والإنسان لا يعلم الغيب، وهو بفعل الأسباب يفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى. اسمع يا صاحبي، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا بما حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك المروءة والوفاء. وحسب الإنسان راحة واقتناعا أنه عندما يعمل بالأسباب يرتاح مهما كانت النتائج، لأنه عمل ما عليه، والباقي على ربه سبحانه وتعالى الذي توكل عليه، وهو أدرى بما يسعده وينفعه. فهو جل في علاه مالك روحه التي هي سر حياته وبقائه، فكيف بشؤون الحياة الأخرى ونجاحاتها وانتصاراتها الخزفية؟ وصدق من قال: في قبضة الحق هذا الكون أجمعه، جل المهيمن إن أعطى وإن منع، قد سبحت باسمه الأشياء عارفة بأن ذكر اسمه أمن لمن فزع، وملكه واسع تطويه قدرته، من شاء ينفذ من أقطاره رجع. إنني أتوقف هنا عند أنموذج مشاهد محسوس، وتتبدى فيه مظاهر الفرح والطرح. ذلك هو الميدان الرياضي. إنه عندما تنتهي المباراة لابد أن يكون هناك فريق منتصر وآخر مهزوم، ولهذا تعلو رايات الفرح وتغرد عصافير السعادة وتشرق أقمار السرور في قلوب هذا الفريق وجماهيره. ولو لم يكن هناك انتصار وهزيمة لما فرح هذا وتألم ذاك. وإذا ما فرح هذا الفريق مرة فإنه سوف يهزم مرة أخرى لينتصر ويفرح الفريق الآخر. ولا بد من هذه المعادلة لكي يتحقق مفهوم الفرح والطرح. ولكن المطلوب بكل استطاعة الإنسان أن يكون الفرح بحدود والألم بحدود ولوقت معلوم.
فالدنيا وليس الكرة وحدها هي التي تدور. ألم يقل الشاعر الحكيم المجرب: ألا إنما الدنيا دولاب يدور، فلا حزن يبقى ولا سرور. أجل، الدنيا كلها تدور تماما مثل الكرة بين مربعات الملعب، والكرة أنموذج جلي من نماذج معادلة الفرح والألم في هذه الدنيا. من هنا فإن علينا أن نفرح ونحمد الله تعالى عندما نحقق نجاحا أو انتصارا، لكن علينا ألا نفرح فرحا طاغيا عندما نظفر بهذا النجاح أو هذا الانتصار، لأننا عندها قد لا نستطيع أن نوطن أنفسنا عندما نواجه هزيمة أو انكسارا في قادم الأيام.

حياة ما نريد لها زيالة، ودنيا لا نود لها انتقالا، وأيام تطير بنا سحابا، وإن خيلت تدب بنا كسالا. نريها في الضمير هوى وحبا، ونسمعها التبرم والملال. قصار حين نجري اللهو فيها، طوال حين نقطعها فعالا. ولم تضق الحياة بنا، ولكن زحام السوء ضيقها مجالا. ولم تقتل براحتها بنيها، ولكن سابق الموت اقتتالا. ولو زاد الحياة الناس سعيا وإخلاصا، لزادتهم جمالا. إن الحقيقة التي يجب أن نصطحبها ونصطفيها في كل لحظة من لحظات حياتنا، أن الفشل في طموح أو حلم أو صفقة أو حتى مباراة ليس هو نهاية الدنيا. وإذا فشلنا اليوم، فلنؤمن أننا سوف ننجح غدا بإذن الله تعالى. والرضا هو بلسم الارتياح، وهو أيضا اليد السحرية والفاعلة التي تنفي الألم والندم بعون الله تعالى. ولنتذكر دائما أننا إذا لم نرضى لن نستطيع أن نغير شيئا أو نبدل الألم والسرور. لنتذكر الحقيقة الباقية الخالدة: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، كما جاء على لسان حكيم الأمة وطبيبها. ولنجعل عصفور الفأل الجميل يغرد على شجرات قلوبنا وهو يتلو هذا النغم الجميل: وإن جرحتنا أكف الحياة، سكبنا الرضا في شفاه الجراح. وليكن شعارنا: إن القادم أحلى بإذن الله تعالى. وربك سبحانه وتعالى كريم رحيم، يبدل العسر يسرا والحزن فرحا، وهو أرحم بعباده من الأم بولدها. ولله در من قال: غمرتني نعماؤه، وتبدت لضميري في قلب أنسي وبؤسي، وتجلت آلاؤه في حياتي، واطمأنت في كنه عقلي وحسي. أتلقى سراءه في صباحي، وأوقى ضراءه حين أمسي، وأراني أسمو بسعي ووعي عن جزاء من معدن الأرض بخسي. حسب نفسي من الجزاء شعوري، أنني في الإله أبذل نفسي.

رأيت في أول ديوان حاتم الطائي كلمة جميلة له يقول فيها: إذا كان ترك الشر يكفيك فدعه، ومعناه إذا كان يسع السكوت عن الشر واجتنابه فحسبه ذلك. محبة الخير للناس موهبة ربانية وعطاء مبارك من الفتاح العليم. يقول ابن عباس متحدثا بنعمة الله تعالى، قال: في ثلاث خصال، ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله تعالى وسررت بذلك، وليس لي فيها شاة ولا بعير، ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له وليس عنده لي قضية، ولا عرفت آية من كتاب الله تعالى إلا وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف. إنه يا صاحبي حب الخير للناس وإشاعة الفضيلة بينهم وسلامة الصدر لهم والنصح كل النصح للخليقة. يقول الشاعر: فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. المعنى: إذا لم تكن الغمامة عامة والغيث عاما في الناس فلا أريدها أن تكون خاصة بي أنا، فلست أنانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. صدق الله العظيم. وقد جادت قرائح الشعراء بكلام جميل في الخير وأصحابه: الخير زرع والفتى حاصد، وغاية المزروع أن يحصدا، وأسعد العالم من قدم الإحسان في الدنيا لينجو غدا. الخير خير وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. وقيل أيضا: من ساس خيرا رأى خيرا، ومن ولدت أفعاله الشر لاقى شر ما تلد. ما الخير صوم يذوب الصائمون له، ولا صلاة ولا صوف على الجسد، وإنما هو ترك الشر مضطرحا، ونفضك الصدر من غل ومن حسد.

من داخل النفس يأتي التغيير، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، من تفاءل بالخير وجده، ومن استفتح بالشر لقيه. السعادة من النفس، لأنها مشاعر وعواطف حملتها هذه النفس، فأبصرت الجانب المشرق في الحياة. والشقاء من النفس، لماذا؟ لأنها نظرت إلى الجانب المظلم في الحياة. حب الناس من النفس، إذا تفكرت في صفات النبل فيهم والوفاء والطيبة، وبغض الناس من النفس أيضا، إذا لمحت مكرهم وغدرهم وقلة وفائهم وجحودهم.

صاحبي هي النفس، ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التفضل. ولا عار إن زلت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل. وللخير أهل يسعدون بفعله، وللناس أحوال بهم تتنقل. ولله فينا علم غيب، وإنما يؤمن منا من يشاء ويخذل. السرور أيضا من النفس، إذا هي أفعمت بالأمل والتفاؤل وحسن الظن وكريم الرجاء وانتظار الفرج والرضا بالقضاء. والحزن من النفس أيضا، إذا ملئت باليأس والقنوط والإحباط والفشل وسوء الظن وتوقع الشر وانتظار المكروه. من غير ما بنفسه من سوء فتاب وأناب وأقبل فتح له الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله العظيم. ومن أعرض عن الله تعالى ورفض الهدى جاءه الزيغ، وهذا أيضا واضح جلي في قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صدق الله العظيم. من شعر بدنو العافية من سقمه والشفاء من مرضه جاءته رحمة الله تعالى ورعايته. ومن تشاءم وانتظر المكروه هجم عليه البلاء. زار النبي عليه الصلاة والسلام أعرابيا به حمى فقال مواسيا: لا بأس، طهور إن شاء الله. فلم يقبل الأعرابي هذا الفأل الحسن، بل قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذن، فما دام أراد لنفسه هذا فهذا نصيبه. سجن شاعران متفائل ومتشائم، فأطل من نافذة السجن، فأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك، وأما المتشائم فنظر في طين في الطريق فبكى. وكل ينفق مما عنده، وكل إناء بما فيه يرشح. إن من أعظم ما قيل في الأمثال: حياتك من صنع أفكارك. فما الحياة إلا حكمة على هذا الشيء، حبا أو بغضا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية.

علم الله ما في قلوب الصحابة من الإيمان فأنزل السكينة عليهم، وعلم ما في قلوب المنافقين فزادهم رجسا إلى رجسهم. أولئك جعلوا قلوبهم منارات تتلقى نور السماء، وهؤلاء جعلوها مزابل يطرح عليها كل خبيث. إن الضال لا يهتدي حتى يبدأ بخطوة من نفسه ويقبل على الهدى ويتطلع إلى النور، ويتجلى هذا المعنى في قوله تعالى في حديث قدسي جليل: من أتاني يمشي أتيته هرولة. وإن المهتدي لا يضل حتى يبدأ هو في نية الانحراف واعتقاد السوء. إن صاحب النعمة تدوم عليه نعمته ما لم يغيرها بكفران ويبدلها بجحود. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صدق الله العظيم. وإن النقمة باقية على صاحبها حتى يتوب من إعراضه ويعود عن غيه. وهنا يقول المولى تبارك وتعالى: فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. وهذه سنة ماضية ولن تجد لسنة الله تبديلا، فلن يتغير شيء في ذاتك حتى تغيره أنت في نفسك. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. قرر مجلس مزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما تقرر تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، بالإضافة إلى تجديد الرقابة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. في العالم، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه ترامب، وأضافت أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، موضحة أن المقترح لم يحسم الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأكدت الصحيفة أن أي اتفاق سيتضمن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن البيت الأبيض يأمل في حسم الخلافات خلال الساعات المقبلة والإعلان عن اتفاق اليوم. وكشف أكسيوس عن مستشارين لترامب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لإعادة ضبط العلاقات مع إيران إذا لبت مطالبه المتعلقة ببرنامجها النووي. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة بجنوب لبنان أمس. بعد قليل، مروى زيدي وحسام قدرية يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
0: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

بسم الله نبداو مشوار نهار جديد صباح جديد ان شاء الله يا ربي يهل علينا وعليكم بالصحه والخير والعافيه انتم اللي تسمعوا فينا وين ما انتم موجودين. ان شاء الله بدايه يوم سعيده وموفقه للجميع لحد 24 مايو 2026 اللي وافق 7 ذو الحجه من عام 1447 هجري. في ايام فضيله ومباركه ساعات هالكل اكيد باش تكون ساعات خاصه للدعاء للتضرع للمولى عز وجل. وان شاء الله يا ربي في هالايام هذيا ربي متعنا ويمتعكم جميعا بالصحه والعافية بالأمن وراحة البال بلادنا العزيزة الغالية. وأكيد نتمنى لكم الصحة جميعا أنتم اللي تسمعوا فينا في بداية الصباح. نتمنى لكم يوم سعيد وموفق لكل من اختار أنه يبدأ بشائر الصباح معنا اليوم لحد مع مروة من قدم الميكرو حسام قدرية من قدم الكونسولات. نتمنى لكم يوم موفق للجميع.

نهاركم مزين وطيب، مرحبا بكم من الناس الكل في الاستماع علينا لبشائر صباح، وإن شاء الله تكونوا في طبعا متابعة متواصلة لمختلف برامجنا وين ما أنتم موجودين. في بداية هذا اليوم الجديد يا ربي إن شاء الله يهل علينا بالخير والصحة والعافية وين ما أنتم كما قلنا موجودين، وإن شاء الله أكيد البشائر اترفقكم في بداية هذا اليوم من مجموعة من الفقرات اللي تسنى فيكم في هذا الصباح وفي بشائر الصباح. ما تنسوش تتابعوا معنا فقرة صباح بلا حدود، قبلها حدث في مثل هذا اليوم حلم يوم جديد، موعد متجدد معها ومع البداية تكون أو الانطلاقة في البداية تكون مع معلومة الطقس. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي لحد 24 ماي 2026 طقسنا باش يتميز بانه قليل السحب باغلب المناطق مع ارتفاع نسبي في درجات الحراره، ديما نحكيو مقارنه بالبارح، وفما الحراره القصوى تتراوح بين 23 و 28 درجه قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجه ببقيه الجهات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفه في معتدلها ثم تتقوى نسبيا اخر النهار بالجنوب والبحر، إن شاء الله باش يكون قليل الاضطراب بالنسبة لليوم، وأكيد الأيام القليلة القادمة باش تشهد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة. أيضا باش نعيشوا على إيقاحة مع أيام العيد مع نهار الوقفة، كل النهار تقريبا فما ارتفاع نسبي في درجة الحرارة حتى نحسوا أنه الطقس مختلف شوية عن اللي متعودين به، يعني نجم نقولوا أنها أجواء صيفية وحرارة معتدلة في المعادلات العادية متاحة، وحتى إذا كان مش تتجاوز المعادلات فراهي بدرجة ولا بدرجتين، يعني ما نجموش نحسوها برشا. التفاصيل كل ناخذوها مع المعهد الوطني للرصد الجوي في مداخلة مباشرة صباحية كل نهار معاكم في 8 غير درجين. تابعونا وخليكم معنا في طبعا بشائر الصباح حتى للتسعة. مرحبا بالجميع.

0: con Fulvio. خدمات خدمات من أحوال الطقس، أخبار أخبار متنوعة متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار، كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم الكبار و

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
2: إذاعة المنستير
0: 97.3.

حلاك انت زينه زينه زينه وزينك حلاك والقلب هواك مشتاق لزينك وبهاك انت زينه زينه زينه وزينك حلاك.

حياتك ليا يا خدود الورد الرباية. مكتولة ليا نفسك بروحي وعيني.

0: يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: تحية أيتها الطالعة من وراء جبالنا لتلقي علينا ابتسامتها المحيية، ابتسامة الأم لطفلها. داست أقدام الأجيال رؤوس السنين، واضمحلت الدهور، وسحقت شعوبا لا تحصى، وأنت لا يزال شبابك يتجدد. هرمت الآثار وانسحقت تحت حوافر خيل الزمان الجامحة، وأنت ما تزالين ضاحكة مبتسمة، ضاحكة من عظمة الإنسان وسرعة فنائه، ضاحكة من كبريائه وعجرفته، هازئة بعظائمه الزائلة كالظل. في العصور الغابرة نازعت الخالق الألوهية، واغتر بجمالك الإنسان فتأطأ لك الرأس وعفر الجبين بالتراب. حسب في جمالك الباهر قوة الخالق، ظن في ابتسامتك حياة وجود. ولا بدعة أن عبدك، فكثيرون هم اليوم من يعبدون الجمال ويسجدون للابتسامة. إن رفع الإنسان الضعيف الهياكل على الأعمدة القوية ليناجي تحت سمائها بهاءك الأبدي وجمالك الأزلي، فاليوم يشيدون القصور المزخرفة والبيوت الجامعة لشتات الرونق والبهاء ليعبدوا في داخلها جمالا زائلا. هذه البيوت لو قيست بهيكلك العظيم لما كانت دونه قوة بالنظر إلى حالة الإنسان. فاليوم يدرك المرء الشباب في سن الصبا والشيخوخة في الشباب، وهذا ما يجعل الأثمار غير ناضجة وشهية، هذا ما يفقدها بعض معاني اللذة والجمال. ينتظر الفقير طلوعك على الوجود ليجد في سبيل اكتساب لقمة يسد بها رمقه. الجاهل يراك حملا ثقيلا على البشرية، لأنه ينقطع عن اللهو إلى العمل، عن الملذات إلى الحياة الحقيقية، إلى الجد والنشاط. والعاشق يصبو إلى غيابك ليخفي بين أحشاء الظلام وحشته وحزنه، والليل أخفى للويل. أيتها الشمس، كم شهدت من الحروب الطاحنة، وكم اصفر وجهك حين وقعت عينك على متاعب البشرية المعذبة، كم غطيت وجهك بالغيوم كي لا تري ما نراه، وكم كسفت من الأنوار فمثلت بأدوارك هذه ما يطرأ على الإنسان، هذا المخلوق القوي والضعيف كلا شيء. أيتها الشمس، كم شاهدت من فظائع البشر، فكنت وما زلت تضحكين لكل شيء وتهزئين بكل شيء، للموت والحياة، للخراب والعمران، للعلم والجهل، فكأنك عالمة سرا لا تفشينه لمخلوق، عارفة أن كل شيء صائر إلى الزوال، كأنك شاعرة بضعف الإنسان الذي يدعي الألوهية ولا يخجل، يتدرع بالقوة ولا يستحي. إنك تمثلين في كل يوم أطوار الحياة، فأنت في الصباح لطيفة، وفي الظهر فتاة قوية، وفي المساء عجوز هرمة رسمت يد الشيخوخة خطوط اصفرارها على جبينك. في الظهر تمثلين المرأة في أيام عزه وجبروته، حين لا تستطيع أن تتفرس به النواظر ولا تمتلئ العين من النظر إليه. وفي المساء تمثلين دور سقوطه، حين ينظر الجميع إليه بعين المزدر الضاحك من الزوال، غير المفكر بهذا السر العظيم، سر الانقلاب والإضمحلال. أيتها الشمس، أنت أصدق مؤرخ لو نطقت، أنت رافقت الإنسانية من المهد، وسترافقين إلى اللحد. شاهدت مآتمها وأعراسها، شبابها وشيخوختها.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: بشائر الصباح.

0: معكم مكملين صباح ومساء إن شاء الله يا ربي صباح وعشية وفي كل وقت أنتم معنا تسمعوا فينا مستمتعين بوقتكم وببشائر الصباح إن شاء الله نهاركم زين وطيب. نمشي معكم الفقرة حدثة في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: برشا أحداث صارت في نهار كيما نهار اليوم وبرشا شخصيات إذا باش نحكيوا عليهم. نبداو بعام 1841 السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر فرمان مصر اللي نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان وراثيا، وبقى الفرمان هذايا مراعي في مصر كدستور أو مراعى في مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 حين أعلنت الحماية البريطانية. في مثل هذا اليوم عام 1844 مخترع التليغراف سامويل موريس يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور وكتب فيها هذا ما عمل الله. كما اليوم زاد في عام 1883 تم افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 عام من البناء. تاريخ اليوم زاد في عام 1960 بداية العمل في مشروع ميداس الأمريكي للإنذار المبكر للصواريخ. 1991 إرتوريا تعلن استقلالها من إثيوبيا وإثيوبيا تصبح دولة مغلقة بحريا. كما اليوم عام 2004 كوريا الشمالية تحظر الهواتف المحمولة. تاريخ اليوم زاد عام 2014 فيه الرئيس اللبناني ميشيل سليمان يغادر قصر بعبدة الرئاسي بعد انتهاء ولايته الدستورية دون أن يقوم بتسليم الرئاسة بسبب فشل مجلس النواب اللبناني وانتخاب رئيس جديد للبلاد. نكمل مع مختلف الشخصيات. خليني نحكي على شخصية مميزة في تاريخ اليوم من مواليدها وإلا من وفيتها. نحكي على تاريخ 24 ماي اللي فيه مجموعة كبيرة من الأسماء. خلينا نبدأ بعلي بومنيجل المحامي والمناضل الوطني الجزائري اللي تولد في نهار كيما نهار اليوم واستشهد في 23 مارس من عام 1957 وهو محامي عرف بدفاعه المستميت عن أبناء بلاده ووصف وصفه المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا بأنه رجل ذو شجاعة استثنائية. في تاريخ اليوم زادة وفي 24 ماي فما أسماء عديدة طبعا اقترن يومها أو تاريخها بهذا التاريخ ب 24 ماي. نحكي على مصطفى لطفي المنفلوطي الأديب المصري اللي توفى كما اليوم عام 1924 وهو أديب وشاعر مصري نابغ في الإنشاء والأدب وكان عنده أسلوب متفرد نقي في مقالاته وشعر جيد فيه الكثير من الرقة. المنصف لازعر الممثل التلفزي الكاتب سيناريو والمسرحي التونسي اللي تولد كيما اليوم في 24 ماي واللي الحقيقة عنده في رصيده عدد كبير برشا من الأعمال وكان من الجيل الأول اللي أسس للدراما التونسية وقت اللي انطلق بث التلفزة التونسية اللي كانت تبث تمثيليات مباشرة على الهواء وقدم وقتها الزورق الصغير ومن أشهر أعماله في تلك الفترة القرية المتوقعة. وفي السنوات الأخيرة من ناحيته قلل ظهوره واكتفى بإنتاج بعض الأعمال المسرحية لكن يبقى إيمان المنصف لازعر واحد من أبناء الجيل الذهبي للدراما التونسية اللي حملوا شغف المسرح والتلفزة بإخلاص وتركوا أثر راسخ في الذاكرة الثقافية التونسية.
5: يجعل هو يسمعني مش أنا اللي سمعته. خرجوه على خاطر اتهامك ليه باطل كذب. بهذلته هو ومن بعد بهذلتني أنا قدام الشرطة.
6: سيادي رجل رزيني في سياغتي وتقول اتهامك ليه باطلة
5: سياغتك؟ أنا هي سيارتك اللي بعتها بعشرين مليون القدور الصاغي. هذه سيارتك الأراضية يا الشريفة يا بنت الوصول.
0: كما المنصف لازعر اسم لامع في الدراما التونسية واسم ذهبي، فما اسم ذهبي ثاني وثالث ورابع وخامس، لكنه الأول في الإعلام. من مواليد اليوم عام 1953 نحكيه على الإعلام التونسي اللي تولد في أسرة متوسطة الحال، ولكنه المع نجمه في فترات عديدة في الإذاعة وفي التلفزة التونسية. طبعا كان من أسماء الكبيرة ياسر، اللي قدم مجموعة كبيرة من البرامج على غرار 5 على 5 ولو سمحتم في السنوات ما بين 1985 و 1990 وسهرية على الفضائية بين 1997 و 1998، وقدم على أمواج الإذاعة الوطنية عدد كبير برشا من البرامج الإذاعية يعني المنفردة وحده في التنشيط، وإلا مع العمل المشترك مع المرحوم صالح أجغام. يعتبر اسم لامع رمز للعصر الذهبي للإعلام التونسي، مثال الإعلامي اللي لم يكتفي فقط بتقديم البرامج وإنما دخل البيوت بصدفة وعفوية وروح إنسانية لا تزال ذكراها حية في قلوب التونسيين. أكيد نحكيه على نجيب الخطاب.
7: قلت كلام مرتجل وقت الزملاء كل يقرأوا من الورقة وكذا، عملت أنا كلام مرتجل، كي كملت معاه الكلمة عيط لي مد لي كارت فيزيت نتاعو، قال لي خذ وجيني لحداش الحال الشهر جوان وقت صبحت 6 متاع صباح قدام لي دام كاو. تسلفت كسوة وقتها ما عنديش الأمور بزال تابع، شعر كان هابط لهنا، مشيت لعمك الناس هذا الحاج قبل لي دام، عملت عنده استشوار قرش كتين داري قلت شوية من الناس من الناس، قعدت نستنى حتى لحداش غير بقى. قلت قيد، جيت داخل الباب كان يدخل على شارع الحرية، فما أخ حاجب لتوم بزيل حاجب هو، السلام عليكم تفضل. قلت عندي موعد مع المدير العام، نزل لي قال خرج لي قال لي لبس عليك. نعم قلت له احترم نفسك اشتب غادي. قلت له عندي خرج علي قال خرج لي بتزيل بالحق. أنا مشيت لعمك الناس وقتها قلت له تسلفني تليفون بربي وزيد كنت حريف
8: حجم
7: اي حجم 150 خليته 50 بربوار من عام التفرين ايه كاو. كلمت الكاتبة يظهر لي صوتي عنده كواهرة كي في التليفون، كلمت وقت الكاتبة مع سلامة ظن وقتها فاطمة الجورجي توفى الدافع تقام. قلت لها بربي انا فلف قلت لي شين اجيب لسنو فيك. قلت لي ليه رفض عطلت شوية ما بربي تكلم شوش وفي قوة تردي. نلتقي إن شاء الله في سهرة 25 أفريل على قناة 7 الفضائية التونسية. شكرا مرة أخرى لما عاد زهروني تسمعونا على خير. أحلى بلديك.
0: ذكريات لا تنسى وعلى طبعا نجيب الخطاب. ونمشيو لي واحد من الأسماء اللي معه في الدراما لكن مش في تونس، في مصر، وقديش ضحكنا الملايين ضحكوا خلف وراء ابتسامته. قصة فنان أنهكه الزمن ولم ينصفه آخر العمر، نحكيو على واحد من رموز الكوميديا العربية بالأسود والأبيض وحتى بالألوان. يعني هو من الأسماء اللي خلت بصمة كبيرة برشا في قلوب الناس الكل. عام 1961 حصرت الأضواء عنه تدريجيا، ولكن هو توفى في نهار كيما نهار اليوم عام 1972. نحكيه على الممثل المصري إسماعيل ياسين.
9: والأولاد
10: فوق بيلعبوا.
9: الله، انت بتكلميني بصوت واطي ليه؟ انت عندك برد؟
10: عندي مصيبة.
9: ايش انت خضتيني؟ مصيبة؟ مصيبة ايه؟
10: دلوقتي حقول لك. استنى تعال عليا فين؟
9: رايح اشوف العيال فوق.
10: خليك انا عندهم لك.
9: ليه بس؟
11: العلامه دي محطوطه فين يا فندم؟ اللقطه واللقطه محطوطه فين؟ الحيطه عسكري. يا نهار اسود، وهو كمان في حيطه.
12: تسمع ولا ايه؟
11: لا يا فندم هتبص ولا حاضر يا فندم. مفتوحه منين؟
12: اللي هو حد ودك هي مفتوحه منين؟
13: بص قدامك وانت شوف. حاضر.
11: مفتوحه منين دي فندم؟ خلاص انا شايفهم كلهم.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: نسمع علينا الهوى صوت فيروزي وصلنا ل 56 دقيقة. صباح النور والنوار, صباح الصحة والعافية, صباح الخير, صباح الأخبار الزينة للناس الكل اللي تبع فيها وتلوج عليها, وإن شاء الله يا ربي ترافقكم مين ما انتم موجودين. احنا إطلالتنا باش تكون على العالم من خلال صباح بلا حدود وأبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية بمقال في صحيفة روسية إزفيزيتيا التي تعنون الاتحاد الأوروبي يقفز إلى آخر عربة في القطار الأمريكي, ويتحدث عن سبب موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارية مثيرة للجدل مع واشنطن. في الصحافة الروسية أيضا نقرأ في الفيزجلياد العنوان التالي عن أهمية خط أنابيب الغاز بالنسبة للصين, شريان عظيم يربط الصين بروسيا. في ناشونال انترست نقرأ هذا الصباح الدول العربية التي تنظر الآن إلى الصين باعتبارها جهة أكثر مسؤولية في تطبيق القانون الدولي من الولايات المتحدة. العنوان في هذه الصحيفة: الولايات المتحدة تخسر شعبيتها في العالم العربي. من المقالات اللي نجمو نحكيو عليها أيضا في الجارديان: لا أحد يمثل الطبقة السياسية والمجتمع الإسرائيلي أفضل من بن غفير. في الفيغارو نقرأ في الخان الأحمر: البدو في مواجهة جرافات الوزير سموتريتش. ونختم عفوا مع صحيفة القدس العربي في مقال رأي عنوانه: من ترامب إلى مالدينوف, كيف اختفت الدولة الفلسطينية. كانت هذه أبرز العناوين اللي تنجموا تطلعوا عليها في الصحافة العربية والعالمية هذا الصباح في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق، كما تقرر تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، بالإضافة إلى تجديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. سجل اليوم الوطني لصحة العيون المنتظم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة، سجل إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين بمختلف ولايات البلاد وفقا لما أعلنته وزارة الصحة. أفاد المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة بأن نسبة الشباب الذين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين بفضل فضاءات صديق الشباب للإقلاع عن التدخين من خلال عياداتها الموجودة في سوسة وولايات أخرى تتراوح هذه النسبة بين 7 و8%، وهي نسبة قريبة من المعدلات العالمية وفق تقديره. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ. واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب، وكذلك تم تناول عديد النقاط التقنية المتعلقة بتجارة العبور وحركة الشاحنات، وتم تأكيد ضرورة مواصلة إنجاح ما تم تحقيقه في مجال التعاون الديواني التونسي الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والمساهمة في دفع الحركة الاقتصادية لفائدة المتعاملين من إدارتي الجمارك بالبلدين. في أخبار الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الاتفاق مع إيران دخل إلى مرحلة وضع اللمسات النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا، وأشار في هذا السياق بأن هذا الاتفاق يشمل عودة الملاحة في مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: شهادات حية.
3: شهادات حية.
2: حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري زمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

زكي نصيف اشتقنا كتير يا حبايب، توحشنا الناس الكل اللي بتبيعها باش ترجع ان شاء الله في العيد وهكا باش تلم مع عائلاتها كلكو سوا في الغربه ولا انتم بعاد على دياركم. اذا كان مو الغربه نويعره فما حتى اللي يبدا في تونس ما يحس روحه بعيد على عائلته، فهك اللمه هذيك ولم الشم الحقيقه عنده قيمته الكبيره، ولو انه اسنا فما استثناء اللي هو الامتحانات اللي حالت دون ذلك نوعا ما، خاطر برشا الناس تقول لك كيفاش باش نروح وانا ولدي يعدي قبل بنهار ويعدي بعد بنهار، معناها مثاني عيد. فان شاء الله ربي قدر الخير، ربي يستر في الكياسات للناس اللي بتبيع باش تقصد ربي وتروح لديارها، ونعرفوا الضغط الكبير اللي يصير في المناسبات وفي الاعياد. ان شاء الله ربي يستر وان شاء الله ربي يحفظ الجميع وسيسوا على رواحكم، ان شاء الله ربي يوصلكم سلمين لكل مكان انتم قاصدين تمشوا فيه، ان شاء الله تتلموا مع عائلتكم بالخير والصحه والعافيه انتم اللي تسمعوا فيه.

0: تلقى روحك خارج السيطرة. باش نحكيه في الوقت هذية مع الكوتش ألفا بقاني اللي باش تقدم لكم مجموعة من نصائح باش ما نخرجوش على السيطرة كما يقولوها ونعاود نرتب الأمور ونستعيد السيطرة هذية وتكون بزمام تكون زمام الأمور بين يدينا احنا. مرحبا صباح النور والنوار ألفا.
1: أهلا صباح الخيرات والبركات والأرزاق وحب الحياة
0: إن شاء الله يا ربي يعيشك. مرحبا بيك ألفا, أهلا وسهلا بيك أنت والمستمعين الكل. كيفاش باش يكون هالتمرين اليومي هذايا اللي باش نحاولوا هكا نقدموه للناس في إطار الموضوع هذا؟
1: به مروة ثم قاعدة تقول قل لي كيف تبدأ صباحك أقول لك كيف هي حياتك.
0: نعم,
1: وصدقني مروة هذايا كلام ما هوش متعتني بشارية فقط,
0: أي.
1: هو كيف واقعي وعن تجربة شخصية.
0: انهار على صباحه المثل التونسي يقول راهو, تجارب الناس الكل تقول نفس الكلام. صحيح
1: فعلا. نعم, عادة الصباح والطريقة اللي تبدأ بها صباحك فعلا تحدد يومك, وإذا صالح يومك تصلح أكيد حياتك.
0: نعم,
1: كلنا وبلا استثناء في لحظة الاستيقاظ نكون مثل الصفحة البيضاء المستقبلة لأي برمجة جديدة. ليه؟ شنو اللي يمنع هذا الاستقبال ويجعل نهارنا ملخبط وخالي من الإنجاز أو ننجز لكن بتعب وإحنا على أعصابنا وستريسي وخاصة فاقدين للمتعة؟ أول خطأ نحب نفسك ينتبهوا لي هو القصف من السرير حين سماع صوت المنبه.
0: نعم,
1: يعني تتلفظ بسرعة وعجلة وكأنه ثم خطر وكأنه ثم حالة استعجالية.
0: نعم,
1: في اللحظة هذه شنو صار؟ في اللحظة هذه أنت عطيت لعقلك وبدنك إشارة أنت في عقلة, أنت في خطر, الوقت يلفت سريعا, المهام كثيرة. وفعلا فعلا هذا اللي يصير, تعدي نهارك كما قلت تجري ما تلحق على عقلك متوترة ومش عارفة أصلا السبب. أيضا من السهل استفزازك وتتعشش على السهل أسباب. هذا شو يصير؟ هذا اللي يخرج يومك على السيطرة, تشعر بالخطر في كل شيء وفي كل كلمة وفي كل موقف. وهذا تبني على شنو؟ على اللحظة الأولى اللي أنت جيت بها نهارك وقت اللي يقوم لك النفضة هذيك وقت السرعة هذيك.
0: نعم,
1: شنو الحل؟
0: هيت الحل, أعطينا الحل.
1: بسيط جدا, خذ دقيقة ولا اثنين قبل ما تقوم الفرش. احمد ربي على اليوم الجديد, حالي تعويناتك احمد ربي على اليوم الجديد ونعمة الصح. تنفس بعمق, علاش؟ خاطر كيك تحس ببدنك وتبعث له إشارات أمان وهدوء.
0: نعم,
1: كيف كيف تمدد تمدد, حاول كون بدنك تخليه مطمئن وقول كلمات اطمن بها من روحك. مثال, كل شيء على ما يرام, يومي مبارك, يومي جميل, كل الأحوال تحصل, الخير قادم بإذن الله. وكيف نقول زادة يومنا تحت السيطرة, هذا ما يعنيش كونه فقط نحكي مهام منجزة وأداء أدوار بجدية, لا, لازم لازم تنتبه لحاجة أخرى, كونه يكون في تخطيطك اليومي مساحة ليك, مساحة لفاحة لنفسك, هواية إذا عندك هواية,
0: المي تايم هكا يسميوه بالإنجليزية, الوقت اللي هو ليا. نعم,
1: صحيح. مثلا تلتقي بأشخاص ترتاح معهم, وإلا تنجم حتى تكون وحدك مستلقية تقرأ كتاب إذا تحب القراية, وإلا تبدأ تعمل جولة مشي باهي برشا في المساحات المفتوحة, خاصة الأشخاص اللي طبيعة الخدمة متاعهم في الأماكن المغلقة كما في بيرو نهار كامل وتلقاش إدارة باهي. عليش هذا الكل نفهم ويزل كونه الراحة وكونك تمارس هواية وكما قلت أنت الميتاي والوقت الشخصي بتاعك تلقى فيه روحك تتصالح معه وخاصة تفهمها, وعمره ما كان مضيع الوقت وما هوش اختيارة, ما هوش اختيار, هو أولوية يساعدك ترجع أنفاسك تهدى تكون أكثر استعداد وقوة لاستقبال يوم جديد من حياتك. يعني أنت عملت ريجينيراسيون, معنى عملت جديد لأفكارك ومشاعرك وطبيعة نمط الحياة اليومية بتاعك.
0: نعم,
1: حاجة أخرى مروة نحب الأكد عليها,
0: أي
1: صمت, كلمة سحرية وممتازة وحاجة معتها
0: عود هنا شنية ألفة؟
1: الصمت.
0: الصمت بسمعت إيش. نعم.
1: يعني حاول في أول دقائق من الصباح متاعك

0: بتكون فيها صامتة، لا حوارات ولا نقاشات. شنو تعمل بالصمت هذا؟ في الدقائق الأولى نقوله معناتها مساحات هادئة في داخلك تتواصل فيها مع روحك وتنظم أفكارك. احكي وناقش قد ما تحب. شو تلاحظ؟ تلاحظ كون حواراتك أصبحت أكثر هدوء، معناتها من السهل استفزازك، وبالك تحس كون الكلام نتاعك والأحداث اللي تصير في يومك هي فعلا تحت السيطرة.
1: نعم، واحنا هذا المطلوب انك تسيطر، انك انت تكون هو انت بيديك انك تسيطر على روحك وعلى يومك. ان شاء الله يوم سعيد للجميع. تحياتنا ليك ألفة، شكرا جزيلا على كل هالمعطيات اللي قدمتها لنا، وان شاء الله يا رب نسيطر على نهارنا وعلى حياتنا الحقيقة بتفاصيلها الكل وبضغطها الكل، لما لازم تكون زمام الأمور كما قلنا بين ايدينا. تحياتنا ليك ألفة بغاني، شكرا جزيلا، نتلقاو لحد القادم ان شاء الله مع موضوع جديد.
0: حول الله يا مروة،
1: تحياتنا لك ألفة، نهارك زين وطيب، وإن شاء الله عيدك مبروك من توا ألفة. نتمنى لك إن شاء الله يعيشك، نتمنى لك الصحة والعافية أنت والناس اللي تسمع فينا. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة لبشائر الصباح.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي أسيل. باش نحكيكم على أخواتي. عندي خو كبير يقرأ سنة سادسة اسمه أيوب، وعندي خو صغير هو عامر يقرأ في الروضة اسمه محمد حسن. هما زادة باهين معايا ونفافلكم مع بعضنا ونلعبوا مع بعضنا، ويخلينيش وحدي يعني حتى ما يسالش. انا اما حبيت يكون عندي اخت بنيه، اما ما يسالش حتى هما يعني يلعبوا معايا ويعطي وين اللي يحب علي. وزادة هما وخويا يهدي لي حاجات في عيد ميلادي، يهدي لي يعني براسلي وفي عيد ميلادي، ويهدي لي حاجات اخرى. هما باهين معايا يعني لطيفين معايا.

0: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمة، وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
2: دقيقة صحة.
3: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم، بما ينجم يكونوا بكتيريا، فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة، وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسدنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية، كيما الماء، كيما شربة، كيما عصير ليمون، لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالكدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالكدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع، وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
2: دقيقة صحة.
4: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة: مجلس وزاري مضيق يتابع موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وزير البيئة يكشف أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار. وزارة الصحة تصف ما تم تأمينه من تدخلات جراحية خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بالإنجاز الصحي والإنساني غير المسبوق. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
5: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و5

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بكرة القدم، تتلعب اليوم مقابلتي دور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس مع ماضي 3.5 انطلاقا لزوز مقابلات نادي صفاق في وجهة ترج جرجيس، مباراة تزفرها وليد المنصري ومجدي بلاغة باش يكون في غرفة الفار. في المقابل شبيبة العمران تستقبل الترج الراضي التونسي، مباراة تزفرها حسني النيلي وفي الفار باش يكون هيثم الطرابلسي. بعد أسبوع واحد فقط من تتويجه بلقب الدور المحلي، واصل لاعب الدوري التونسي سيباستيان تونيكتي تألقه مع فريقه السلتيك، حيث نجح في تحقيق الثنائية هذا الموسم بعد التتويج بكأس اسكتلندا. تتويج جاء بعد الفوز في النهائي البارح على فريق نادي دون فلاي ماين بتيجة 3-1 في مباراة أكد خلالها الفريق تفوقه وحسم اللقب بجدارة، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة في مسيرة تونيكتي مع النادي الاسكتلندي بعد موسم ناجح احتوج خلاله بلقب الدوري والكاس. وأيضا نذكر أنه كان تم دعوته مع المنتخب باش يشارك في المونديال القادم. في كرة اليد تعرفنا على طرفي الدور النهائي بالنسبة للأكابر والكبريات. ساقية الزيت للتحق بالترجي في النهائي متاع الأكابر البارح كان الانتصار على جمعية الحمامات بنتيجة 27-26، وهي نفس النتيجة اللي كان حق بها ترشح النادي الإفريقي ترجي على حساب النادي الإفريقي 27-26. إذن لافيش النهائي هي تجمع ترجي الرياضي بساقية الزيت يوم 31 مايو. في المقابل في السيدات نادي الرياضة النسائية بالمكنين النادي الإفريقي هو النهائي متاع الكبريات، ونذكروا أنه في البطولة إعادة لنفس النهائي بين نادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي تحصل على البطولة قدام نادي الإفريقي. كيفاش كان ترشح نتاعهم البارح؟ نادي الإفريقي ترشح على حساب الجمعية النسائية بالمهدية بعد انتصار 27-16، وبنات المكنين فازوا على جمعية الساحل وترشحوا بعد الانتصار بنتيجة 27-22. كرة السلة، نادي الصفاقس يضيف البطولة يضيف الكأس يضيف عفوا البطولة للكأس بحكم الكأس كانت تفكروا كان تحصل على لقب الكأس بعد الانتصار على الجمعية النسائية بجمال. البارحة في لقاء العودة في البطولة في قاعة بيرشالوف بنابل حقق الفوز الثاني على التوالي على الأمل الرياضي بالوطن القبلي بنتيجة 58-45، وهكا يتوج بالثنائي. نختم أيضا بكرة السلة، النادي الإفريقي ينهزم ضد أهلي بنغازي في المواجهة الأولى من ربع النهائي بنتيجة 88-87، مواجهة الأولى من ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة البال. النادي الإفريقي مطالب بتحقيق الانتصار بفارق نقطتين على الأقل في المواجهة الثانية من أجل ضمان التأهل إلى الدور النصف النهائي. نذكر أن المواجهة الثانية بتجرى يوم الاثنين 25 مايو بداية من الساعة 3 بعد الظهر. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين بشائر الصباح، تتواصل مع مروة وحسام متابعتين.

0: معكم مكملين هذا الصوت العاشق وصلنا لسبعة 51 دقيقة. صباح النور, صباح الفل, صباح صحة, صباح الطقس الصيفي المزيان. ما نعرفش ربيعي صيفي, ربيعي بأجواء صيفية. تناخذ تفاصيل ولا توصيف متاع الطقس بالنسبة لليوم مع أنيسة توري عن المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور ونور.
1: صباح الفل والياسمين مدام مروة, تحية ليك والأوفياء إذاعة المنستير.
0: كي نقولك عطينا عنوان الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة شنو تقول؟
1: أجواء ربيعية مستقرة.
0: مستقرة به إن شاء الله, ديما هكا الدنيا ربيع والجو جميل كما يقولها كما يقول المصري. وأما في بالي باش نعيشوا على إيقاع أيام هكا صيفية سخونة الأيام الجاية.
1: صحيح صحيح صحيح, نعطيو بالتفصيل. هو في الحقيقة اليوم طقس مشمس إجمالا, يعني سماء صافية إلى قليل السحب مع درجات حرارة مسخرة, يعني تعتبر في المعادلات العادية لشهر ماي وللعشرة أيامات الأخرى من شهر ماي. تتراوح القصوى بين 23 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات, بين 28 و 33 درجة ببقية المناطق. مع العلم المنستير يوم أمس سجلنا 27 درجة كحرارة قصوى. وكان ناخذ بعض الأرقام المنستير, مثال المعدل في العشرة أيامات الأخرى هو 26.5. تونس العاصمة 28 درجة, جندوبة 30, في الوسط المهدية وتالا وحتى قليبيا 25 درجة, جنوبا جربة 28 درجة, الجنوب الغربي قبلي وتوزر 33 درجة, قصة 32. هذه بعض الأرقام. حتى ليلا يعني نجم نعتبره درجة حرارة معتدلة, يعني درجة حرارة الدنيا اللي نسجلها خلال ساعات الفجر تكون بين 17-22 درجة على كامل مناطق البلاد, ما عدا المرتفعات الغربية تكون في حدود 15 درجة. عنصر الريح اليوم تكون ضعيفة فمعتدلة, تكون شمالية بالشمال والوسط, شرقية بالجنوب وين تتقوى نسبيا آخر النهار. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب, بالتالي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. يوم الغد استقرار تام في العناصر الجوية مع ارتفاع ممكن بدرجة في الحرارة. اللي يميز نهار الثلاث فما إمكانية ولو أنها ضعيفة لكن واردة لتكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية في فترات ما بعد الظهر. ثم يوم الأربعاء نهار العيد إن شاء الله عيد مبارك على التوانسة الكل, مش يكون فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة, خاصة ثاني عيد نهار الخميس, يعني مش يكون فما فارق تقريب 3-4 درجات مقارنة باليوم. إجمالا يعني الأسبوع القادم نجم نحكيه على أجواء ربيعية مستقرة إلى صيفية معتدلة, تكون مناسبة جدا لمختلف الأنشطة الخارجية والبحرية. هذه نشرتنا أخت مروة, شكرا على
0: شكرا جزيلا, يعطيكم الصحة, إن شاء الله بالتوفيق, إلى اللقاء وسلامة, ونهارك زين وطيب أنيسة زاتوري. شكرا للناس اللي تسمع فينا وتتواصل معنا, تحياتنا لكم, أهلا وسهلا بكم, مكملين معكم المشوار. باش يكون سبيسيال شوية بعد 8 إن شاء الله, باش نحكيو بريسك هكا في اغلب التفاصيل باش تكون على اجواء العيد, عيد الاضحى, هكا بدينا نكرم الطقس من توا. اما بعدها نحكيو ان شاء الله على الاكله في دباره اليوم. ضيفنا ايضا باش يكون في علاقه بالجانب البيطري واختيار العلوش, نعرفوا نهار الاحد واخر احد قبل العيد وايام قبل العيد. باش يكون معنا حاضر الاستاذ الاستشفائي الجامعي احمد رجب وعميد البياطره سابقا, باش يحكي لنا على طريقه اختيار العلوش من الجانب الصحي. نحكيو بالطبيعه هنا قدر الله في أمراض ولا لا, كيفاش نفيقوا بها وكيفاش نعرفوها, هذا الكل باش نحكيو فيه إن شاء الله مع ضيفنا. وأيضا باش تكونوا على موعد من مساكن مع وحيدة خصيبة لتقديم تفاصيل الأسعار, والناس كلها برانشي على سعر اللحم وعلى سعر الخضرة وغيره وغيره وغيره, هذا الكل حاضر معاكم إن شاء الله الساعة القادمة. أنتم اللي تسمعوا فينا, نهاركم أحلى نهار وصباحكم أحلى صباح. نكملوا معايا محسونة, يلا تحياتنا لكم مع لقاعات التونسية, مازلنا مواصلين.

خطي خالي عم الصابة تردي جوابة سلبتي لا عقلة وصوابة يا قلابة ولا ينهش فيه بنيابة هوش الغابة ولا ينهش فيه بنيابة هوش الغابة.

علاش يا محسونة يا محسونة وعد تجي تحت الزيتونة يا محسونة قولي علاش يا محسونة يا محسونة وعد تجي تحت الزيتونة.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: مجلس وزاري مضيق يتابع موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وزير البيئة يكشف أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنسير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار. وزارة الصحة تصف ما تم تأمينه من تدخلات جراحية خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بالإنجاز الصحي والإنساني غير المسبوق. إلى تفاصيل الأنباء. قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما تقرر تعزيز طاقة الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، بالإضافة إلى تجديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. وفي سوسة، وعملا على تأمين موسم الحصاد، تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي يجيزها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة نجيب الفحل.
1: بالنسبة للاستعداد والوقاية من الحرائق الصابة هذه، قمنا بجلسات متعددة لفئة الفلاحين بحرث حواشي الممتلكات المتواجدة بجانب الطرقات والمسالك الفلاحية، كما أصدرت زادة كيف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغ حول تنظيف المسالك الفلاحية لضمان وصول شاحنات الإطفاء عند التدخل وتعهد أسطول الإطفاء وفرض مراقبة صارمة خاصة على آلات الحصاد من آلات الإطفاء نتاعهم، من الأسلاك الكهربائية ساعة تلقاها البرة ويمكن بالاحتكاك يمكن تولي تجرح وتعطي ببعض الإشارات نتاع النيران، ومشتاق إعداد لجنة للمتابعة بتاع آلات الحصاد هذه في موسم الحصاد إن شاء الله. موسم الافتتاح إن شاء الله احنا نترقبته في نضج الحبوب. كما تم دعوة المواطنين زاد كيف توخي سلوك حذاري وخاصة سائقي سيارات بعدم إلقاء عقاب السجائر على الطرقات أثناء السياقة. هذا تم التنسيق زاد كيف مع الحماية المدنية في إعداد رزنامة للتحسيس لفئة المواطنين والفلاحين بالتنسيق مع خلايا الإرشاد الفلاحي على مستوى المعتمديات.
0: وفي زغوان، وخلال جلسة التأمت بإشراف والي الجهة، تم التأكيد على جملة من التوصيات الأساسية تتمثل بالخصوص في إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل الأمنية والمصالح الجهوية والمحلية المتدخلة ورفع درجة الاستعداد للتدخل السريع عند الاقتضاء. إلى المنسير، حيث أعلن وزير البيئة لحبيب عبيد أمس خلال زيارة أداها إلى المدينة أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنسير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار، وأضاف في تصريح للزميلة كريمة بن يوسف أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة تتراوح بين 400 و500 مليون قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. الوزير أشار أيضا إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة بمساهمة وزارات البيئة والصناعة والتجهيز.
2: المشروع الكبير هو حماية خليج منستير وتهيئته وتثمينه، وهذا اشتغلنا عليها، الدراسة جاهزة، قرابة 2000 مليون دينار. ولكن أولا واللي طلبوا منا هو إزالة التلوث ثم التدخل لتجميل وتهيئة المنطقة، وإحنا حاليا قرابة ما بين 400 و500 مليون الكلفة متاع إزالة التلوث، وذي مش نطلقوا فيها أولا، مش نعملوا دراسة كاملة لإزالة التلوث على غرار ما وقع في بحيرة بنزرت وتبرورة، وثر ذلك نجم ندخله لتهيئة الخليج.
0: الوزير كشف بالمناسبة عن استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأشغال مشروع حماية الشريط الساحلي انطلاقا من شاطئ سيدي عبد الحميد وصولا إلى شاطئ القرعية، مضيفا أن الإنجاز سينطلق مباشرة بعد انتهاء الموسم السياحي.
2: مشروع مازال كينطلق هو حماية الشريط الساحلي، الصفقة قمنا فيها على 3 أقساط، سيدي عبد الحميد حتى القرعية، 3 مناطق سيتم معناتها إصلاحها وتهيئتها بالنسبة للشريط الساحلي. إن شاء الله بعد الموسم السياحي ينطلق في الأشغال متاعه هو، وإحنا نجم نقول الانطلاق موجود، معناتها أدمينستراتيفمون الانطلاق بدأ.
0: وتم على هامش تظاهرة بيئية انتظمت بذات المناسبة اقتراح مشروع مبادرة الموانئ النظيفة انطلاقا من المنستير في انتظار تعميمها على بقية الموانئ التونسية والإفريقية. حسين الخشين المتصرف المفوض بالشركة العربية للسياحة:
3: حبينا نعملوا على بال حاجة خاصية تونسية تعطى للموانئ الملتزمة بيئيا. استحسنوها الفكرة وإن شاء الله نحن نبرر الفكرة في وثيقة عن طريق زادة كيف كيف المجتمع المدني، نزوها للشريك الأساسي لبال والوزارة ونبنيه عليها، تنجم حتى تكون هي تبدأ من تونس وتصير انتشار متاعها إفريقيا. إن شاء الله هو مازال عن بروجي وإن شاء الله إن شاء الله يرى النور إن شاء الله.
4: يبدو أنه حد سيد الوزير تفاعل مع هذا المقترح حسين.
3: والله هو تفاعل إيجابيا خاطر ما عندناش توا اكتوالمون حاجة تشجع الموانئ اللي هي ملتزمة بيئيا واللي هي تعمل التقسيم متاع النفايات اللي عندها وكل شيء، فما حتى الموانئ فيهم نفايات خطيرة. إذا كان نحن نعطيهم الإمكانية باش يكونوا ملتزمين بيئيا فهي حبذا، ونجم يكونوا معناتها تعمم على الموانئ الكل اللي موجودة في تونس، وتنجم الفكرة ياخذوها حتى موانئ إفريقية خاطر النورم اللي موجودين في الأوروب ممكن شوية ريستراند على اللي موجود عندنا. نحن نبدأ بنورم محلية تونسية خالصة وبعد نجم نمشي لأكثر انتشار.
0: في بقية أنبائنا، أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيجة التونسيين الدكتور محمد السوسي أن البعثة الصحية بالبقاع المقدسة تعمل حاليا على مدار 24 ساعة من أجل إعداد الحجيج لأهم مرحلة وهي الوقوف على صعيد عرفة وهم بصحة جيدة.
5: تحذيرات مستمرة لتصعيدهم إن شاء الله إلى صعيد عرفات، ثم بيتوجهوا إن شاء الله في ليلة التاسع من ذي الحجة اللي هي ليلة العيد إلى مزدلفة ثم منها إلى ميناء. حاليا نحن الاجتماعات مستمرة في مكتب شؤون حجاج تونس وكلنا قاعدين نحضروا باش نوصل الحجيج في ظروف مريحة، وكذلك البعثة الصحية تأخذ الاحتياطات اللازمة باش تتقدم الإحاطة الطبية اللازمة للحجيج متاعنا في مخيم عرفات وكذلك في مخيم ميناء. الحجيج اللي توجهوا المدينة المنورة قادمين من الجمهورية التونسية بجميع مطاراتها لعددهم أكثر من 4700 حاج 18 رحلة توجه المدينة، قاموا بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، زيارة الروضة الشريفة، كذلك زيارة المزارات التاريخية للمدينة، ثم وقع تفويجه من أبار علي. وحاليا جميع الحجاج موجودين بالبقاع المقدسة اللي عددهم 10982 حاج، أغلبهم قاموا سواء بتواف القدوم أو تواف العمرة، أدوا مناسكهم في المرحلة المتعلقة بمكة المكرمة.
0: سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوقة، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. الوزارة أكدت في بلاغ صادر عنها أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائية قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية. دولياً الآن، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه ترامب، وأضافت أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، موضحة أن المقترح لم يحسم الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن مخزونها. وأكدت الصحيفة أن أي اتفاق سيتضمن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية مجمدة في الخارج. في الأثناء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن البيت الأبيض يأمل في حسم الخلافات خلال الساعات المقبلة والإعلان عن الاتفاق اليوم. وكشف أكسيوس عن مستشارين لترامب أن الرئيس الأمريكي مستعد لإعادة ضبط العلاقات مع إيران إذا لبت مطالبه المتعلقة ببرنامجها النووي. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مجلس وزاري مضايق يتابع موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وزير البيئة يكشف أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمين حددت بألفي مليون دينار. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. المجاوزة الممنوعة، مغامرة خطيرة.

0: ميل على بلدي معاكم مكملين 8:17 دقيقة. هي البلاد الكل هتوينسى الكل برانشي على موضوع واحد باش نحكيو عليه في الساعة هذية اللي هو العلوش وما أدراك. اليوم باش نحكيو على العلوش والحقيقة نقولك نشريه بك الحسبة وبعد ناكلش الحيمة بلينا. الشيف باش يجاوبكم كيفاش تكون الحيمة بلينا في دبارة اليوم.
1: دبارة اليوم
2: دبارة اليوم
0: يلا شيف. صباح الورد والنوار. صباح الصحة والعافية. شنو حوالك؟
3: صباح خير مروة. صباح خير لي كل كيب كل كافة متابعين إذاعة مونستير.
0: العرق باش يبدا يكثر توا في الديار التونسي.
3: ان شاء الله عيدك مبروك. حتى رحنا في التوانسة خلينا حتى في المسير دخلنا في الأجواء الشهر التالي معاد
0: بالضبط
3: ديما دوبو يخرج العيد الصغير رمضان شميزال على العيد الكبير وتكثر البريسيون وتكثر كذا والتجاذبات والباهي والكاليتي
0: وطلعت الأسعار شعلت فيها النار صحيح. واليوم يظهر لي أسعار اللحوم الحمراء في العلالي والناس قاعدة تتشكى والحقيقة هي معناها الناس كلها تتشكى عندها مدة من الأسعار العلالي وتقول لك تو يطيحوا شوية تو ينقصوا الأيام الجاية ولكن يظهر لي لا مفر من نفس الأسعار
3: اللي كيديها لا مفر. شو كد مواقع التواصل الاجتماعي والبورتابل هو اللي خلى التقارب جدا في الأسوام. قبل نحن نتذكر نمشيو للجنوب او للشمال باش ناخذ رخيص مثلا في الساحل توا لا نفس السوم خاطر هو الفلاح اللي تلقاه في سيدي بوزيد يغزل الاسوام يشوف في المكنيه قداش الاسوام وفي المستير ويعرفك منين جاي يبيع لك نفس السوم معناتها شو ليك ديبلاسمون زايد معناتها كي نقول خليني نقول تونس الكل بنفس غلاء المعيشه ثم قل حاجه 300 كما نقول 500 الف زايد على عامنا
0: خلينا نقول 300 علوش سنة مقارنه بعامنا وزيد 300 اكثر يظهر لي شيء
3: قلت لك خليني
0: نقول مليون و100 السنه مليون 700 مليون 800 زوز ملايين معناها اللي هو اسعار
3: كل موجود هذا كل الناس تحكي فيه ولكن التونسي ديما عندك الغريزه الصغيرات واحد اثنين زاد فما كل لما زاد فما كشار نتاع العيد الكبير ومش كيما تاخذ سقيطه كي تاخذ الحمد كيما تاخذ معناتها علوش اللي من استطاع اليه سبيل انا شفت اللي
0: هو الحق معناها ميساج حسين خلينا نسمعوه لا سيكونس خلينا نسمعوا السيكونس اللي اي حذر هنا في علاقه بهل تجاذبات اللي صارت ما بين القشار والفلاح وما بين التونسي اللي قعد ضحيه في الوسط معناها باش نسمعكم شويه اكسخي بعد شويه تو حسين يكون حذر هنا الحقيقه شيء وجع القلب يقول واحد معناها تو هو التونسي يشفق ما يلحق وديجا هك تعرف الظروف في كل شيء ويخرج من ازمه لجهه ازمه اخرى ومن مصاريف تجي مصاريف أخرى ولكن مع ذلك فما ضغط كبير على القدرة الشرائية متاع تونسي فما ضغط كبير على رغبته واحتياجاته أنه يحب يعايد كما قلت أنت يحب يضحي ما عندوش معناها هي صحيح سنة مؤكدة ولكن يحب تونسي يحب الماكل ويحب الجو يحب هاك المشوي وغيره اليوم يلقى روحه بالنارين زادة حتى كان مشيش علوش رب شيش للحم بسويم خيالية زادة
3: صحيح ما احنا ساعات يقولوا راكم ها وجات بريود ودجاج ما فماش وحارة العظم ب 1500 وبالفين وي فهمتني هاو جات بريود كيلو سردين ب 7000 و 8000 ولكن هذاك انت امام تشري ولا ما تشريش عادي تنجم تعمل المقاطعه ولكن هذا انت مربوط بظرف ديني يعني اوبليجي عليك باش تاخذ وانت يا مواطن راك بين المطرقه والسنه عندك القشار تو وعندك الجزائر السنه فيك تحب تقول ناخذ الحم كيف هاك شفت انت الاسوام الحم كيفاش عم
0: هذا هو
3: ونهار تثني قداش ونهار ثلاثة شوف قداش تطلع
0: اكيد باش تكون باسعار اكبر باش اللي غيظك انت حكيت على مواقع التواصل الاجتماعي هذاك علاش فهمت انا وحسام علاش على عرفش نفصلك علاش على خاطر فما عقليه انه يدخ يلا واحنا رابحين واحنا في الاخر مانيش خاسرين حتى شيء بالضبط
3: هذا هو معناته هو ممكن زاد يبيع الجزار يربح القشار
0: بيخلص مو شويه حسام بي مازال مش حاضر خلينا نحكيوا على الحم حاضر
3: خلينا
0: بي خاطر خليتك هكا مضغوط حسين نجم نعديو توا تفضل
4: اول عام بيعوا ريوسنا عالين بس وين نحبوا بها احنا الحمد لله هذا يخدم ب 450 دينار اللي السنه ذاك تو يصلح 11100 هو يصلح 11100 وانا نفرح اجي الحمد لله يا رب شبيه ما تربحش شارك هذاك صارف حكايه 200 دينار خاطر مازال عمره صغير هذاك حكايه 890 سمد دينا والله نحكيك بس تخشني وامر انت ثابت بارس اهو ها لا مو عملوا الهزوا من فلوس عملوا خسرنا 400 لا عملوا خسرنا 400 السنة نربح 400 دوب بلا تجي ولا ما تجيش هذه الربح 100% انت شايف اللي حكيك هذا والله ربح اللعبه والله ارخص الاف بالحق اسمه واغلى علوش اسمه يوم عليكم ويوم عليكم
3: ولا هذا هو لخص اليوم
0: عليك هذيك علاش قلت لك نسمعوها على فرخيص احنا نبيعوا في العلوش غالي ربح 100%
3: مش قداش ربع تاخير وسنه معناتها فما الدنيا خضره معناتها شنو
0: فما استفزاز للمواطنين فما عقليه اكهو هذيك هو تفرضت الامور
3: انت حاولت هك جات بريود والكره عندك انت وغليت لي في الحوت وهك جات بريود انت غليت لي في الجيش وهك جات بريود انت قطعت عليها الفرينه والسميد وليت هيك بحسيتها معناتها الحكايه
0: للاسف شديده اللي هي معناها في بعضنا احنا كتوينسا مازمش تكون موجودة للأسف بي انا شريته طوال العلوش وشريته بك الأسعار الغالية وانا شريت اللحم هاي شكرا بيخليك ما عندك شريته ولا شريت اللحم غالي معناها في الحالة الكل لازمني نطيبه بنين ما يجينيش يابس الحين ما كيفاش زعما تكون هك التفاصيل هذيك كلها شفت فضل قدم هنا لنهار العيد
3: نهار العيد انت اول حاجه اكيد تعرف كيفاش تاخذ العلوش تزس وتشوفوا فيه كذا وكذا ديما احنا نقولوا واحد ديما العلوش وحده يعني ما تذبحوش قدام علوش اخر علاش خاطر اللحم تاعو يباس هو كي راه الدم وراء علوش اخر تذبح قدامه ونشوفوا هذا حتى الابشي نصحوهم على الجماعه الابشي ياخذوا اللحم كي يمشيو يشريوا الجزار هك شوف يذبح قدام المزرعه نتاعو ديجا تلقى ذابح زوز وثلاثة علالش قدامه بربك العلوش يبدأ لحمه ويباس رغم بعد تحب له بشيطر يقعد كريسبي خليني يقول هكا معناتها يزمك ديما العلوش واحد تذبحه وحده معناتها فهمني أليس يرتاح الحم فهمني أكيد يزمه يرتاح ومن بعد تولي تمشي إذا كان احنا نهار العيد ديما نقوله عنا المشوى هذيك دبدا الكانون يشعل ملول وتنحكيه على الليزاستيس متاع الكانون والفحم كيفاش يزمك تشعله تمضي سكاك نتاعك قبل بنهار بنهارين مهم جدا خاطر المراه ديما تتقلق سواء في الدواره في العصبان خلي سكاك الخضره اكوتي خاطر المعدنوس قص السكينه تقص بها السكينه تقص بها تذبح بها خلي اكوتي تمس بها حتى شيء اذبح بها اكاهو اوكي ومن بعد عندك سكاك سيرتو البصل حتى الطماطم اذا كان باش تعمل سلطه وحتى المعدنوس قلنا البصل يحفي شويه السكينه معناتها فهمني اذا ما تستعملش السكينه كالذبحان الور الكانون بتاعنا
0: حتى يشعل بعد في اللحم في قصن اللحم وكل ذيك خاصه لوحدها
3: خلينا نبدا الطاوله بتاع التونسي في نهار العيد بسرعه ديما السلطه مشويه تلقاها موجوده والخبز القمح والخبز الطابون علاش حتى تعرف ديما كثلاث ايام لكوش تلقاها مسكر اذا انت قبل بنهار تلقاكش تمشي تشري 5 أو 10 خبزات وتحطها في الكونجيلاتور اشري حط كل واحده مش مشكل بابي سيرفان وغلفها وحطها اكوتي الطابون حتى تصبر اكثر من خبز الباغيت ولا كذا خبز الشعير وابن والهريسه العربي وفوق الزيت زيتون فهمتني تبدا موجودين على الطاوله مهم جدا شويه خضره يعني كسلطه تونسيه تتقص وكسلطه مشويه اول ما تبدا تشعل الكانون قبل ما تبدا تذبح اعمل السلطه نتاعك مشويه
0: فما اللي حضرها قبل بنهار
3: يحضرها لافي فوالا اما ما يحط لهاش طماطم ماذا بيك وحطها في كذا اما في نهارتا الطماطم زيده خاطر تقرص لك الطماطم السلطه مشويه نتاعنا خليها كان الثوم والطماطم والفلفل هكا وتزيد البصل راهي تمسات لك المهم جدا معناتها ايه فما شكون يشوي البصل معاه تحب تشوي اللي جيم غري باذنجان
0: هذيك يولي سلطه غري على روحها فيها باذنجان قرع كوجيت وعمل فلفل
3: فوالا زيد اشوي انت شويه اللي جيم غري شويه باذنجان وكورجيت وكذا وحطهم معناتها اذا نحكي ديما مهم جدا ما ناكلوش باش الحم لازم ديما نحكي على الخضره اذا اول حاجه ديما صغيرات احنا ماشي نفرحوا صغيرات وكذا ديما كصغيرتك وتقعد تشري لك الكانون الصغير
0: مشوى صغيره وكانون
3: اكل مشوى صغيره وكانون صغير ومروحه يبداو زوز ثلاثه قاعدين وانت شيخ عليهم تعلق العلوش فما الزوق جديد هذه اللي هي اكشلافه اللي بشي تلوح ولا تلقاهم شادين في الجلد بشي تلوح ولا هما ما يجيو حتى شيء ممكن تفوحش بهم انت العصبان هما الزوق جديد هذيك تعطيها لك صغيرات خلي يبداو يترنوا هاكا سنه اولى تحذيري مشوى علوش اذا عندنا الزوق جديد هذيك اول حاجه نمشيو للحاجه
0: اللي جينا على فكره ريحتها بنينه الزوق جديد هذيك تطلع ريحه بنينه تشهيك باش تاكل معناها دونك باهي الصغيرات
3: الور واول حاجه بربي كي نشعلوا الفحم ماذا بيك ما تشعلوش الكانون بشويه الكول ولا بشويه ايسونس ديما حط بابي شويه زيت وهو خيرك خاطر تقعد لك الريحه نتاع الايسونس فالواح المشوى كي نحطوها على الكانون من بعدوها شويه على الفحم ما تبداش لاصقه ديريكت في الفحم المشوى نتاعك الكبيره شعل شطرها هو على اليمين بار اكزومبل تروا كار خليني نقول تشعل بالباهي وكل لانكار خليه طافي شويه معناتها فهمني تنقول لك علاش نعملوا بيه من بعد لا تنقول لك شنو نعملوا بيه علاش خاطر هاش نقول لك علاش خاطر انت ساعات عندك علوش وعندك العائله برشا خمسه سته باش تشوي لهم تشوي لهم بعد تخلي تجي تعمل رميه اخرى ورميه ثانيه مادام وصلت الرميه الثالثه والرابعه الاولى تبردت
0: انت كي تشوي رحمت
3: فوق فوق المشوي نتاعك فوق الفحم نتاعك فوق الحديده اللي يلزمها تسخن ويلزم تعمل لها ضربه بالقارص ولا ضربه بالبصل فهمتني قبل ما تحط اللحم ديريكت على الحديده هذيك تحط شويه حتى اوراق نتاع اكلي فهمتني ايش فيه تشويت حط اللحم اكوتي على اليسار في البقعه الدافيه باش تقعد سخونه باش من بعد كي تقعدوا على الطاوله يبدا الجرياد الكل نتاعك سخون
0: اوكي
3: خلي اذا كانش تشوي كبده خلي ديما الكبده في الاخر خاطر فيش عاد تشيح
0: والكبده دو بريفيرونس تكون معناها ناكلوها بدمها يقولوا
3: لك ناكلوها بدمها وعلى كيفاش الفرق لا ساعات تجي من اللحم شايح مهم جدا اللحم الشايح ساعات تقاه بفرشيته ولا بالبيك عمرك ما تعمل فرشيته في وسط اللحم راهو تسيبك الجو نتاعك كجي تحت شيح لك فهمتني تخسر توليك بلاستيكه واحد يلزمك اللحم يرتاح الساعه واحده واحده مش مشكل اذبح انت مع السبعه مع واحد وابدا مشي اللي قريب مع الحديش مع
0: داي مشوي
3: مشوي هو مشي ما تنجمش تاكله اعمل قاوتك وكذا واسمع الكبش يدور وكالجو وكذا ومن بعد اقصد ربي مع الحديش ابدا اشوي على نص النهار يجيك الفطور حاضر
0: اوكي شيف فما فازه قلتها انت دور حنرجع على شنو قارص وبصل تحطهم على
3: الحديده السفيش عاد الفحم نتاعك المشوي نتاعك حطيت الحديده يزمها تسخن ناخذ شطر كعبة قارص أو شطر كعبة بصل ونحكم على الحديدة قبل ما نحط عليه اللحم فمش كون يعمل حتى البطاطا شطر كعبة بطاطا ويحك على الحديدة واحد باش تعطيه جو خاطر كلام يدوم يخليكش حتى اللحم يلصق فهمتني اللحم مهم جدا ما يقعد ما يلصقلكش في الوقت فما حتى شكون يفوح مع الفحم نتاعه عندك احنا الفحم ما ناخذوه هو الفحم نتاع الزيتون ولا يرمي معاه شوية كليل فهمني مع الفحم يرمي معاه شويه كليل باش تعطيك فوالا الريحه هذيك فوالا نتاع الكليل وكذا فما شكون حتى فوق الكليل يحطوا حتى فوق الحديده فهمني كيف كيف
0: ما تشوي ورقه الكليل هذيك
3: مش اي ورقه معناتها عاديه يبدا موجود او كذا فهمني والفحم كيما قلت مهم جدا اللحم ما تعملوش بفرشيطه باش ما يشيحلكش تو فبار اكزومبل
0: حتى ما تمسوش اللحم تخليه شويه على روحه وبعد
3: تقلبوا بباس فهمني ولا حتى بمغرفه زوز مغارف تقلب الحم نتاعك وتخليه اكوتي مهم جدا احنا مع الحم ديما شويه صوص عندنا الخبز وكذا وكذا
0: صوص باربيكيو
3: فوالا فما مثال في طبلبه او حتى في ديما يعملوا الكمونيه او القلايه فما المشروه هذيا يعملوها في طبلبه حلوه برشا يعملوها بالكرويه هي قلايه يعملوها بالكرويه تو سامبلومون يخدموا في البارد ياخذوا الميلونج ما بين شويه من لحمه الكتف علاش خاطر احنا جيكو نتاع العلوش باش نعملوه مشوه احنا نوين المشوه نعملوه ديما اللحم طوندر يا يعني نعملوا كوتليت والا ناخذ شويه من الجيكو هو تلقى فيه اللحم والكتف خليه يمشي في القلايه او يمشي بعدها في الكسكسي الغدوه اذا كان ولا في الليل ولا كذا الور الستيكات هذوك كيما قلنا ما نشرحوهمش برشا نتاع المشوى اعمل لهم مارينات يعني بزيد فاح مش بزيد يعني شويه ملح وفلفل اكحل عسره قارص وخليهم يشبعوا في الفاح نتاعهم بعد شويه ناخذ شويه من الحم الكتف وشويه من الكبده وشويه من الكلوه ونحطوها في ماء فهمتني بارد وخليوها تغلي ومن بعد نفوحوا يصير في طابتك نصيف ساعه حط على روحك شويه كركم شويه ملح الفلفل وزيد شويه كرويه وطفي عليها شويه ريسه عربي وطفي عليها هذيك زاد نحطوها مع المشوى مشروله يعني نحطوها مع المشوى في معناتها في
0: فطور العيد
3: في الفطور العيد تونس كل بلاد ورطالة
0: نخمو شايفة
3: نخمو بسرعة أطباق معناتها نعملوهم خاصة
0: شهيدنا لمحالة
3: في النهار الأولاني قلنا لك صغيرات هذوكم ديما عنا سيدي في المرسى الجناوية وما أدراك يعملوها مرقة علوش هذاك في العشية يأكلوها لحمة الكليل والفتات نلقوهم يعملوها في باجة المشلوط معروف في الحمامات يعني اختصاص مدينة الحمامات فهمتني ويأخذوها اللحمة زادة من العصفورة أو برشا جيلاتين فيها أو من لحمة الكرومة تلموها عاقدا بعد يخدموا أفرواز هذا جي مزيانة برش وفما الملفو فما تجين البولار ودون ما أنت الحلو اللي نعملوه
0: تجين البولار قوي برشا
3: تجين البولار قوي وحتى الملفو في بروشات ويعملوها برداء فهمتني نتاع العلوش هذاكم أطباق زمنية خليني أقول فهمتني أما ديما الناس الكل واحد في النهار الأول في النهار تمشي المشوى والقلاء في الليل إذا كان فما كسكسي النهار الثاني العصبان والنهار الثالث راس العلوش نرجع النهار الرابع نختم على راحة
0: أما عجب أي يا وي بابا إن شاء الله يخلطوا عليه توينسا والله إن شاء الله
3: ما نكسروش برشا الحم احنا هاش نقوله في النهارين هذوما خبي
0: الحلو انت قلتها من نجمش ما قلت لك اختمام على غالب لازمنا نحكي على مجامع اللي ما يعرفوش في اطار توسيع الثقافه التونسيه الاصيله ثقافه الكولينير الغذائيه بتاع تونس المجامع باش يكونوا مجموعين هكاك باش كل عيدنا تجمعوا ربي يرحم اللي توفى واللي فارقونا في الـ في الـ في العيد هذايا اما ان شاء الله بالحق ديما مجموعين هي نيه الانسان كي باش يعملك المجامع عظيمه في الوسط
3: عظيمه في الوسط واحد هي تبدا في شكل جامع ورقه عود قرم في الورقه وواحده عود قرم في الفوق المجامع هو اللي يجمع هو اللي يبدا في شكل جامع توا الناس تبدا تحضر فيه المراه المستيريه توا تحضر فيه
0: هذا البشكوت هو كي خبز البشكوت وتحط شويه بسبيس
3: نجم حتى توسع لي عندنا زوز بريسكو ولا واحد برك مازال يعملوا
0: في المستير
3: ولا في باب الغربي زاد ونمشي يحضر المجامع عندك خمسه في وراء في العائله تلقاه يعمل خمسه ويبدا يخرج حتى المتوفي يعملوا له الكعبه نتاعو يا وليد امشي عايد على عمك هز المجامع امشي عايد على خالك هز المجامع وهذيك سيت الرحم معنا
0: سيت الرحم وربط اواصر الاسره التونسيه شكرا لك شيف ان شاء الله مبروك سنين دائما كل عام تحيي بخير عايشين أجواء خاصة وسبيسيال بالحق إن شاء الله يا ربي تعيشوها في كل دار تونسية في الأيام هذية بعد شوية راجعين خليكم معنا

0: صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنونت ترامب والإهانة الإيرانية، وكتبت: أخذت الحرب على إيران تتحول بالنسبة للرئيس الأمريكي تدريجيا إلى مستنقع معقد يهدد صورة الرئيس المنتصر التي سعى إلى ترسيخها منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية وانطلاق مغامرته لإحداث تغيير في الواقع الجيوسياسي الدولي، والتي بدأها من فنزويلا وسقطت على شواطئ إيران. وأضافت الصحيفة: لكن ما حدث كان أقرب إلى العكس، حيث أظهرت إيران رغم ما تعرضت له من خسائر عسكرية وضربات موجعة، أظهرت قدرة فائقة على امتصاص الصدمة وإعادة التموضع، مستندة إلى أدوات نفوذ جيوسياسي حساسة أبرزها التحكم غير المباشر في شرايين الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز. نواصل مع صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: في اجتماع مجلس وزاري مضيق، متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. وعضو بالجامعة الوطنية للطماطم يصرح للصباح: أصاب هذه السنة تغطي احتياجات السوق، وسعر القبول يجب أن لا يقل عن 330 مليما، و30% من بذور الحبوب ممتازة. دعم منظومة إكثار البذور وتجويدها شرط أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: في نصف نهائي كأس تونس، إثارة بين شبيبة العمران والترجي وتشويق بين النادي الصفاقسي والجرجيسي. وفي أخبار النادي الصفاقسي: إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة لهذا السبب. والمنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تحضيراته لمونديال 2026، التحاق الصخير وسعد والثلاثاء اكتمال النصاب. وفي الرابطة الإفريقية لكرة السلة بال، الإفريقي ينهزم أمام أهلي بنغازي، وضرورة التدارك في مباراة الغد. إلى صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تونس على موعد مع موسم حبوب واعد، إنتاج يرتفع بنسبة 20% وتراجع في الواردات، ومجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من الإجراءات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعداد للموسم الفلاحي. ووزير الصحة يؤكد: الرقمنة الصحية آلية لتقريب الخدمات من المواطن وتقليص الفوارق بين الجهات. والناطق الرسمي باسم الحرس الوطني يصرح: الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة ملف الهجرة غير النظامية. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحافة: اليوم في نصف نهائي الكأس، الترجي والصفاقسي في مهام صعبة ضد شبيبة العمران وترجي جرجيس. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بعد السعيدة، نقطة رادس تغلق أبوابها، والصحيفة تتساءل: نقاط البيع بالميزان لا أضاحي فيها. وعقوبات سجنية وخطايا مالية في الانتظار، التيك توك والإنستغرام أوكار مشبوهة. ووزير الشؤون الثقافية ووزيرة الشؤون الثقافية في سوسة، زيارة استعراضية أغضبت النخبة الثقافية. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: اليوم نصف نهائي الكأس، ثأر بين العمران والترجي، وجرجيس يتحدث فاقسي. وفي أخبار العالم: خلافات حادة وتباين كبير في الحسابات حول إيران، ترامب ينقلب على نتنياهو. والعدالة المتأخرة في ليبيا، البراءة لرموز نظام الرئيس أو العقيد معمر القذافي. كانت هذه جولة في أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: خلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.

0: هاو الأجواء العيدية كما يقولوها. إن شاء الله يا ربي أجواء الخير والصحة والعافية وأجواء إن شاء الله متواصلة في كل دار تونسية على إيقاع العيد وعلى إيقاع أيام فضيلة ومباركة إن شاء الله يا ربي. كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. سعيدة باش يكون معنا الأستاذ أحمد رجب الأستاذ الاستشفائي الجامعي المكلف بالأعلام في عمادة الأطباء البيطريين في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: صباح الورد والفل والياسمين سيد أحمد، شنو أحوالك؟
2: صباح الخير. صباح النور. صباح النور ليك ولكل الفريق العريق اللي عامل معاك، وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله الناس كل عيدهم مبروك وسنين دائمة
0: إن شاء الله يا ربي. اختيار الأضاحي في الأيامات هذية، فما برشا الناس خليت للآخر، تقولك تترخص تطيح شوية، أكيد فما مقومات وعوامل أساسية لازمنا نركزوا عليهم، اللي يمشي وهو يفهم في العلالش وخاصة في الجانب الصحي. نحبوا ديما نقدموا المعلومة الدقيقة والواضحة للمستمعين، نحبوا ننصحوهم زادا سيد أحمد كيفاش يختاروا العلوش لا قدر الله فيها مراد، كيفاش يفيق به إذا كان فما أي خلل صحي، من اللي يشريه ومن قبل ما يشريه ويدفع فيه فلوسه، شنو من الحاجات اللي لازم نردوا بالنا منها.
2: يعطيك الصحة. هو كيما كل كائن حي باش يكون لاباس لازم يكون ناشط. نعم. معناها كي نوقفوا في جنب الرحبة ولا ماذا بينا إن شاء الله تكون ثم أكتولك العلاقة الثيقة ونعرفوا منين نشروا، ماذا بينا إن شاء الله يبدأ من هيك متوفر عند الفلاحة ويرجع القطيع وتكون ثم وفرة.
0: نعم.
2: بس لما طول علاقة ثيقة، بس لا قدر الله حتى مواطن كريم كي يلقى في العلوش حاجة ينجم يبدله.
0: نعم.
2: يعني إن شاء الله هنوصله للحاجة هذيك. أما يلزم يكون ناشط العلوش كما أي كائن حي، معناها لاباس ناشط، نشوفوه كي يبدأ قدام القرط ولا الشعير يطبس ياكل يتحرك يمشي. كيما أيضا كل كائن حي ما يلزمش يكون ثم إفرازات على مستوى الأنف ولا الفم ولا العينيه، دونك ما ثماش إفرازات خارجة، ما ثماش علامات إسهال، تبدو ما ثماش علامات إسهال، ما يلزمش يكون ثم انتفاخ على مستوى البطن. ما يلزم يكون صوفه نظيف، ما هواش ناسل ولا طايح، على خطر كي يبدأ صوفه ناسل ولا بدي يطيح هذاك علامة من علامات بعض الطفيليات كيما الجرب ولا حاجة اللي هي راهي تنجم تنتقل للإنسان، ولا تنجم تكون حتى سوء التغذية، دونك لحمة ما يكونش باهي، دونك نثبتوا خاصة في الحاجات هذون الكل. هذون حاجات ظاهرة، أما الله غالب علاش قلت لك إن شاء الله تكون ثم علاقة ثيقة ونبدأ العلوش متوفر إن شاء الله بوفرة عند الفلاحة، باش حتى كتصير مشكلة نجم بدل ولا الرجع ولا نعوضه. خاطر ثم حاجات أخرى ثانية تنجم تكون باطنية تنجم ما تظهرش، أما نسبق الخير كيف كيف نثبت ثماش علامات انتفاخ خاصة على مستوى الولاسيز في تحت الرأس هكا ولا قدام الأكتاف، هذوكم ثم نجم يكون ثم نوع نتاع جراثيم يعملوا دمال في الولاسيس، ردوا بالنا.
0: هذيك اختيرة معناها سيد أحمد اللي ذيك نقاول تيسة ولا حاجة،
2: هو كل المعنى احنا كي نشروا أضحية لازم تكون صافية ونظيفة، لازم تكون فيها دمالة ومادة وكذا، هي راي كي ذبحرة يتنحت الولسيس هذاك يطيش، وهنا العمادة مشكورة وإن شاء الله وزارة الفلاحة ثانية ثم قائمة أطباء بياترة ثم بشتهبط اليوم وغدوة للإتباش المواطنين الكل، أي استفسار أي إشكالية أي آفة يطلبوا الأطباء البياترة ويستفسروا شنو نجموا نعملوا وشنو نحوا وشنو نخلوا، وتو التواصل سهل يصور ويبعثوا لهم باش يفهموا
0: بالضبط. هذا هو معناها فما امكانيه اني انا اليوم هذيك لا قدر الله خذيت معناها علوش ولقيت فيه اي اشكال، الو الدكتور البيطري
2: لازم نبعث لكم اليوم القائمه ولا غدوه نتاع الاطباء البيطره نتاع العمادات الوطنيه، العماده الوطنيه والعمادات الجهويه.
0: نعم.
2: هذه القائمه موجوده حاضره.
0: نعم.
2: تهبط اليوم ولا غدوه وزاره الفلاحه انا باش تهبط القائمه نتاعها وزاره الصحه، دونك باش نسهلوا على المواطن ويلزم كيما كل عام رام المواطنين يستفسروا، وتو ساهل بالواتساب بأي حاجة يصور ويعطيه بالضبط من غير حتى تنقل ومن غير حتى إشكالية، دونك هذه حاجة باهية الأطباء البياطرة مواظبين عليها باش الناس كل تكون في مأمن، خاطر ثم ناس يدخلهم الشك يرد ماله ولا حاجة نجم وقت نعرف شنو نحو وشنو باش نخلو ويكون كل شيء لباس ان شاء الله.
0: اذا كان اي اذا كان خذل علوش وشاف اي اشكال باش يتصل بالبيطري، اذا كان لاحظ مثلا عليه في 3 ايام اللي مازالت هذية فشله والا حاجه معناه ما عنده حتى شيء لبرا، اما من داخل بوتيت فما حاجه باطنيه، وقتها يتوجه به مباشره للطبيب البيطري.
2: هو المذا بينا احنا في المده هذه يعني باش ناخذ علوش صحيح ناشط وما يلزمش يمرض. قول لي علاش معناها هو راه كل شيء بيدربي، اما احنا نحافظوا عليه في ماكلته، ما يلزمش ما نقولوش راه نبدو فرحانين بيه ننزلوا عليه بالشعير ولا بالعلف المركز ولا بالخبز، راه ينجم يبش ونجم يزيد يمرض حتى بامراض جرثوميه،
0: خاصه كان خليه بين الجين الصغار، صغار ساعات يبداو ياكلوا فرحانين بك العلوش نجم يعملوا برشا
2: اخطاء غلطه كبيره ما لا قدر الله ينجم يموت ولا ينجم يمرض. وراه يلزمنا نتفادوا استعمال الادويه في المده هذه. راكم تعرفوا اللي ياكله العلوش الحيوان بصفه عامه باش نلقوه في المنتوج الغذائي من اصل حيواني، كان الحم ولا الحليب ولا بيض ولا سمك.
0: صحيح.
2: دونك لهنا وخاصه ما نستعملوش المغذيات الحيويه. خاطر باش تبقى فراوسبها في الحم نعرفوا مخاطرها على البشر، خاطر اللي هنا راي المنظمة العالمية للصحة تأكد اللي أنا عافانا عافاكم الله ريسك 2025 700,000 شخص توفوا من جراء هك الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، كي يبدأ تم سوء استعمال للمضادات الحيوية. وهذاك ليش ردوا بيننا والمضادات الحيوية يلزم يستعملها كان الطبيب البيطري على الخطر، هو اللي احترم قواعد استعمالها، مدة الاستعمال والجرعة وفترة الانتظار. ما نعرف فترة الانتظار مثلا يقول يبدأ مضاد حيوي نستعملوه اليوم ويتنح من بدن العلوش ولا البقرة بعد شهر.
0: نعم سيد أحمد
2: نعم
0: نسمع فيك تفضل وصلنا المعلومة.
2: دونك اللي هنا فترة الانتظار يلزم نحترموها، والقادر الوحيد والمؤهل الوحيد باش يحترم
0: هو الطبيب البيطري،
2: ولا الجرعة ولا مدة المداوات هو الطبيب البيطري. خاطر نشوفوا في برشا أدوية تتباع خاصة المضادات الحيوية بلاش أوردونونس، والقانون راه واضح وصريح راهي تتباع كان بالأوردونونس. دونك اللي هنا باش نحافظوا على رواحنا، خاطر خطير جدا هك الإفراز الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية. خطيرة برشا برشا ناس قبل تمرض تعملوا مجين ولا حاجة بنان الدوية ترتاح تور ويستعملوا يعاود يستعملوا ما يرتاحش خاطر ثم جراثيم ولات مقاومة للمضادات الحيوية، وذاك خطر كبير برشا خاطر المضادات الحيوية وقت صنعوها باش تنقذ البشرية. لو سوء استعمالها ولا باش يضر الثروة الحيوانية والبشرية. دونك يلزمنا نحافظوا عليها.
0: واضح، شكرا لك دكتور، يعطيك صحة الأستاذ الاستشفائي الجامعي المكلف بالإعلام في عمادة الأطباء البيطريين، تحياتنا لك وإلى اللقاء سيد أحمد رجب، إن شاء الله عيدك مبروك وسنين دايمة. الأسعار من نار حسب بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى كي تحكي مع الناس يقولوا لك نفس الكلام للأسف شديد. تحياتنا ليك وصباح النور والنوار. وحيدة خصيبة أكيد باش عطينا المعلومة الدقيقة والصحيحة. نهارك زين.
3: صباح الفل والياسمين مروة، وإن شاء الله تكون بخير أنت والسادة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للناس كل
0: إن شاء الله
3: في انتظار العيد. إن شاء الله
0: إن شاء الله في انتظار العيد نهار الأربعاء بقدرة ربي، إن شاء الله يا ربي نعيدوا فرحانين وصغار كلها تعيد فرحانة مستمتعة، شري وعلوش ما شري وش المهم فما فرحة هكا في فرحة العيد كما قلوها بالأسعار اللي قاعدين نسمعوا فيها للأسف شديد، فما برشا ناس مش بتضحي. إن شاء الله يا ربي ما تنسيوش بعضكم، التونسي لتونسي رحمة، بسجارك ما تشويش انت وتخلي جارك يشمك هكا بجنبك، ان شاء الله نرحموا بعضنا ونرحموا اللي ما عندهمش. وحيد الاسعار كيف نيه تو التركيز الكل على اسعار خاصة الخضر.
3: هو تحب نعطيو الخضر ولا نمشيو للعلاش؟ الخضر
0: نبداو بالعلاش، نبداو بالعلاش خلينا نقعدوا في نفس التيم.
3: بالنسبه للعلاش راه هو تو الحاجه الوحيده الباهيه الموجوده في العلاش هو العرض موجود. راه تو وين تمشي تقول مثلا تقول ما عندناش غنم وما عندناش غنم، مش صحيحه المعلومه هذه. الغنم راهي موجودة وما شاء الله تبارك الله في كل ولاية من الولايات الناس كل كان ناصبة بالغنم وتبيع في الغنم. والعرض أكثر معناها من الطلب. نمشيو للطلب. اللي تبعت ومروة تقريب في حدود 25% من العلوش. راهو ما تبيعش على خاطر غالي شوية، واللي تبيع هو في السوم المعقول ما بين 14% حتى 16%. لو نشوف كما قلت انت في وسائل التواصل الاجتماعي زوز ملايين وثلاثة ملايين، ريتش واحد شريب السوم هذا يعني تو تسمع في تسمع في الفيسبوك ترى الكتيبة ترى القرون ترى كذا هكا معناها ثم معناها كلام برشا ولكن الصحيح ما ثماش.
0: ما بعيد برشا على المقدرة الشراء على جيب التونسي معنى زوز وثلاثة راه ما ماهيش قريبة معناها.
3: ما مستأنسين بها مروة ما نعرفوهاش هذه ثلاثة ملايين علوش جوز ملايين علوش.
0: بالضبط.
3: سواء احنا حتى معنى التونسي في حياته اليومية ما يعرفش علوش بثلاثة ملايين وثلاثة ملايين ونص. وتعرف قبل العيد بشهر هبطونا علوش وصوروه وقالوا ستة ملايين و500 فجعة هذيك فجعة للناس. فجعة للتجار فجعة للمواطنين فجعة للناس كل هكي تتسمى فجعة مصحيح سوما ذاك وما فهمش منه الحديث هذا
0: بيه 75% الأخرين قاعدين يستنوا في سعر العلوش يطيح
3: ما هوش مش يطيح هو العلوش هو الحقيقة حصل لما في الصدور سوما ذاك هو ما هوش مش يطيح بال 11% ولا 12% ما هوش موجود أما شنو الناس قاعدة تنتظر اخر نهار يقول لك بالك تيرخص بالك الميل القشار ما يحبش يروح بهم بالك الفلاح ما يحبش يروح بهم يمشي من البلاصه هذه او كما قلت في الفيسبوك او اسمع في البلاصه هذه في البلاصه هذه في البلاصه قاعد التونسي يعمل في التنقل تو في برشا بلايص وربما يمسك يصبوا الشهريات تحركت شويه ثم شويه باع
0: نعم
3: يمس ولمس يقعد حتى لنهار الوقفه اللي هو نهار ثلاثة في انتظار ان شاء الله يشريوا العباد ان شاء الله يشريوا واذا كما قلت انت الا ما شراش ياخذ شويه لحم وما ليه وعيلته ياخذوا
0: قديش الحم اليوم وحيد
3: 65
0: فما اللي يحكي على 80 راهو فما في
3: فما في مساكن في المرش اللوطالي 65 وفما في بلايص اخرى 70 و75 والجزارة يتهدوا قالوا في ماهوش باش يطيح تحت 75 في نهار الوقفه ونهار العيد
0: باهي اعطينا اسعار الخضار لان الوقت بدا يزرب فينا خلينا ناخذ فكره على تسلقوا المعدنوس خاصين بالدواره زاد باش يطلعوا شويه يظل حتى هذوك والبصل اي اي قديش
3: بطاطا 15% بصل 15% زاد طماطم 3000 توصل قول معدنوس يمشيوا ب 500 وب 700 في السوم العادي ان شاء الله ما يطلعوش بالنسبه للسوم هذا الفقوس ب 2000 ثم الفريز 4500 و5000 التوت 5000 مشمش 4000 الدلاع 15% الكيلو البطيخ ب 3000 الكيلو الاسعار نجم نقولوا نتاع الخضره والغله ماهيش مرتفعه تو تعرف وقتاش ترتفع
0: نهار الوقفه
3: بعد العيد
0: بعد العيد
3: خاطر الناس كل كابش
0: تمشي خضره ما عادش موجودين
3: ما عادش السيركوي هذاك نتاع التزود هذاك مش ينقطع مشكل وقت ارتفع الأسوام من نهارة الوقفة حتى الجمعة ولا 5-6 أيام بعدين دونك اللي يحب يشري يشري شوية شوية ويخلي روحه 3 أيام 4 أيام عنده ما يتزود ما يتلزش باش يقضي حاجة غالية من برا سلقوا المعدنوس برشا نساء ينجموا يشريوه اليوم ولا غدوة حطوه يقطعوه وحطوه في الفرجدار وقت حاجتهم يستعملوه ما تجيش نهارة الوقفه وتقول لي مش نشري معناها في نورمال تنجم تلقاك الوقت هكا حتى ب 900 مليم الحزمه خذ من اليوم هذا هو الدجاج 4900 موجود دجاج مالقري العيد ومالقري العلوش لكن الدجاج الحقيقه داعم رسمي للعائله التونسيه الناس قاعده تخو فيه العظم تاتو 7500 حاجه ممتازه في الصيف هذا رخص شويه ترجينا 4800 لوراتا 19000 سكومبري 11000 وثم 17000 مرجانا زاد 16800
0: شكرا وحيد يعطيك الصحة الوقت وفي تحياتنا ليك عيدك مبروك وسنين دايما كل عام تحيي بخير إن شاء الله يا ربي نعيشوا أجواء العيد أجواء مزينة في كل دار تونسية تحياتنا ليكم الكل شكرا حسام قدرية يعطيك ألف صحة شكرا هويدا مروة متسلم عليكم من الناس الكل وتعطيكم موعد إن شاء الله في الأيام الجاية في بقية برامج دعف من الناس تيلي للقاء بسلامة

0: إشهار
1: عشر على رسل الربح من عند جودة. ألعب على السيت على جودة.com واخلط عليه.
2: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز للأنباء. قرر مجلس وزاري مضيق عقد أمس وخصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعداد للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد مع المتابعة الميدانية للتوقي من الحرائق، كما تقرر تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وتجديد المراقبة على مراكز التجميع. أعلن وزير البيئة حبيب عبيد خلال زيارة أداها إلى مدينة المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار، وأضاف بأن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة تتراوح بين 400 و500 مليون دينار قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. كما أشار الوزير إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمساهمة وزارات البيئة والصناعة والتجهيز. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم أمس إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في بلاغ. أفاد المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية بسوسة حاتم الهويمل بأن نسبة الشباب الذين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين بفضل الفضاءات الخاصة بالإقلاع والتي موجودة في بعض الولايات الأخرى وفي ولاية سوسة أيضا، نسبة النجاح في ترك التدخين تتراوح بين 7 و8%، وهي نسب قريبة من المعدلات العالمية وفق تقديره. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية المنعقدة في تونس على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

حذف، شعر، قصة، مسرح، في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهيني.

0: شو نقولوا صباح خير الحسام قدرية مهندس الصوت متاعنا. شوفوا محلي حسام باهي ولا لا؟ صباح النور يا حسام. شو قولوا صباح الخير لهويدا سيسي منسقة الحصة متاعنا زيدا. صباح النور يا هويدا. قولوا صباح النور لكل الفريق التقني اللي معنا في الحصة. خلينا شوي موسيقى حسام وش نعملوا جولة في الأستوديو لأن اليوم عنا ثلاثة أحداث مهمة جدا جدا جدا
1: جدا
0: جدا. نبدأ بالحدث لوليني. شنو هو الحدث
1: جدا
0: شنو الحدث لوليني؟ ليه مش الفقرات؟ شنو عنا أحداث هذا الأسبوع؟
2: عيد الأمهات.
0: عيد الأمهات أحسنت.
2: عيد الأضحى.
0: عيد الأضحى برافو. عنا حدث واحد آخر زيدا.
2: من أعجبك في نسيت.
0: لا مش نكملوا الامتحانات.
1: أي
0: مش نكملوا سنة
1: دراسية.
0: مش نكملوا سنة دراسية ويا ثلاثة أحداث.
2: ثلاثة وهما ثلاثة أحداث.
0: إحنا ثلاثة؟
1: لا إحنا أربعة.
2: لا وخمسة.
0: وين معاكم؟ احنا خمسة. خمسة وحسين ستة وهويدا سبعة وهذي اللي غير من قبل ما نجي واحنا معانا سبعة. باهي يلا نبدأ. تراه نحب نعمل معاكم جولة في الأستوديو. أفضل ما حصل لكم هذا الأسبوع وتجربة مهمة عشتوها. تراه نبدأ. أنا نعرف اللي ياسين عاش تجربة متميزة متميزة متميزة متميزة عمرها ما صارت عليه أول مرة تصير له في حياته وكان تصرف معها بذكاء وحكمة شديدين ومازال يتذكر كل التفاصيل اللي صارت لهذه الحادثة. يلا نبدأ ياسونا. ما هي التجربة التي عشتها؟
1: ما نش بش نقول بس نقولها الاخراني
0: الاخراني. اوكي نبداو باسيل. يلا اسيل نحكيو على تجربه هكا كي تا ماركي معناتها حاجه عشتها واثرت فيك.
3: انا في المدرسه في الراحه سقطت على الارض فساعدتني صديقتي.
0: اي كيف شنو حسيت انت كي سقطت؟
3: حسيت بالالم
0: تحت هكا. تعثرت ولا شنو اللي صار؟
3: تعثرت.
0: اي اخي شكون ساعدك؟
3: صديقتي.
0: اي وساقي قاعد توجع من بعد ولا بيس رجعت تمشي عادي؟
3: لا بيس.
0: باهي المساعده حاجه امر طيب وسعيد جدا.
1: ماما
0: اي
1: بعد خاطر هي قريبه مني.
0: شكون؟
1: الميكرو.
0: انت قاعد تقرب له وقعد على الكرسي بالبدايه.
1: امي انا بعدته شويه الكرسي.
0: بلاش قربنا الكرسي هكا توقيت المسافه مناسبه بينك وبين الميكرو. يلا خليله احكي لي خليله
1: اعطيني مناسبه بالميكرو.
2: فكره انا اسمي خليل بوزقرو عمري 9 سنين وسنه الرابعه. الحاجه اللي اعجبتني اليوم اللي هي اني عملت مجامعة مع جدتي وزاد مشيت مع با باش نرو علوش باش نرو سوق العلاش. اما نحن شرينا على برشا.
0: عاود لي ما كنتش مركزة معك سامحني. موضوع مهم جدا جدا جدا. الموضوع ذي عجبني وعجبني باش نحب نحكي فيه بالتفاصيل. اذا خليل عشت تجربة مميزة خلال هذه الفترة اللي انت صنعت مجامع العيد مع جدتك.
2: اي
0: استنت
2: ومع اخواتي
0: وانت تسخيل. هذه حاجة يعرفوها الناس الكل. هذه حاجة جد مميزة. اي دول الموسيقى عالية باش بلحق حسين. استنيني خليل يلا نبدأ واحدة واحدة. ما هي مجامع العيد؟
2: مجمع العيد.
0: شكون يعرف ما هي مجمع العيد؟
2: مجمع العيد نحط عظمة في حاجة.
0: شنو ساعة كلمة مجمع العيد معنية؟ تعرفش تعرفش أسيل شو معنية مجمع؟
1: لا
0: مجمع.
2: لا.
0: وأنت يا يوسف تعرفش معنية مجمع؟ لا. أنت أسيل أي ولاية يا يوسف؟ ماما وبابا من أي جهة؟
1: مكنين.
0: وأنت تولدت هوني في المستير؟
1: مكنين.
0: في مكنين. وانت يا اسيل؟
3: انا ما من بلاد وبا من بلاد.
0: منين؟
3: ما من صفاقس.
0: اي
3: وبا من ماتيه.
0: وانت تولدت هوني؟
3: اي.
0: وعمرك ما سمعت بمجامع العيد؟
3: عمرك.
0: وانت يا سين تعرف المجامع العيد ولا لا؟
1: حتى وين هولي هو الجامع؟
0: ينجم يكون شكلا شكل من

0: الكلمة يتسمى فيها جيناس, هي مجامع وجامع قريب لبعضهم, حتى شكلا يظهر لي قريب للجامع شكله ولا ليه خليه شكلهم ما يجيوش كي شبهوا للسمعة.
1: شبهوا
0: للسمعة
2: اتنعفل هما هكا.
0: وريت انت ذكي برشا. اذا هما في الاسم قريب لكلمة جامع, وشكلا في الصورة قريب للجامع, لكن في الحقيقة الحقيقة هما مش جامع, خاطر قال صنعهم هو وجدته. يا اخي الجامع نصنعوها احنا؟
1: لا
0: ما هي يلا نشوفوا شنية المجامع. عرف لنا بالمجامع شنية. المجامع هي اكلة,
1: هي اكلة
0: ايه اقرب ميكرو ايه
1: هي اكلة بونك كالسمعة,
0: شكلها كي السمعة,
1: على
0: تتكون من بشكوتو,
1: بشكوتو
0: في وسطو,
1: في وسطو
0: عظمة
1: بعدك أنا
0: قاعدة نتخيل في السادة المستمعين كيفاش يتخيلوا توا في بشكوتو في وسطو عظمة على شكل سمعة. اتخيلها التصويرة انت, هو بشكوتو نعملو بشكوتو نعملو عجينة ونحطو في وسطو عظمة, والعظمة نزينوها من جنبات نطلعو لها هكا كيما الخيوط باش نشدوها في وسطو باش تولي على شكل قبة ولا سمعة, اي ونسميهم مجامع. والمجامع هذوما وقتاش نعملوهم يا خليل؟
2: في المجامع
1: لا
0: نعملوهم
1: قبل عيد الاضحى,
0: نعملوهم قبل العيد, قبل العيد في المطلق. يلا احكي لي كيفاش مشيت لجدتك وكيفاش عملتوهم. اي
1: عملناهم وسيدة
0: كيفاش, احكي لي شنو عملتوا, شنو حطيتوا, فارينة سكر, شنو عملت؟
1: حطينا كل بشكوت اللي هيك, بعدك دخلنا في العظمة وعملنا زوز بشكوتات كيما
0: قطع ومقطوع,
1: قطع ما نعرفش كيف
0: علامة في
1: اي علامة في
0: اي
1: علامة في.
0: اقرب الميكرو اقرب الميكرو.
1: علامة في عاد زيناها كنا علامة في, معطى هذه العظمة هنا هيك ولهنا هيك, معطى زوز اللات نردهم علامة في
0: كيما علامة في باش نشدوا بهم العظمة من الفوق.
1: اي
0: اي ومن بعد
1: بعد نحطوها في الفور وزروني.
0: حطيتهم في الكوشة, حطيتهم في الكوشة في الفور ولا هزيتهم للكوشة؟
1: دقيقة ما تبعتش الحلقة هذه.
0: انتهيت المهمة بتاعك في عجينة حتى العظمة.
1: بيه مزلت نسيت زادة سوق العلاج مع با.
0: ايه
1: ماشيين الرعا مش
0: عنا بشر. ايه شيتوا سوق العلاج.
1: ايه
0: اول مرة تمشي سوق العلاج ولا مشيت تقبل ثاني مره؟
1: تقريبا ثاني ولا ثالث ولا رابع
0: أحكي ولا رابع ولا خامس. انت قديش عمرك انت بي؟ احكي لها احكي لها السوق العليلش كيف نو. كي تدخل شنو تلقى؟ تلقى مرحبا بكم في سوق العليلش
1: هكا بالكبيره, ما لقى حد شيء,
0: ما تلقاش هكا مغازيت مغازيت, هذا علوش ابيض هذا علوش اسود, هذا كبير هذا صغير.
1: ريت ريت ريت
0: اي كيفاش تدخل؟ احكي لي على المحلات كيفاش تبدا مقسومه في سوق العليلش.
1: انا مش مقسومه
0: بشويه يسير
1: مخلوضين.
0: مخلوضين في سوق العليلش مش منظمين جمله,
1: مش
0: ما عم فهميش شويه واحد. اضاءه شويه واحد. اناره
1: لك حل مش واحد, البني مش واحد والابيض مش واحد,
0: مخلطين مع بعضهم هكيكا.
1: بس باش الناس ما يعرفوش شنو العلوش اللي يحبوه ولا لا.
0: ايوه كيفاش دونك احكي لي, تدخلوا تدخلوا للسوق كي على شكل شنو السوق هو؟
1: على شكل
2: بنندا
1: شنو
0: بطحه,
1: لا على شكل خشب طويل يعملوه هكا يعملوه هكا مو صغير شوية هو
0: اي
1: ليه الزمن لنا وهكا بعدك هكا وهكا وهكا تقريبا ما نعرفش وهكا هو وفما لنا
0: وشنو فيه؟ فيه عساسين وفيه عليلش. ومن بعد كيفاش يتم اختيار العلوش؟ كيفاش اخترتوا الكبش نتاعك؟
1: حقيقه ما اخترناش, اخترناه مو با ما حبش شنينا, اما جينا قبل ما نمشي للسوق العلالش.
0: دونك تكون في شريت ولا ما شريتوش؟
1: شرينا عنا برشا اما مش كي مشينا للسوق العلالش.
0: وعلى اي نوع, على اي حسب معيار يا اخي طاروا اخترتوا الكبش؟
1: ما اخترناش ما قلت لك
0: الكبش كيفاش يختاروه؟ يختاروه بسومه, يختاروه بشكله, يختاروه بلونه, يختاروه بقرونه,
1: يختاروه
0: بأي حال. لا علينا. أي يعطيك الصحة. دونك التجربة المميزة اللي عشتها اللي أنت مسيت تسوق الأكباش واضح. ثم يوسف, مرحبا يوسف.
3: السلام, اسمي يوسف وعمري 7 سنوات ونقرأ سنة ثانية.
0: بيه شنو الحاجة المميزة اللي عشتها خلال هذا الأسبوع؟
3: أنا مشيت لمدرسة مامي.
0: مدرسة مامي؟ هي مامي عندها مدرسة؟
3: تقري في المدرسة.
0: واو، مامي معلمة؟
3: اي
0: بالحق.
3: اي
0: شنو تقري؟
3: تقري
0: عربية، رياضيات، فرنسية، خياطة، فلاحة،
4: جغرافيا،
0: إعلامية.
4: جغرافيا.
0: يظهر لي عربية وفرنسية.
4: يظهر لي جغرافيا.
3: عربية وفرنسية.
0: عربية وفرنسية، ممتاز جدا. وي وحكي لي كيفاش مشيت معاها. هي قالت لك يجي معايا القسمي؟
3: على خاطر أختي ياسمين مشيت باش تتصور. وبابا يخدم وماما هزت ياسمين. ما لقيتش ماما وينش تخليني. يا أخي مامتي قالت لي إجا معايا القسم.
0: وكيفاش كانت شعورك وانت مع جدتك اللي هي في نفس الوقت معلمة وعندها تلاميذ وانت تلميذكم في يوم من الأيام؟ شنو حسيت؟
3: فرح.
0: فرحت؟ حسيت بالفخر خاطر جاية جدتك هي معلمة؟
3: اي.
0: أمر رائع، جميل جدا.
3: وقريت مع السنة رابعة.
0: قريت مع ماما؟ عرفت تقرأ مع السنة رابعة؟
3: اي. وقريت نص خير منهم.
0: وصفق عليك. برافو. ريت عليش على خاطرك انت ممتاز جدا في القراية، وعلى خاطرك تجيل الإذاعة وتحضر النصوص متاعك وتعدي ساعات وانت تحفظ في نص، خاطرك انت تقدم فقرة الأخبار متاع الصغار هكا ولا ليه؟ ممتاز، أحسنت. يلا يسونا، كيف كان أسبوعك؟
5: جيدا.
0: نحكي لنا التجربة اللي عشتها. قلت لي دخلت لك شوكة، كيفاش الحكاية صارت؟
5: لأنه بابا قعدنا يا أخي، أنا ما ديت يجي البابا يا أخي، دخلت شوكة الصبح يا أخي. بابا مشي للدار.
0: إيه؟
5: مشي الكهرباء ومشي للدار، بعدها جيب صندوق الإسعاف، وبعدها خذ ماء صب لهنا، وبعدها نحشوك، وبعدها صب الماء وحط لي الزيمة، وبعدها كي أنا بعد شوية أيام تنحت
0: الزيمة ده، ولا تنحت الشوكة؟ ولا الوجيعة؟
5: تنحت الوجيعة، ما زلت كنازية الثقبة.
0: تراها نشوف. أوه والله ما زلت كنازية الثقبة. ما يوجعش توا؟
5: أي ما
0: يوجعش. وهي الشوكة منين جيتك هذية؟
5: من كرسي قديم.
0: فين؟ في الحديقة؟
5: أي لونه أخضر.
0: كرسي قديم لونه أخضر في الحديقة؟
5: أي.
0: وكيف كانت هذه التجربة؟ شنو حسيت أنت؟ نبدأ فما برشا أحاسيس، نبدأ بالإحساس الأوليني وقت ما دخلت لك الشوكة في إيدك، شنو حسيت؟
5: بالألم.
0: ووقت ما اللي بابا حب يساعدك شنو حسيت؟
5: بالسعادة
0: والحب. به وقت ما برات يدك وتنحات شوكة شنو حسيت؟
5: بسعادة.
0: حسيت بالسعادة. نجمو نحسو برشا أحاسيس وقتها، ونحسو بالامتنان لأنه كنا في مأزق، كنا متألمين، وبعد انفرجت الأمور وتنحى الألم متاعنا، ففقنا اللي المأزق والألم اللي عشناه هو أمر وقتي ومع الوقت،
5: وأمر طبيعي.
0: أمر طبيعي ووقتي، ومع الوقت نجم يتنحى الألم والنجم ونتحسنه.
5: أي.
0: فهذه تجربة مهمة في الحياة.
5: أنا قعدت في تونس شوية أيام، بعدها جيت أنت وهزيتني، وهي وليت أصغر شوية.
0: وليت شوكة أصغر. لك شنو نفهمه من التجربة؟
5: زاد لليوم صغرت الضربة هذه،
0: النقبة اللي في صبعك بلاصة الشوكة قاعدة تمشي وتصغر بمرور الوقت. دونك شنو نفهموا بالتجربة هذه؟ نفهموا في التجربة هذه اللي في الحياة نجم نتعرضوا إلى حوادث نجم تكون مؤلمة، ونفرحوا برشا.
5: أمر ذكر طبيعي.
0: أمر طبيعي نجم يحدث، والأمر اللي يسعدنا ويطمننا كونه نجم نلقاه في الحياة شكون يساعدنا، يا إما نعملوا على أنفسنا، وإلا نجم نعملوا على الناس قريبين لنا برشا باش يعاونونا. والأمر الآخر اللي لازم نتعلموه من هذه التجربة، أنه بعد ما ثقب إصبعك بالشوكة وساعدك أباك، بعد مرور الوقت تحسنت المكان متاع الجرح وبرا وتنحى مصدر الألم متاعك. يعني الوقت نجم يداوي. شفت ثلاثة حاجات اللي تعلمناهما؟ يعني الإحساس بالألم أمر وارد.
2: عندي سؤال. أنت شنو صارك؟
0: سؤال مهم جدا هذا. بشوي خنكملوا التجربة الحياتية في هذا الدرس. قلنا الدرس الأولاني اللي هو الإنسان ينجم يقع يصير له حادث أو يشعر بالألم، هذا أمر وارد وممكن. الحاجة الثانية اللي تعلمناها من هذا الدرس كونه هناك دائما في الحياة ناس نجم نعملوا عليهم ويحبونا ونحن محظوظون لعنا أمنا وعنا بونا وعنا أصدقائنا وعنا عائلتنا وعنا معلمتنا وعنا طبيب وعنا ناس في الحياة نجم يعاونونا سواء بقراب وإلا المهنة متاعهم أنه بش يعاونونا، محظوظين أنه نجم نتعاونوا. والحاجة الثالثة كون الوقت نجم يداوي الألم ونجم يداوي الجروح، فبالتالي وقت ما يصير لنا أمر مؤلم ما يلزمش ندخل في حالة من الهستيريا، ونعرف أنه سنمر بهذه التجربة وسنخرج منها بكل شجاعة وسوف ننجح في تخطيها. واضح؟ أحسنت. والله سؤال مهم جدا هذا، شنو اللي صار لي انا؟ شنو احسن حاجه صارت لي الاسبوع هذايا؟ انا اقول لك انا الاسبوع هذايا شنو عندي تخمام في زوز حاجات. عندي تخمام كبير في الى جانب اهتمامات عديده ما نحكي على الاحداث الزايده. عندي حدث العيد باش نستقبلوا فيه هذا حسين قاعد يخدم على الاورديناتور. عندنا حدث العيد، قاعده نخمم في حدث العيد لانه عندنا يومين من العيد وباش نتلموا عائله وباش يقع الاجتماع نتاع عائله كبيره، وفما حدث استثنائي في المنزل، وفما ضيفين، وفما ملازم استقبال العائله الى اخره. ثم عندنا الحدث واحد اخر عيد الامهات. عيد الامهات دونك باش نحتفلوا بعيد الامهات.
2: ما قلتليش
0: شنو؟
2: انت ما قلتليش
0: شنو صار. هاني قاعده نحكي لك تو، قلت لك عندي غنحضر في زوز احداث مهمه الى جانب حياتي العامه اللي هي حدث عيد الامهات وحدث العيد خلال هذا الاسبوع.
6: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
7: 95.7
8: إشهار
9: يحكيو على علوش مقربت كي العروس، ذيق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انتي زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: أعربت الوزيرة المعتمدة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بجمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس، خاصة فيما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للطفل وحماية الطفولة، وإدماج الأطفال المصابين بطيف التوحد إلى جانب تهيئة مؤسسات الرعاية ومراكز الإيواء بما يستجيب لإحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: الأخبار تصغى.
1: أعلنت الجمعية التونسية لكرة الأطفال SOS افتتاح مكتب جديد لتنمية الموارد وتدشين متجر تضامني بجهة سهلون من ولاية سوسة بهدف تسويق المنتوجات اليدوية للعائلات المكفولة وتطوير آليات دعم المالي لمشروع يوفر منصة لتسويق منتوجات الأمهات والعائلات التي تكفلها الجمعية بسوسة، والبالغ عدد أبنائها أكثر من 1500 طفل. المكتب جهز لاستقبال الداعمين عبر البطاقات والشيكات البنكية حصرا، مؤكدا عدم قبول المساعدات النقدية المباشرة أو العينات
2: العينية
1: في هذا المقر بهدف تحديث طرق تمويل الجمعية.
0: الأخبار تصغى.
1: من المنتظر أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات، وتكون بعض السحب بأغلب المناطق، والبحر يكون متموجا، أما الريح فتكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات بعد الظهر.
0: الأخبار

0: تعرفوا يا الأولاد خليني نقول لكم حاجة. قديش عمري أنا توفقت فت العشر سنين هكا ولا ليه؟ فت العشر سنين. هذه أجمل أغنية عيد أمهات سمعتها في حياتي، علما وكوني الفونوتيك يعني خزينة الأغاني متاع إذاعة المنستير تقريبا نعرف 99% منها، وهي فيها آلاف مش ما نقولوش أكثر من الأغاني، نعرف 99% من الأغاني الموجودة في خزينة، ونعرف نسبة مهمة من الأغاني العربية اللي تتغنى بالأم اللي موجودة على اليوتيوب في العالم العربي ككل. ونأكد لكم اللي هذه أجمل أغنية متاع عيد أمهات سمعتها طول حياتي وأنا مش صغيرة لأني فت 10 سنوات. يسمع الغنية تقول تعرفوش يعيد شكون، يا لولاد ويا لبنات، عيد اللي ضويت الكون وكل الدنيا بها بهات، هو عيد الأمهات. ياسر إبداع ياسرك، عرفتك سهل ممتنعك، الأغاني الكلمة سلسة المحليها المزيينة، وزيد اللحن المزيين، معناها كي تسمع اللحن فيه الفرحة فيه اللي بتيه جاني غالمو أغاني الأم تقول تلقاهم أغاني حزينة، يا أمي يا بكيو، تسمع أغنية الأم تحس بروحك تولي تبكي. قليل وانت تسمع أغنية متاع أم تبعث على الانشراح والسعادة كيما الأغنية هذه، وزيدها الصوت المزيين، تعرف المرية هذه اللي تغني تونسية، محلى ولدي محلى ولدي محلى ولدي محليني بيك. دونك قليل اللي تلقى أغاني مزيانة تونسية، زيد البنية اللي تغني هذه تونسية اسمها مريم الشيبي، هي من صفاقس، وقت اللي أنا كنت وقت اللي كنت أقل شوية معناتها كي كنت قدك أنت هكا أسيل، وقتها هي البنية ذيك كانت مشهورة بارشة، وكانت عندها كاسيت. تعرفوا شمعنى كاسيت؟
1: لا.
0: لا تعرف خليل شمعنى كاسيت؟ قولي شنية الكاسيت ترى؟
1: كنت تسمع الراديو في الكربة ولا في أي حاجة،
0: إيه؟ أقرأ الميكرو الميكرو الميكرو،
1: جيك كاسيت مثلا مكتوب عليها وجه مريم الشابي ومكتوب عليها اسمها مريم الشابي، تحطها في الراديو،
0: إيه؟
1: وتسمعها.
0: كيفية هي شنية الكاسيت؟ هي شنية الكاسيت؟
2: هي هكا دورة نحطها في الواحد باش نحطها في المذيع ولا حاجة باش هو
0: شكلها. شنو شكلها الكاسيت؟ دائرة. وانت خلي شنو شكلها الكاسيت؟
1: دائرة.
0: وانت يا يوسف الكاسيت، الكاسيت دائرة. تسمع يا حسام تسمع ولا لا؟ الكاسيت دائرة. لا ذيك اسمه سي دي، الدائرة اسمه سي.
1: الكاسيت هي اللي تبدأ هيك
0: مربعة صحيح، وتنعطيك أنديس فيها زوز نقبيت هكا من الوسط، وتنجم تحط فيها قلم، وانت تدور القلم من هنا والشيرة الأخرى متاع الدائرة تدور. تعرف هذه ولا لا ياسين؟ انت تعرف الكاسيت؟ شفت في الدار كاسيت، سألتني عليها قلت لك هذيك نحطه في كاستيلو، هي تبدا تدور فيها كل قرص المغناطيسي، مش مغناطيسي مش قرص، شنو يتسمى، بوند مانيتيك، شريط مغناطيسي من لوطا. ليه ما عرفتوهاش؟ لازم نحطها لكم في جوجل باش تعرفوا الكاسيت شنية. هي آلات اللي قبل كانوا يسجلوا فيها الموسيقى، كنا نسمع فيها الموسيقى.
2: شريط نتاع الراديو،
0: شريط نتاع موسيقى، شريط نتاع موسيقى. قدوا معايا خلنا نوريكم كاسيت شال عندي كونيكسيون. كاسيت هاوية هاوية، تراه شوف الشكل هذا، تعرفوا شكله؟
2: نعم
0: تعرفوا؟
2: نعم
0: عرفت. هذه هذه اسمها كاسيت، قبل ما يجي سي دي والكلي يو اس بي الى اخره، كانت الاله هذه نسجلوا فيها الاصوات، وكنا نمشيو نشريو ونمشيو للبيئة نقولوا له اعطيني كاسيت نتاع فيروز نتاع ام كلثوم نتاع عبد الحليم. ضحك الامر هذه.
2: اي لا نقولك شنو
0: اللي ضحكني؟ الاسماء ضحكوك، ام كلثوم فيروز وام كلثوم ضحكوك، ما عندكمش في الاسامي ذوما حاليا. دونك انا حبيت نقول لكم لاخر عهدي بالكاسيت وصلت الالف ونص، وقت اللي انا نثبت على الدنيا كان سوما دينار، نمشيو لبائع الكاسيتات نقول له اعطيني كاسيت نتاع مريم الشابي، وكان يعطينا الكاسيت وفيها الاغنيه هذه نتاع عيد الامهات. اوكي دونك هو عيد الام، وقتاش عيد الامهات؟ نهار
2: الاحد الجاي،
0: الاحد الجاي. واللي ناوي باش يهدي لبسة ولا سابو الأم ماذا بيه يهدي لحد ذي باش تعيد بيهم في العيد، هانو جي دوزونا. حضرت كادو عيد لمهيت ولا مازلت؟ مازلت. وانت أسيل مازلت؟ خليل مازلت؟ يوسف عندكمش برشا وقت، مازلكم أسبوع وحيد فريد شريد باش تخموا فيه هدية.
2: أنا باش خاصتي كان بورقة، أنا باش نتفق أنا وبابا وخيتي
3: شنعملولها كادو، أنا حاجتي كان بورقة وستير.
0: ورقة حاجتك بورقة وستير والعيد يا أميات يا فرحتي يا سعدي هنايا.
2: ليه أقلام؟
0: أقلام زيدة يا فرحتي يا فرحتي، صح عليا ولدي باش يهدي لي حاجة فيها ورقة وأقلام وستيلو. باهي كيما سمعنا الكاف عطيتكم فكرة على الكاسيت في عهد الكاسيت كين فما شخصية باش نتعرف نحاولوا نتعرفوا عليها اليوم عندها علاقة وطيدة بالكاسيت. نعدوا الإشهار قبل ولا نسمع الشخصية قبل؟ الإشهار قبل نكملوا معنا وخمسين دقيقة يلا دونك باش نشوفوا نسمعوا نص السؤال وبعدك نحاولوا نبحثوا على الشخصية. يلا باش نشوفوا شكون شخصية الأسبوع.

0: gute Sache, sie helfen.
1: صباح الخيرات والبركات أصدقاء الأطفال في فقرتنا شخصية الأسبوع. اليوم شخصيتنا تنتمي لعالم الفن في تونس وإليكم كالعادة المؤشرات، فانتبهوا جيدا. ولد في 17 مارس سنة 1975 بتونس، هو أحد أبرز قامات الموسيقى التونسية، فهو موسيقار وملحن ومغني تونسي. نشأ في عائلة فنية عريقة جدا وعرف والده بشيخ المالوف التونسي. حصل على دبلوم الموسيقى العربية في السنة الرابعة عشر من عمره. بلع في العزف على عدة آلات أبرزها الكمان والعود. أخذ على عاتقه قيادة الفرقة الرشيدية، يمتلك خامة صوتية قوية قادرة على الانتقال بسلاسة بين مختلف الطبوع التونسية. يمتلك رصيدا من الأغاني منها عزيز قلبك المقياس،
2: عزيز قلبك مصابني
1: المقياس
2: نغني،
1: تعليلات تونسية أصبر وثمانية قلبي حتى يفرجها الحنان ترهويجة.
2: وترهويجة من هو صاحبه؟ من هو شخصية هذا الأسبوع؟ دونك نعاودو الجينيريك، شكون الشخصية هذه؟ ثم سنمر للبحث عن شخصية الحصة.

0: تفقد الشخصية هافي.
1: إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
2: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي. وإن شاء الله عيدكم مبروك.

0: وتراويجة تقلدها بأحلام وتراويجة. هي تعطيني عاودين لك النص شنو قلنا الأغاني متاع وترا مغني دونك عزيز قلبك تعرفوها كيفاش ولا ايه؟ ثلاثة اثنين واحد يلا. عزيز قلبك ما صابني عزيز قلب مش تعزف كمانجة انتي؟
1: لا
0: ما تعزفش كمانجة؟
1: نعزف.
0: ما تعزفش عزيز قلبك ما صابني؟
1: نعزف فما من نعزف
0: ما صار ميجي ياسي يعجب ما صار
1: ميجي.
0: اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع برافو يعطيك الصحة يا حسام. يظهر لي بدينا نقرب يوسف. إيش نقول لك حاسة أنت المشاكل جاية من راسك يا يوسف. أخد غادي ما تحلش فمك ما تكلمش خاطر عارف الإجابة الصحيحة. ياسين شكون حسب رأيك المغني اللي نبحثوا عنه هذا اليوم؟
2: البطاطا.
0: لا بطاطا لا بنانا يا طمطومة. أنت يا طمطومة خليل
3: زيد غرسة.
0: زيد غرسة كيف؟ هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟
3: صحيحة.
0: برافو. تصفيق على خليل.
3: تصفيق على خليل.
0: تصفيق على خليل. تصفيق على خليل. هو تصفيق. صاحب الإجابة الصحيحة مش خليل هو في الحقيقة يوسف. يوسف إذا يوسف
1: من الثاني خليل.
0: لما صاحب الإجابة الصحيحة للأمانة هو يوسف فبرافو. كيفاش عرفت يوسف الإجابة؟
2: الإجابة خدت عرفتها.
0: كيفاش عرفت؟
2: خاطر سهله.
0: تعرفوا انت زيد غرسه؟ شفتوا في التلفزه؟
2: ما شفتوش اما نعرف.
0: تسمعوا بتسمع به بالاسم. احسنت. برافو خليل ممتاز جدا.
3: دونك سيد غرسه
0: استنى استنى يوسف ممتاز جدا. يوسف وشوش الخليل. انا شلقت ليوسف وشوش الخليل قلت له يا يوسف اسكت يا اخي خليل ديجا طلع سمع الاجابه الصحيحه.
1: ما تعرفوا انت ويوسف وياسين
0: كان انا وياسين طلعنا ما طلعناش الحكايه. ياسين قال اسمه بطاطا انا قلت اسمه طمطومه انت قلت زياد غرسه فانت كنت صاحب الاجابه الصحيحه لكن الحقيقه هو خليل. باهي برافو يعطيك الصحه يا اسيل على المعلومات الرائعه وعلى الركن الهي اللي قلتوا لنا. وتوا جاي الوقت باش نعطيو الميكرو لخليل باش يقدم لكم شويه تشنشينات وباش تكون حسب موضوع الاسبوع اللي هو عنا عيد الاضحى فباش نختبروا الذكاء نتاعكم.
1: اسئله دينيه
0: حول عيد الاضحى.
3: تكونوا
0: اي جيني ريك الخليل. يلا خليل ننطلقوا.
1: ما هو الركن الخامس من أركان الإسلام؟
0: ما هو الركن الخامس بشوية واحدة واحدة عاود لنا. ما هو
1: الركن الخامس من أركان الإسلام والذي يرتبط بعيد الأضحى؟
0: الركن الخامس من أركان الإسلام والذي يرتبط بعيد الأضحى. أي نذكر أركان الإسلام الخمسة شنو ما؟
1: بيع حقا عشر ثواني للتفكير.
0: عشر ثواني للتفكير. أسيل ترى ذكرنا بأركان الإسلام. أركان الإسلام شنو هي؟
1: وفي الوقت توا ترد تابل.
0: وفي الوقت أركان الإسلام الخمسة
1: ترد تابل.
2: باي باي.
1: ترد تابل.
0: شهادتين.
1: تختار الركن الخامس راه
0: مش الكل. شهادتين
3: نسيتهم.
0: يلا خليل
1: استسلموا.
0: يظل يا يوسف عرفت الاجابه ولا ليه؟ استسلمت تزدرب ولا ابيض. استسلمت ياسين عرفت الاجابه ولا ليه؟ نبحث على ركن الاسلام الخامس اللي عنده علاقه بعيد بعيد الاضحى.
1: والاجابه هي
0: الحج. الحج لمن استطاع إليه سبيلا هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة وهو عنده علاقة بعيد الإضحى.
1: نعطيك ثلاثة مثلا. استنى
0: ستي أعطيني مازالك زوز دقائق. أعطيني تشنشينة لي من بعدها أو نص السؤال الموالي.
1: ما اسم المدينة التي توجد فيها الكعبة الشريفة؟
0: المدينة اللي توجد فيها الكعبة الشريفة
1: هل هي
0: باش يعطيكم اختراحات. استنى خليل واحدة
1: هل هي
0: بشوية يا خليل باش تحاولوا تجيبوا نتوما والا تحتاجوا الاقتراحات.
1: هل هي مكة المكرمة المدينة ام الرياض؟ عشر ثواني للتفكير.
2: انت عشر ثواني.
0: اسمع يعجبني في خليل.
2: انت عشر ثواني.
1: انت هالوقت طلع
0: شوي شوي شوي. يا خليل شوي. خليل جيب الفكرة متاع جيب الفكرة متاع البرنامج. حضر الأسئلة متاعه. اقترح الجينيريك. نظم الخطة.
2: يا ماما.
0: نظم الخطة بس بالأسئلة بالاقتراحات. بيه اوكي دونك اعطينا نفس السؤال مره اخرى.
2: اسمك برشا يا ماما.
1: يا سي. ما اسم المدينه التي توجد فيها الكعبه
0: الشريفه؟ ما اسم المدينه التي توجد فيها الكعبه الشريفه؟ يلا ترى
2: انتم يا جماعه
0: مكه
1: المكرمه ام الرياض؟
0: مكه المكرمه ام المدينه؟
1: ام الرياض.
3: انا مكه.
1: تقولي عشان ثواني للتفكير. ما
0: نقولش مكة المكرمة. وانت
2: شنو
0: تقول؟ وانت شنو تقول ياسين؟ مكة المكرمة أم المدينة؟ المدينة. ما يعرفش ياسين. إذا الإجابة صحيحة خليل.
2: خليل يا خليل.
3: حتى أنا قلت
2: المكة المكرمة.
3: حتى قلت.
2: شنو قلت؟
3: حتى قلت.
1: أنت في بالي اسمع قلت في بالي بك قلت المدينة. قلت المدينة سمعت.
2: ليه؟ قلت المكرمة.
0: أنت سمعت هي قالت نفس الإجابة معك. لا نزلي نمشيو للمباشرة للسؤال الموالي.
1: باه هاتو مزبوط صح. هاي. باه ما اسم النبي الذي أراد ذبح ابنه؟
2: شنو قلت يا جماعة؟
1: هل هو سيدنا إسماعيل أم سيدنا إبراهيم أم سيدنا موسى؟ 10 ثواني للتفكير. انتهى الوقت.
0: تقول ابراهيم. وانت ياسين شكون تقول؟ سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل، ام سيدنا شكون الاقتراح الثالث؟
1: موسى.
0: موسى. ام سيدنا موسى؟
3: موسى.
0: تقول سيدنا موسى. وانت يوسف شنو تقول؟
2: فهمتكم.
0: سيدنا اسماعيل. دونك عندنا 3 اقتراحات. سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم، سيدنا
1: ابراهيم
0: عليه السلام. احسنت. هذه مره
1: قريتو ابراهيم عليه السلام.
0: احسنت، برافو. اذا هذه الاجابه الصحيحه. وهذه تقراو في التربيه الاسلاميه. قريتو؟ مازلتو ما قريتوش؟ مازلتو تقراو الانبياء وتقراو القصص الانبياء وكل اللي صار معهم من معجزات. اوكي واضح. اذا بمناسبة العيد متاع الإضحى وعيد الأمهات، يجب نتمنى للسادة المستمعين أعياد طيبة وسليمة. إن شاء الله يمشيوا الأماكن الإقامة متاعهم في صحة جيدة، ما تسرعوش في الطرقات باش توصلوا سيد مين وأمنين. عنا عيد إضحى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. تقرأوا نهار الثلاثاء ولا عطلة؟
3: ثلاثاء
0: والأربعاء
3: والخميس
0: الجمعة. ما تقرأوش نهار الثلاثاء أنت في التعليم العمومي؟ خاطر التعليم على خاطر الإدارات العمومية تخدم.
1: انت عم نقراوش
3: الكتاب اثنين
0: جمعه، اثنين ثلاثه اربعه.
3: احنا
0: 3 و4
3: وخميس
0: وجمعه
3: ما نقراوش.
0: 3 و4 وخميس وجمعه ما تقراوش. وسبت واحد جمعه كامله معايا.
3: سبت نقراو.
0: سبت تقرا.
3: ايه.
0: وانت خلي
3: حطوا هون
1: بسني.
0: ايه. ميكرو.
1: ايه اثنين وجمعه واثنين وثلاثه واربعة.
0: واضح. وانت
1: يوسف كتابي.
3: وانت يوسف كيف اسي؟
0: كيف أسيل؟ واضح.
1: يلا
0: نتمنى لكم بالمسبق عيد إضحى سعيد، طريق السلامة لكل مستعمل الطريق. إن شاء الله تمشيوا تجيوا سالمين. يوم طيب وسعيد. ما تنسيش باش تحضروا هدايا عيد الأمهات يوم الأحد المقبل. باهي
3: باهي.

0: من إذاعة المناسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المناسير، صوت الغالي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 10 للأخبار. قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة وخصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما تقرر تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، بالإضافة إلى تجديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. أعلن وزير البيئة خلال زيارة ميدانية أدها أمس إلى مدينة المناسير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المناسير وحمايته وتثمينه حددت ب 2000 مليون دينار، وأضاف أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة بين 400 و 500 مليون دينار قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. الوزير أشار أيضا إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمساهمة وزارة البيئة والصناعة والتجميع. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس السبت تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ لها. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة السبت حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية، شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته على مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم دائما على موجاتنا تمام الساعة 11. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: ولدي يا ولدي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: في صبحية لحد نوعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين.
2: ريتروفيزور،
1: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين، برشة حنين.
2: ريتروفيزور ريتروفيزور مع لذيل الفتني.
3: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضاية الوالدين. لحد 24 ماي 2026، مرحبا بكم في موعد جديد من روتروفيزور اللي كل عادة من توا حتى نصف النهار باش نرجعوا معاكم العام جديد في برشا حكايات وفي برشا أحداث باش نرجعوا لها بالتفصيل ونرجعوا لها بالتحليل والنقد، خاصة باش نرجعوا برشا ضمار وبرشا طرايف صاروا في العام هذا. معليكم كان تشاركوا معانا وتحبوا تفوزوا علاش لا بوصل شراء بقيمة 100 دينار من هدايا مزالي جي اس ام الحي السادس المنستير. ما عليكم كان تكلمونا وتقيدوا مشاركاتكم على 73 460 800، طريقه المشاركه كيما تعودتوا. ما عليكم كان تركزوا مع المعلومات والمعطيات على عام خاص واستثنائي اللي باش نحكيوا عليه الحصه هذه، هو عام نرجعوا بكم للزمن 71 عام التاليه، تحديدا لسنه 1955. 55 في برشا معلومات، في برشا حكايات، ممكن سنة فاصلة في تاريخ بلادنا باش نرجعوا لها بعد شوية بأكثر تفاصيل مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو للبث. كالعادة نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في التقديم اليوم. النمبر وان أيمن الشابي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. بعد شوية نبدأ معاكم أول فقراتنا مع الجمعية اللي حاضرة ومحضرة خاصة عام 1955 اللي باش يحكيوا حكايات ممكن اول مره باش تسمعوها مستمعينا الكرام. عليكم كان تركزوا مليح وتقيدوا مشاركتكم على 73 460 800. مرحبا بالناس الكل، هذه اذاعه المنستير كالعاده في حصتنا نسمعوا كان الاغاني اللي خرجت والا تغنات في عام 1955. كنقولوا تونس في الاربعينات والخمسينات هي وحتى التوى لليوم هي نجمة تونس الأولى، أفضل صوت يعتبروه النقاد والمحللي الأصوات في تاريخ تونس. نحكيه على السيدة صالحة، هذه ذات منسين، إن شاء الله لكم زينة.

رجعنا لكم مستمعينا، تحية متجدد لكل من التحق بنا في الاستماع في موعد جديد من روتروفيزور كالعادة، مع الحكايات والأجواء

0: نتمناه، وهذا مؤكد خاصة مع ضيفنا الموالي وصديقنا اللي بعد أيامات يستنى فيه برشة تنبير كيفاش يبرمج ضيفنا حاجة لا فيها لا مزود ولا بندير. نهارك سعيد سيد المدير.
1: صباحك
2: الكافة الكيب اللي موجودين معنا مال أنور ومحمد، كافة الفريق التقني اللي صاحبنا، ومعنا وتحية خاصة للمستمعين الأوفياء اللي قاعدين يتابعوا في برنامج روتروفيزر.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. حاضر روحك للتنبير ولا؟
2: يعني
0: أكراتك
2: بديد بديد.
0: من الدكتورة عنده اثنين ضحك وقلب حنين، دكتور نهارك زين.
3: نهارك زين الهديلي سنديانا ملا افتتاحية يعطيك الصحة خويا المدير وخويا محمد الفريق التقني اللي مصاحبنا اليوم. خويا تحياتي لك مستمعاتنا ومستمعينا اللي قاعدين اليوم راهو في التحضير في الكوجينة وكذا وبدأت تحضيرات العيد، وتحية إلى كافة يعني الناس اللي قاعدين على الموجات الإيجابية لهذا البرنامج، وخاصة أنا مش نحب تحية إلى كافة أهالي منزل فارسي بلادي العزيزة، ولكن عندهم طلب
0: هاي.
3: إلى كافة معناتها سواء الرئيس المدير العام للستاج أو كذلك الناس اللي على مشاريع توسيعة وربط شبكة نقل غاز طبيعي في إطار تحديث البنية التحتية الطاقية في منزل فارسي. الناس راهو معناتها بابس الغاز على ناس كبار ما عادش ينجموا، وخاصة اللي يكونوا قربة مد الغاز على طريق موجود الغديك، لما لا السلطة بربي منزل فارسي في حاجة إلى البنية التحتية في الغاز الطبيعي ويعملونا ستاسيون ويحطونا في البرنامج. وتحية إلى كافة مستمعين ومستمعاتنا، شكرا.
0: إن شاء الله على
1: مشروع
0: قريب.
1: طلب مشروع
0: إن شاء الله على قريب، وهي تيجي نقول لك بلادنا مشروع كبير إن شاء الله نمشيه حتى فيه بالباي عام 55. تفكروش العلوش بقداش بعد شوية جاوبوني. هو عاشق الروايات والأشعار من راغب على ما طلع مغيار سي محمد البواب. نهارك سعيد.
4: سعيد احنا نقول معناتها مرحبا بيك ومرحبا بكل السادة المستمعين، ان شاء الله نعديو صبحية راقية وراقية يعني في خضم ما نقدمهم معلومات، وديما نقول ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا اذا كانوا وليدات الثانوي ديما نأكد كملوا امتحانات مرتاحوا الابتدائي ان شاء الله ربي يعينهم. وعلى بالكم يا ماتر ويا استاذ ويا دكتور قداش باش يغيبوا على امتحانات الابتدائية؟ نعم فما 4 و5 لانه باش يروحوا، فما اللي باش يجيك نهار 2، فما نهار الجمعه يقول لك نكمل الجمعه كامله باش نروح لبلادي. برشا لخبطه والله يهدي اللي كان سبب وربي قلت كانوا ينجموا يكملوا اليوم والناس كل ترتاح
1: اختيار
4: موعد موعد راهو برشا ناس يقرق يقول لك بربي باش نروح راهو ما روحتش، والاخ يقول لك نهار 2 باش نزمن توا باش نجيك نهار قبل نهار الجمعه. يا والله لخبطه كبيره وربي يهدي الجميع
0: ان شاء الله. معاش تتعب
2: والله في معنى مواصله اللي قلته محمد. والله مش شوف الناس راي الامتحانات الوطنية وامتحانات نهاية السنة الدراسية راي العائلات الكل تتجند والعائلات الكل تبدأ معنا على أعصابها. احنا الناس ماذا بين الناس اللي قاعدة تبرمج كسوا في الامتحانات متاعنا في وزارة التربية كسوا زاد في وزارة الرياضة زاد عنا الناس اللي في الرياضة يعملوا في المسابقات الرياضية في وقت امتحانات، يعني قاعدين يشجعوا العباد مش باش يجيوا يلعبوا الرياضة باش يغيبوا على الرياضة اللي هي متنفس واللي هي زاد أعطتنا بعد في جينا على برشا برشا أشياء. إن شاء الله مراجعة المنظومة متاع الامتحانات تكون مراجعة جذرية لمصلحة الجميع
0: إن شاء الله. هذا ما نتمناه ويعطيكم الصحة. بعد شوية باش نرجعوا للعام نتاعنا عام 1955 تبارك الله ما حضرتوش عليه ما نصور سمعتوا عليهم برشا حكايات وحضرتوا لهم بالباقي خاصة على الأحداث الوطنية. هي أكثر تفاصيل من خلال فقرة شنو اللي صار.
5: شنو اللي صار؟
0: نبدأ مع الأخبار، نبدأ مع الأخبار وأهم ما صار نسمعوا النشرة الإخبارية.
6: هذه الباخرة الفرنسية فيل دالجي تقترب من ميناء حلق الوادي متهادية في مسيرها حاملة على متنها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة الذي قاد سفينة المفاوضات الفرنسية التونسية إلى شاطئ السلامة والأمل محاطة بعشرات الزوارق ومخفورة برعاية الله. وخارج الميناء وداخلها تجمهرت خلائق غفيرة لا تحصى ولا تعد متواردة من العاصمة ومن كافة آفاق البلاد التونسية، وفيها الفرسان وفيها راكبو المهاري الوافدون من أقصى الجنوب عبر مئات الكيلومترات. الأبصار شاخصة إلى الباخرة تبحث عن طلعة الزعيم الكبير الذي يعود إلى أرض الوطن.

0: بعد غياب طويل. أمة بأكملها ترنو إلى المنديل الأبيض الذي يلوح به الزعيم من أعلى طيقان الباخرة.
1: نهار 1 جوان 1955 عودة الزعيم حبيب بورقيبة إلى تونس بعد ما نجح في قيادة المفاوضات الوطنية مع فرنسا وعودته من المنفى، وعد 3 سنوات في المنفى من طبرقل الجنوب التونسي جزيرة جالطة إلى جزيرة الكروار الفرنسية، عودة أطلق عليه فيما بعد بعيد النصر 1 جوان 1955. نبدأ معك مدير.
2: هو تاريخ مفصلي في الحركة الوطنية التونسية، هو استقلال داخلي، يعني عودة زعيم رحل حبيب بورقيبة يوم 1 جوان، والاتفاقية تم إبرامها يوم 3 جوان بين ديالفور وزعيم حبيب بورقيبة. لكن النصر اللي اعتبره برش عباد، ثم زاد خلف انقسامات داخل الحزب الواحد، ثم شكون رافض للاستقلال الداخلي وثم شكون قابل، وتقسمت البلاد بين شقين. الاستقلال الداخلي أدى بعد عام الاستقلال التام معناها لتونس، وهذه رؤية كان زعيم حبيب بورقيبة معناها كما قالها في خطابه في أريحة، يعني معناها حب على أساس سياسة المراحل، ولكن معناها ثم معناها بعد الاستقلال الداخلي هذا اللي خذيناه في 3 جوان أدى إلى انقسام كبير وألقى بظلاله حتى ما بعد الاستقلال.
1: بعد شوية باش نرجع على الانقسام. سنديانا 1 جوان تعتبر لحظة مفصلية في ولادة زعيم وطني شامل عليه إجماع من قبل كل الحركات الوطنية والقوى الوطنية في الفترة ذيك، هو الزعيم حبيب بورقيبة.
3: عاد لحبيب بورقيبة من منفاه في 1 جوان 1955 بعد سنوات من السجن. لحبيب بورقيبة استقبل استقبالا شعبيا، وكان مدروس هذا الاستقبال من طرف الحزب، يعني حزب أنذاك، يعني
1: حزب الحر الدستوري الجديد
3: بالضبط، يعني وكان مدروس، وحتى دخلت على الحصان كانت مدروسة، وحتى ما نحت فيما بعد كان يعني كانت رمزية متاعه القائد المظفر عائد، يعني هذا كان الهدف أساسي. وكما قال المدير قال إنه انعكاسات دخلت بورقيبة القوية هذه لتونس ورجعته كانت عبر سنوات، خصوصا مع اليوسفيين. يعني عاد كيف بن يوسف كيف، لكن كان رافضا لهذا الاستقبال الشعبي، ومع ذاك جاءوا عدد غفير لاستقباله، لكن الانشقاق والتصدع كان في فحوى الاتفاقية هذه. الاتفاقية هذه هي إدارة تونسية داخلية المبدأ متاعها، بقاء بعض الملفات بين فرنسا مثل الدفاع والخارجية مؤقتا، وقد اعتبرت خطوة أولى نحو الاستقلال اللي تحقق بطبيعها عام 56. لكن هنا إذا كان بورقيبة اعتبرها خطوة إلى الأمام، فبن يوسف اعتبرها خطوة إلى الوراء. هذا هو الانقسام اللي صار في الحركة الوطنية. مع بورقيبة مشى اتحاد الصناعة والتجارة، الحزب الشيوعي في البداية كان معارضه بعد انضم ليه، اتحاد الشغل كان معارضه بعد انضم ليه، يعني اعتبروا إلى حد ما قوى عصرية حداثية. بالنسبة لبن يوسف رغم أنه حداثي، وبورقيبة قرا في الصدقية، هو قرا في ليسي كارنو، لكن رغم أنه حداثي إلا أنه انضمت له طلبة الزيتونيين، اتحاد الفلاحين، الحزب القديم في شكله القديم،
1: وذيك الاتيكات اللي لصقت في صالح بن يوسف. معناتها انتم تعرفوا اكثر مني، معناتها صالح بن يوسف انسان حداثي، انسان زاد يرن الحريه، المجتمع، التعليم، تعليم المراه، عنده نفس المبادئ للزعيم الراحل حبيب بورقيبة، وكانوا اصحاب برشا، وحبيب بورقيبة كان يحبه بطريقه كبيره برشا. البلاغه والخطابه في الخطابات نتاعو صالح بن يوسف زعيم لا يشق له غبار، محبته غيرته على تونس ما فيها الشك. الحاجه اللي لصقت فيه انه رجعي، لا هو خاطر جات فتره ما بعد الثوره اللي حبوا يرجعوا يقسموا البلاد، لا هو كان صديق الزعيم راح حبيب بورقيبة. صار اختلاف حول النقطة هذه بالذات، ونحب نأكدوا راه صلاح بن يوسف إنسان حداثي للغاية،
3: كان يسمونه لو غران بروفيسور
1: للغاية،
3: أي كان محامي مشهور في فرنسا، معناها لو غران بروفيسور. بورقيبة المجاهد الأكبر هو لو غران بروفيسور. لكن الطريف في الأمر إنه العائلة البيات يعني في القصر الحسيني جزء منها زكية باي مشيت مع بورقيبة، والبقية أغلبهم كانوا مع صالح بن يوسف. صالح بن يوسف عمل الخطبة متاعه في جامع الزيتونة، لرمزية جامع الزيتونة هذه، يعني لبس بها جبة قومية عربية نوعا ما. هاي. الخطبة هذه اللي ألقاها يعني هنا كانت فما قوة عصرية قوة تقليدية صراع وتطور هذا الصراع عبر الزمن معناها ولحد الآن ما زال معناها فما وإحنا نعرفه في التاريخ عموما ما نجموش نحكيه ديما على قائد واحد يكون الجو صافي تماما راهو إذا أردت أن يستتب لك الأمر في دولة بشكل أو بآخر يلزم تصفية الأوضاع والتصفية هي لها عدة اعتبار
1: يعني نحكي على تصفية سلمية وأنه لا أوضاع بها والدكتور توعد خبيرنا في المجال الجيوسياسي وكل شيء في الفترة هذيك خلينا نرجع بالتاريخ نقدم شوية في التاريخ الحبيب بورقيبة تحدث على اتفاقية 3 جوان 1955 وعلاش خاصة روح من حلق الواد نسمعه
4: اليوم المشهود اللي برزت فيه الأمة التونسية متكتلة لحمة واحدة من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال في ميناء حلق الواد والمناضلين والفلاقة اللي كانوا يضربوا بالرصاص تحصل معناهم في مقدمة المهنئين وعلاش هبط في حلق الواد ما هبطش في تونس لأن ذاك تحصل معناها على أنه أخذن بخاطر تحصل معناها الجالية الفرنسوية باش ما نشقش شارع جول فيري ذاك وتكون فيها كلا تحدي هكا وربما بتحصل كذا قدام طيب معليش نمشوف نهبطوا في حلق الواد حتى من الوزراء متحصلوا كذا قالوا لي متحصل تو ربما متحصل الفرنساويين متحصل يغتاظوا يقتلوك كذا متحصل شو يقتلوني ملا ننتصروا من روحوش البلاد لابد أن نروح ومهما كان التكاليف وروحت متحصل ورجعت هذه خطوة متحصل راهي هذه خطوة لبس بها مهمة كبيرة لكن خطوة في طريق الاستقلال
1: امضى اتفاقية الاستقلال الداخلي بعد مفاوضات بدأت في عام 54 مع حكومة بيير مانديس فرانس وصول لحظة الامضاء مع حكومة إدغار فور مع رئيس الحكومة وقتها طاهر بن عمار لحظة انتصار دبلوماسي كبير للحزب الحر الجديد والحركة الوطنية وهي خطوة للاستقلال التام للأسف يوم 3 سبتمبر 55 بعد عودة لتونس الكاتب العام للحزب صالح بن يوسف اعتبرها خطوة للوراء وبدأ معها الصراع البورقيبي اليوسفي وانقسم التونسيين بين صف موال لبورقيبة وصف آخر موال لصالح بن يوسف وهك علاش بورقيبة معناتها أثبتت الأيام والتجربة أنه كان على حق
3: أي عنده حنكة راهو ما نجموش نجحدوا فيها عنده حنكة وعنده تكتيك نسميه التكتيك البورقيبي احنا
1: أي.
5: استني باش نتكلم في المطلق ومن بعد نخلي الدكتور لان ديما نتكلم في الشعب خاطر برشا يسمعونا كما نقولوا ماتنا معناتها نتذكر النهار هذا يحكيون عليا انه يوم كان مشهود يقول لك الناس مشات من كل بلاصه حتى حكوا لي معناتها في المستير يقول لك البرط كانت معناتها تنامش تتحرك لقدر الله تطيح في الماء تطيح في الواحد يعني بالزحمه هذيك وبكل الجو هذاك ثم حاجه اخرى هي لعودة الرئيس وكانت استقبلته بنت معناتها بنت الاخت الباي معناتها بالسفساري كان شوفك الصوره هذيك اللي شفناها في التلفزه ثم العوده العيد هذا كان مقرون بعيد الشباب كانت فكرت 2 جوان بعد نحى 2 جوان وعيد الشباب والواحد جوان عيد النصر حبيت نقول راهو ما فرحتش برشا ناس خلينا خاصه خلق ريت ثاني قبل معناتها بعض المجلات وخاصه زيرت زمان كيفاش معناتها برقيبة وقت اللي جاء جماعة تونس البرجوازية مش فرحانين وإنسان راجل جاي من الساحل من عائلة بسيطة وحكاء راهو فما هكا مع بداية الثورة هذه فما انت حديث انترفيو مع رجل اللي كان تفكر قصير شوية حكي برشا حقائق لأنه كان كي الجارد كور بورقيبة من جهة الساحل يعني ما فرحوش راهو اعتبار شكون هذايا من عام الشعب
1: من قرابة مليون اللي خرجوا شكون
5: اي لا انا احكي لك البرجوازية كيفاش واحد باش يحكم تونس وخاطر عنده شعبية اقلية لا اقلية قلت لك والله قريتها في مجلات معناتها عالمية معروفة كانت الزمان
1: حديث فارغ الحقيقة انقل لك حديث فارغ علاش على خاطر برجيبة كان عنده حظوة كبيرة برشا من عائلة من العائلة الحسينية خاصة في بال مقربة
5: مكرون اخاك او اخوك لبطل
1: على خاطر نجح واثبت معناتها نجاحه ان كان حتى من الدراسة حتى لين وصل للمفاوضات وصل حتى وضحها كل شيء أما قوة بورقيبة وطريقة إقناع وتأثيره على الناس راهو مش سهل خاصة الفلاقة في فترة ما قبل إمضاء اتفاقية جوان 55 عام 54 طلب منهم يسلموا السلاح وسمعوا كلام بورقيبة وطبقوا التعليمات نتاعهم
3: هذه القوة نتاعو
1: وهبطوا وعطوا السلاح للفرنسيس ومن بعد فرنسا التزمت ما قالت وتفهمت مع بورقيبة وتم الامضاء لنا باش نفسلك محمد راهو ما ناخذوش الاقليه ونبنيو عليهم
5: راي يعني قلت لك الاقليه فما مع البرجوزيه مش حابه هذا بي شخص يحكم أقلية. بعد البيات يحكم شخص هذا من عامة الناس
2: بورقيبة الله يرحمه الى جانب الحنكه والدهاء السياسي بورقيبة عنده ممتاز يمتاز بفن الخطابة وعنده فن الإقناع.
5: خطيب صقيع مفوه.
2: الإقناع بالمعناه مش سهل, مش عند الناس كل متوفر هذه. ثم ناس كي تتكلم تقنع, كي تتكلم معناها تخلي تلم الناس حولها, وثم ناس ما يعرفوش يتكلموا. وهذاك علاش قداش من زعيم سياسي وقداش من من من من شخصيه كبيره معناها ما عرفتش التوسع, على خاطر ما عرفتش تبلغ افكارها, ما عرفتش تقنع افكارها, تقنع بافكارها. دونك بورقيبه الناس كل تعرف اللي الخطابات نتاعو التو مرجع, التو الناس قاعده تستمتع بها, عنده بعد نظر كبير برشا, وبينت الأحداث كما قال لذيلي اللي كان على حق. وكان الاستقلال لو لم يكن هناك استقلال داخلي لما كان هناك استقلال تام,
1: ولا عبر بالنتائج ولا
3: مبدأ التدرج.
1: صحيح. هاي دكتور طولنا عليك
6: سيدي. أولا خنقوله 1955 هي سنة مفصلية في تاريخ الشعوب وسنة مفصلية بالنسبة لتونس. بورقيبة والزعيم بورقيبة 20 ديسمبر أنا 2025 زيارة لجامعة السربون. مشيت قلت لهم راهو أنا باش نزور السربون كجامعة وأنا جامعي, فما دي بروتوكولات وفما كذا ونسي سويت ويزمان. مشيت باش نزورها إكسبري وين قرأ زعيم بورقيبة وين عمل قانون وعمل علوم سياسية. يعني السيد ما جاش من فراغ.
1: صحيح.
6: وبالتالي خليني أنا باش نشوف 1955 واتفاقية من حيث دي قراءة على مستوى يعني الحدث في حد ذاته والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اللي لفمت به. الأخيان أضافوا فيما يخص عودة الزعيم والاستقبال الشعبي وكذلك المفارقات بينه وبين الزعيم بن يوسف. أولا في الفترة هذيك كانت برشا تحديات, وبدأت بناء الدولة الحديثة من خلال الاستقلال الداخلي. وأهم بالتحديات خلينا نبدأه أزمة الاستقلال الداخلي اللي كانت بين طيار بورقيبة اللي يكونوا يدعو إلى الاتفاقيات خطوة نحو السيادة, وتيار اليوسفي الاستقلال التام والوحدة المغاربية والعربية وأزمة حزب الدستوري الحر اللي خلق هذا الأجواء. استمرار الوجود الفرنسي كما قالت سنديانا وكونوا عندهم الدفاع والأمن الخارجي وكذلك أجزاء من الحوايج الاقتصادية كانت حتى على هذا, والقواعد العسكرية. يعني كي نشوفوا الحدث هذا يجب أن نشوفوه في ظرفه كمؤسسات, بناء مؤسسة الدولة. واجهت وقتها تونس صعوبات كبيرة, بدأت في تكوين الإدارة الوطنية, بدأت في إعداد الإدارات التونسية, بدأت في تعويض الإدارة الاستعمارية الفرنسية بإدارة وطنية. وقتها بدأ الزعيم ديجا يحط في الأسس لبناء الدولة الحديثة. هذا على المستوى السياسي. التحديات الاجتماعية كما تعرفوا في الظرف ذاك الأمية كبيرة برشا, ضعف التعليم, نسبة الأمية مرتفعة في الأرياف وكذلك خاصة بين النساء. من نساوش هذا الفقر والتفاوت الاجتماعي أنذاك, تفاوت جهوي, ضعف الخدمات الصحية, انتشار البطالة والفقر. لهنا احنا ريتروفيزور 55 يرجع باش نذكروا الناس وين كنا وين اصبحنا والفترة البرقيبية شنو عملت. يقول لك اللي يكون ويا بري لها هو الواقع. هو كيفاش قا كي تسطر السياسات العمومية عندك مداخل, عندك بروسيس وعندك المخرجات والنتائج. كانت أزمة صحية, ضعف البنية الصحية, انتشار بعض الأمراض المعدية, قلة الأطباء في المستشفيات, التحولات, فما صعود بعد صعود الطبقة الوسطى المثقفة بدأت والمتعلمة.
1: هذاك بعد الاستقلال.
6: لا بدأت وراه من قبل, احنا راه من قبل راه فما عندنا مدارس وفما كذا بروز مطالب الإصلاح. ما ننساوش اللي كانوا التحديات الاقتصادية, عندك ضعف التصنيع, البطالة والهجرة الداخلية, نزوح من الأرياف, توسع الأحياء الشعبية, ارتفاع البطالة بين الشباب. هذا الكلية يخلي اللي يكونوا يعني حتى ضعف الموارد المالية. شوفوا الظروف اللي كانت فيها وقتاش الاستقلال الداخلي بداوا يحطوا في بوادر يعني الدولة الحديثة واللي بعدها جابت الاستقلال وبالتالي فيها فترة. وبورقيبة نحبوا نرحموا عليه كما رحموا على بن يوسف، وخاصة احنا محدودين اللي مشينا في الاتجاه هذاك البورقيبي والرؤية الواسعة نحو يعني زعيم متنور قانونجي يعرف شو مش يعمل الدراسات المقارنة في تطور الشعوب، وكان معناتها اللي خلى وابناء أكعليش سميناه باني الدولة الحديثة ومؤسس الدولة الحديثة لجران كومباتان
3: ومحرر
6: المرأة de la nation اللي يكون الدولة تدريجيا من خلال جميع يعني القطاعات الصحة والتعليم.
1: هو محمد وسنديان حكاوا على نقطة باهية هي الاستقرار السياسي. هو في نوفمبر 15 نوفمبر في اجتماع الحزب في صفاقس تم معناتها طرد صالح بن يوسف باش يصير ما يصيرش انقسام على مستوى الحزب. والحبيب بورقيبة طلب منه الباهي محمد أمين باهي انه يشكل حكومة، طلب منه مرتين والحبيب بورقيبة رفض وخلى طاهر بن عمار هو اللي يتولى إدارة الحكومة والاستعداد لمجلس تأسيسي في جي في عام 56، وتم تحديد موعد الانتخابات ووقتاش زاد لازم يفاو معناتها قعدوا صحيح 3 سنين وقت اول دستور، اما وقت شنو التعطيله صارت انه ما كناش حد ما كان يستنى باش تولي نظام جمهوري هيك علاش ما فهمت الحكايه. معناتها الاستقرار السياسي كان مطلوب في الفتره هذيك بالذات، وراهو بلادنا عام 55 واحنا كنا نحضروا قبل بجمعه قلت لي نخدموا 56، قلت لك راهو فما برشا حكايات على 55 ما يعرفوهاش الناس للاسف، احنا ممكن تاريخنا ما منسي ولا لا قرايته مغيبه. معناتها 55 شنو معناتها الاستقلال الداخلي؟ حتى شيء، لا بالعكس هي كانت حجر كان. الاساس للاستقلال الاستقلال التام
3: بالضبط.
2: وساهم ثم نقطه زاد هامه برشا عكس برشا ناس قالوها للاستقلال الداخلي نتاع تونس اللي صار في جوان 1955 زاد متن التنسيق بين حركات التحرير المغربيه بين تونس والجزائر والمغرب، وكان تذكروا في شهر ابريل نذكروا شويه شهر ابريل 1955 قسم من بالنازلات المحقات معناها مفدي زكريا كتبوا في السجون في سجن بربروس في الجزائر واللي تم اعتماده لاحقا 1955 نعرفه محمد فوزي مجانا كان صوت الجزائر كانت تزر الوقت ذاك، وكان دافع من الدوافع الكبيره باش معناها الجزائر استقلت معناها عام 1962. يعني تونس بدات الجزائر معها المغرب، يعني حركة التحرير في المغرب العربي يعني زادت كتلت يعني ورات متنفس اللي تونس اخذت الاستقلال الداخلي علاش لا زاد ما ياخذوش، وكان متنفس عكس الناس اخرى اللي قالت اللي معناها شتت الوحدة المغاربية من ناحية حركة التحرير.
5: كانت تبعاتها راهو كبيره راهو فما قضايا في المغرب وفي الجزائر خطه في العام هذاك عام 55 باش وقتها بدا التفكير في الاستقلال، يعني تم تفكروا المغرب مش بعيد علينا في الاستقلال معناتها نفس الشيء تقريبا بعد شهر شهرين نفس الشهر تقريبا في مارس دخلنا في مارس واحنا 20 مارس تقريبا
2: وبين ظفرين مفدي زكريا كتب معناه يقولوا اللي كتب الكلمات نتاع القصيده بالدم
5: بالحق.
2: من نتيجة تعذيب اللي تعذبوا معنا في السجون وقتها
6: في 55 جوست معناتها المدير قال كلمة حلوة ياسر هو تصاعد وتحولت كبرى في حركات التحرر الوطني من جملتها الثورة الجزائرية
3: يعني
6: فريمون الثورة الجزائرية عملت توسعات كبيرة في العملية كي سمعنا احنا الخطاب متاع بورقيبة يعني ريتك حلق الويد والناس اللي تلمت خدمة برشا الوحدة الوطنية
1: هذا هو اي هذا هو اللي صار اللحظه ذيك كانت فارقه في ميلاد زعيم موحد
3: للشعب
5: شابت على الشابو نتاع الحسن بن عيسى نتاع جلاس شابت بها وعندها رمزيه جلاس والمناظيم معناتها واحد بورقيبة درسها ودرس حتى كيفيه الركوب على الخيل باش يهبط وباش يزور
3: تمرن عليها قبل ما يجي
2: مهما عملت ومهما نسقت ومهما نظمت يستحيل باش تجيك التلقائيه نتاع العباد اللي صارت وريناها تصور ورينا يعني شوف عكس اللي يحكيوا فيه الناس كلها راي بورقيبة جمع التوانسة الكل يعني الناس كل كانت تطوق كلمة استقلال برك يعني كلمة استقلال معناها وحدها معناها في الوقت هذاك وكنت يعني عام 65 مولود، يعني ثم اللي عاصرك الجيل هذاك الوالد وغير الوالد معناها كي يحكيوا معناها فريمون اللحظه الناس بدموع تبكي
5: والله.
2: الناس اللي ما نجمش تمشي وقاعده تتبع معناها في
5: التصرف. تحيه اللي بعت مستير يا دكتور بربي سمح الاستاذ بعت مستير مع الدكتور مع تعاد بن يوسف وكل بايك الشهادات، وكنا نصغي بكل اهتمام يعني جبنا برشا شتحيه وكيفاش الناس تحكي لعاشت الظروف هذيك، واحنا ديما بعت مستير سبقه في المجال هذا بصراحه. فما حصص يعني ما تقعد تسمعهم تعيش بالخيال متاعك، احنا ما عشناش الفتره هذيك فهمت، تعيشها بخيالك بجو وتعيشك اللحظه هذيك.
3: فما جانب طريف هذيلي الجانب التنظيم، حكيت على التنظيم راهو الكشافه كانت حاضره، الامن كانت عنده مواقع محدده معناها يتحرك بدقه، حتى الحادثات اللي صاروا هما قلائل الحادثات.
1: هو قالوا كنت مهدد معناتها، قالوا له تنخافوا عليك لا يتم اختيارك.
3: الامن كان منتشر رغم الكثافه، راهو لا جيستيون دي فول يعني التصرف في الجماعات والمجموعات، يعني هو من اصعب الاشياء في التظاهرات الكبرى، معناها اعطى الدول ما تنجمش روحها كي تلموا عليها اي معناها كيما نحكيوا تو احنا على الحج في موسم الحج يقولوا الجماعات والتصرف في الجماعات وامكانيه حدوث حوادث، يعني كان امر يعني منظم بطريقه فيها حرفيه عاليه رغم حداثه، يعني من زمان ما نحكيوش على دوله يعني
1: ما روحتش من تحت داره افهم انت العباد ما روحتش.
3: الكشافه اصل بورقيبه حييهم بتحيه الكشافه،
1: المدام تقول له ادخل كل حاجه ما نجمش الشعب البرا راهو
3: ماتيلد وقتها المدام ماتيلد
1: مدام ماتيلد وقتها والناس قاعده معناتها تحت البلكونه نتاع داره وما روحتش افهم انت الوضعيه في
3: وساحه الزعيم ولا هذيك معناها بعد ولا اسمها معقل الزعيم يعني.
6: باش نفعل معاك سنديانا الحركات الشبابيه والشباب الدستوري، أنا الوالد الله يرحمه مناضل دستوري وقائد الشبيبه الدستوريه في منزل فارسي مع اخوه اخرين مناضلين، يعني كيفاش كانت التحيه وكل مارش هذا كل قبل الاستقلال، دونك الوازع هذاك منظم امريكي اللي عملت شوك الحركات هذيك كيف زاد الرياضه كما تعرف تو نجيوها بعدين
1: باش
6: نجيو للجمعيات الرياضيه باش نحكيوا شويه الدور اللي لعبوه في 55 الجمعيات الرياضيه الفن المسرح.
2: شوف حتى ثم حاجه هي الطريفه لكن في نفس الوقت معبرة
6: هي.
2: يعني العباد اللي مشاو استقبلوا الزعيم الحبيب بورقيبة في الفول في الجماهير، يعني كان الكل هندام متاعهم مكسمين تقولش عليهم ماشيين العرس هو بالحق عرس يعني حتى كل الهيئة متاعهم والوقار متاعهم الكل معناها الدل اللي الناس استقبلت حدث كبير برشا، حدث كما قال الدكتور هو حدث مفصلي وهام في تاريخ بلادنا.
1: هذه كانت أهم الأحداث اللي صارت في تونس عام 1955، ممكن حدث عالمي كبير هو اندلاع حرب الفيتنام وما أدراك ما حرب الفيتنام، ممكن من الحاجات اللي خلت فرنسا زادة تسلم في تونس وتخلي تستحفظ على الجزائر على خاطر حربها في الاندوشين والمشاكل اللي في الجزائر خلت انه تقولك بعض المستعمرات ولاو ياكلوا لي برشا جهد وبرشا فلوس وبرشا خاصة بعد تسمى خسارة في الحرب العالمية الثانية معناتها على مستوى المادي وعلى مستوى العسكري. هذوما من نقاط باش نرجعوا لهم بعد شوية، قبلها نرجع جو الإيقاعات وجو الموسيقى. وعام 55 واحد من الأصوات العربية اللي فرض روحه على الساحة عبد الحليم حافظ، وما أدراك هي دي هي دي
5: الدنيا فرحة الدنيا
3: هي دي هي فرحتي
1: شو ديما فرحانين

0: رجعنا لكم مستمعينا في العشرة واربع واربعين دقيقة من إذاعة المنسية. ما زلنا موصلين معكم عام 1955 وحكايات عام 1955، وعنا برشا ما نقول، والقومية العربية ووحدات الجزائر
1: وحرب الجزائر
0: وحرب لفيتنام وبرشا حكايات.
2: مؤتمر بومبينغ خاصة، المؤتمر اللي مع الدول عدم الحياز
0: وي لسميسيا اي صار في اندونيسيا، واللي فيه مجمل القرارات اللي من خلالها لنجيو مع الاتحاد السوفيتي لنجيو مع الولايات المتحده الامريكيه. اما زعما باش يكونوا هذوما محور اسئلتنا في الكويز هذا، تعرفوا تو الكويز نبدا بالاسئله العامه. الامريكي توماس هارفي معروف، ما تقولوش ما تعرفوش توماس هارفي كما تقول محمد بواب في أمريكا. قام بواحدة من أشهر وأغرب السرقات في العالم في نهار 18 أفريل 1955. حسب رأيكم عمي توماس هذا شنو سرق؟ هل سرق لوحة الموناليزا، دماغ ألبرت أينشتاين، ولا طائرة حربية؟
1: دماغ ألبرت أينشتاين
2: خاصة عملتها توفى.
1: قعد محافظ عليه، قعد محافظ على الدماغ هذا، يحب يفهم شنو سر العبقرية نتاعو في نظرية النسبية نتاعو يعني.
2: وعملتها توفى
1: خذاو جزيئات من الدماغ هذا.
2: والله هيك يقولوا خذي الواحد نتاعو نتفكر قريت المعلومة قبل يعني كيفاش حطينا في دماغ،
1: احتفظ به في محلول
0: ومبارد. خلي السنديانة تكمل
1: هو يعني حب يعرف شنو السر الرهيب باش يوصل الرجل هذا للعبقرية هذه. فمشي حاجة في ميكانيزم دماغ ونجم نراوها بعد في تحليل الدماغ هذايا. خذي الدماغ حطه في محلول احتفظ به، ومن بعد خذي جزيئات منه ووزعها على بعض المخابر والجهات، واكتشف انه بالحق فما خصوصية، انا ما ندخلش في الجانب الطبي والتقني، لكن فما خصوصية لهذا الدماغ وسعة لهذا الدماغ تفوق الدماغ العادي.
0: صحيح، اول ملاحظة لاحظها انه الدماغ متاعه أخف من المعدل العادي بالنسبة للإنسان، ولقى أنه الأعصاب الموجودة والمرتبطة بالدماغ أمتن واللي ممكن تعطي صورة أسهل ولا حاجة. وكلامكم صحيح حتى التوى، اللي توماس هارفي هو دكتور وأخصائي علم الأمراض في مستشفى برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية، قرر وقت يشرح في جثة ألبرت أينشتاين أنه يهز الدماغ متاعه باش يقرأ عليه دون إذن مسبق من العائلة متاعه، خاطر وصية ألبرت أينشتاين أنه يتم حرق الجثة متاعه ونثرها في مكان خاص. ولده هانز كي جاء يشوف فيه القاء فم اللي فما حاجة مش عادية، جبدوا الطبيب وقالوا راه من أجل العلم، من أجل الأبحاث، من أجل البشرية كله غاديك الكل، وقال به ينسلش. أما قعدوا 240 فص من الدماغ تم معناتها قصهم، وبدا يقرا ويدرس عليه وكل شيء، لين توفى. والحكومه الامريكيه خذت باي، كي سمعت بالحكايه قالت له هات باي وحدي باش نمشي نشوفها
1: وقت قبل النووي.
0: وقبل ما يتوفى توماس هارفي تبرع بالاجزاء اللي عنده لمتحف موتر اللي موجود في فيلادلفيا، واللي تعتبر من اغرب السرقات في العالم. والبرت أينشتاين مش يطلع مخه عادي، معناتها كيما
1: ليه هو فكره انه يكون اخف وتكون الاعصاب امتن، هذاك يخلي مرونه في التعامل. هي شنو اشارات راهو الحاسوب معناها التكنولوجيا الحديثه مستلهمه من الخلق الالهي يعني. صحيح. كل ما يكون اخف يعني سرعه المعلومه تكون مرونه التحرك.
2: ماناش هذه اللي صحيحه ولا احنا نعرفوها من قبل المعلومه، يقول لك معناتها دوبل كما يقولوا قش من مره وما يخلوش ينجح، خاطر عنده رؤيه خاصه. نتفكر هكا قش من مره يقول يخيبوه معناتها ما يعرفش، قال لك عاود الباك وبكالوريوس شنو قش من مره. نتفكر قريناها احنا صغار
0: المعلومه، كان فاشل في الدراسه.
2: في الدراسه صحيح،
0: كان فاشل.
2: ولا فاشل معناتها يعني عنده رؤيه خاصه،
1: ما تعنيش النجاح الدراسي.
0: هو كيفاش العبقريه نتاعو كي مشى يخدم في سويسرا في مكتبه لهي بالكتب العلميه ويقرا ويخزن في مخه، يقرا ويخزن معناتها نجم نقولوا عليه بين ظفرين عصامي انسان راه. ولقى نظريه النسبيه اللي تبنيت عليها برشا كيما اليزار كيما القنبلة النووية برشا حاجات اللي من خلال ألبرت أينشتاين وحبوا يواصل. دكتور انت مخك مريقل 5/5، نتعلموا منك في كل شيء، الله وحد عليك دوبل دكتوراه.
1: مستر دبل دي،
0: مستر دبل دي
1: حسب الجينيريشن
3: ربي. بالنسبة للألبرت أينشتاين أو عديد الناس أخرين اللي كانوا مفكرين وكانوا معناتها مبدعين ومخترعين، راهو التركيبة الدماغية للبشر من حيث معناته علم التشريح راهي مش يكونوا خفيفك علاش هو مل وكذا سنرينا فوار اللي يكونوا التركيبة الاناتومي متاع السيستم نيرفي سنترال متاع الناس الكليكة عندهم 13 منطقة موجودة غادي ما دونش كان إنسان معناته عنده منطقة نقص ولكن عنده يعني راهو إذا كان هو وصل إلى اختراعات أو وصل إلى ابتكارات راهي نتيجة تراكمات معرفية تجريبية عديد معناتها المواد اللي وخليته يعني إيروزوني بطريقة مغايرة من الناس الأخرين باش تقول يكونوا معناتها هو لأنه بكثرة الإقراء بكثرة التجارب بكثرة الأمور العلمية والاكتشافات والتجارب اللي عملها يعطيه ما يسمى بملكة يعني الإبداع الفكري الإبداع يعني في ما يعني مش كان هو وصل
1: عبر نعطيك علامة علمية بسيطة للغاية. الرجل البدائي الإنسان البدائي كان الجبهة متاعه ضيقة وكل ما تضيق الجبهة تضيق يكون محدود التفكير الإنسان.
0: الحمد لله عندي سطوع
1: الحمد لله راهو حجم الدماغ يختلف من شخص إلى شخص. أنت إذا تختلف
3: البصمة ما قلتلكش أن الناس كل عندهم نفس الحجم
1: لا يعني مرونة التعامل في المعلومة في الدماغ راهي تختلف من شخص إلى شخص. راهو ربي سبحانه ما خلقش زوز من الناس كيف كيف في العالم مستحيل.
0: الحمد لله
3: مرونة الدماغ راهو بكثرة التمارين العلمية والتجارب والاكتشافات
1: والسيارات
0: دخلنا في شهر داروين ونحكيه على الطبيعة البشرية. جارت القمر السيدة فيروز في حوار لها لي مجلة الكواكب المصرية عام 55 قالت على شخص قالت عليه في أول مرة قابلته إنسان دمه تقيل وكنت أتمنى أصفعه أديله بالألم.
2: صحيح رجل هو
0: حسب عليكم شكون الشخصية
2: شكرا رجل هو رحباني تقريبا.
0: برافو يا محمد هو عاصر
1: أي أي أي صحيح.
0: وبعد غنيت له سألوني الناس عنك
1: عنك يا حبيبي.
0: هو كان عاصر حلالي اللي في أول مقابلة معها في عام 51 عاملها بتكبر وقال عليها تعليقات كما صوتها محدود وما تعرفش تغني وحضورها ماهوش باهي في حد في واحد
1: وأول ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثين سبابه معناها بداية
2: بعد سبانك
0: ولا حب أسطوري لين تفرقوا مش مشكلة. 21 جاء في 55 تزوجت
2: عاصي رو اسم نهر برشا ثم قلت عاصي حلاني اسمه شو عاصي اسمه محمد حلاني أما نهر العاصي كان يسميه عليه كما عاصي يعني التبرك به يسميه بأسمه للذكورة الأولاد على النهر العاصي.
0: وشكل الثنائي أفضل الأغاني الرومانسية والوطنية في القرن العشرين نجم نقول. 27 أوت 1955 تم نشر النسخة الأولى لواحد من أشهر الكتب في العالم. الكتاب هذا هل هو البجعة السوداء سيد الخواتم ولا كتاب جينيس؟ دكتور
1: موسوعة جينيس. موسوعة جينيس
0: موسوعة جينيس تعرفوش علاش خرجت موسوعة جينيس شنو السبب متاعها؟ على هو جينيس مأخوذ على اسم معمل متاع مشروبات روحية في إيرلندا تلم عندهم في الويكاند يجيو الكبارات الارستقراطية اللي يحبهم محمد وذوكم كل شيء منهم هاوي بيفر. هاوي بيفر هذا كما نقولوا عندين مصيدة يصيبوا الطيور وبدأوا يصطادوا فيهم بالمقرو عاد بدأوا يحكيوا كما نقولوا الدوق فلاني يحكي مع الدوق فلاني قالوا هذا أسرع طائر في الأوروب داخل قالوا لا الطائر اللي نعرف وين هو أسرع منه قالوا كيفاش هو فهم المؤلف في الفلاني قال في الكتاب متاعه كذا والآخر قالوا فما الرحالة الفلاني قال في الكتاب بتاعه كذا قالوا ما لا كيفاش لازمنا نعملوا كتاب ونجيب الطيور ونبدأ ونقيسوا فيهم لين نلقاو أسرع طائر في أوروبا في الوقت ذاك. وبدأت الحكاية من غادي
1: بتحدي معناها
0: باش خاطر واحد حاطة تقصر والآخر حاطة مقاطعة يتعاندوا عليها ما همش يتعاندوا باللوشي ومرا
1: سابولكو يستحق معنى الأمر.
0: بعد طلعت لنا حكاية كتاب جينيس للأرقام القياسية. يوم 15 أفريل 55 راي كاروك افتتح مشروع غزال من خلاله العالم بعد سنوات. قيمة الشركة متاعه لليوم هي 154 مليار دولار. المشروع حسب رايكم هذا شنو؟
1: ماكدونالدز.
0: برافو برافو سنديانا هي سلسلة مطاعم ماكدونالدز.
3: ايه احتراز
0: ايه تفضل ايه
3: يا أخي ما هو الموجه محلولة للي جاوب بالديريكت
1: من كان الأسرع
0: سنديانا
3: من كان الأسرع
1: ما مش تحكيو على إيكيبات احنا توا قلت من كان الأسرع
3: كان ثم قانون خلينا نحطوه
1: عندنا تحدي الوقت
3: يا حتى سنيني قال لا أنتم توا تحب لكم تجاوبوا على الأسئلة كل حسب باش توصلوا للرقم القياسي المحقق
2: هذي فريفة ما الطرفة فيما يخص الجناس قش مرة نلقى كتاب نتاع الجناس نتاع كل عام معين في سوق صبت وفي سوق معناتها سوق الروب فريب نعمل متعه والله قش مره شريت نتاع العام نلقاه في سوق صبت نشريه على اساس انه خاطر يخرج غالي راه مش كيف نحن احنا يخرج كتاب من الاول هما ديما يحينوا في اوروب خاصه تو كي ناخذ خاصه من الانسكلوبيديا ولا حاجه تلقاه بعد ما تطيح عام ولا عامين ترخص احنا لا تقعد هي بيدها قديمه كيما عندي المصحف العربيه وما تجددش تقعد
0: عندها لازمك تجدد ولازمك تحين
2: علاش الحاجه الباهيه في اوروب معناتها خاصه في فرنسا وفي اذا كان خرجت مثلا الموسوعه نتاع مثلا روب ولا الديكسيونير معناتها ناخذ ديكسيونير بعد عام وعامين تلقاه موجود في الاحوال في السوق رخيص برشا والنسخه الجديده هي الغاليه
0: كيما عام 55 ظهروا زوز كلمات كلمه الاولى اورديناتور اي بي ام اعطات العالم لغات فرنسي باش يخرج كلمه اورديناتور ما كانتش موجوده وكيف كيف نحكيه على ديور هو اللي خرج كلمه نيولوك نيولوك هي في اطار الموضه وتصميمات جديده خاطر 55 بدينا نشوفوا تصميمات جديده في الموضه نختم معك يا مدير 2 مارس 55 اصبحت التلميذه كلوديت كولفن واحده من اشهر الشخصيات في التاريخ المعاصر للولايات المتحده الامريكيه والسبب هل انها تحصلت على اول شهاده جامعيه لطالبه من اصول افريقيه مثلت رمز لمناهضة الميز العنصري بعد رفضها الانتقال من مقعدها في حافلة لفائدة سيدة بيضاء أو أنها اشتهرت بتقديم أغاني السول
4: هي الثانية يعني ما حبش
2: تلقاش
4: المقعدة بتاعها للسيدة بيضاء
2: واللي صرشت
1: عليه دو بوي من وقتها بداوا يسنوا في حقوق نقولوا احنا السود يعني في امريكا ولاو يلقاو عندهم حظوه
4: الموقف اثار ضجه في الوقت
1: اي في البدايه
0: طفله 15 عام تعادت للمركز راهي ومعناتها وصار
1: تعذيب الحافلات هذوكم قاطعوهم وصار معناها فيها
2: حدث انت تفرجت عليه بالحق المره هي قاعده تحكي كيفاش كبرت من بعد حكاو معها بالحق ممتعك البرامج والله هذيلي فما حوايج خاصة اللغة العربية ضاعت أخويا تفرجوا على الصور متحرك بالعربية القاحة
0: كان يمكن يا حسن
2: توما يقريوا يغلطوا في الشكل اللي يقريوا بربي مع احترامي للأغلبية ما فهم مينوريتي وعلاش التوجه هذا بربي هو وقت اللي جي التوجه في وقت زين يجي بوزار يجي قري مع احترام ابتدائي يجي مثلا نقل مع احترام تلقاه ممتازين يجي قري الابتدائي يودي الابتدائي تعرف ويجزم الاختصاص اللي عمل عربية قري عربية العلوم خلي قري العلوم فما حوايج والشكل خاصة المشاهد والشكل يا عباد ربي
4: الموقف نتاعها مارتن لوثر كينغ زاد
0: مارتن لوثر كينغ باهي عام 55 مادام نحكيو على العنصرية فما أغنية خرجت من أجل مقاومة العنصرية في تونس تحكي على شاب من قبيلة المحاميد في ليبيا حب بنت سمراء جد باش تعاونها
2: بنت المحاميدة مخنوق بنت المحاميدة
0: لا لا
1: حبيبة زنجية
0: كتبها
1: لا
0: لا لا الشاعر الليبي بشير الحيمة
2: زنجية اسمه كان صمود صمود بعد
0: نبداو
2: بشير الحيمة لا عمل لا اسمه الشاهد الجويني لحنوا برشا غنيات منهم لموني اللي غاروا مني
0: نحكيوا على الغنية هذه بالذات لموني اللي غاروا مني هي حكاية طفلة سمراء حبة مولى ولد مولى القبيلة وكانت قصة حب كبيرة برشا رفضوا عائلته ووقتها تم الفصل ما بيناتهم لموني اللي غاروا مني واحدة من أنجح الأغاني التونسية اللي خرجت في عام 1955 لليوم محبوبة

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن وزير البيئة الحبيب عبيد أمسي خلال زيارة أدها إلى مدينة المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار، وأضاف أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة ما بين 400 و500 مليون دينار قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. الوزير أشار أيضا إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمساهمة وزارات البيئة والصناعة والتجهيز. قرر مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، قرر الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارطة وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل الآلات الحصاد مع متابعة ميدانية من قبل كافة الولايات ومسارح الوزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما تقرر تعزيز طاقات الخزن بطاقة إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، بالإضافة إلى تجديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل لمجمعي الحبوب لمراكز التجميع. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجارية الثنائي لتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته الذي انتظم يومي 20 و21 من مايو الجاري بمقر الإدارة العامة للديوانة تحت إشراف المدير العام للديوانة محمد الهادي سافر ومدير عام مصلحة الجمارك الليبية اللواء موسى علي محمد، وبحضور نائب سفير ليبيا بتونس. تقرر مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. يكون الطقس اليوم عامة صافٍ إلى قليل السحب، وتشهد درجات الحرارة استقرارا حيث تتراوح القصوى بين 23 و27 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و33 درجة ببقية الجهات. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، والبحر قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دوليا، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية 4 مرات تجمعا لآليات الجيش الصهيوني في محيط نهر دير السريانة، كما قصف بدفعة صاروخية تجمعا لجنود الاحتلال في بلدة رشاف جنوب لبنان. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشر إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
3: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
2: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
4: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين،
5: إريتروفيزور،
4: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين برشة حنين.
5: إريتروفيزور مع لذيذ في

0: تحية مجددا مستمعينا الكرام، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير كالعادة، حاضرين معاكم في روتروفيزور سبيسيال وخاص العام استثنائي هو عام 1955. تحية كبيرة برشا لكل من يسمع فينا ويتفاعل معنا ويتبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسير بوانتين. هذه إذاعة المنسير، إذا تحبوا تشاركوا معنا على شلاء وتفوزوا بوصل شراء بقيمة 100 دينار من هدية مزالي جي اس ام الحي السادس المنسير، أفضل شواء لمختلف الهواتف وأكسسوارات الإعلامية. ما عليكم كان تقيدوا مشاركاتكم على 73 460 800. وكالعادة سعيد جدا جدد التحية بالمدير السنديانا الأستاذ والدكتور، والموعد الآن مع أقوى فقرة يحبها الدكتور وهو بطل العالم فيها، واللي الحقيقة قاعد يقدم في حصص خاصة واستثنائية من اللي جات الملاحظة من زوجته، نوجه لها تحية كبيرة برشا، ولا رقم واحد وغلب محمد البواب
1: مستر دابل دي.
2: قديش حلوة المرة اللي فاتت، فهمت ليه استمعت هي للإجابات متاعي وقت اللي الأخيان مهم لهنا، قالت لي راهو على خاطر تعرف لي السنديانة قوية في الواحد وكل مدير. قلت لها راهو مش على خاطر ما غايبين، خاطر أنا رجعت درسي وحبيت معناتها نكون متميز إن شاء الله اليوم أخويا، يعني نعطي البروف متاعي هني مركز وربي يستر.
0: وكنت تسمعوا معنا في ساعتنا الأولى واحدة من الأغاني اللي طلبها الدكتور، يحبها برشا، الفنانة فتحية خيري اللي تعتبر من القامات الكبرى في تاريخ الموسيقى التونسية.
3: غيري من أروع ما سمعت، ما ثناها روعة روعة، الحين كنت تسمعها من أروع مغنات المطربة فتحية خيري، فيها تبديل، فيها فيها جمل وفيها عرب وفيها صوت، إمكانيات كبيرة للفنانة الكبيرة فتحية خيري بالفعل.
0: صحيح، برا نمشيو الفقرة طلع الأغنية. أغنيتنا الأولى اللي نلوجوا عليها هي نلوجوا على فنانة تونسية مشهورة، مشهورة برشا زاد. مدير هذه عندك راهي سهلة برشا، هاي نبدأ.

0: ربي مولي بوك الشون للفلو مارك باية
1: فرتونة
2: في اسمه كيك اللي قبل في والله نسيته في اسمه باش يبدأ من حفلته ونطلعهم
1: هو الدكتور عرفة ونخليك

0: جاوب بنتي
1: استنيت
0: شاف يا رشدي فتحية خيري وإلا لويزا.
2: لويزا
1: التونسي.
2: لويزا
1: علاش حقك نتذكر في
0: الاسم تاعك؟
1: قلت لويزا، قلت لك من الاول.
0: لا ماكش متاكد،
1: ماكش متاكد. مش متاكد.
2: لا انا متاكد.
1: شي يطلع اسم خاطر من الصوت. لا سمعت الصوت، ما الصوت شافيه، ما الصوت
3: هيش لويزا.
0: لا هي لويزا، هي لويزا.
3: لا مش لويزا على خاطر انا عندي جواب من الاول وهما قبل ياخذوا الاذن هذاك، علاش هي لويزا؟
0: هذا
1: لا ما علاش قلت لك الصوت سمعته، هاك الصوت قلت لك مطربه يهوديه معناتها ماشي نعرف شو هي
0: الصوت تونسيه. تونسيه
1: تونسيه عندنا برشا تونسيه يهوديه.
4: شفت معناتها شفت المره متعديه اللي تو تعرفت
2: بس نبيها
1: كراولي
4: وقت اللي هي مش نبيها كراولي.
2: لا نبيها كراولي ما قالتش نتاعي راه.
4: لا ما قالتش، نحكي لك على مش نحكي على نبيها، لا نحكي توا اللي يسمع تقول له شفتك مره تجي توا اللي جي يقول لك تاع نبيها اغنيه نبيها كراولي. هي مش تاع نبيها كراولي، نبيها كراولي عاودت حياتها.
2: خذيت من الارشيف عده اغاني تاع لويزا، مش كي شفتك مره
4: برشا. مش نبيها برك معناها برشا.
1: قدام دارك محلاها
3: هذاك علاش روتروفيزور القيمه نتاعو ترجع معناتها الثوابت.
0: هاي صحيت يا دكتور.
2: يسلط الضوء ويعطي الحقائق المخفيه.
0: الاغنيه الجايه معروفه برشا ومحبوبه ومن اشهر الثنائيات اللي تقدمت في السينما العربيه.
1: هو انا هو انا لا لا لا
0: هي غنية من فيلم انتاج سنة 1955 بعنوان لحن الوفاء.
1: فريد لطرش
2: لحن الخالد عبد الوهاب
4: عبد الحليم حافظ وشادي.
0: برافو. الاغنية اسمها الاغنيه اسمها
3: تعالي اقول لك حق بركي
1: لازم اقول لك
2: ويسكت لي هسال سؤال وتردي عليه
3: حبيتك ما طلعتش العنوان اللي طلعت
0: هو اسمه الديو هذا

0: واحدة من أحلى الأغاني.
1: عبد الحليم عمل جي أربعة ولا خمسة عملتها معروفين الأغاني ذيك بالعام هذاك، فما ثلاثة ولا أربعة مش من بلغ شيء معروفين صحيح. فما أغاني متاع عبد الحليم
0: ولقيت حيرة كبيرة برشا ونجم كنت نعدي طلع الأغنية كل عبد الحليم.
1: عبد الحليم صحيح.
0: نواصل مع الكبارات، واحدة من أحلى ما غنيت فنانة مشهورة كانت سنة 1955 قدمت في آخر فيلم في مسيرتها السينمائية، هي مطربة وممثلة في نفس الوقت. الفيلم اللي قدمته كان بعنوان الحبيب المجهول، أغنية معروفة برشا.
1: ليلى مراد.
0: ليلى مراد. برافو يا محمد. الأغنية توا.
1: هذه مع النرويجي ستنقول لك. والله عندي انتزات.
2: معروفة الأغنية.
1: يقول لي سلسلة.
2: ليه خلتني
1: أحبك.
2: لا
1: والله هكاك لي سلسلة.
2: ليه أحبك. ترتع.
0: نسمع الأغنية.
3: لا تلومني ولا عاتبك.
1: مع النرويجي.

0: روح منك لله.
1: قمة الغش نتاعها
2: منك لله شكون
1: قمة الغش نتاعها روح منك لله. تبارك الله عليه محمد عارف الفنانة
3: لا والله غلط عليها
1: كلمات مأمون الشناوي
2: ودبل دي عطا
3: كل اقتدار قالها بكل قوه.
1: اما انت كسميت الحبيب المجهول سميت شطار ممثلين مصر لواحد فيهم صحيح لا انور مجدي وثل
3: فيه مش انور مجدي قلت لك لا تمثل رجلها ما انا مش متاكد
1: لا وقتها مش ما عادش رجل
3: وقتها
1: وقتها ما عادش رجل وقتها لا انور وجه البطل الفيلم كمال الشناوي وحسين صدقي هذوما اللي كانوا عبد السلام النابلسي كانوا

0: حاضرين في الفيلم هذا اخر فيلم
1: الاخر دوس دوس على قلبي هذيك اساس وهذيك نجيب الريحاني يعني سامحني
0: نجيب الريحاني توفى بعد
1: وقت عملت ما في اليوتيوب لكن الاغنيه دوس دوس على قلبي دوس
0: صحيح هذيك في الثلاثينات الاغنيه المواليه مع واحد من اهم نجوم الموسيقى العربيه من فيلم مصري كيف كيف انتاج 1955 الفيلم هو بعنوان عهد الهوى
2: لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: مزين
1: علاش الممثله اللي معاه؟
2: ايوا فرانسيسا
1: فرانسيسا مريم فخر الدين واحمد بدر خان هو المخرج
0: ولا مدير
2: لا لا
0: اسمع بكلا على
1: ساخي طيحت يا محمد
3: مريم فخر الدين
1: مريم فخر الدين ما
2: فرانسيسا فرانسيسا
3: فرانسيسا
2: تو المطلوب
3: مجاريه من الاصول
2: تو المطلوب يا مديرنا ما اسهلش منها اطلعوا اسم الفنانه اي هي يم العباية من غني
3: تحية اي اسمها ما تذكرني اسمها
0: يا ودي يونس مجد يونس
3: لا لا لا لا مش يونس اسمه ذكرني ما هسب اعطيني لسبي تنقل
2: هل هي هيام يونس فيروز الصغيرة ولا نزة يونس
0: نزة يونس
2: نزة يونس نزة يونس الأخت الكبرى اللي هي يونس أماني أماني
4: غنيتها ديانا حداد بعد
2: أنا إيش نقول لك عنا نمبر وان وما يخليهاش في قلبك عديلها ديانا حداد أماني نقدمه 98

0: تراولي معناها
1: عودة أغنية نزهة يونس وأغنية محبوبة خرجت عام 98. توا كالعادة باش نسمعكم أغنية بصوت فنان كبير ما عليكم كان تطلعوا الكل عندك هذه يا محمد الفنان هذا ما ينجم تطلعوا كان انت راه كانوا حلت عن الدكتور
2: حضر
1: درس الدكتور اليوم.

0: زبد قمري لا يزار القمر.
1: ماشي محمد خيري، برافو محمد خيري،
2: برافو،
1: وفى عمره واحد الصوت هذا نعشقه. قد كاسات، قد الكاسات نتاعو روعة، هذا عرف صباح فخري عن أروع الأصوات. أي
2: هو الأستاذ والمعلم
1: محمد خيري،
2: أطلق عليه لقب ملك الموشحات،
1: روعة بس الكاسات لقيتها، لقيتها الكاسات روعة روعة روعة.
3: حمام خيري عاود غناه،
1: حمام خيري، حمام خيري زاد صوته. أنا قلت له مرة، قلت حمام خيري، قلت له ما يقربلكش محمد خيري، حمام خيري نحى الميكرو بدي غني في كرتاج، خساره مشي لفرنسا وقت الثوره السوريه، هرب ما تركزي مش قاعد ينتج، قاعد يتكلم من اروع الاصوات حمام خيري. اما محمد خيري كنت تسمع في القدود الحلبيه عندي قصات تقول لك نادره، لقيتها فرحت، فرحت كل مره نسمعها، وقتها لقيتها تقل في تونس ناس زرقون، قعدت نسمع فيها من اروع ما سمعت من الاغاني تقريبا. جابها وقت سي عبد العظيم ربي يفرج عليه، سي عبد العظيم عاشور،
3: فرقه سلاطين تاع رب عمناو الجيت سوسا في القدود الحلبية، وكان بشير بيج اللي هو سوري قاعد في تونس معناها، عندهم غناو أغاني معناها تتسلطنوا معها معناها بالحق. ثم
1: معناها أحسن حفلة قص علي بربي دكتور في مهرجان المنستير، مشيت لها صغير بكري حتى مشيت من العشية، حمام خيري طالع أول مرة في المنستير في حفل، شكون معاه؟ شيوخ الطرب وما دراك، حسن الحفار ذاك لكن الإمام واللي غني، ومعه الإخوة عمر وعلي الصابوني وعمر عطار. راهو حفلة تعداد يا ذي ما ننساهاش في حياتي، وهو بهت وقتها يلقى في مستير حفمة خاصية وقتها، وفي العرض ممكن الناس داروا بيه البنات، قال كيفاش تركبوا البنات على عجلة، كانت تفكرش مع المعامل وقتها على البسكلة، خذي البسكلة وبدي يسوق فيها حمام خيري. قال المستير مش بهت معناتها كيفاش، وقتها ما كانت بصفة كبيرة لو البنات يمشوا يخدموا المعمل ينزلوا بساكل يسوقوا البساكل. ووقتها حفلة طلع وليد من مصر كشافة وغنى أنا في انتظارك اقتراح خارج البرنامج، راهو سلطان اسمه محمد، سلطان الاجواء معاك الفرقه هذيك، هذيك السهره ما ننساهاش في حياتي،
2: كل ما
1: اجمل
2: محمد
1: من اجمل السهرات اللي عدات في مهرجان المنستير،
4: موسوعي موسوعي
2: تبارك الله. انا محمد خيري اكتشاف بالنسبه لي ما كنتش نعرفه.
1: لا راهي اسمع اسمع
2: برك، انا من عشاق ديب الداخ،
1: توفى صغير، توفى عام 81، توفى عام 81.
5: انا اكتشفت محمد بواب
2: لا بجوارحه
5: اخويا تاريخ.
2: أي عاتو نمشي للأغاني الغربية، وقاية أغاني غربية واحدة من أكثر الأغاني شهرة في عام 1955 واللي خليت صاحبها نجم عالمي.

0: الكل على نوعدك بعمري الكل باش نقعد نحب الاخر يوم في عمري رغم الوجيعة اللي سببت لي باش نقعد نحب. خاطر كان شارل أزنافوريان اسمه الحقيقي أما هو عنده الجنسية الأرمينية اعتزازا بها. والأغنية هذه هي اللي حطته على الخريطة متاع النجم شباك عالمي ونشحت الأغنية هذه بشكل كبير وقياسي. وبطبيعة السيدة اللي غناها الأغنية هذه اللي هو كتبها ولحنها مشات على روحها ومشى الحب جديد واللي بعده مش تعرف بعده
1: اللي بعده
0: كلمات وشاهد ومبعد اللي بعده مش اللي بعده. نقعد في الغربي توا عام 1955 ظهرت موسيقى جديدة يقودها فنان اسمه بيل هالي. المطلوب انكم تطلعوا اسم نوعية هذه الموسيقى. معك يا دكتور.
2: 1 2 3 o'clock.
3: Yes. أشتحاول المنجلي.
0: لا والأغنية هذه عملت بوليميك في العالم الكل مش كان في أمريكا وفرنسا. وقتها بدأت تفهم أنه فم قوة ثقافية من خلال الموسيقى قاعدة جاية لأوروبا وبدأت تتبدل اللبسة وبدأت تتبدل اللغة وبدأت تتبدل طريقة
1: الأكل
0: نيولوك.
2: هذه التعبير هي من الأغاني المؤسسة لموسيقى الروكندر.
0: صحيح هو اللي أبدع الشيء هذا. شن تلوجوا توه عام 55 ظهر الأول مرة في التلفزة فنان شاب حتى واحد ما كان يتصوروا إنه بيش يوصل لليوم من أغلى الفنانين في العالم.
3: إلفيس بروسلي.
0: لم قيدهم الكل انقضى قال ما فيها
2: شاك بيلي
3: اني ويوك جيمس دين.
0: هاي لا جيمس دين دخل ممثل جيمس دين
3: توفى معناتها لكن كان نيو لوك عنده
0: جيمس دين. نحب نفسر السادة ما خلطوش على جيمس دين حاجة كما نقوله في الوقت ذاك كما ليوناردو دي كابريو خدم زوز أفلام نشحت بشكل كبير برشا كي توفى في حادث مرور
4: صحيح
0: الحاجة
4: عام 55
0: أي اللي تبهت معناتها أمريكا الكل حزنت عليه وكان وقتها معشوق الفتيات. أما الحاجة شركة السيارات اللي عمل بها الحادث اللي شركة بورش الموديل ذاك باعت منه 10 مرات عملت منه بيو نفس النوعية الكهرباء اللي توفى فيها
4: استثمروا حتى في
0: ما مش تعرف لأن الماركتينج نرجع للترب تو الزينة تو نمشي للجيل اللي يحب الأغاني القديمة. واحد من الكبارات الموسيقى العربية الحقيقة يعتبر قامة من القامات الكبرى في حد ذاته هو مدرسة هذه عندك مديرة بغنية سهلة برش
4: عبد الوهاب
2: محمد عبد الوهاب.
4: اي
2: شنو
4: هي
2: الاغنيه
4: نشيد الجلال؟ لا كان اجمل يوم
2: كان اجمل يوم
0: هي الاغنيه صحيحه واحده من احلى الاغاني
2: كان اجمل يومي عنده زاد نشيد الجلال في الفتره هذيك طلع مليح
0: اي اما اجمل يوم الحقيقه عالميه 55

0: لها أغنية عالمية الحقيقة. وعبد الوهاب مبدع خاصة معناتها عنده كل الطريقة الرومانسية السلسة بالكلمات، حاجة تعمل 66 كيف كلمات سيد حجابة، الشاعر كبير سيد حجاب. به الختام توا الأغنية، كما تعرفوا الختام ديما الأغنية تكون عندها معزة خاصة عندي. يعني الأغنية هذه بالحق كانت لي اكتشاف. المطلوب منكم أنكم تطلعوا اسم الفنان، وصعيبة الأغنية صعيبة، ما نصوركم تعرفوا.
1: أحباب يخودوا هاد الكلام تربطي
2: مروكي. أحباب دوكالي
0: لا
2: مروكي صوتي مروكي. خلنا نسمع الصوت.
0: نسمع الصوت.
1: كل عشاب حبيب
0: هو جزائري
2: مش محمد العنقة. مش العنقة
1: لا تشير الشركة بحديك
2: العنقة الرشي تحملها.
1: الراجل من عند الكريم تولي
2: في
1: البدن والدرية
3: نعمة جزيرية.
0: صباح النور.
3: عرفتوا العنقي الحمامي
2: يا محمد الحنقه. محمد الحنقه
3: اللي ودي الحمامي العنقي يغني
0: الحمامي اللي ولفت الحمام اللي ولفته هي الاغنيه.
2: محمد
0: الحنقه
2: اي شكون
0: محمد
2: انا قلت لك محمد الحنقه
0: الشيخ محمد الحنقه
2: اي شيخ محمد
0: الحنقه بعد انت بدل تراك
2: لا قلت لك والله الحنقه قلت لك
0: بعد مليك مليك
2: عندي كسائي
0: انتما فرد انتما فرد جمعيه فريق الفراشات يعطيكم الصحه.
2: هذا صوت العنقه نعرفه معناته فنان كبير في
0: الجزائر معروف. والحقيقه اغنيه محبوبة برشا. خذيت الأغنية هذه باش نعطيها كاملة. فما دو فيرسيون، فما الفيرسيون الأولى اللي هي معمولة أرانجمون جديد بتوزيع جديد خاطر التسجيل قديم برشا، وفما الأغنية بصوت شاب خالد. انتوما باش تختاروا، أنا إنسان ديمقراطي معروف عليه الديمقراطية.
4: أي معروف.
0: إذا تحبوها بالذكاء الاصطناعي والأرانجمون جديد، ولا تحبوا تسمعوها بصوت الشاب خالد.
4: اي احنا ودينا في الديمقراطيه معناها باش نسمعوا هكا وهذيك ما عندناش حل. ما عندناش حل علاش نختاروا احنا الخيار
0: لا لا معروف عن الديمقراطيه.
2: كنت محمد راك نسمع بيه ما نعرفوش من قبل الكاسات وتزيري يحكيوا عليه
0: مدسم
2: بعد شريت الكاسات نتاعها ولقيت هذه فيها الاغنيه هذه. والله نتذكر شريت الكاسات بالحق مدسم. فما عندهم كيما طاهر الفرقاني مدسم في المالوف الواحد معروف الفرقاني زي ما عنده برشا اسامي
5: وهو نجم يعتبره مؤسس الفن الشعبي في الجزائر.
0: صحيح صحيح، وهو اللي دافع عليه وهو اللي حماه وهو اللي استحفظ عليه. اما ما دام نحكيوا على الجزائر قبل ما نسمعوا الاغنيه،
4: حاجه صارت في الجزائر صارت تدرس في المدارس العسكريه يا جماعه. كي نحكيوا على تبسه منطقه راس، فما معركه الجرف هذه بلاصه جبليه يعني نتاجها كانت هزيمه عسكريه مذله لفرنسا، حطمت اسطوره الجيش الذي لا يقهر. قدم خلالها قدم هذوما المجاهدون درسا في الطفعية بالنفس وتأقلموا مع مختلف الظروف، كانت دعما لهجمات أوت 55 اللي هي هجمات أوت هي اللي قامت بتدويل تدويل يعني على الصعيد الدولي للقضية الوطنية الجزائرية، وصارت فيما بعد تدرس تكتيكاتها الحربية كنموذج ناجح من حرب العصابات في الكليات يعني استراتيجية الانقضاض الجبلي، استغلال العوامل الطبيعية والمناخية للكر والفر مع التوزع على عدة أفواج صغيرة لإرهاق العدو. وكان لهذه المعركة انعكاساتها داخل فرنسا بعد استقالة عدد من نواب فرنسا احتجاجا على المجازر المرتكبة في حق المواطنين، يعني تسجيل خسائر بقيمة مليون فرنك فرنسي يوميا، وطالبوا بتخصيص يوم للاحتفال بهذه المناسبة المعركة هذه والتعريف بها وبمآثر صانعيها.
0: صحيح، ومن الحاجات زادة الأخرى اللي صارت في الجزائر ما حدث في الحي اليهودي وقتها، صارت أنه فما عبوة ناسفة تم إلقائها في مقهى في الحي اليهودي في الجزائر، توفوا فيها عشرات، وطلعت وقتها من بعد أن هما جماعات يهودية إرهابية هما أصحاب العمل هذا باش يلزوا الجزائريين اليهود أنهم يمشيوا للأراضي المحتلة باش يعيشوا غادي في إطار سياسة توطين اليهود من كل أنحاء العالم. هذوما من الأحداث الكبيرة وقتها ما عندها حتى دخل جبهة التحرير اللي اتهمتها فرنسا في الوقت هذاك أن هي من دبرت هذه العملية. برا نمشي ونسمع واحدة من أحلى الأغاني الشعبية الجزائرية، الحمام اللي وفلته
2: ولفته
0: الحمام اللي ولفته مشي عليا.

0: هذا الشاب خالد اللي نوصل معاه ال 41 دقيقة غناية من التراث الشعبي الجزائري واللي أبدع في حفظها وتكوينها وأنه خليها تتواصل من جيل لجيل. الفنان الكبير الشيخ محمد العنقة اللي يعتبر أسطورة من أساطير الفن الجزائري والموروث الشعبي الجزائري، عنده برشا أغاني سبحان الله يا لطيف، مرسول فاطمة، وخاصة الغناية اللي الحمام اللي ولفته شنو صار له؟ مشي عليا مشي عليا
1: مشي عليا الحبيب الغالي زاد
0: عليا الحبيب الغالي. اي برشا اغاني الحقيقه، هك علاش عديناها بصوت خالد شاب خالد، خاطر ممكن التسجيل خير قبل كانت التسجيل تبدا عليهم بعض الاشكاليات. باهي امورنا باهي 55 تعاد امورنا منظمه،
1: شويه رياضه
0: شويه رياضه. شنو عندنا في الرياضه؟
1: في الرياضه كاس الانديه الاوروبيه البطله صحيح. اللي هي معروفه شامبيونز ليغ توا تعملت عام 1955 انطلاق نتاعها، وكانت فيها ريال مدريد وتشيلسي وريال مدريد هي اللي سيطر عليها في النسخ الاولى نتاعها
0: الثلاثه الاولانيه،
2: هي معناتها ببادره من واحد والله نسيت اسمه فرنسي هالفوت وهذيك تقريبا.
0: قلت لك الف مره ما عادش تقول نسيت اسمه،
2: من هكا قريتها ما نحبش معناتها نقول ورقه ونكتب اني نسيت اسمه والله عندي اي سيدي ما
1: عندي تشيلسي نكيو تشيلسي. تشيلسي هو اول مره يفوز بالدوري الانجليزي في موسم 54 55.
3: احنا ماناش في الاذاعه سي الهذيلي
0: اي
3: كيفاش ما نحكيوش على التاسيس اتحاد اذاعات الدول العربيه؟
2: خلينا نكملوا الساعه في الرياضه باش
0: نقولوا عندك برنامج القافله تصير
3: في ارض الخير.
0: اي
3: قافله تصير
2: جابرييل هانوت هاي ذا بالضبط.
0: اي صحيح قول لي جابرييل هانوت
2: ما نحبش اني مستعملش
0: ناس ما عرفوا نحبوه نهزوا
2: جابرييل هانوت بالاشتراك مع جاره ليكيب هما يعني يحبوا يعملوا ديما الفرنسيس عندهم الرياضه بيير دي كوبرتان في الالعاب الاولمبيه جيريمي في كاس العالم يعني الفرنسيين عندهم مبادره واول نسخه يعني صارت فاز بها ريال مدريد على الفريق الفرنسي الشهيد استاد ريمي ذاك المعروف اللي خسر معاه زاد فينال 58 59 استاد ريمي ريمي هيك ريمي
0: استاد دوغانس
2: مش رانس مش
0: رانس
2: لا
0: رانس
2: لا لا
0: مش رانس فماش
2: لا لا لا
0: ريمي نعفو صيغه
2: لا لا لا استاد ريمي مش رانس هيك تقريبا
0: استاد دو رانس
2: رانس واش
0: جميع معروفه اللي خرجت ديموند كوبا
2: يرحم بوك
0: استاد دو رانس
2: اللي خاطر الفريق هذاك كان معها كوبا وبعد مشي لريال مدريد وهز كوب دوروب وكانت معروفه. قلت لك خسرت مرتين مع الريال يعني عام 58 59 وعام هكاك العام الاولاني معناتها والريال كما قال المدير خمسه مرات سيطرت على
1: وعندك عندك في 1955 انطلق التحضير للكرة الذهبية البالون دور اللي عملتها مجلة فرانس فوتبول واللي النسخة الأولى نتاعها عام 56
2: فاز بها شكون تقريبا؟ قول لي ياشين ياشين أول
0: ياشين عام 60
2: عام 60
1: ياشين
2: ما لا فما ماتاوس
1: لا ماتاوس بعد جاي
2: مش لا مش ماتاوس ماتيوس نتاع المانيا ماتاوس انجليزي رد بالك
4: باش نعطي اضافه فيما يخص الرياضه اللي لعب البحر قبل المتوسط الاولانيه صارت في برشلونه وما ننساوش اللي يكون احنا 55 راهو الرياضه لعبت دورها برشا وكانت تهدف لقضاء لفضاء لبناء الهويه الوطنيه انذاك ادات للتعب الجماهيريه وابراز الكفاءات التونسيه في مواجهه الهيمنه الاستعماريه. 1955 شهدت زاده كانت التعبير عن الانتماء الوطني من خلال الرياضة، رفع الشعارات الوطنية، تعزيز التضامن الشعبي، والرياضة أداة لبناء الشباب كانت. ولكن خليني نفاجأ أنا توا السيد المدير اللي روكي مارشون بطل عالم الوزن الثقيل أصله أمريكاني من أصول طليانية وبدون هزيمة وحتى العام 55
1: 49 مقابلة بدون هزيمة وعلق الصباط
4: عام 55
2: يا دكتور محلها الاسبيان كلاسيك قبل والله كنت عندي التو كاستات فيديو ونسجلهم تعدي ياك الماتشات البوكس القدم وتعدي معناتها ماتشات كوره التو مسجلهم وقت ما عرفش الخبيب
1: باش نربطوا مع الاستقلال الداخلي نتاعنا راهو عام 55 بدا التحضير لتاسيس جامعات تونسيه في رياضات مختلفه. بدات عام 57 جامعه تونسيه لكره القدم وعام 58
4: جامعه تونسيه لكره القدم. شكون كان؟
2: كنت شادي زويت انا
4: شادي زويت
2: طبعا
0: بارك الله عليكم.
2: كان في نفس الوقت رئيس الترجي وفي نفس الوقت رئيس الجامعه.
1: أما وكان بربي باش نحكيك 1958 يعني جامعه تونسيه الملاكمه تعتبر من اقدم الجامعات الرياضيه في تونس.
2: حبيت نقول ما وجبتنا شادي زويت نذكر بالخير هو صهر زعيم الحبورقيبه وتوفى في اللي هو مروح وطبيب سنين ومن مستير لتونس وقتها في مشي الاجتماع. يقولون يا جماعه حتى يحكيوا التاريخ وقت اللي تبدا فما اجتماع خاص بالترجي وهو رئيس ترجي يخرج للجامعه باش ما يكونش طرف ماتر، معناتها شو الناس المخ نتاعهم فين، ما ندخلش ولا باش تاخذوا قرار انتم ما تعملوه. شوف على الكره تاو
3: هذيك عقليه رياضيه،
0: لا الكره قبل مش كما تاو، معناتها نحكيوا لنا ولات حاجه اخرى
3: الروح الرياضيه والعقليه.
4: راهو ما نسيوش 55 صالحه علي الرياحي الهادي جويني والمسرح مع بداية السينما
1: زيد
0: خيري. لا تبارك الله عليكم. لا حسيتكم استمتعتوا بعام 55؟ خلينا نشوفوا السادة المستمعين واللي باش يشاركوا معنا عجبهم العام هذا ولا نبداو مع خلال
3: أثبت وجودك. أثبت وجودك.
0: نبداو مع أول متصل معنا. لو عسلامة، صباح النور.
5: الو عسلامة.
0: مرحبا ليلى.
5: عسلامة.
0: لسه.
5: معكم أسيل.
0: أسيل. مرحبا أسيل، محلى اسمك يا أسيل.
5: عايشك.
0: أيوة.
5: عايش. أسمع محلاكم ومحلى برنامجكم وديما منسينا ونسمعوا فيكم.
0: أيوة.
3: عايشك يا أسيل. يعيشك يا أسيل.
0: عايشك عام 55؟
5: أي عجبني الحق. في برشا أحداث، في برشا حاجات، غنيات اللي فيه زاد محلاهم.
0: باش تعرف واش نقول لك الجيل الجديد
3: اي الباهي راهو يفرض روحه، الغنيه الباهيه تفرض روحها على الجيل القديم كما الجيل الجديد يتحس. أي. يتحس
0: اي. واسيل ماذا بك ترجع بالزمن وتعيش في الفتره هذيك
3: زعما؟ اسيل زعما
0: من غير تيك توك
3: نحي الكل تنفضهم الكل وترجع
0: الفايده تكون موجوده. ام كلثوم ومي فاروق والجو
3: هذا يلزم نحكي وقت على الثقب الزمنيه اللي هذيك اثار الضجه.
0: لا هذه التحيه للمخرجنا عاشق مي فاروق. عاشق مي فاروق. النجم نرجع ل 55 الجمعه هذه نشي علوش بالسم القديم ونرجع عادي
2: حاجه عم فلاش
3: باك. انت وليد انت تحكي على الثقب الزمنيه راهو يطول الحديث ومره اخرى نحكي
0: ما زلت عندنا طرف من دماغ اينشتاين تنلقوا الحكايه هذيك نبني نرجع نشي طرف تراب ونرجع
3: ادخل للمغاره تو تبقى
0: ونخو علوش بالسم القديم خاطر نتاع توا صعيب ياسر صعيب ياسر ومونا صعيب. اي ياسيل طولنا عليك، اختار لي قائمه من 1 إلى 3 لله. رقم 2 قائمه رقم 2 كان مغرومه بالافلام والاغاني كان تبعت معنا بالباي باش تجاوب عليهم كل صحاح. طريقه المشاركه سهله يا ياسيل، معليك كان نطرح عليك السؤال اذا جاوبنا من غير احتمالات تاخذ 3 نقاط، اذا جاوبنا بالاحتمالات تاخذ نقطه
5: واحده،
0: واذا سمعت صوت محمد ما تسمعش كلام. واضح هذيك الطريقه المثلى باش تربح.
2: ممكن من ممكن انديس كان نجمت نعاون به
0: ما تعطيش ما تعطيش انديس
2: نقعد
1: نقعد
2: نقعد كيما كل مره نكته ولا حاجه ما يسالش
0: هاكو بعيد لا بعيد امورك وانا هون هبط اختار كلمه يقعد ساكت تفكر نكته. اي نبدا معك يا اسيل. السؤال الاول، من هي الفنانة صاحبة أغنية ليه خلتني أحبك واللي قدمتها في فيلم الحبيب المجهول؟
5: ليلى مراد.
0: برافو ليلى مراد، تبعتنا من اللول معناتها أمورك واضحة. والغناء اللي طلعها محمد هذه ليلى مراد. من هي بطلة فيلم أيامنا الحلوة اللي شاركت في البطولة متاعه واللي كانت نجمة هذا العمل ومثلوا معها كل من عمر الشريف عبد الحليم حافظ أحمد رمزي وثلاثة يحبوها سبحان الله، وتغنيت في فيلم هذا واحدة من أحلى الأغاني هي دي هي والحلوة حياتي.
2: معروف.
5: شادية.
0: شادية للأسف.
2: لا لا.
0: خذ احتمالات خذ احتمالات خي.
5: أعطيني احتمالات.
0: هل هي مريم فخر الدين، فاتن حمامة، وإلا برلنتي عبد الحميد؟
2: ثلاثة حبوها.
5: فاتن حمامة.
0: فاتن حمامة برافو عندك نقطة ولي 4 نقاط. نكمل معاك يا أسيل. السؤال الثالث والأخير، قصة حبي هو فيلم موسيقي رومانسي، شكون كان البطل متاعه؟
5: نفس احتمالات
0: محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، ولا فريد الأطرش؟
5: عبد الوهاب محمد.
0: للأسف إجابة خاطئة، هو كان فريد الأطرش. فريد الأطرش هو كان البطل. أما 4 نقاط أعطيك الصحة يا أسيل نورتنا. إن شاء الله عيدك مبارك بالمسابقة يا أسيل.
3: يعيشك.
0: شكرا. نمشي للمتصل الموالي. ألو عسلامة. ألو سلام. مرحبا.
6: ألو صباح الفل.
0: نهارك أسعد أيام.
6: جمال من جمال.
0: سي جمال.
6: هاي نشكركم على البرنامج.
0: عام 55
6: مستمع وفي لكم.
0: عايش.
6: عايش.
0: 55. 55 عجبك العام ولا؟
6: باهي في برشا حاجات.
0: باهي أموره منظمة معناتها. أي اختاري سي جمال أنت مستانس تسمعنا الحقيقة، واحد وإلا ثلاثة، قائمة رقم واحد ولا قائمة رقم ثلاثة؟
6: ثلاثة.
0: قائمة رقم ثلاثة هي شخصيات عام 1955، شخصيات معروفة في عام 55.
6: جيت حنا نختار واحد. أيوه
0: باهي، تحب تاخذ واحد؟
6: رياضة واحد.
0: لا ما فماش رياضة، ما عنديش رياضة.
6: إيه ثلاثة.
0: باهي ثلاثة. الشخص السؤال الأول، من هو العالم الشهير الذي توفي في يوم 18 أفريل 1955؟ ألبرت أينشتاين كتب وموسوعات وعلى في يوم 21 جوان 1955 تولد واحد من أساطير كرة القدم الفرنسية. توج بالكرة توج بالكرة الذهبية ثلاث مرات.
2: معروف
6: قلت عليه، أما تو ناخذ احتمالات
0: اللي غلط. هل هو زين الدين زيدان؟ زين الدين زيدان، ميشيل بلاتيني، وإلا جون تيغانا؟
6: زين الدين زيدان قلت لي.
0: ميشيل بلاتيني ولا جون تيغانا؟
6: تيغانا أنا حسب رأيي.
0: لا هو ميشيل بلاتيني. تيغانا ما ربحش البالون دور.
6: ميشيل بلاتيني فيش
0: نساش جمال، نساش
6: مش مركز اليوم لعب المشاركة.
0: لا لا مازال سؤال ثالث، مازال عندك حظوظك موجودة. من هي الشخصية الوطنية التي أمضت على وثيقة الاستقلال الداخلي في 3 جوان 55؟
6: نحو احتمالات نساش.
0: لحبي بورقيبة، صالح بن يوسف، وإلا طاهر بن عمار.
6: حبي بورقيبة
0: للأسف. لا إجابة لا خاطئة. هو الطاهر بن عمار كان رئيس حكومة واللي هو أمضى على الوثيق. أما سي جمال نورتنا، فرحنا بهالتليفون، إن شاء الله عيدك مبارك خويا العزيز، وما تنساش عيد الأمهات لحد الجاي، تعطي الفلوس للصغيرات باش يهديو لأمهم، باش يبدأ أمورك واضحة، باش تقيد باش تبدأ أمورك.
6: إن شاء الله كي تخرج الولاد يجيب لكم مبروك الغادي وكاو.
0: إن شاء الله
4: مرحبا وربي ينجح.
6: ياخذ الماستر، ياخذ الماستر إن شاء الله سنين نجيب لكم مبروك.
0: إن شاء الله ونجيوك إحنا نقول لك راه حاجة فيها مبروك نعملوا ديبلاسمون، ما تشقيش روحك.
3: يا ريت شخالك كي يتخرج الولاد يعطي المبروك.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله ربي ينجحوا.
0: إن شاء الله يا
3: سيدي ربي ينجحوا لك
6: وإن شاء الله عيدكم مبارك وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وخير.
0: يعيشك يا سي جمال نورتنا. الله يخليك. مسك الختام مع شكون؟ الو عسلامه.
7: خير.
0: اهلا وسهلا. شكون معنا لله؟
7: نزهه من بمبله.
0: مدام نزهه شنو عملك لله؟
7: وبيك عايشك. نعيد عليكم الصعب المسبق. ليك والكافه.
1: كل عام وانت بخير.
7: وان شاء الله كل عام وانتم رايحين بخير. انا مستمع وفيه راني البرنامج وديما نتصل. ساعات تحصل ساعات للي او ضربني الحظ اليوم.
0: ضربك الحظ. ضربك
3: الحظ. احلى ضرب، احلى ضرب. خلي الحظ يضرب للصباح.
0: مش حس يقعد يضرب الحظ، ما يقلقش هيك. اي مدام نزهه امورك باهي؟ امورك منظمه؟ عيد الامهات عندك الجمعه الجايه ان شاء الله.
7: ان شاء الله ان شاء الله.
0: بديت تلمح؟
7: بديت
0: تلمح وتقول شاهي الحاجه الفلانيه
4: اكتب لهم ليسته. اكتب لهم ليسته
7: والله ما نكتب لهم، مش يعني خليهم هما
4: ويشوفوا مهمتهم.
0: ليسته
4: ليسته. انا
1: دكتور
0: كيفاش مدام نزهه؟
7: قلت لك اهم كادو لي هو نجاحهم.
0: هكا
3: ان شاء الله. عيد الاباء في 19 جوان ما تنساوش زياده.
0: لا لا عيد الام هذاك هذاك
3: زادوه زياده.
0: ظاهر
3: ماني نحب الجمهور اللي داير بيا على الاقل.
0: لا لا يتفكركم بربي في عيد الاباء. خليك معايا مدام نص ماكش موجود انت دكتوره.
4: شكون
0: انت في عيد الاباء؟
4: لا انا المساواه تجري على سقاها في الدار.
0: اي شنو
4: ايجاليتي اون فام. انا
0: لا
4: يهديوا لامهم يا دري
3: ورده لامهم. ورده طبليه شوكولاته لامهم طبليه شوكولاته
4: فهميش قد قد وانا نغير راوي
0: انصامبل لهم انصامبل البوهم هيك هيك ماشي هيك
1: مش خلوا لك بلاي شويه بلالوش
0: سابوا لهم سابوا البوهم
4: رجع لي بعث لي على الليست بربي الليست كادو باش نختم بها
0: اي يختم بالليست كادو اي مدام نزهه نبدا بالسؤال الاول القائمه بتاعنا به في أم نهار تم إمضاء اتفاقية الاستقلال الداخلي بين تونس وفرنسا في عام 55؟
7: والله تعطيني احتمالات.
0: 1 جوان 3 جوان 15 جوان
7: 1 جوان
0: للأسف مدام نصر إجابة خاطئة هو 3 جوان به ما زال عندك برشة أسئلة في 1 نوفمبر 55 اندلعت واحدة من أشهر الحروب في العالم سؤالي ما هي هذه الحرب؟
7: تعطيني احتمالات
0: حرب الفيتنام حرب الخليج ولا حرب الفوكلاند
7: حرب الخليج
2: يستنى
0: 91 الخليج 90
2: فوكلاند 80 81 والاخرى
0: فوكلاند 82 وحرب الفيتنام 55 مش مشكل مش مشكل مدام نزهة خليك معايا السؤال الثالث سهل برشا من هي المدينة التي تم افتتاحها رسميا في عام 1955
2: وضح لها
7: شوية
2: احتمالات
0: مدينة ألعاب مدينة
2: شنو
0: مدينة هي لا ما تسماش مدينة ألعاب هي تتسمى مدينة قائمة الذات عندها قطعة أرض ومورها واضح هل هي ووردزني دبي ولا نيويورك
2: معروفة هي
7: نيويورك
0: نيويورك لا نيويورك نحكي القرن 16
2: هي متاع ألعاب ومتاع واحد يا مدام متاع كل شيء
0: ووردزني ووردزني هي القطعة اللي تسميت مدينة ووردزني وما تسميش مدينة ألعاب أما نحب نشكرك برشا مدام نزهة نورتنا إن شاء الله في مشاركة قادمة نقول ألف ألف مبروك الأسي اللي هي الفائزة معانا لليوم بجائزتنا وصل شراب قيمة 100 دينار من إهداء مظالي جي أس أم الحي السادس المونستير أسيل هي الفائزة معنا هاي نختمو نبدأ معك مديرنا
1: إن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف خير الشعب التونسي حي بألف خير الأمة الإسلامية وإن شاء الله ربي متعنا بالصحة والعافية ويخلي بلادنا ديما من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه
3: باش نحكيو على حلفوار سولوي باش نحكيو خلينا نحكيو على العيد وكهو حاجة برك نحب نقولها راهو العيد هو سنة صحيح سنة مؤكدة أما بالله معناها عيب واحد يتسلف باش يشري علوش أنا هكا نشوف معناها مثال شوية الحام نفرحوا الصغيرات إذا في الإمكان وهذا كافي يعني وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما أيامكم أعياد يا رب
0: إن شاء الله بالعلوش ولا بلاش عيدكم مبارك ونأكدوا ونعاودوا راهو اليوم لازمنا وقفة صحيحة ورؤية صحيحة باش الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه في الثلاث الأعياد الأخرى ما عادش نشوفوه في بلادنا محمد
2: قول كما قلت الدعاء قال اللهم حسن حول الأجواء يا عظيم الرجاء كما نقولوا معناتها إن شاء الله الأجواء تتحسن وراوي جو نقول لك فما إرادة فما ما نحبش نحكي تو برشا أمور لأنه ظرف نعرفش هذه الواحد يحكي ساعة
0: لا ما تحكيش
2: لا تابت مش فما ناس مش تبيع
0: كان باش نعيط في بلاصة
2: لا لا لا لا ما تعيطش لا فما ناس لازم مراقبة والمراقبة لأنه فما شكون يحب يجيب يبيع بأرخص الأسواق وسمعت فما حتى ومن بعد ما نحبش نحكي ياخذ طريق اخر تولي امور اخرى تولي ما نحبش نغوص في الموضوع يهذيلي هذا بالحجه فما ناس تهبط باش تبيع من المنتج المستهلك ولكن فما ناس تضربهم
0: موجود
2: تضربهم وفما برشا ناس اطراف تولي التليفونات
0: والله واحد يهدينا على
2: الله يهدينا بعضنا ان شاء الله ربي يوجد الخير
0: واللي صار في الفتره هذه ماهوش مقبول
3: رغم المراعي والخضره والدنيا مصلي على النبي معنا
0: وكان ثم استراتيجيه باش تستورد وكان عندك الوقت لا ها لا يصير احتكار وتصير مضاربة وتصير كل شيء ولينا نسمع علوش 3 ملايين متاع الزوالي معناتها علوش 3 ملايين متاع الزوالي
2: وخلي في الهروف ب 400
3: مليون أنا نقول لكم راني المعلومة اللي قلتها راه فما ناس تاخذ في قرض بتشري علوش سيغراف
0: معناها يلقى روحهم عنده صغيرات يحب يفرحهم
3: نفرحهم شوية الحم والسلام
0: الله غالب أي نمشي للليست متاع الكادوات عاد يا دكتور
4: بعد كل شيء ساعة ريت الخمسينات أنا جون بول سارتر كان الله عنده الله. تأثير كبير في الفكر والثقافة في الأدب والمسرح الأوروبي بصفة عام ليست خير عزيز نحاولوا كيفاش احنا توا نبدلوا عاداتنا وتقاليدنا في الكادوات الناس اللي باش تعرس الكوبلوات اللي نعرفوا انا تحط الليست نتاعهم على افونس يعملوا ابل لزميم نتاعهم ويقولوا فريجيدير يمشي لاخر يشطب عليها سيبون يجيب له لاخر غازر كذا سيت ليست غادي تعب بور لي زامي لي بروش بارون ويقولوا له تعدى الليسته ويشطب ويعملوا كيكه الناس تعاون وياخذوا الكوب لكم لي كادو نيسيسير اوتيل لبدايه حياتهم دونك مش فيها بس ما نحشموش باش نحطوا اللي سنتعرف ونختم اخويا عيد مبروك كل عام وانتم بخير وادعو الى العمل والعمل والعمل فهمت لا وما نتولوش برشا في عطل العيد
0: بياتك صحة مع موعدنا ان شاء الله احنا الاسبوع القادم في عام جديد من روتروفيزور بحبش هيعط هو مش يخرج كون جاء
3: هو خرج في الردريت هو خرج في شو يقول له بالعمل والعمل والعمل
0: خدم فوق 40 سنة من حقه يرتاح ويستنفع ويشيخ ويتفرح وعندك الحق شكرا جزيلا مستمعينا الكرام سمحونا طولنا عليكم موعدنا ان شاء الله الاسبوع القادم نتمنى لكم في الخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة منسير بسلامة.

0: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير.
0: في عناوين ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم: المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية تؤكد سلامة كل الأضاحي وتضع أكثر من 300 طبيب بيطري لتلقي استفسارات المواطنين. إنتاج الغلال الصيفية ذات النواة للموسم الحالي يسجل زيادة بنحو 4.6% مقارنة بالموسم الفارط. وفي النشرة أوفى تفاصيل. متحف رقادة بمدينة القيروان يحتضن اليوم فعاليات الدورة الثانية للمسابقة الوطنية سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لدى إشرافه اليوم على خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ببنبلة من ولاية المنستير، أكد وهيب المهري المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أكد أنه تم تلقيح أكثر من 465 ألف حيوان خلال السنة الماضية، ومضيفا أن مصالح الوزارة توفر 197 نقطة تلقيح قارة في إطار العناية بصحة الحيوانات الأليفة والوقاية من الأمراض.
2: قاعدين نقوموا بمجهود كبير في مختلف الولايات، نقوموا بتحسيس المواطنين على كيفية التوقي من داء الكلب. ده موجود ومنتشر ومستوطن في البلاد، التوقي منه معناها ماهوش صعيب برشا. المقاومة نتاع الحيوانات هذه السايبة هذه نحاولوا نخلصوا من العدد نتاعها، اللي يتعرض لعملية عرض ولا خدش ولا لحس من حيوان مشتبه به يغسل يديه مليح بالقدا بالصابون ويمشي لأقرب مركز صحي ويقوم بالإجراءات الوقائية ثم تلقيح. لكل مواطن معناها مربي حيوان من سواء قط ولا كلب مطالب بالقانون باش يقوم بالتلقيح نتاعه. برنامج مشترك وما بين مختلف المؤسسات نتاع الدولة. الحملة الوطنية حملة نقوم بها على مستوى كامل تراب الجمهورية، تكون في وقت معين في آخر العام من كل سنة. بالنسبة للسنة الماضية كنا نلقحوا في حدود تقريبا 350 ألف حيوان، عملنا لقحنا أكثر 465 ألف حيوان خبال كبير. جماعات محلية وإلا صحة إن شاء الله نقدروا نخلصوا في عدد الحالات هذه في حدود 2030 إلى صفر حالة بشرية. كلاب السابع ما نجم نقول وراه يمكن ربما أكثر من عدد الكلاب المملوك حاليا، هي البؤرة ريزيرفوار متاع المرض قاعد يدور غاديك. اللي يحب حيوان ماذا بينا يهزوا الدار ينظفوا يلقح له ويتلهى بيه. احنا موجودين عندنا 197 نقطة تلقيح قارة، هذه معنا جمعة كاملة والتلقيح موفرين ومجاني. بريزون شارج متاع أي إنسان معنا تعرض العرض ولا حاجة من مصالح وزارة الصحة زاد مجاني.
0: وفي سياق مجهودات وزارة الفلاحة في مراقبة قطيع المواشي، أوضح المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بالوزارة أوضح سلامة كل الأضاحي، ومضيفا أن مصالح الوزارة خصصت أكثر من 300 طبيب بيطري لتلقي استفسارات المواطنين فيما يتعلق بأضاحي العيد.
2: هذا عمل كبير. الحيوانات هذه راهي منتوجنا، هذه منتوج بلادنا، منتوج فلاحينا، منتوج مربينا. اذا كان نشوفوا انتاج معناها متوفر هذا ما يكون الا نتيجه احاطه صحيه. ثم عمل كبير قاعده تقوم به مصالح وزاره الصحه من ناحيه تلقيح القطيع وحمايه القطيع من الامراض العامه. فالانتاج تو اللي موجود هذا راهو ملقح مراقب صحيا منذ نشاته منذ ولادته الى مراحل مختلف مراحل التربيه نتاعو. الثوار حابية نتلقاو معناها اللخين البياطرة صورات جهوية عملوا نقاط معناها بيع منظمة تتوفر فيها جميع الشروط بما فيها الفرق متاعنا متاع البياطرة اللي هي منتشرة. وإذا كان ثم حيوانات ما سليمة ولا قد تكون فيها أي شبهة ولا حاجة نخرجوها من دائرة متاع نقاط البيع هذه. بالنسبة للمصالح البيطرية بخلاف المراقبات متاعنا هذه النقاط البيع للأضاحي وتوجيه وتحسيس المواطنين على كيفية الاقتناء و تأمين الصحة متاع الحيوانات هذه الموجودة للبيع. المصالح متاعنا البيطرية على كامل تراب الجمهورية إن شاء الله في العيد مش يكونوا مرافقينكم، مش يكونوا متطوعين لإرشاد وتوجيه المواطنين. إذا كان لقاوا أي شبهة ولا حاجة الأضاحي متاعهم يتصلوا بالأرقام هذه مجانا. قريب يجي 300 طبيب بيطري مش يكونوا متطوعين، تليفونات الموضوع على ذمة، أي إرشاد ولا استفسار يكونوا على ذمتهم.
0: في أثناء ذلك حركية كبرى تشهدها مختلف الأسواق بولاية زغوان استعدادا لعيد الأضحى الذي تبرز فيه مهن مرتبطة بشراء لوازم العيد. زميلة حن العباسي ومتابعة للموضوع.
3: حركية كبرى تشهدها مختلف معتمدية ولاية زغوان، حيث يقبل المواطن على شراء مستلزمات يوم عيد الإضحى التي بدورها مثلت خلال الأسبوع الجاري مورد رزق هام لعدد من العائلات.
4: أنا عندي حانوت بلاستيك نخدم فيه في سوير الأيام، والأكثرية الخدمة دور الأيام التالية أيامات العيد، يحذر لها نجيب فيه شوية بلاستيك، شوايات، سكيكن، قرضة، الحق بتعربي نخدمه فيه الكدي.
3: ثم اقبال من سيجي ويشريو
4: بطبيعه، خاصه انك القسوعه نتاع الدوار اكل بانويت سيل حاجه ذيك يقبلوا عليها بالكدي خاصه في العيد.
3: الاسوام مستلزمات العيد غاليه تتكلف على المواطن
4: شوي شوي كيما العبيد الكل، مانيش باش نزيدو كيما كيما الناس الكل، نخدموا كيما الناس الكل، كل حاجه وصومها مش برشا مش غاليه، اما وقت العيد بطبيعه فما شويه طبيعه فما شويه تبدا غاليه شويه.
5: بيعوا فيها كل طاجين والكنون السكاكن الشوايات فيما يخص العيد، قبل العيد بايامات يقبلوا على كل شوايات الكوين التواجن كل قدر وقدر والسكاكن هاو نبيعوا شوية وبعد تاري تحبس خلاص، وكل أداءات متاع البتين ديت متاع كل شيء غالي علينا.
3: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المناستير.
0: وبالعودة مجددا إلى آخر الأخبار التنموية بجهة المنستير، أعلنت الولاية مؤخرا عن نتائج طلب العروض المتعلقة بمشروع البنية التحتية الخاصة بربط مدينتي الوردانين بالبرجين بالتنوير، وذلك في إطار جهود تعزيز شبكة التنوير العمومي بالجهة، وذلك وفق ما صرح به الأخبار سيد قيس بوعلاقي معتمد الوردانين. وقد حددت الفترة الزمنية المخصصة لإنهاء كافة الأشغال ب 95 يوما وفق التصريح. وللمزيد حول هذا المشروع وغيرها من المشاريع التنموية ضمن برنامج التنمية المندمجة الخاص بمدينة الوردانين يقدمه سيد قيس بوعلاقي معتمد الوردانين.
6: برنامج التنمية المندمجة كان انطلق في معتمدية الوردانين سنة 2012 بكلفة معناها تجاوزت 5 مليون دينار. حقيقة تم اسناد قسط ثانية عناصر تكميلية، معنا القسطين أول وثاني عدد 5 عناصر، عنصر متمثل في إحداث ملعب وسياج بنادي الأطفال بالوردانين، انطلقت الأشغال معنا الأسبوع الفارط. مشروع كذلك تزويد عائلات بالماء الصالح للشراب شمل معنا أكثر من 65 عائلة بكلفة إجمالية 323 ألف دينار. عنا برنامج مشروع التنوير العمومي بالوردانين على طول 4.2 كيلومتر، تم معناها يوم أمس اسناد صفقة لشركة للشروع في الانجاز، وان شاء الله قريبا تنطلق الاشغال. العنصر الرابع اللي هو تعبيد الطرقات اللي يمتد على 3.5 كيلومتر، تعبيد الطرقات سوف ينطلق ان شاء الله خلال الاسبوع القادم. احداث ملعب فرعي بالملعب البلدي، معناها تم طلب اعلان عروض للمرة الرابعة على التوالي، وفي انتظار ان شاء الله فتح العروض. المشاريع هذه كلها فيها اللي ينطلق الانجاز نتاعه، من هنا لموفى شهر جويلية تنطلق بقية المشاريع، واحنا ساعين الحقيقة في التسريع في الإجراءات حتى لا تتعطل بداية هذه المشاريع.
0: احتضن متحف رقادة بمدينة القيروان اليوم فعاليات الدورة الثانية للمسابقة الوطنية سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد التي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، وذلك بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان. المندوب الجهوي للتربية بالجهة الحبيب الحدادي تحدث بأوفى تفاصيل في ميكروفون الزميلة ندرة برجاب حول هذه التظاهرة.
7: هي تظاهرة وطنية تشارك فيها 26 مندوبية بما في ذلك القيروان، وكل مندوبية فيها مشاركين زوز تلامذة، واحد على الأعدادي والآخر على الثانوي. التظاهرة هذه هي بناها مسابقة وطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية. في كل مندوبية ثم زوز تلامذة مشاركين، واحد على الأعدادي وواحد على الثانوي. ثم لجنة التحكيم نظرت في المشاركات ومشيقة اختيار سفير المتاحف على المستوى الوطني مش يكون من الأعدادي، وسفير ثاني على المستوى الوطني كذلك مش يكون من الثانوي. والسفراء هذوما دورهم هو التعريف بالموروث الثقافي والحضاري لتونس ككل، لأنه في التظاهرة هذه الحقيقة فما عديد الأعمال اللي تلامذة من جهات مختلفة مش يطلعوا عليها ومش يكون فما تلاقى أفكار مبيناتهم، وبالتالي فما فائدة على مستوى الحياة المدرسية. الحياة المدرسية هي رافد أساسي من روافد النجاح.
0: عذرت الأستاذة المبرزة في أمراض وطب العيون بمستشفى طوما بورقيبة بالمنستير هاجر بن عمر في تصريح لها الأخبار من عادة فرك العينين الناتج عن الحساسية المفرطة والتي تتزامن مع فصل الربيع، مؤكدة أنها تزيد من خطر التهيج والجفاف وقد تسبب خدوشا دقيقة في سطح العين، وأوصت بمراجعة الطبيب لتفادي المزيد من التعكرات.
8: بالنسبة للناس اللي عندهم الحساسية المفرطة للقش للنوار، واللي عندهم حكاك، واللي عندهم عطسان برشا كحن برشا اللي هما يقلق النسق العادي نتاع حياتهم، هذوما مهم ياسر ليفيكسيون. شو معناتها ليفيكسيون؟ نحاولوا نبعدوا على مصادر الحساسية، بلاصتها فيها غبرة نبعدوا على الغبرة، نهويوا البيوت نوار برشا، نحاولوا ما يكونش عندنا كونتاكت بالنوار. هذوما حاجات مهمة برشا هي الإيفيكسيون، الابتعاد على مصدر الحساسية. عنا زادة راهو حساسية تلقى عنا علامات موجودة في العين برك. العلامات هذوما هما الأكثرية، حكين العين، حمورية، دموع تزايد. أول ريفليكس مش يكون عنا مش نحكو عينينا. للأسف حكين العين هذيك مش حاجة مش باهية، خاطر هو بيدو باش يزيد يهيش الحكين ويزيد يهيش الحمورية ويزيد يقوي في الالتهاب. دونك احنا ماذا بينا نتفاديو عملية الحكين هذيك دوبا ما ندخلو للدار. أول حاجة ماذا بينا نبدلو حوايجنا، نخلو دينا، نخلو وجنا، نهولو المكان اللي احنا فيه. ماذا بينا ديما عنا شوية سيروم فيزيولوجيك هذيك في الفريجيدير ينقف الالتهاب، نلبسو مراية الشمس. إذا كنت تعرفوا اللي الشمس راهي تزيد تقوي الحساسية تخلينا عنا الأعراض تبدأ أكثر، هيك علاش دوبا ما الشمس تقوى دي لفي متاع الحساسية. ومع هذا الكل وباقي عنا أعراض الحساسية والحكين، راهو لازم نمشي ونراجع طبيب. وحاجة أخرى بالنسبة للي العمر نتاعهم فوق 20 سنة، الحساسية تتسبب في شياح العين، يظن نزيدوا القطر متاع شياح العين اللي هو منجر على الحساسية هذه.
0: ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النوال الموسم الحالي حوالي 203

0: 7 مقابل 56 ألف طن في الموسم الفارط، يعني تراجع بنسبة 5%. العوينة اللي تسجلت تطور بنسبة قريب 3% باش تكون في حدود 17.5 ألف طن، بروين باش تكون الإنتاج نتاعها في حدود 39 ألف طن. كيف نلقاو منوبة والعروس ونابل، فما ولاية الجاسرين زاد تنتج في القلة باش يكون إنتاجها في حدود 30 ألف طن، ولاية الوليد في حدود 22.7 ألف طن، إضافة إلى الولايات الأخرى يعني الولايات الكل تنتج خلال الصيفين.
1: كما كشف طارق تيرا عن تصدير نحو 4177 طنا من الغلال حتى الآن إلى نحو 23 بلدا في مقدمتها السوق الليبية.
0: بالنسبة للموسم التصديري انطلقت يعني العملية التصديرية، ديجا وصلنا لحدود 22 مائة كميات في حدود 4177 طن بقيمة 48.5 مليون دينار، فما تطور في القيمة حوالي 15.6%. هو التصدير يتم حوالي 23 بلد، فيهم السوق الليبية اللي هي سوق الجوار اللي تستقطب أهم الكميات، اللي تستقطب إلى حد هذا التاريخ حوالي 52%، ونقاو الأسواق الخليجية وخاصة السوق الإماراتية اللي تقطت 14% كميات المصدرة، إضافة للأسواق الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا، فما زاد السوق الهندية اللي قاعدين يصدروا لها في توت الأزرق أو توت عليك توجة جديدة هي وقاعد يتصدر كميات هامة. الموسم إلى حد الآن إن شاء الله ماشي 300 باية، الإنتاج متوفر، السوق قاعدة تتزود كميات طيبة وأسعار معقولة، والتصدير قاعد يتواصل بنسق طيب.
1: لهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد سلامة كل الأضاحي وتضع أكثر من 300 طبيب بيطري لتلقي استفسارات المواطنين أيام العيد. لكم أجمل تحيات أيمن الشابي، أحمد العساوي وحليمة فيالة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة اليوم 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري زمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعد الإخبارية الرياضية سبورنفو. البداية بمسابقة كاس تونس الدورة النصف النهائي اليوم باش يكون معنا مع زوج مقابلات. بداية من ماضي 3:30 نادي صفاقسي يواجه ترجي جرجيس، مباراة الزفرة وليد المنصري في الفار مجدي بلغة. شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي، مباراة الزفرة حسني النيلي وحكم ساحة، وفي الفار هيثم الطرابلسي. سيباستيان تونيكتي يضيف الكأس للبطولة بعد أسبوع من تتويجه بلقب الدوري المحلي. البارح يتمكن من الفوز بالثنائي، كان الفوز البارح في مسابقة الكأس 3-1 في النهائي على فريق دانفيرملاين 3-1، وهكا تونيكتي يتوج الموسم متاعه موسم ناجح، وخاصة دعوته مؤخرا للمنتخب الوطني التونسي للمشاركة في المونديال. في كرة اليد تعرفنا على طرفي نهائي الأكبر والكبريات.

بالنسبة للأكابر ساقيت الزيت أترجل رياضي. ساقيت الزيت البارح حقق الترشح نتاعو بعد الفوز على جمعية الحمامات بنتيجة 27-26 في إطار النصف النهائي، وكان ترجي فاز أيضا بنفس النتيجة على النادي الإفريقي ويضمن الترشح للنهائي اللي باش يكون يوم 31 مايو. بالنسبة للكبريات، نادي الرياضة النسائية بالمقنين والنادي الإفريقي في نهائي الكبريات، ترشح النادي الإفريقي كان البارح بعد الانتصار على المهدية 27-16، والنادي الرياضة النسائية بالمقنين ترشح على حساب جمعية الساحل بنتيجة 27-22. في كرة السلة، نادي صفاقسي يضيف الكأس للبطولة بعد ما تحصل على البارح الانتصار الثاني في البطولة في لقاء الإياب في نابل ضد فريق الأمل الرياضي بالوطن القبلي. انتصار كانت بنتيجة 58-45. إذن النادي صفاقسي يضيف البطولة للكأس اللي كانت تحصل عليها على حساب فريق الجمعية النسائية بجمال. نادي الإفريقي البارح خسر ضد أهلي بنغازي في المواجهة الأولى من ربع نهائي مسابقة البال بنتيجة 88-87. نادي الإفريقي باش يكون مطالب بتحقيق الانتصار بفارق نقطتين على الأقل في المواجهة الثانية من أجل ضمان التأهل إلى دور النصف النهائي، مقابلة باش تلعب غدوة بداء من ماضي 3. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي، نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. من فضل الله على الإنسان أن جعل الكلمة الطيبة صدقة. ترى أية حدائق رائعة من ورود الكلمات ستزهر في الوطن لو أن كلا منا يبتدئ خطى الصباح بغرس كلمة طيبة في مسامع الآخرين، وأي كتاب للحب ستغدو حياتنا. عليك أن تخرج من نفسك كلما استطعت إلى الناس، إلى الشعر، إلى كل مظاهر الجمال، فتشعر وقتها بما يمكن أن يحصل من تفاؤل وانشراح في الوجود، من تفاؤل وانشراح تحياهما وراء التناقضات بما لابد أن يحصل من الأحلام وروعة الآمال. ورقة من دفتر قديم. هي الحياة وهم الناس كما الطيور تماما، تغادر أعشاشها وأوكارها بكرة ثم تعود إليها عشية، وها هم الناس ينطلقون في إجازات للراحة، وكم هو الإنسان بحاجة إلى لحظات هدوء في مكان قصي يبعد فيه عن الأضواء ويبتعد عن الضوضاء. إن الإنسان يخرج من سكينة هذا الهدوء كطائر الفينق أكثر قوة وعطاء بعد أن يكون قد تدثر برماد الهدوء ورمال السكينة. إن الرحيل أحياناً عن الوجوه التي تألفها والمقاعد التي اعتدت عليها والطرق التي تمشيها مريح لذاتك، وهو يجعلك أوفر شوقاً للعودة إليها والالتساق بها. إن الفراق الدنيوي جميل، وحسبه أنه يذكي الشوق في نفسك لما ابتعدت عنه. ألم يقل الشاعر: لو عرف الناس التلاقي وقربه لحبب من أجل التلاقي التفرق. أجل، إن الفراق يكون عذبا عندما يكون فراقا بعده لقاء، أما إذا كان فراقا بلا فجر لقاء فهذا والله عذاب تذوب به الأجسام. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: وإن صرت ليلا كئيب الظلال فما زلت أعشق فيك النهار، وإن مزقتني رياح الجحود فما زال عطرك عندي المزار. أدور بقلبي على كل بيت ويرفض قلبي جميع الديار، فلا الشط لملم جرح الليالي ولا القلب هام بسحر البحار، فما زال يعشق فيك النهار.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: اعلم أنك متى أسأت عشرة الناس صاروا لك أعداء، ولو كانوا لك أمهات وآباء. وإنك متى أحسنت عشرة قوم ليسوا لك بأقرباء، صاروا لك أمهات وآباء. تعب الأبرار راحة، وراحة الأشرار تعب. كلما وضعت يدي في يد ما لمستها من قبل، قلت تبارك الله، فتح جديد وكنز لا نفاد له. أوسطت باب بيتك وتركت باب قلبك مفتوحا على مصراعيه، فسلم بيتك من اللصوص وما سلم قلب. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: ها هنا قمر هطلت دمعتاه على فسحة الليل، ضوئين من شغف واشتعال. قمر يدخل القلب متحدا بصباح شفيف، يغني ويغفو على نخلة الروح مرتعشا في التلال. يا شراعا من الحب والبرق، خذني إلى النور كي لا أموت أسا وارتحال. يا إبائي التي من ذهب، هاد مسارح ومباح، وروحي قطات تطير إلى قمة قبل أن ترتمي في الرمال. ها أرى ضوءك العذبة يسقطني كالفراشة والهانة، ثم يصعد بي كالغزال. يا إبائي، إبائي التي من ذهب، أنت أوصلتني للمحال. يشعل الليل قلبي كما يشعل الحب كل قناديله في الخفاء. يشعل الليل أغنيتي ويدعني وحيدا ألملم أسرار روحي وأطلقها قمرا للفضاء. كيف أقطع هذا الفراغ الرهيب إلى نبضك المتدفق في عشبة أو مساء؟ كيف يا غجرية الروح أمد إليك شراع السماء؟
2: حبيبي حبيبي حبيبي.

0: صار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. في حدث لافت شاركت روبوتات بشرية الهيئة هذا العام في العاصمة الصينية بكين في سباق يمتد لمسافة 21 كيلومتر، أي ما يعادل نصف ماراثون. ورغم أن هذه الروبوتات تعرف عادة ببطئها، فإن الأداء الذي قدمته شكل مفاجأة كبرى، وتمكن روبوت يعرف باسم لابتينغ من إنهاء السباق بزمن قياسي بلغ 50 دقيقة و 26 ثانية فقط، متفوقا على عدد كبير من المتسابقين البشر. ولم يكتفي بذلك، بل حسن أداءه مقارنة بالعام الماضي، حيث أنهى السباق في ساعتين و 42 دقيقة. وتعد سباقات نصف الماراثون أقل إجهادا من الماراثون الكامل، لكنها لا تزال تتطلب مستوى عالي من اللياقة والتحمل. هذا العام شارك أكثر من 100 روبوت، ونجح بعضها في تحقيق سرعات تفوقت على رياضيين محترفين. وتمكن روبوت يعرف باسم لايتنينغ من إنهاء السباق بزمن قياسي بلغ 50 دقيقة و 26 ثانية فقط، متفوقا على عدد كبير من المتسابقين البشر. ولم يكتفي بذلك، بل حسن أداءه مقارنة بالعام الماضي، حيث أنهى السباق في ساعتين و 42 دقيقة. وتعد سباقات نصف الماراثون أقل جهدا من الماراثون الكامل، لكنها لا تزال تتطلب مستوى عالي من اللياقة والتحمل. وشارك أكثر من 100 روبوت، ونجح بعضها في تحقيق سرعات تفوقت على رياضيين محترفين. هذا التطور يطرح تساؤلات مهمة: هل يمكن للروبوت أن تتفوق على البشر في الأنشطة البدنية؟ وهل الهدف من هذه التجارب هو استعراض القوة التكنولوجية فقط؟ الإجابة ببساطة أن الشركات المصنعة تسعى لإثبات أن تقنياتها قادرة على محاكاة الإنسان والتفوق عليه، لكن الفارق الجوهري لا يزال قائما. فالإنسان يمتلك القدرة على التكيف والتوازن الذاتي، بينما الروبوت رغم سرعته قد يتعثر ويحتاج إلى تدخل بشري ليستعيد توازنه. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهبة المهري سلامة الأضاحي، والذي يندرج في سياق مجهودات الوزارة في مراقبة قطاع المواشي. وأضاف أن مصالح الوزارة تضع أكثر من 300 طبيب بيطري لتلقي استفسارات المواطنين فيما يتعلق بأضاحي العيد. احتضن متحف رجدة بمدينة القيروان اليوم فعالية الدورة الثانية للمسابقة الوطنية سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، والتي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان. ومن المتوقع أن يشهد هذا الموعد الثقافي والتربوي مشاركة من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النوال الموسم الحالي حوالي 263 ألف طن بزيادة تقدر ب 4.6% مقارنة بالموسم الماضي، وفق ما صرح به للأخبار طارق تيرا كهيئة مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال. كما أشار إلى تباين واضح بين الولايات من حيث حجم الإنتاج ونسب النمو، فيما تصدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج هذا الصنف من الغلال الصيفية. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي انتظم يومي 20 و21 من مايو الجاري بمقر الإدارة العامة للديوانة، وبذلك بحضور نائب سفير ليبيا بتونس، تقرر مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بالخطوات الإيجابية نحو إبرام اتفاق وثيق بين واشنطن وطهران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وأكدت في تدوينة لها على منصة إكس حاجة المنطقة إلى تسوية حقيقية لخفض تصعيده وضمان حرية الملاحة الكاملة والمجانية في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
2: نكون دولة جمهورية ثالثا. الحكومة تتوحد لما تتغير الأدمغة.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
3: وفي برنامج شهادة حية مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد يرافقنا في هذه الرحلة، أيمن الشابي، وفي التنسيق منير بعطي. سعداء باستقبال أحد رموز اليسار التونسي، أستاذ الأنتروبولوجيا السياسية ومدير ومؤسس قسم الحوار الديني الإسلامي اليهودي بليون، ومدير قسم الدراسات الإسلامية بجامعة ليون 2. سعداء باستقبال الكاتب والباحث والمحلل الأستاذ محمد شريف الفرجاني. مرحبا سي شريف.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة لإذاعة المنستير وللسيد عادل بن يوسف، وأتمنى أن يكون الحوار
3: إن شاء الله يكون مستوى حوار طيب. ونحن كم في حاجة إلى أساتذة الأنتروبولوجيا وأساتذة التحليل السياسي، خاصة فيما يشهده العالم منذ 2011، وأنت في آخر إصداراتك الطبعة الجديدة تحدثت على النيو ليبراليزم، ما نسميها احنا الكونتر ريفوليسيون، أو ما نسميها هذه المفارقة العجيبة. مش نشوفوا نغوصوا أكثر في خصوصيات هذا المد، الحركات ما نسميها الإسلام السياسي، الحركات اليمين في كامل عديد الدول وليس في العالم الإسلامي بل كذلك حتى في أوروبا، مسألة الشعبوية ومسائل أخرى. آخر كتاباتك أعتقد سي شريفة.
4: أود أولا أن أوضح أني لست أستاذ في أنتروبولوجيا سياسية، وإنما في العلوم السياسية.
3: علوم سياسية.
4: علوم سياسية ودراسات إسلامية في جامعة ليون الثانية.
3: لكن عندك
4: طبعا ساهمت في
3: كتابات الأنتروبولوجيا. أيوة.
4: وساهمت في بعث مركز الأنتروبولوجيا في كلية الأداب بسوسة.
3: نعم.
4: هذا أولا. ثانيا يعني استمعت للتقديم اللي قدمته في إذاعة المنستير.
3: الومضة. أيوة.
4: أنا يعني لست من مؤسسي العامل التونسي. العامل التونسي أول ما صدرت سنة 69، وأنا
3: نعم.
4: كنت
3: صحيح.
4: وقتها ما زلت تلميذا في نعم. معهد القيروان.
3: صحيح. لكن بعد انضميت إلى فريق التحرير في
4: أي هذاك من بعد
3: مجلة العامل التونسي
4: اللي كانت تصدر جريدة في العامل التونسي.
3: نعم. صحيح.
4: أريد توضيح ثاني، هو أني رغم أني كنت من المجموعة آخر مجموعة لأفاق تونسية والعامل التونسي في السجن سنة 75 سنة 1980، وقع استقبال بعض العناصر يمثلوننا من طرف الرئيس بورقيبة.
3: ولم أكن كنت ثمانية
4: لا بقينا 14 في الأخير.
3: 14 في الأخير.
4: وفي ثم يعني
3: معكم سي فتحي بالحجيحية،
4: فتحي مشاف،
3: حمل همامي،
4: حمل همامي، ومحمد الخنيسي، ونوردين بعبورة، ومحمد الكيلاني، وحميد بن عيادة.
3: حميد بن عيادة.
4: هم يعني فما مجموعة قابلت بورقيبة في المرة الأولى.
3: المرة الأولى.
4: في أول جوان. ومجموعة في 3 أوت.
3: مناسبة عيد ميلاده. وأنا. قصر أسقانص أنتم.
4: لا.
3: الغيقة اللي تمتم.
4: الثاني في قصر أسقانص. الأول كان في قرطاج.
3: في قرطاج. طرفة هناك سي شريف مع وسيلة، كيفاش قلت لكم قبل ما تدخلوا تقابلوا الرئيس، كيفاش كان لقاء مع المجد؟
4: لا يعني هذه في المجموعة الثانية، هم كانت وسيلة حاضرة في المجموعة الأولى، وسيلة ما كانتش حاضرة. وكانت معناها قدمتنا على أساس أن وطنيين، مع أن حتى علاقة بالخارج. هذوما الناس نضاف، فهمتني.
3: بالتنسيق مع مدير العام للأمن الوطني الأستاذ دريس جيجا، وقتها
4: كان الوزير الداخلي.
3: وزير الداخلية وقبل مدير عام للأمن.
4: هو وقف في تلك الفترة كان هو وزير الداخلية.
3: وبدأت فترة انفتاح 80 مع قدوم الأستاذ محمد مزالي في أفريل، تعيينه كوزير أول. بدأت تتغير شوية ونظرة، محاولة مراجعة على ضوء المحاكمات القديمة اليسارية اللي بدأت من 69 المحاكمات.
4: أنا يظهر لي الانفتاح بدأ كرد فعل على عملية القصة.
3: نعم في 27 جانفي 80
4: وبقدر ما كان الحكم على مجموعة قفصة يعني بالإعدامات
3: ثقيل 20 يعني شخصية أيوة تقريبا
4: لكن في نفس الوقت وقع تصريح
3: أيوة
4: النقابيين وما تبقى من المساجين
3: يوم 3 أوت حبيب عاشور ستيب البكوش المجموعة كل المكتب التنفيذي هذا المكتب
4: لكن
3: التنفيذي.
4: ثم مجموعة خرجت قبل
3: خرجت قبل نفس الشيء صحيح. لكن مع الإقامة الجبرية حبيب عاشور قعد في بيته في المنزل مع مراقبة تجديد الحصار ما يخرج ما كده فهمت
4: أعتقد أن من الأوائل اللي موقعش وضعنا في الإقامة الجبرية
3: أيوة.
4: لأن هذه كانت
3: هذا شرط أيوة وحكيته مع وسيلة في المسألة هذه قتلكم لا حتى تصحح لي ما تقعدوش الإقامة الجبرية تصحوا يوميا في المراكز الأمن والحرس
4: يعني هذه نقاشات سبقت اللقاء حتى اللقاء الأول مع وزارة الداخلية مع
3: إدريس هو اللي مهدل المرحوم
4: أيوة. إدريس جيجا هو اللي المصالح الداخلية المصالح الداخلية
3: عملوكم معاملة حسنة حتى في الناظور وقتها في آخر برج الرومي سامحني
4: لا في احنا المجموعة الأخيرة وقت يتصرحوا القدماء أيوة بجلبر أيوة نقاش أيوة محمد بن عثمان
3: أيوة الرداوي نعم
4: ورشيد باللونة
3: نعم
4: تصرحت المجموعة هذيك ما تبقى 14 نقلونا إلى السجن المدني بتونس
3: بتونس ما قبل كنت برج الرومي الصور الشهيرة الموجودة أيوة مع بعضكم أيوة التحقوا مجموعة تاع المحاكمة الثانية تاع برسبكتيف مع المجموعة الأولى تاع 68
4: هذا التجميع تم سنة 76
3: فترة الأستاذ هادي نوير أيواش
4: أيوة
3: أيوة أي وجاركم سي طاهر بالخوجة كمدير عام الأمن
4: لكن وزير داخلية
3: من الأول كمدير
4: نعم كان مدير الأمن لكن لما زارنا كان وزير داخلية في ذلك الوقت
3: حسنت ظروفكم شوية خاطر يقولوا أنا أتذكر سي محمد معروف سي علي بن سالم المجموعة كانوا مكبلين بالأغلال وغيرهم تم نوعا ما تحسين ظروف الإيقاف والسجن
4: هذا تم يعني بعد إضراب جوع قمنا به ب 23 يوم
3: أيوة
4: سنة 1975
3: 75
4: بعد محاكمة
3: أنت في المحاكمة الثانية متاع جماعة 75 حركة 5 فيف 72
4: لا لا لا, لا, لا أنا في
3: موجة 74
4: 75
3: أنا توقعت خطر فما موجة الأودة 72 5 فيفري
4: هذوكم مجموعة فيفري هذوكم هي 72
3: خرجوا من المركب الجامعي وشاولوا وصل البلاد تم
4: يعني معنى أساسا طلبة
3: طلبة أيوة
4: مجموعة ثانية
3: أيوة
4: توقفوا في 73 وتمت المحاكمة في 74
3: أيوة محكمة أمن الدولة
4: محكمة أمن الدولة
3: سي محمد فرحات والمجموعة
4: وإحنا كنا آخر مجموعة
3: آخر مجموعة 102 أنتم وقتها
4: 102 سنة 75
3: أيوة
4: قلت فيعني بعد موقعة محاكمتنا قمنا بإضراب جوع على أساس مطلب أساسي الخروج من الجناح المضيق
3: أيوة
4: في السجن المدني بتونس كنا مفرقين التجميع خارج
3: نعم
4: في الإطار هذايا لما تجاوزنا 15 يوم هما أيوة تعودوا على الإضرابات الجوع
3: أيوة
4: إضراب جوع رمزي بيوم
3: يوم
4: أو بثلاثة أيام إضراب جوع بسبعة أيام
3: نعم
4: أقصى ما عرفوه 15 يوم
3: 15 يوم
4: لما تجاوزنا أحنا 15 يوم يعني حالة هلع
3: هلع كاملة
4: في وزارة الداخلية نعم ووفود تزورنا حبسوا الإضراب نعطوكم كذا ما عادش تفتيش
3: ما جاء حد من الخارج
4: لا
3: شو من بعض المنظمات الدولية ولا غيرها
4: حضروا في المحاكمة
3: في المحاكمة وبرا فقط
4: أي لا لا لا
3: أي كنا أمنيستي انترناسيونال
4: أي جمع يعني تمنونا أمنيستي انترناسيونال والمنظمات

0: حصلنا على على التلفزة
1: والمكتبة
0: والمكتبة
1: أيوة.
0: وما عادش التفتيش وما عادش
1: القفة نقوله أيوة. أيوة.
0: حصلنا على أنه حقنا لأن العائلات أيوة. باش العائلات أيوة. يرتاحوا شوي
1: أيوة.
0: قلت نحن نطيبوا لأرواحنا
1: أعطونا
0: غاز وأعطونا معناها باينة في اللي يطيبوه اللي يعطوه للمرابيت الأخرين باينة يعطوه ناني احنا نطيبوه والعائلات يجيبونا باش نقصوا عليهم في القفة.
1: كيف تمت اللقاء مع الرئيس؟ دخلتوا تلقاو الماجدة في انتظار؟
0: انا ما كنتش حاضر المرة الاولى مشاو منا من مجموعتنا أيوة. أربعة فقط
1: أيوة.
0: نور الدين بعبورة محمد الخنيسي فتحي بالحاج يحيى
1: أيوة.
0: و
1: أيوه بالمناسبة ابن الكاتب
0: الجيلاني
1: بالحاج يحيى نعم.
0: معناها مثلونا مجموعة أخذوا منا أربعة أيوة. على أساس إذا تم الأمور كما
1: بسلاسة نقول
0: كما يتمناوها هما يعني
1: سيتم الإعلان رسميا عن
0: البقية يعني إضافة البقية لكن تقسيمهم مجموعتين لازم تبقى مجموعة لثلاثة
1: مجموعة لثلاثة ما يلزم حاجة في عيد ميلاد الرئيس
0: ولا
1: وفعلا
0: فيك المفاوضات من أجل
1: مقابلة معناها عودة رئيس عيد النصر كان اسمه قبل
0: الهام جدا أنه في المفاوضات من أجل مقابلة الرئيس طرحنا مجموعة من الشروط وفي إطار هذه الشروط ما نكونوش في إقامة جبرية اللي يحب يرجع يقرأ اللي يحب يخدم
1: حرية
0: جواز السفر
1: إلى استعادة يعني العمل واستعادة أيوة الدراسة
0: وأن نكلموه يعني نتناقشوا معاه كسياسيين أولا ما طلبناش العفو
1: أيوة
0: هو اللي طلب يقابلنا يقابلنا ماناش احنا
1: أيوة
0: هو ما مش باش نطلبوا العفو وإنما باش تحدثوا
1: السي شريف ما كانش فما اختلاف من وسط المجموعة نتاعكم
0: لا كنا يعني متفقين على هذه أيوة الشروط طرحناها في يعني في في الزنزانة
1: أيوة
0: يعني كلنا طرحنا هاي الشروط بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ومدير إدارة السجون فهمتني كانوا حاضر مع بعضنا تناقشنا فهمتني ورفاقنا مثلونا على هذا الأساس
1: أنه الأحكام سي شريف قد اشتراوحت أنت أعتقد
0: ست سنوات
1: ولكن الحكم الأخير في 86 ستة أشهر أعتقد
0: أي هذيك في قضية أخرى
1: في قضية أخرى هذيك في طار وحنا
0: تأسيس تجمع
1: غير مرخص فيه
0: أيوة.
1: غير مرخص
0: ليه معنى احنا طالبين ترخيص
1: أي لكن أعطيته الإيداع بالترخيص
0: يعني هذا غير مرخص فيه
1: مرخصي.
0: هو حتى الحزب الدستوري في الوقت هذا كي ما كانش مرخص فيه عمره ولا طلب
1: تم إيقافه في بعد أحداث 9 أبريل 1938
0: أيوة دونك
1: ما بالسلطة العسكرية الفرنسية نعم.
0: ما كانش مرخص فيه عمره ولا طلب يعني
1: صحيح.
0: يعني هذه من حجج يعني من المفارقات احنا من الحجج اللي قدمناها تنظيم غير مرخص فيه كلنا وحتى الحزب الدستوري ما مش مرخص فيه
1: سي شريف راهو عنده باش نقولوا خصوصية عنده الطرفة وعنده النكتة حاضرة ديما حتى رغم المآسي رغم السجون ورغم ديما كما قولها بالمجموعة تاعكم شكون كان صاحب طرفة في الزنزانة هو
0: معنا بكلنا احنا كنا متقاربين فتحي بالحاج يحيى طبعا
1: أكثر واحد
0: وهذا يظهر في كتابه الحبس كذاب وفي كل كتابات فتحي
1: نعم.
0: تظهر
1: نعم.
0: هذه حمل همامي كذلك محمد الكيلاني كل إنسان كان عنده مجازه كان عنده مزاجه وطريقته
1: صحيح. قبل ما نواصل الحديث الشيق معك سي شريف نستمع إلى هذا التقرير عدو زميلنا صديقنا سليم الحزم حول مسيرتك وفي بعض الجوانب نقول احنا الشخصية تجرأت باش نحطها في مسألة الميلاد والولادة ما فما قصة معناها شهادة الميلاد مش موجودة عند الترسيم في مدرسة بلاطة في
0: معتمدية
1: السبيخة نستمع إلى بصوت سليم الحزم إلى هذا التقرير حول المناضل والوجه اليساري المعروف سي محمد شريف الفرجاني
2: شهادات حية ولد الشريف فرجاني سنة 1951 بعمادة البلاطة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان افترق والداه حسين الذي توفي

0: سنة 2007 وأم السعد التي توفيت سنة 1997 بعد 3 أشهر فقط من زواجهما لأن والدته كانت ترفض حياة الترحال، فقد عادت للعيش ببيت والدها خليفة بن مفتاح بخنقة النظور. وبما أن والده الذي كان يمتهن تربية وبيع الأغنام لم يسجله في الحالة المدنية، لذا وجد صعوبة في التسجيل بمدرسة البلاطة في جانفي 1958 مستخدما بطاقة ولادة ابن عمه الشحاوي المولود سنة 1947، ولم يسجل في الحالة المدنية إلا في سنة 5 ابتدائي. ولعى بالمطالعة فكان يقطع عشرات الكيلومترات على الأقدام للوصول إلى السبيخة حيث المكتبة العمومية، وكان قد حفظ 4 أجزاء من القرآن الكريم في الكتاب قبل التحاقه بمدرسة البلاطة. بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي انتقل للدراسة بمعهد القيروان، حيث كانت الدولة تتكفل بكل شيء من لباس ومبيت ومطعم وأدوات مدرسية، وهناك طالع كل الكتب الموجودة بمكتبة المعهد ونشط في نوادي المعهد. وفي عام 1967 اجتاز بنجاح اختبارات الجزء الأول من البكالوريا بتلقي دروس مجانية صباح الأحد من طرف أستاذ العربية المرحوم حسن محجوب بعد موافقة مدير المعهد، وهذا ما ساهم في تكوينه المتين في اللغة العربية. منذ مرحلة الدراسة الثانوية بالقيروان كان ينتقد سياسة أحمد بن صالح في مجال التعاضد والتي إن نجحت في البلدان الإسكندنافية فإنها لعدة أسباب تاريخية وموضوعية لا يمكن أن تنجح في الدول العربية ومن بينها تونس، وسياسة المغالطة التي كان ينتهجها المسؤولون عن التعاضد في الجهات في مجال حفر الآبار وإنتاج الخضر والغلال والباكورات بالبيوت المكيفة في الضيعات التعاضدية. وفي سنة 1969 حصل على البكالوريا من معهد منزل بورقيبة، لكنه حرم من منحة دراسة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع من الحصول على جواز سفر، لذا اختار دراسة الفلسفة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس ودرس سنة واحدة، لكن بسبب نشاطه ضمن اليسار الطلابي بالجامعة وقف مرتين، أولهما فيفري وجوان 1970، وفي المرة الثانية بقي رهين الإيقاف لمدة 15 يوم خلال فترة الامتحانات، لكنه توصل من الحصول على منحة للدراسة بالاتحاد السوفيتي، وكان من المفروض أن يسافر في أوت 1970 لدراسة الطب، لكنه لم يحصل على جواز سفره إلا في شهر أكتوبر، لذا توجه إلى مارسيليا عبر الباخرة ومنها إلى باريس وليس معه إلا 30 دينارا. درس الفلسفة بالسوربون حيث حصل على الإجازة عام 1973، لكن ما لبث أن طرد من فرنسا بسبب مساندته لإضرابات العمال المهاجرين الذين كانوا يطالبون بتحسين ظروف عيشهم، فقضى سنة 1973 و1974 في السرية، ثم تفرغ لمنظمة العامل التونسي بيرسبكتيف ليصبح من أبرز قادتها بفرنسا. وفي نوفمبر 1974 رجع لتونس عبر الجزائر والتحق بقيادة بيرسبكتيف، وكان على رأس المشرفين على إصدار جريدة العامل التونسي والنشرة الأسبوعية أخبار في خدمة النضال ونشرية شباب فيفري 72. وفي مارس 1975 أوقف وأحيل على محكمة أمن الدولة التي قضت في سبتمبر 1975 بسجنه 6 سنوات. في سجن 9 أفريل قام مع رفاقه بإضراب جوع لمدة 23 يوما للمطالبة بتجميعهم خارج جناح الزنزانات، فتم نقله مع فتح بالحاج يحيى وحمل همامي إلى سجن الكاف. وبهذا السجن رفض مع 8 من رفاقه يوما كاملا الرجوع إلى الزنزانات شريطة تجميعهم في سجن واحد مع رفاقهم. وفي نهاية سنة 1976 تجمعوا لأول مرة في سجن برج الرومي، وقد وثق للتجربة السجنية لجماعة العامل التونسي في كتابه الحبس كذاب والحي روح. ومنذ سنة 1977 اتخذ الشريف الفرجاني مسافة من حمى الهمامي، لكنه بقي يتضامن مع حزب العمال عبر إصدار بيانات مساندة وقت الشدة. وفي مايو 1980 التقى الرئيس لحبيب بورقيبة مع ثلة من المساجين قبل الإفراج عنهم في غرة جوان 1980 بمناسبة عيد النصر، رفقة محمد الخنيسي وفتح بالحاج يحيى وصادق بن مهني ونور الدين بعبورة. بعد خروج الكثير من المساجين قبله على دفعتين بموجب سراح شرطي، دفعة أولى خرجت يوم 3 أوت 1979 في ذكرى عيد ميلاد بورقيبة، ضمت جلبر النقاش ورشيد بن لالونة ونور الدين بن خضر وعز الدين الحزقي وأحمد بن عثمان الرداوي وعبد الله الرويسي وأحمد كرعود ولحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الموقوف منذ أحداث 26 جانفي 1978. ودفعة ثانية خرجت سنة 1980 من بينهم النوري بوزيد. وقد ساهم مقال حسيب بن عمار الذي نشر في جريدة الرأي قبلها بأيام تحت عنوان هؤلاء قضوا 5 سنوات في السجن، كيف سيتم الإفراج عنهم؟ ساهم هذا المقال في إطلاق سراحهم مقابل طلب اعتذار شفوي من رئيس الدولة رتبته زوجته الماجدة وسيلة بورقيبة عبر مدير الأمن الأستاذ إدريس جيجا دون إقامة جبرية، مع العودة إلى مواقع عملهم ومؤسسات دراستهم. وفور خروجه درس سنة بمعهد الوردية وكان شكري بالعيد من بين تلاميذه. وفي سنة 1983 أوقف مرة أخرى إثر تحركات نقابية إثر إطلاق مبادرة لتجميع قوى اليسار. وفي عام 1984 فهم الشريف الفرجاني أنه إن بقي في تونس سيبقى طوال حياته أستاذا متعاقدا، لذا قرر العودة إلى فرنسا. ورغم ذلك صدر في حقه حكما غيابيا سنة 1986 بستة أشهر سجنا نافذا. وفي فرنسا واصل الشريف الفرجاني دراساته العليا من دراسات معمقة ثم الدكتوراه في العلوم السياسية، واشتغل أستاذا بجامعة ليون 2 متخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية، وأسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية وجمعية الصداقة اليهودية العربية بليون إلى حين خروجه للتقاعد سنة 2016. وفي جانفي 2012 تحصل الشريف الفرجاني على جائزة الأمير عبد القادر للتقارب بين الثقافات والشعوب التي تبرع بقيمتها حوالي 100,000 دينار لفائدة مدرسة البلاطة وللجمعية المهتمة بها التي قررت هي نفسها التنازل عنها لفائدة مدرسة البلاطة. للأستاذ الشريف الفرجاني عشرات المقالات الصادرة في مجلات ودوريات أكاديمية محكمة باللغتين الفرنسية والعربية، وعديد المؤلفات في مجال الدراسات المقارنة للأديان والأنساق السياسية وإدارة التعدد الثقافي والديني والعلمانية وحقوق الإنسان وتاريخ الأفكار السياسية والدينية الصادرة بفرنسا وتونس والعالم العربي، من أهمها الإسلاموية والعلمانية وحقوق الإنسان، صدر بالفرنسية سنة 1992 ثم وقع تحيينه بتونس سنة 2012. سبل الإسلام مقاربة علمانية للوقائع الإسلامية، صدر بالفرنسية ضمن سلسلة تاريخ الأديان عن المركز الوطني للوثائق البيداغوجية بباريس سنة 1996. السياسي والديني في المجال الإسلامي، صدر سنة 2008. الحبس والحرية، وهو كتاب بالفرنسية في باب السير الذاتية، صدر بتونس سنة 2015. العلمية والعلمانية في الفضاءات الإسلامية، صدر ببيروت سنة 2017. الأديان والسيرورات الديمقراطية حول المتوسط، صدر بالفرنسية سنة 2015 وبتونس سنة 2016. من الإسلام ماضيا وراهنا، صدر بالفرنسية بتونس ومنشورات جامعة مونتريال بكندا سنة 2019 قبل صدوره لاحقا في داكار ودار البيضاء. النيو ليبرالية والثورة المحافظة صدر بالفرنسية بتونس سنة 2021. هذا إلى جانب العديد من العناوين والمداخلات العلمية في منابر أكاديمية بفرنسا وسائر دول أوروبا والعالم في مجال اختصاصه. ورغم عودته إلى تونس واستقراره رفقة زوجته كلودات بمدينة الحمامات، فإنه واصل مشروع الدفاع عن حقوق الإنسان الكونية، وهو اليوم أستاذ شرفي متميز بجامعة ليون ورئيس المجلس العلمي الأعلى بمعهد تمبكتو المركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالسلام، باحث مشارك في عدد من المخابر ومراكز البحث العلمي من بينها معهد الدراسات العليا حول الأديان والعلمانية بليون ومعهد البحوث المغربية المعاصرة بتونس. ولئن لم ينجب شريف الفرجاني أبناء طبيعيين فإن الكثيرين يعتبرون أنفسهم أبناءه، أبناء الفكر الحر في كل من تونس ومصر والمغرب والأردن وسوريا وعمان وأندونيسيا وأينما وصل صوت شريف الفرجاني أو كتاباته. شهادات حية مع الأستاذ محمد الشريف الفرجاني.
1: إذن كان هذا تقرير مفصل بصوت صديقنا زميلنا سليم الحزم، تعليقك على هذا التقرير؟
2: أشكره جزيل الشكر على هذا التقييم الضافي، لم أكن أعلم فقط بعض التصحيحات.
1: فضل.
2: لست مولود سنة 1951، هذا في الرسمي، هذا التصريح، التصريح 51. مولود في يعني البدو يعني يؤرخون بالمواسم،
1: بالمواسم
2: في شتاء
1: كذا
2: 47 48 يعني
1: بالموسم الفلاحي
2: يعني في شتاء 47.
1: وقد تحمل اسم ولد عمك شيحاوي لغاية السنة الخامسة في منزل بوليبة رسم الولد.
2: لا دخلت يعني للمدرسة باسم ابن عمي الذي كان مرسم باسم محمد الطرابلسي. ولما أنا يعني تحصلت يعني دخلت إلى المدرسة باسمه، أبوه يعني صرح يعني بتصريح آخر باسم الشيحاوي
1: يعني يعني
2: مسلسل
1: مسلسل. وكانت هناك القبيلة تتنقل من جهة القيروان إلى مزل بورقيبة
2: من السباسب السفلى إلى سهول الشمال،
1: سهول الشمال
2: يعني مزل بورقيبة كانت
1: منطقة المعمرين ومدينة عسكرية بامتياز.
2: فقط تصحيح آخر هو أني لم أكن ضمن كما قلت في البداية ضمن الوفد الذي قابل بورقيبة الذي كان فيه صادق بن مهني فعلا،
1: صادق المرحوم من حي وروحه بالمناسبة. نعم هو من أجود الأقلام في الترجمة وفي
2: وفتحي بالحاج
1: يحيى ومحمد لينا بن مهني المرحوم.
2: نعم هذوما يعني كما ذكرهم، لكن أنا لم أكن لم أكن معهم.
1: نرجع للقاء هذا مع الجماعة، قال لهم الرئيس وقت دخلوا
2: أنا معنا هم يعني من حاجة أخرى.
1: أيوة.
2: لم يكن طلب عفو عفو لا شفاهي يعني، وهذا ما تم توضيحه منذ ذلك الوقت. ألا وهو نحن لم نطلب مقابلة
1: حتى نوري بوزيد ما كتبش،
2: لا لا لا حتى نوري بوزيد. ونوري بوزيد يعني خرج من السجن مع عاجل برنقاش ليس في سنة 79 مع نور الدين بخضر المجموعة والحزبي المجموعة الأولى. ولا واحد منا طلب العفو لا بطريقة شفوية ولا بطريقة ولا بطريقة كتابية.
1: نعم.
2: هذا هام جدا. يعني اللقاء تم على أساس اللي قررناه احنا. هو انه برغيب يقابلنا كسياسيين،
1: لكن السؤال اللي طرحوا على المجموعة وقت اللي مشات قلهم
2: اول ما قال هذو مولدات بهين علاش حاطينهم في الحبس،
1: تم ترتيب العملية.
2: علاش حاطين؟ قالوا له جاوبوه علاش حاطيننا في الحبس، على خاطر ما فماش حريات، على خاطر ما فماش ديمقراطية، على خاطر ما فماش حرية نقابات. قال الحرية يعني يلزم الشعب يكون معناها ناضج لها واحد كل شيء. يعني الجواب ليه عن طريق الرفاق، وهذا موقفنا احنا، انه الحرية يعني ينضج الانسان في الحرية لما يكون حر بالممارسة الحرية، مش يعني
1: نقولوا احنا بالإيقاف وبال
2: وحدثوه على التعذيب.
1: التعذيب
2: وفي البداية كان موقفه شنو التعذيب، تموا ضربكم شوية باش يعرفوا الحقيقة، باش ما يظلموكم. قالوا له لا لا، مش مع التعذيب مش. قال هنا انا عذبوني، معناها جاوبوه. قالوا له قال جاوبوها انه مش على خاطر انت عذبوك يلزمنا احنا نتعذبوا، وهذا ممنوع قانوني. وهنا يتدخل كل ما يعني يحتدم النقاش، يدخل ادريس جيجا في الوقت. وقالوا لا لا، قال الموضوع هذا باش نعملوا فيه
1: لجنة تحقيق.
2: تحقيق قالوا هي عملية تحقيق حتى انا ضد التعذيب بعد ما كان يبرر في التعذيب.
1: فهمت ولا ايوه؟ واعتبرتوه نصر انتم بالنسبة لكم اللقاء هذا مجموعة موقوفة
2: يعني بعد قرابة 6 سنوات في السجن نخرج بتلك الطريقة، هو نصر.
1: نصر
2: يعني انه من اكبر الانتصارات اللي.
1: لكن يختلف عن الموجات الاخرى ما استرجعتوا انتم حقوقكم كاملة في الدراسة وفي العمل.
2: وهذه انسحبت حتى على اللي سبقونا، اللي تحصلنا عليه احنا انسحب على اللي سبقونا.
1: ريتروكتيف نقولوا
2: فوالا. اخذوه يعني ما عادش في إقامة جبرية.
1: وانا جاءوا بعدكم نفس الشيء اعتقد ده. معناها لكن ما تختلف مع الاسلاميين لا، مع اليسار
2: لا لا. انا اعتقد اي انه بورقيبة كان عنده هاجس هام جدا، هو صورته في الخارج. مثلا ردود فعله على اضراب الجوع
1: بتاعكم
2: كانت معناها تبين انه ما يسمحش لنفسه انه الناس يموتوا في السجن.
1: كتبت وقتها معنا صحف دولية كما لوموند وكما
2: وش اسمه لكرواء، هذو لكرواء خاصة.
1: أيوة.
2: معناها تقرير عن التعذيب كتبه حمد بن عثمان، خرج في لي طون مودرن، وحنا في السجن مودرن
1: نتاع الفيلسوف
2: جون بول سارتر. هذا يعني هذا
1: حمد هو كسجين وكفاعل وك
2: اي هو من اكثر الناس الذين وقع تعذيبهم.
1: نعم
2: يعني فمنه
1: وانجزت حوله دراسات جامعيه تو في مستوى الماجستير، وكتاباته الكل جمعت في اقراص الى غير ذلك. حاجه باهي. بعد 2011 حمد بن عثمان الرداوي يعتبر أيقونة اليسار.
2: ثم حاجة أخرى نحب نصححها، قالها سي حزم.
1: أيوة.
2: هي الحبس كذاب والحي يروح، والفتح بالحي
1: يحيى.
2: أنا الحبس والحرية.
1: الحبس والحرية.
2: فتحي يكتب الحبس كذاب والحي يروح. أيوة. وأنا الحبس والحرية.
1: هو مثل، هو شعبي. مثل شعبي هو.
2: هو فتحي يفسر عليه.
1: المثل هو شعبي.
2: هو مثل شعبي هو.
1: لا هو. أجدادنا
2: ومهاتنا. هو كانوا مجموعة من المساجين في الجناح المضيق، هم مثليين. وقت جاء دخلنا نحن مع واحد منهم قال للفتحي، قال له ما تخافوش الحبس كذاب والحي يروح. وفتحي سجل هذه كي واخذها هي كعنوان الكتاب.
1: كان عنوان الكتاب.
2: خذها عنوان الكتاب.
1: نعم. على كل تجربة سجنية، كيف الآن بعد أكثر من 50 سنة تقريبا سي شريف، كيفاش تعمل مراجعات وترجع بيك الذاكرة؟
2: يعني كتبت هذا في كتابي في الحبس الحاضر الحري. يعني خارج الفترة نتاع قبل تجميعنا، يعني فما فترة محكمة أمن الدولة.
1: أيوة.
2: سلامة الدولة. سلامة التراب.
1: أيوة.
2: شرطة أمن الدولة. أيوة. هذيك كانت فترة عصيبة.
1: أيوة.
2: معناها تعذيب في الفترة هذيك.
1: أيوة.
2: الفترة الثانية هي فترة الجناح المضيق، اللي ذكرنا اللي عملنا عليها أضراب. فيما عدا ذلك أعتقد أن تحصلنا على ظروف قل ما يمكن أن توجد
1: في العالم الثالث.
2: ليه بسرعة؟ حتى في فرنسا،
1: حتى في
2: فرنسا، حتى في فرنسا. يعني الظروف، يعني تجميعنا أن نتمتع بحصة تهوئة يعني كامل يوم،
1: وتدخل
2: وبدون مراقبة. يعني هذا شيء
1: مكسبها،
2: وتدخل آلة التصوير ونصور روحنا، ونصور روحنا في السجن،
1: وتبقى راسخة التجربة السجنية.
2: أنا بالنسبة لي هذه، أنا بالنسبة لي شخصيا أكبر مدرسة
1: هي
2: قبل الجامعة
1: برنقاش اكتبها على الكريستال.
2: أيوة. بالنسبة لي أنا
1: الشهيرة
2: يعني أكبر تجربة هذه اللي ساهمت في تكوينه وفيما نحن عليه.
1: أدب السجون، وأنت عملت في كتابك حول نيوليبرالية استشهدت بسجل السجن لأنطونيو غرامشي. لو نقارن هذه التجربة السجنية مع كتاب معناها من اليسار وكتاب من اليمين، شفنا بعض الكتابات للإسلاميين، شنو الفرق ما بين النمط نسميه الأدبي والجنس الأدبي هذي؟
2: احنا بصورة عامة ما كتبناش بصورة نقدم روحنا كأبطال.
1: كأبطال يوش معناها
2: يعني
1: كل
2: هي هي هي شهادة.
1: شهادة يوش.
2: وحتى عيبة علينا أننا كأن زينا صورة السجن.
1: فهمت معناها كأنه بطريقة بأخرى.
2: وهي طريقة موضوعية. إحنا بالنسبة لينا.
1: ما حبيتش
2: ما حبيتش. أيوة.
1: كما قلنا موقف الضحية.
2: أيوة. ما نش ضحية. كان هذاك اختيار منا،
1: اختيار منكم،
2: عملنا اختيار
1: ونعرف تقريبا نفس على نفس الوتيرة تقريبا شواب سي فتحي ولا معناها
2: محمد معالي ولا
1: مثلا سي كرعود في مداخلات ولا غيره وسي احمد لغادي ذاك نحييه بالمناسبة. سي شريف توا بعد فترة مراجعة بعد شفناها من 2011 كما يقول المرحوم صغير ولد أحمد ربحنا وكسبنا سماء من الحرية، بعد مراجعة وفترة اش نجم نقولوا هل مقارنة بما كان يحصل في الحزب الواحد في طور التعددية؟ توا قطعنا مرحلة، حان الأوان للقيام بمراجعات على المستوى الأسرة اليسارية الفصيل اليساري وحتى الإسلاميين نفسهم، ما فماش قراءات ومراجعات على مستوى اللوتو كريتيك نقول احنا النقد الذاتي، ما ريتش يعني حتى واحد يقول راهم قصرنا في كذا وعملنا كذا ما كذا. الدنيا تتطور والعالم الجديد، وانت في كتابك نيوليبرالية تحدث عن نشأة ايديولوجيات جديدة، زوال الحزب، نقول احنا الدولة الراعية وعديد لتا بروفيدنس ولا غير ذلك، أما أنا الأوان في إفلاس نسبيا هذه الأيديولوجيات أن يقوم الإنسان بمراجعة ويقول بناء أكثر منه معناه يعيش على الماضي.
2: أولا أنا نعتقد كتاباتنا الحبس كذاب والحي يروح الفتح بالحج يحيى،
1: نعم
2: سارق الطماطم صادق بن مهين اللي قريتهم الكل، شو اسمه عمار زمزمي،
1: عمار زمزمي،
2: عمار زمزمي هذا ذاكرة تعب النسيان، ذاكرة تعب النسيان. أو أنا شخصيا نعتقد موجود نقد ذاتي على تجربتي.
1: موجود
2: ايش معناتها نقد ذاتي؟ معناها حدود تجربتنا،
1: أي يعني ما مش بصفة جماعية تجمع مثلا حزب العمال الشيوعي يقول راني غلطت في كذا ولا نهبط من موقف كذا ولا اليسار عملوا كذا.
2: احنا معناها انا شخصيا
1: كأفراد
2: انا شخصيا
1: أيوة.
2: من 77 يعني بيرسبكتيف العامل التونسي يعني تشظت
1: تشفت.
2: فما ناس مع ألبانيا،
1: أي.
2: ناس مع الصين، مثلا يعني الحزب حزب العمال الشيوعي هو كان معناها يعني تواصل مع المساندة الألبانية، ناس مع ماو تسي تونغ والصين،
1: ناس اليسار
2: وناس مع ضد التجارب ما يسمى بالاشتراكية
1: والمجموعات الأخرى،
2: معناها كل واحد مشى في اتجاه
1: معين
2: صعيب. بما أن التطورات في الفترة هذيك اللي جت في نتيجة الفترة هذيك يعني ما كانش نفس المسار للناس كليك، صعيب باش نلقاه اليوم ربما في بعض الأحيان في لقاء متاع مثلا برسبكتيف العامل التونسي مناسبة خمسينية صدور مجلة برسبكتيف اللي وقعت في المكتبة العمومية يعني ثم أما كل واحد من زاويته
1: ما نجمش نطلب
2: من عبد العزيز كريشان أنه يكون عنده نفس التقييم هو حمل همامي ومحمد الكيلاني، كل واحد كتب بطريقته وحسب قناعاته الراهنة. التقييم ديما راه حسب القناعات الراهنة. فهمتني؟ وبالتالي أنا شخصيا في كتاب معناه كتابي الأول يعني الإسلاموية والعلمانية وحقوق الإنسان، انتقدت التجربة الاشتراكية كما تمت في الاتحاد السوفيتي في روسيا، وقلت أن المشكلة الكبيرة هي أنه الحداثة فما فيها شكون ضحى بالمساواة باسم الحرية، وفما شكون ضحى بالحرية باسم المساواة. وكانت قناعتي وما زالت قناعتي هو أنه لا يمكن أن يبنى مشروع ديمقراطي حداثي بدون التوفيق بين الحرية والمساواة.
1: وكتابي وهذه معادلة لكتابك النيوليبرالية فيها الأفكار هذه.
2: هذه معناها يعني هو تطوير لما كتبته. هذه كتبته في نهاية الثمانينات، ثمانينات القرن.
1: لكن مراجعة في 2021 في الطبعة الأولى و2023 في الطبعة الثانية.
2: شخص عامة نفس الفكرة. أن التضحية بالحرية باسم المساواة أو التضحية بالمساواة باسم الحرية لا تؤدي إلا إلى مأزق، وربما أن مأزق الديمقراطية، مأزق التجارب الاشتراكية هي ناتجة عن هذه المقابلة يعني الضدية بين الحرية والنيوليبرالية. هو يعني ظاهرة جديدة، ظاهرة جديدة. هي قديمة
1: ظهرت في القرن 18 في طبيعة الحال.
2: لا، النيوليبرالية ظهرت فيما بين الحرب العالمية والثانية. الليبرالية أما نيوليبرالية والثورة المحافظة
1: مع مدرسة شيكاغو مع المجموعة
2: معناها ظهروا يعني كرد فعل عن الحرب العالمية الأولى ونتائج الحرب العالمية الأولى
1: أزمة الاقتصادية
2: لكن في توجه يعني يدفع إلى المزيد من يعني كي نقروا فريدريك أياك، كي نقروا منظري الثورة الليبرالية ومنظري الثورة المحافظة اللي ساندوا موسوليني وساندوا هتلر في ألمانيا في الثلاثينيات، كيف نقراهم نلقاهم ثم تزاوج ما بيناتهم. يشتركوا فاش يشتركوا؟ يشتركوا في أن كل ما هو صادر عن إرادة البشر، عن الحرية، عن يعني التعاقد الاجتماعي، التوافق، هذا ما رافضينهم، ما يقبلوش بهم، يؤمنوا بالتدافع الاجتماعي اللي هو معناه نظرية يعني العودة إلى قانون الغاب. قانون الغاب
1: زو سؤالات يطرحوا أنفسهم على الأسرة اليسارية سي محمد الشريف الفرجاني، وانت كما اعتدناك دائما صريح، فما زوج جوانب هو مدى ارتباط اليسار التونسي بالخارج وخاصة بالحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي السوفيتي. اعتقد انت قلت منذ حين لا علاقة لنا بذلك، وقلت حتى في المقابلة مع الرئيس
2: حتى وسيلة هي اللي شهدت،
1: حتى الوسيلة
2: انا مش نقول لك حاجة. انا دخلت للعام التونسي عام 73.
1: وانت أستاذ تعليم ثانوي وقتها؟
2: لا مازلت طالب في فرنسا،
1: في باريس،
2: طالب في فرنسا ومطرود من فرنسا.
1: خاطر درست سنة من الأول في تونس قبل ما تمشي لباريس. درست سنة؟
2: لا ما درست، لم أدرس قط.
1: مع الوردية تجربة هذه
2: يعني بعد ما خرجت من السجن وأتممت يعني إجازتي والأستاذية درست في معهد الوردية في بداية الثمانينات حتى الوربعة وثمانية،
1: حتى الوقت شكرا كان تلميذ
2: من آخر تلاميذ.
1: آخر تلاميذ.
2: دونك حبيت يعني العلاقة بالخارج. يعني لما التحقت بالقيادة بتاع العام التونسي في 84 وأنا في السرية يعني من غير أوراق.
1: من غير أوراق.
2: قابلنا السفارة الصينية. سمعوا هما باللي انه تغيير في قياده بيرسبكتيف العام التونسي.
1: الصيني بعث لكم
2: استدعانا،
1: استدعكم
2: يعني ونذكر هذا في كتابي الحبس والحريه مذكور.
1: السفاره في الصعده نتاع الشارع الكبير هذيك يعني تمشي الملعب الطيب شو اسمه جيو اندري سابقا شادي زويت.
2: ليه مش لهنا في تونس؟ في فرنسا.
1: في فرنسا.
2: ليه لا في فرنسا؟ في فرنسا
1: استقبلكم سفير الصين.
2: استقبلونا في السفاره باش يعرفوا شنو التغيير اللي وقع في العام التونسي
1: على مستوى التركيبه الجديده
2: في 74. قلت لهم أول يلزم الأمور واضحة ما بيناتنا. أنا اللي خذت الكلمة باسم المجموعة، خذت الكلمة قلت لهم أولا إذا تعتبرونا لجنة مساندة للصين في تونس راكم غلطين.
1: أنتم توضيح وضحتها.
2: يعني أنتم تمثلوا البروليتاريا الصينية ونحن نمثل البروليتاريا التونسي، لكن نحن ما نمثل شيء في الواقع. يعني تنطع شباب نتكلم في الحزب الشيوعي الصيني يتعاملوا على قدم المساواة،
1: على جيدة مع الصين منذ فترة ماكسيتونغ جاشوان لايل.
2: باش نبين لك شنو هي علاقتنا. يعني كنا له احنا ماناش لجنة مساندة في واحد. ثانيا قلنا لهم بكل وضوح راهو عندنا معاكم اختلافات كبيرة
1: جوهرية
2: تتمثل في في ثلاثة ولا أربعة نقاط. سياستكم الخارجية ما هيش قائمة على أساس مبادئ، هي قائمة على معادات الاتحاد السوفيتي، حيث يعني مثلا ساندتوا تقتيل الشيوعيين في السودان من طرف جعفر النميري، ونحن ضد ذلك ونعتبرها جرائم، لأن الحزب الشيوعي السوداني يعني معترف بالاتحاد السوفيتي
1: في جريدة العمل التونسي.
2: الثائر قلنا لهم تعترفتوا بينوشي في الشيلي، لأن أليندي متحالف مع الحزب الشيوعي وهذا لا يمكن أن نغفره لكم. في أنغولا تساندوا في منظمة تابعة للولايات تساند فيها الاتحاد، لأن المنظمة الأخرى تساند فيها روسيا. وفي آخر نقطة قلناها لهم استقبلتوا محمد المصمودي وقتها وزير الخارجية من غير ما شاورتونا وما عطيتوناش تقرير على مضمون المقابلة معكم، وبالتالي هذا ما هيش تعامل مبدئي،
1: ما فماش حتى ارتباط.
2: لا الجواب كان احنا ما نجموش نجاوبوكم، هانا مستدعينكم تيجونا للصين. قلت له احنا انا جاوبته، قلت له احنا الثوره مش نعملوها في تونس،
1: في تونس
2: مانيش نعملوها في الصين. انا مروح لتونس مانيش ماشي للصين،
1: مانيش ماشي للصين،
2: وما عندي يعني وما عنديش زواج سفر، دخلت يعني يعني بصوره
1: غير رسميه ومع الاتحاد السوفيتي.
2: مع الاتحاد عمر احنا كنا نعتبروها الامبرياليه الاشتراكيه، الامبرياليه ديما يعني
1: حزب الواحد
2: يعني معناها كانت
1: وما فماش انتقال من الاشتراكيه للشيوعيه، ما وقعش هذا معناها على مرور اكثر من 80 سنه.
2: انا تقييمي انه التجارب الاشتراكيه يعني فشلت
1: في 1917 الى غايه سقوط الاتحاد السوفيتي 91.
2: لا معناها ما بالنسبه لي لا اعتبرها لا شيوعيه ولا اشتراكيه،
1: لا اشتراكيه بين بين
2: لا كانت معنى راس ماليه الدوله.
1: راس ماليه الدوله،
2: راس ماليه الدوله.
1: يعني البلدان
2: يعني العمال يحكموا باسم العمال، ديكتاتوريه البروليتاريا يعني، لكن البروليتاريا هي كانت من ضحاياها.
1: صحيح. دونك هذا جواب على السؤال. السؤال الثاني يعاب على اليسار ويقول مثلا كيف ناخذ مثلا بعض الوجوه اليسارية مثل حمّ الهمامي مؤسس الحزب العمال الشيوعي 86، شفناها في فترة أخيرة يتضامن مع الإسلام السياسي والظاهر واستقبل بعض المجموعات وقام بمسيرات في باريس. ناس معناها يقول كيفاش العلاقة هذية، وعنده كتابات حول الإخوان وحول معناها نسميها الكتاب الشهير للصين صدر منذ 86 على ظاهرة الإخوان وعلى الظلمية، الكتاب الظلمية المعروف. أعتقد ذلك، نعتبر ذلك ذا معناها تضارب.
2: أنا يظهر لي يجب نكون منصفين مع الناس كلك. حمل همامي ما هوش متحالف مع الإخوان، تحالف هو كش وقع ائتلاف 18 أكتوبر
1: في
2: 2005
1: مع المحامين ومع المجموعة اللي أضربت في مكتب الأستاذ
2: عايش الهمامي،
1: عايش الهمامي وعايش أحمد نجيب الشابي والمجموعة.
2: هذا
1: بالنسبة القمة العالمية المعلوماتية
2: وفيما عدا ذلك لا يمكن أن أتهم حمى الهمامي وحزب العمال الشيوعي بالتواطؤ مع
1: خاطر شفناهم في مسيرات معناها هبطوا في باريس وامام المسرح البلدي وغيرها الى اخره.
2: لا، لا فما معناها فما طيارات اخرى من اليسار عندها الموقف هذا، مش موقف حمالهم. يكونوا يعني
1: وباش تفسر هذا الاسباب التقارب ما بين اليسار واليمين في
2: باريس؟ انا يظهر لي فما يعني فما خطا اللي هو
1: تقديري، تقديري كل واحد.
2: انا خطا انه عدوي
1: صديقي
2: هذه ما أنا شخصيا ما نقبلهاش هذا عبتها على حمى همامي
1: في الحرب العالمية الثانية
2: عدوي ليس بالضرورة عدوي ليس بالضرورة
1: صديقي
2: أني
1: أني وانت بلغت
2: هذه واضحة كتب مكتوبة من عام من 2005 2005 في 18 أكتوبر كنتم من ممن لم يعني يقبلوا بذلك لا فإني نوضحوا حاجة أيوة. يعني من يعني يعني فما حاجة هي أنه أي إنسان حتى أكبر مجرم يلزم يعامل معاملة إنسانية
1: أيوة
2: نحن ضد التعذيب
1: كان في الحرية
2: أيا كان, أيًا كان. كل إنسان يقع إيقافه
1: أيوة
2: من أجل آراء وليس من أجل أفعال
1: أيوة صحيح.
2: كل إنسان يقع إيقافه بدون احترام يعني القوانين
1: القوانين, القوانين,
2: القوانين أي إنسان ما يتقعلوش حاكم ما يقعش محاكمته وفق المعايير نتاع محاكمة عادلة هذا أنا أندد بذلك لا يعني بالضرورة أني أتحالف معه هذا يعني الهام جدا
1: من حيث المبدأ
2: من حيث أنا أندد حتى مجرم يعني قتل حتى مجرم قتل مجرم حق عام مجرم حق عام له الحق في أن يعامل معاملة إنسان فهمتني يعامل معاملة
1: حيث المبدأ
2: هذا محافظ حيث المبدأ أما لا يعني ذلك أنه هناك تعالف معه
1: صحيح. الوقت يدهمنا سي الشريف بعد 2011 وشفنا الربيع العربي كتبت عن الإسلام السياسي وعن هذه الصحوة وقلت حتى عن الشعبوية في كتابك النيوليبرالية وين مشين العالم الكل في هذا الحراك هل هي نهاية الديولوجيا هل هي بداية العودة كما قلها أنت سميتها بالثورة المغايرة ولا الثورة المعاكسة
2: المحافظة الثورة المحافظة مش هم يسمون
1: الكونسرفاتور
2: الثورة المحافظة
1: وين ماشيين
2: أنا يظهر لي شوف الأنساق السياسية والاجتماعية اللي ظهرت في القرن التاسع عشر واللي كانت تمثل تقدم بالنسبة لما كان عليه الوضع في ما قبل المجتمعات فيما قبل اليوم الأنساق هذه يعني ارتكبت أخطاء كانت عندها حدود ما وقعش بها الوعي في الوقت المناسب وصلت إلى مأزق عدم الخروج من ذلك المأزق عدم توفر بديل للخروج من ذلك المأزق جعل النيوليبرالية والثورة المحافظة هي التي تنتصر في الوقت الحاضر لا فقط في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي
1: شعبوي في إيطاليا في غيرها
2: وفي كل في كل البلدان على مستوى عالمي
1: أوروبا الشرقية
2: مش بركة يعني على مستوى عالمي وبصورة رسمية يعني اختبار الزواج بين الثورة المحافظة و النيوليبرالية كان في الشيلي متاع بينوشي اللي وقع اختباره في المخبر متاع الشيلي وقع تبنيه بعد انتصار تاتشر في بريطانيا
1: مارغريت تاتشر
2: ريغان في الولايات المتحدة بعد ذلك تبنته البنك الدولي فهمتني فيما يسمى بإجماع واشنطن
1: الكونسنسوس
2: دو واشنطن في إجماع واشنطن تبنوا
1: نعم
2: كل ما كان يعمل كل ما اختبر في مخبر الشيلي
1: مش نمشي وتوع على
2: مع فشل على مع
1: سقوط اصعب من الحاليه طبعا
2: احنا
1: ما زلنا
2: في يعني نحن الان في خضم هذا الانتصار لزواج النيوليبرالية والثورة المحافظة
1: شكرا لك الحديد والشجون حصة واحدة لا تكفي سي الشريف الفرجاني المعارض اليساري والكاتب والمؤلف ومؤسس عديد المراكز الداعية للحوار بين الأديان مشكور تلبيت الدعوة من مدينة الحمامات تحية لكل رفاق دربك الأسرة اليسارية ولزوجتك مدام كلوديت ولكل تقريبا المتبنين أفكارك عبر القراءات وعبر التدوينات هكذا نكون قد انهينا حلقة اليوم، نلتقي بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. لكم من أجمل تحية، شكر مجدد لأيمن الشابي على المرافقة وصديقنا منير بعطي في التنسيق. يعطيك الصحة. هي
3: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي هي هي وهي وهي اللي

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أسندت الدولة التونسية في إطار المبادرة الحكومية الرامية إلى دفع المشاريع ذات المصلحة العامة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية المهيكلة الكبرى إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاصة، أسندت مهمات قيادة وهيكلة ومرافقة وتطوير مشروع بنغياضة بولاية المهدية، والذي يمثل أحد أبرز فرص التحول الحضري والسياحي في المنطقة حوض البحر الأبيض المتوسطة. ويمتد هذا المشروع الاستراتيجي على مساحة تناهز أكثر من 140 هكتار من الأراضي الساحلية والبحرية على الساحل التونسية، وهي عقارات مملوكة بالكامل للدولة التونسية، ما يوفر إطارا عقاريا آمنا ومضمونا ومناسبا لتنفيذ تنمية مندمجة ومستدامة واسعة النطاق. تنطلق يوم الجمعة القادم فعالية دورة الأربعين لمهرجان النسر بزغوان المبرمجة لغاية الأحد 7 جوان، لتتحول بذلك المدينة إلى فضاء مفتوح يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون والتراث. ومن المنتظر أن يستقطب المهرجان زوار ووافدين من مختلف جهات الجمهورية في إطار المساهمة في صون التراث الثقافي والمعماري والتاريخي لزغوان، وفي سياق تعزيز رمزية زهرة النسر التي تميز الجهة. أكد المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهيب المهري سلامة الأضاحي، والذي يندرج في سياق مجهودات الوزارة في مراقبة قطيع المواشي. وأضاف أن مصالح الوزارة تضع أكثر من 300 طبيب بيطري لتلقي استفسارات المواطنين فيما يتعلق بإيضاح العيد. يجتمع غدا الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء ودول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين في القطاع الخاص والأواسط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 26 و2000. وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل إلى غاية 29 مايو الجاري تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد انقسامات، بالتزامن مع دورة 61 لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والدورة 52 لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقية ذراع التمويل الميسر للمجموعة. أخيرا، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان اليوم أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وقال مصدر إيراني اليوم أنه إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على مذكرة التفاهم مع أمريكا فسيجرى إرسالها إلى المرشد الأعلى للموافقة النهائية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والمواني والمعابر البرية توقي من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤر لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. دعا الديوان الوطني لتطهير في بلاغ له كافة المواطنين إلى وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الإغلاق داخل حاويات مخصصة للغرض، وحذر الديوان من أن إلقاء هذه الفضلات مباشرة في قنوات الصرف تتسبب في انسداد الشبكة وفي تلوث بيئي خطير، فضلا إلى ما يمكن أن يسبب هذا السلوك في ارتفاع كلفة صيانة شبكة التطهير. أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود أن الطرقات التونسية شهدت في الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى غاية 20 من ماي من السنة الحالية تسجيل أكثر من 1700 حادث مرور، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5% مقارنة بالسنة الماضية، كما أسفرت هذه الحوادث عن سقوط 2194 جريحا، مسجلة بذلك تراجعا إيجابيا بنسبة تعادل 22%. وأكدت مسعود أنه رغم هذا التراجع الملحوظ في العدد الإجمالي للحوادث والجرحى مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إلا أن الارتفاع المستمر في عدد الوفيات يظل المؤشر الأكثر إثارة للقلق. في إطار تعزيز مقاربة التصرف التشاركي في المحميات البحرية وتثمينا لدورها في التوازن الإيكولوجي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، تم إطلاق سلحفاتين بحريتين من صنفين مختلفين ضخمة الرأس وخضراء بالمحمية البحرية بقوريا في ولاية المنستير، وذلك في حركة رمزية تجسد ضرورة المحافظة على الأنواع البحرية المهددة وتثمينا للتنوع البيولوجي البحرية المحلية. أخيرا، يجتمع غدا الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية للعام 26 و2000. ومن المتوقع أن تستقطب الاجتماعات السنوية للبنك أكثر من 3000 مشاركا من 81 دولة عضوة، وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل لغاية 29 من ماي الجاري تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية أفريقيا في عالم يشهد انقسامات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويا متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا، فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة، وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجب تفسدنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا لـ 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية، كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون، لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالكدا بالكدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالكدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع، وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
3: دقيقة صحة. بين الملاعب.
5: مسيكم بالخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. بين الملاعب اليوم لحد 24 ماي، موعد جديد يتواصل حتى الخمسة متاع العشية. عدد من المتابعات من الأحداث من الاتصالات بشكون عنا تباعا تلة ساعتين من زمان. تحية اللطفي المكي اللي رافقنا تقنيا، ومنير بعطيل اللي بشواصل مع الضيوف متاعنا، وأيضا مستمعينا أكيد بش نحكيه على كأس تونس، الدور نصف النهائي لكأس تونس، انطلاقا من 3:30 انطلاق لقاء الترجي التونسي شباب العمران في ملعب زويتن، وأيضا لقاء نادي فاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي. تنعطيكم زادة تشكيلة الفريقين بعد شوية. مباراة الأولى بين شباب العمران الترجي الرياضي بزفرة حسن النايلي وهيثم طرابلسي بيشكون حكم الفار، وفي صفاقس نادي صفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي تحكيم وليد منصري ومجدي بلاغة بيشكون حكم الفار. والأحد القادم إن شاء الله بيشكون الدور النهائي لكأس تونس في ملعب محمد العقربي برادس مبدئيا في الأربعة متاع العشية، في انتظار نهاية المقابلات ونتعرفوا الفرق اللي ترشحت للدور القادم. نعملوا جولة زيادة مع رياضة المعوقين بعد شوية من خلال اتصالات رئيس اللجنة الوطنية للبارالمبية وأيضا رئيس الجامعة التونسية. ثم برشة تظاهرات في الفترة القادمة اللي باش انتبعوها. مبروك لنادي رياضة صفاقس سيدات الفوز بلقب البطولة، وبالتالي الفوز بالثنائي بعد موسم مميز في السي اس اس في الإناث وفي الذكور في الباسكيت، لأنه الذكور تمكنوا من الصعود للقسم المحترف والرابطة المحترفة لكرة السلة، وفريق الإناث حصل على الثنائي كرة السلة والبال. البارح نادي الإفريقي انهزم في مباراته الأولى، مباراة الذهاب، هو مش يلعب مباراة الذهاب وإياب مع أهلي بنغازي الليبي 88-87، ثم مباراة إياب تلعب غدوة إن شاء الله انطلاقا من الساعة الثالثة. نادي الإفريقي يزم يفوز بزوز نقاط فارق باش يتأهل للدور القادم، سينو تولي تتغير المعطيات لفات الفريق الليبي اللي فاز في المباراة الأولى. كرة اليد تعرفنا على الفريقين اللي بيش يلعبوا الدور النهائي لكأس تونس نهار السبت الجاي إن شاء الله الأربعاء متاع العشية في قاعة راتس متعددة الاختصاصات. حوار مجدد والحقيقة بين الترجي الرياضي التونسي الفائز عن النادي الإفريقي في الدور النصف النهائي، وأيضا جمعية الحمات الفائز على جمعية سقيت الزيت الفائز على جمعية الحمات في الدور النصف النهائي. مقابلات كان فيهم حوار كبير وكان فيهم تنافس شديد، ونستناو النهائي بين الترجي وفريق نادي سقيت الزيت. ايضا في السيدات الدور النهائي اللي بيكون ان شاء الله يوم السبت القادم في الساعه الواحده بعد زوال في قاعه راتس متعدده الاختصاصات، باش يجمع النادي النسائي بالمقنين صاحب لقب البطوله في الموسم الحالي مع النادي الافريقي، ومنافسه مجدده بين زوج فرق هذوما اللي تقريبا سيطروا على المنافسات بالنسبه لكره اليد النسائيه. منتخب الوطن التونسي لكرة القدم دخل في طرابلس في مدينة تبرقة، برشا أسماء وصلت، اكتمال النصاب نهار ثلاثة إن شاء الله، معطيات هذه الكل إن شاء الله بيتعرفوا عليها بعد شوية بعد تحية هذه.

نرجع مجددا مستمعينا لمتابعة بين الملاعب، كما قلنا نحكيه على الرابطة المحترف أو نحكيه على كأس تونس لكرة قدم. الرابطة وفيت وانتهت وحسم الأمر، كأس تونس لكرة القدم والدور نصف النهائي. ونعطيكم تركيبة على الأقل في البداية، نعطيكم تركيبة

0: الرياضي التونسي. تشكيلة فريق الشبرة ذي بالعمران: منتصر السيد، بلال المقنم، هارون الكوكي، سامي همامي، عمر الزواغي، علي كشمير أو علي كازمير، غيث بن حميدة، محمد أمين بن عمر، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال تويتي، مباراة زفرة، حسني النيلي، مساعد مروان سعد، ورمزي من فرج، حكم رابع حمزة جعيد، حكام الفار هيثم ترابلسي ووسام بوغطاس. والمباراة تنطلق بعد دقائق من الآن في ملعب شادي زويتن بالعاصمة، والملعب مش في أفضل حالاته بكل صراحة من ناحية الأرضية الميدان. نعطيكم تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي في مواجهته السي اس اس، مباراة تبوها القناة الوطنية الثانية، مباراة الترجي والعمران على القناة الوطنية الأولى. بالنسبة للترجي الجرجيسي: الشرفي، ضيف اللاوي، رجيلي، ديالو، غومة، محرسي، خلفة، دافيد، القصاب، الرحماني، وشوشان. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي: قعلول في حراسة المرمى، تعرفوا أنه أيمن دحمان يغيب على التشكيل الأساسية بسبب التزاماتهم على المنتخب الوطني التونسي، وهذا متفق عليه من بداية. أيضا نلقاو عليه معلول، مثلوتي، مونديكو، بكار، دربالي، حسمادو، ترابلسي، ساكوحي، موتيابا، وبن علي. هذا بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت زوز مباريات باش يعطيونا إن شاء الله الثنائي اللي باش يكون في الدور النهائي بعد الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد القادم. هذا بالنسبة لكرة القدم. كما قلنا بعد ما تعرفنا على صاحب لقب البطولة، حتى في الشبان معناها تقريبا مقابلة الشبان قاعدين يدوروا، وتعرفنا صاحب لقب البطولة في النخبة اللي هو فريق النادي الإفريقي، المرتبة الثانية للترجي، المرتبة الثالثة للاتحاد الرياضي المنسيري، والمرتبة الرابعة للملعب التونسي. هذا بالنسبة لترتيب النخبة في الموسم الحالي. وأكيد النخبة هما لونتي شامبر، معناها المجموعة اللي بيشاخذوا منها لفريق الأكبر. باش بعد شويه باش نحكيوا شويه على الاتحاد المنسيري، لان الاتحاد المنسيري اللي انطلاقا من 5 متاع العشيه فما اجتماع اخباري حسب بلاغ للاتحاد الرياضي المنسيري. واكيد لهنا الهيئه المديره عندهم المستشارين نتاعهم، وعندهم ناس المقربين نتاعهم اللي يستشيروهم، واللي قاعدين يحاولوا انه يلقاو الحلول من خلال الناس اللي عندهم خبره وعندهم باع وذراع، سواء في المجال الاعلامي ولا في المجال الرياضي ولا في غيره. بالتالي مسكرين ارواحهم، يحبوا يخدموا في اطار مضيق جدا باش يلقاو حلول للاتحاد المنسيري. صحيح هذا هو المصحيح، معناها السياسه الاعلاميه والسياسه التواصليه نتاعهم صحيحه ومصحيحه، هذه ما نجمش نفتي فيها، هما يعرفوه، هما الادرى، تبارك الله، تجربه كبيره في المستوى الاعلامي وفي مستوى التواصل بالنسبه لهيئه الاتحاد الرياضي المنسيري. معناها تخليهم عندهم خبره كبيره برشا في التعامل مع مثل الاوضاع بالنسبه لهيئه الاتحاد الرياضي المنسيري، وكريتوا نتائج اكبر دليل اللي صارت في فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. باش نمشيو نحكيو على الملتقى خاص، ملتقى بيصير في شهر جوان، بيكون فيه حضور عدد كبير من معناها الرياضة دي، الرياضة البارالمبية. سي محمد المزوغي رئيس الجامعة التونسية البارالمبية، ناخذ عنده أكثر تفاصيل حول التظاهرة دي. سي محمد مرحبا.
1: مرحبا بك، معك المزوغي محمد رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية.
0: مرحبا سي محمد، تحية لك. سي محمد، التظاهرة اللي جاية في شهر جوان نقدموها شوية، نعطيه معطيات، لأنه حتى يظن الولايات المتحدة الأمريكية بشكون حاضرة في التظاهرة هذه.
1: صحيح، هي ثم تظاهرة أكبر تظاهرة، نقول أكبر تظاهرة تقع في العالم في رياضة ذوي الإعاقة. التظاهرة بتبين معناها تونس السمعة متاحة اللي تحظى بها. معناها عندنا توا الوقت الحالي حوالي 64 دولة بشكون مشاكل معانا، حوالي معناها 660 رياضي، والمشاكين بيكونوا في 1100 مشارك.
0: بارك الله، معناها هي جانب سياحي ورياضي مهم جدا بالنسبة لتونس.
1: هي مهم، قلت لك تونس أول ما تحتضن معناها العدد الهام من البلدان، قلت لك 64 دولة، معناها ما هيش من القرار الكل، ثم البلدان أول ما يجيوا من الفلبين، من منغوليا، من أمريكا، من البلدان الكل، معناها كوبا، فنزويلا، معناها ما نحكيش على البلدان الأفريقية والبلدان الأوروبية اللي مستانسين يجيوا. هذا باش يبين لك معناها اللي تونس معناها تحظى باحترام كبير، وقدرة ربي باش يكونوا حاضرين معنا. رئيس اللجنة الدولية سيد أندرو بيرسون باش يكون حاضر في التظاهرة، هذا معناها أمس معناها كبير في رياضة المعاقين، هو رئيس اللجنة الدولية، وباش يكونوا زاد أعضاء 10 أعضاء من لجنة البارا ألعاب القوى باش يكونوا حاضرين.

0: يعاونوني باش معناها يكونوا مطلعين قدرة تونس هذاك. وهذا كله
1: وهذا هو سؤالي سي محمد. معناها انت حكيت على تبارك الله معناها اكثر من 60 دولة وعدد كبير من هذه اللوجستية. معناها عندنا الامكانيات، انا نعرف عندنا رجال وعندنا الافكار وعندنا، لكن من ناحية اللوجستية من ناحية عندنا الامكانيات باش نستقبلوا العدد الكبير هذا باش اكيد، لانه تسويق صورة تونس قبل كل شيء.
0: احنا حظنا واحنا
1: الحمد لله.
0: انا نحب من منبر نتاعكم نوجه اكبر تحيه لوليداتنا الرياضيين المتطوعين. كي نقول لك متطوعين، وليداتنا المتطوعين ثم كتلام ذاك ما ولدك ولادي ووليدات هذو ما
1: متلام ذو الطلبة معناها
0: والطلبة معناها عنا قال لي 5 و 6 و 77 معنا ناس متطوعة يخدموا معنا. كي نقول لك احنا ثم خططوا ولينا وصلنا بلي واحد اخر معناها مش كلمة كسيل وواقع وقيد قداش وميت وقيد كل شيء. ثم تطبيقات ولادنا عملوا تطبيقات نلت أعجاب اللجنة الدولية وش خلات استدعاهم هذوم المتطوعين عادوا ملتقى اللي متاع آسيا. أولادنا مشيوا لدبي وهما اللي تكفلوا بس اللي يعملوا معنى يحضروا الملتقى هذي. معناها قدرة ربي يكونوا حاضرين. هو شو الأكبر العائق؟ العائق هو معناها لازم تكون توفر النقل، وسائل النقل اللي تكون أدابتي للوليدات هذوما.
1: هي بعطيك الصحة سي محمد في النقطة هذه. معناها فما أشياء سبيسيال برشا ماهيش كيما معناها في الأمور العادية، من وسائل النقل، من التعامل معاهم، من الناس ليزاكومبانياتور اللي معاهم المرافقين. معناها مهم جدا الجزئية هذوما.
0: لا مهم، واحنا معناها فكرنا فيها وجاب ربي معناها عنا من شركة ترانسوب تاع الكيان اللي جابوهم من اللي خذوهم من الشنوة
1: هذوما
0: فيهم معناها غامب يطلع ديريكتومون بالكاروسة ما عندوش غير واحدة. دونك كاينة حوالي 20 حافلة كبيرة وكل في الحافلات اللي عندنا باش معناها يكونوا على في معناها على راحتهم. حتى النزل خدينا كان نزل تاع 5 نجوم معناها باش تكون معناها
1: فيها رفاهية معينة بالنسبة لهم. اي
0: معناها باش تكون امور معناها اكثر من واحد. خاطر ثم عندنا احنا او عندنا احنا اللابيل جران بري هذايا او ما يتعطاش اللي يجي، فما مواصفات معينة
1: أنا كرة الشروط عبارة كرة الشروط
0: عبارة ثم بلدان لعفيدة في ذكر الأسماء كبيرة في الاسم وكل شيء ونحاول هاللابل. احنا دو عنا هذه النسخة 20 في الملتقى تونس. أقدم ملتقى هو في العالم هو ملتقى تونس، وديما معنا بفضل الجهود متاع الناس الكل معنا اللي قاعدين معنا محافظين على سمعة تونس وسمعتنا إن شاء الله يكونوا. وقدرة ربي معنا احنا شي هو الملتقى، الغاية منه ملتقى احنا وليداتنا معنا بشتاع الجدد سيوتو بس يحتكوا. حتى إذا كان أنت بشتاك في ملتقى عالمي ما يخصكش أكثر من حكاية 2000 من معنى للفات. انت عاد احنا كي نجيبوا لهم احنا الابطال يجوا لتونس ويحتكوا بهم كل شيء
1: نربحوا من الجهات الكل.
0: وعندنا زاد التصنيف نتاع رياضيين جدد ما احنا عاد وعندنا قبل الخاصيه نتاعنا احنا نتاع ذوي الاعاقه قبل ما تقع المنافسات عندنا 4 أيام تصنيف. عندنا حوالي 12 مصنف عالمي جايين لتونس من العالم الكل، هذوما باش يقع تصنيف الوليدات من العالم الكل الجدد معناها اللي ولا اللي عندهم فيهم شك باش تكون معناها الحظوظ متساويه مع الناس الكل. عندنا 4 أيامات هما معناها للتصنيف وعندنا المسابقات في الكم الهائل من الرياضيين اللي احنا نتشافوا بهم باش تكون 4 أيام مناسبات. وثم زادة تحية زادة نحب نقولها نسيخها هي للرجال تاع الناس اللي تخدم في المسؤولين واللي تخدم في ملعب ألعاب القوى اللي هما معانا شركاء قاعدين. هذا احنا اللي يدخل معنا هو شريك ماهوش معناها
1: إدارة الحي الوطني الرياضي.
0: اي دونك قاعدين مع بعضنا قاعدين باش نحاولوا نوفوا الظروف تكون ان شاء الله باهيه للخيان الكل ان شاء الله.
1: سي محمد مزوغ رئيس لجنة الوطنية الاولمبيه البارالمبيه، ذكرنا بالموعد بالضبط سي محمد.
0: الموعد هو باش يبدا من يوم 11
1: ايوه جوان
0: جوان الى غايه 19 جوان، وباش تكون كما قلت لك 4 أيام الاولانيين تصنيف تاع الرياضيين و16 17 18 19 هذوك المنافسات باش يكونوا في الملعب العاب القوى بردس في هادس وان شاء الله
1: معناها يبدو لي فما نقل تلفزي على الوطنيه الرياضيه وعلى الوطنيه
0: معناها فما الحق احنا شوف المشاندة الرسمي نتاعنا هي الإذاعات الوطنية والسسمه كما التلفزة الوطنية والإذاعات الجهوية
1: وهذا واجبنا راهو لأنه معناها الرياضة البارالمبية اللي تجيب لنا برشا ميداليات واللي تفرح معناها في الشعب ولنا برشا أسامي معناها نقصين تغطية فما تغطية ما موش بالصفة مكثفة
0: إن شاء الله أنقل حاجة هو إحقاق الحق التغطية في مناسبات نحكي على الخواص
1: أها
0: الخاص يجيك معناه في مناسبة معينة أو كأخي ألعاب بعد الألعاب البارالمبية وليدات يجيبوا ميدال
1: تتويج غير وايد
0: واحد كل شيء تتويج ومن بعد في طي النسيان غوزمون ثم كيما المؤسسات الوطنية اللي قاعدة تواكب ومعنا معناها هي الشريك معنا في هذا
1: وهذا واجب
0: شوف يلزم باش الرياضه هذه باش نحافظوا ولا نزيدوا ندعموها كل يلزم تضافر الجهود خاطر ما نكتبش عليك حتى الدوله وحدها ما عادش تنجم تعمل حتى شيء اذا كان ما يدخلش الخاص الخواص في احنا كي نقول لك اللجنه الاولمبيه ما عندنا حتى مستثمر معناها لي سبونسور زيرو اللي تقول له معناها واحده
1: يفو سونسيبيليزي
0: معناها حاجات اخرى موجودين
1: واضح
0: معنى هذا معنى نداء للأخيان اللي يسمعوا فيها وكان هكا معنى يقول لك حتى دابو زمان مثلا ماشي أو دابو زمان معنى اللي تشوفها الشركات الكبيرة الكل حتى دابو زمان ما يعطيكش دابو زمان
1: فماش علاش وقت لما فماش علاش لأنه معناها معنى ذوي الإعاقة ولا ذوي الاحتياجات راهم هما زادة جزء من منا وراهم معناها وشكلوا جزء هام زادة
0: من حقهم
1: ومن حقهم كما قلت من حقهم صحيح
0: كما حق من هذا حق يكفله الدستور بتاع حقه كما أنت تدعم رياضات أخرى ليش ما تدعمش الواحد يا سيدي الدعم 10% من اللي الدعم في الاخرين
1: اي مش طالبين برشا يا
0: سيدي معنى هذاك وهذا ثم زاد تقسيم من احنا من تقسيم من كل واحد عطي حقه ثم تقسيم اللي احنا يلزمنا نزيدوا خاطر الصيت نتاعنا في العالم ما تصورش قداش معنا سمعتنا كبيره في العالم انا تو كنت البارح جيت من روسيا في موسكو تونس كانت ضيفه شرف وتشوف العباد كيفاش تحكي وتقدم في تونس معنى بدك يقشعر
1: الحمد لله
0: يجي والناس الكل يجوا يحكيوا معاك وهكا وكيفاش المثال التونسي هذا في النجاح وكل شيء اما محليا مش باينه
1: ان شاء الله ان شاء الله نشوف اعطينا انطلاقه والبدو ان شاء الله البدو تبدا من التظاهر هذه اللي بتصير بين 11 19 جوان ان شاء الله ومن بعدها وقت اللي تبدا فما فيزيبيليتي وفما تلفزه تصور وفما غيره وفما ان شاء الله توجيه المستشارين ويجي الدعم
0: وهذا نتمنى الدعم نتاعنا موجود واملنا في التونسي ان شاء الله يكون معنا مساندنا ويكونوا معنا ان شاء الله حتى تو للالعاب البارالمبيه في لوس انجلوس اي غدوه
1: صحيح
0: ماهيش من خطر لحج حج وقوف من غدوة ويلزمنا إذا كان من إحنا من نحضوش وإحنا كما ينبغي باش نتعداو وحدة الناس كلها قاعدة تخدم وإحنا بيدنا قاعدين معنا قاعدين نخدموا وإن شاء الله بيوفقنا وإن شاء الله كما عودنا الشعب التونسي راية التونسية في المحافل الدولية ديما تكون عالية واسم تونس تكون موجود ديما في أعلى المراتب إن شاء الله يا ربي
1: سي محمد مزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية شكرا جزيلا كل النجاح والتوفيق إن شاء الله وكيف تكون عنا متابعات سواء من خلال التلفزة الوطنية ولا من خلال الإذاعات العمومية للتظاهر هذه شكرا جزيلا
0: متشكرتي

0: انطلاق مقابلتي الدور نصف النهائي لكأس تونس في كرة القدم، التعادل 0-0 في لقاء النادي الصفاقس الترجي النادي الجرجيسي وشبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، ومباريات فيهم اندفاع وفيهم حماس من البداية امتاحهم. اليوم أيضا تبعوا مقابلة العودة في رابطة الأبطال الإفريقية بين الجيش الملكي المغربي وسان داونز جنوب أفريقيا، مباراة 8 متاع الليل 1-0 كانت مباراة ذهاب لفايت فريق الجنوب أفريقي اسمه ميلودي سان داونز اللي خسر لقب البطولة في جنوب أفريقيا سنين مقارنة بموسم الفارط، وتعرفوا أنه يدرب كاردوزو المدرب السابق للترجي التونسي، بالتالي فريق هذا بشوفوا شنو رد الفعل متاعه بعد مقابلة البطولة ومباراة اليوم على الجيش الملكي المغربي. نمشي ونتحدثوا، تحدثنا بكري شوية على اللجنة الوطنية البارالمبية مع سي محمد المزوغي. تونس في الأيام القادمة تحتفظ ضمن الأولمبياد الخاص واستعدادات الأولمبياد الخاص من خلال الألعاب الإقليمية، ونستقبل في المباشرة سيدة ملكة بالحظية في رئيس الجامعة التونسية. أستاذة ملكة مرحبا.
1: مرحبا خويا، مرحبا بك.
0: تحية
1: شكرا
0: ليك.
1: على عيشك، شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا بكم وإن شاء الله بنجاح وتوفيق لكل معناها التظاهرات وكل ما يهم الجامعة التونسية لرياضة المعوقين. نحكيه شوية على الأولمبياد الخاص العاشر والألعاب الإقليمية، نقدموها نحطوها في إطارها، نقربوا الصورة للمستمعين متاعنا اللي احنا تعودنا كرة يد كرة قدم، لكن هالتظاهرات هذية ما ياخذوش حظهم، هات خليه ياخذوا حظهم اليوم كما قلت في إذاعة منسير.
1: شكرا خويا الغالي على الاستضافة. احنا هذه حدث رياضي وإنساني كبير ستحتضنه تونس بكل فخر، ومتمثل في الألعاب الإقليمية العاشرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأولمبياد الخاص. اليوم تونس ماهيش باش تستضيف مجرد تظاهرة كما قلت انت رياضية، بل باش تستضيف رسالة إنسانية نبيلة تأكد أن الرياضة راهي حق للجميع، وهذا يعكس أولا الثقة الدولية في قدرة تونس على احتضان هذه التظاهرات الكبرى. احنا الأولمبياد الخاص الدولي إن شاء الله يا ربي، احنا عنا قرابة 9 أشهر قاعدين نخدموا على الموعد هذا. الموعد هذا باش تشارك فيه بإذن الله 12 دولة باعتبار تونس، اللي هما بالطبيعة تونس، مصر، الجزائر، المغرب، ليبيا، سلطنة عمان، الإمارات، السعودية، البحرين، والأردن، والعراق. هذوما باش نشاركوا إن شاء الله في الألعاب الشاطئية اللي باش تكون في جوان من 16-22 بمدينة سوسة جوهرة الساحل. في الألعاب هذه باش تكون هي الألعاب الشاطئية، السباحة في المياه الحرة، الترياتلون، والكرة الطائرة الشاطئية.
0: جميل جدا، معناها عدد من التظاهرات مهم جدا، وان شاء الله مدينه سوسة مع اجواء الصيف قربنا شويه، معناها ان شاء الله يكون فما برشا حضور وبرشا متابعه
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. احنا هذه ماهوش جديد على تونس وماهوش جديد على الجامعه هذه، بالحق هي تنسيت شويه خاطر عندها 22 سنه ما تمتش الالعاب هذه. احنا هنا ان شاء الله يا ربي رجعنا الثقه وحبينا نوصلوا صوت أولادنا هذوما، وأرسل المرة هذه الاختيار لأنه الألعاب الإقليمية العاشرة هذه تقسمت على 5 دول. تونس والحمد لله هي اللي باش تفتتح الألعاب هذه، وبعدها باش نمروا خطر هي الألعاب العاشرة الإقليمية في انقسمت على 5 دول.
0: أيوة.
1: تونس باش تفتتح الألعاب، بعدها مصر في سبتمبر، بعدها سلطنة عمان في أكتوبر، في نوفمبر الإمارات، وأخيرا في السعودية في ديسمبر. هذوما الكل باش يتموا إن شاء الله في 2026.
0: وأكيد وقتنا نحكي على سلطنة عمان ونحكي على السعودية ونحكي على الإمارات، نحكي على إمكانيات كبيرة برشا وتتوفر لهم معناها تقريبا تمويلات كبيرة برشا. ما احنا نحكي كتونسي، نحكي معناها كجامعة كغيره، معناها الإمكانيات والأمور المادية وهذه معناها أمور تمويل ذاتي، كيفاش قاعدين عاملين باش إن شاء الله ديما صورة تونس تقعد معناها واجهة ممتازة بالنسبة للمستقبل الرياضيين.
1: والله ان شاء الله
0: ضحكتك تعطي كل شيء هي.
1: والله ايش نقول لك. ان شاء الله يا ربي حني نظهروا احنا في ابهى حله باش نصنعوا من الضعف قوه، والوزاره ان شاء الله باش باش تقوموا معنا بالواجب يا ربي. وهنا بشوية بشوية قاعدين نلموا في رواحنا، وبإذن الله هذه صورة تونس في الـ في الـ في الـ في الميزان. يلزمنا احنا ان يعني نسوقوا صورة باهية، خاطر هي فرصة حتى للسياحة نتاعنا، وفرصة لتلاقي الحضارات، وفرصة انه احنا باش نرجعوا الجامعة هذه. ان شاء الله تتكاتف الجهود الكل يا ربي، وان شاء الله بإذن الله نظهروا في الحلة المناسبة، وتكون أحسن نسخة للأولمبياد العاشرة. إن شاء الله تكون أحنا يا ربي، إن شاء الله تكون تونس، وأحنا متفائلين أنه تونس بإذن الله برجالها وتنجم تنور عالمها، وبإذن الله إن شاء الله يا ربي ننجحوا فيها. وهذا مهم، مهم غريب على تونس،
0: هذا مهم. احنا عندنا قناعه ان شاء الله النجاح من ناحيه التنظيم، من ناحيه اللوجيستيك، من ناحيه غيره. يبقى الجانب الرياضي لهنا، النجاح الرياضي بالنسبه للمشاركين نتاعنا، وكيفاش تقيموه، كيفاش نجموا معناها، شنو تصوراتكم للجانب الرياضي، وخاصه التتويج نتاع الاولاد نتاعنا والبنات نتاعنا.
1: احنا قبلنا نشاركوا، عندنا 22 سنه نشاركوا، وشاركنا عمناول في ايطاليا، وشاركنا ولد عمناول في المانيا، وديما لين ساعات يشكوا يقولوا هذوما ما همش ذوي اعاقه. يعني باذن الله احنا ديما ناخذوا الميداليات الذهبيه، وديما متوجين، وهي يعني بالحق عندنا قدرات راهو جباره لك الصغيرات هذوكم، وراهو كي تراه يلعب قدامك ما تقولش هذا عنده اعاقه ذهنية. ما شاء الله على وليداتنا، وبإذن الله باش ننوروا تونس، وبإذن الله باش تكون الكلها ذهب بإذن الله يا ربي.
0: إن شاء الله
1: قاعدين على قدم وساق، وقاعدين يلعبوا ويتمرنوا، قاعدين وباش بتبيع باش يشاركوا، وكان النخبة اللي تنورنا بإذن الله.
0: أكيد صرفلات، يمكن الصورة متاع رئيس الجامعة سيدة ملكة بالحاجة ذي في كلامك ذهب زادة إن شاء الله، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم تنظيميا رياضيا، وأكيد احنا معاكم اليد في اليد، لأنه في الأمور هذه ما نساوموش، معناه كمرفق عمومي احنا بشكونوا معاكم باش نتبعوكم، سواء
1: بإذن الله باش تكونوا وتجيوا معنا بإذن الله.
0: إن شاء الله ذكرني الموعد وقتاش مدام ملكة، بخلنا نذكروا المستمعين تاعنا.
1: هو باش يبدأ بالوفود، باش تبدأ تجي من 6 نوفمبر، من 16 جوان هي الألعاب تدوم، من 16 جوان ل 22 عندنا بتبيع، نهار 16 قدوم الوفود، نهار 17 التقسيم، نهار 18 الافتتاح، ونهار 19 تنطلق الألعاب. لكن فما حاجة ما نجموش نتغذوا عليها، أنه في الألعاب هذية باش تتم زادة زوز مؤتمرات، مؤتمر الصحي ومؤتمر القادة الشباب والقادة
0: على وقع التظاهرة هذه، معناها
1: على وقع التظاهرة هذه عندنا مؤتمر صحي. ونشكر أنا بالحق أهالي سوسة
0: السلطة الجهوية
1: للصحة، خاصة اللي هي يعني جندت لنا أطباء متطوعين المؤتمر الصحي هذا، أنه بشي لوليدات المشاركين الكل، سواء اللي من تونس وإلا الأجانب الكل، كلهم باش يمروا على يعني باش نعملوا لهم فحص طبي مجانا، باش تتفرق فيه زادة جوائز، باش نعملوا فيه يعني توعوي، يكون توعوي صحي هذايا في خلال الألعاب، زادة في نفس المكان، في نفس وين باش تتقام الألعاب. وعندنا زاد مؤتمر القادة الشاب هذا يوم فيه يقع فيه الإدماج ما بين الأسوياء، وما بين يبدأ تلميذ سوي وتلميذ عنده ذوي إعاقة، ويعطيه النموذج عن الطفل القادة. يعني هو حدث رياضي يتندرج فيه 2 مؤتمرات، وإن شاء الله يا ربي يوفقنا.
0: اكيد ان شاء الله بالتوفيق. نذكروا المستمعين نتاعنا مدينه سوسه، اذا لقيتوا اجواء وحب معناها وفما حركيه من 16 ل 22 جوان، اعرفوا راهو هذاك الاولمبياد الالعاب الاقليميه والاولمبياد الخاص في نسخته العاشره، واللي باش تجند له الناس الكل باش ينجح ان شاء الله الاولمبياد وهذه صوره تونس. مدام مليكه بالحظ في رئيس الجامعه، يعطيك الصحه، شكرا ليك، وان شاء الله نتلاقاو بعد الاولمبياد ولا على خضم الاولمبياد هذا، نحكيوا شويه ونحكيوا على
1: بتبيعه باش تجيو تعرفونا.
0: مؤكد ان شاء الله، وهذا واجبنا، وهذا مرفق عمومي. شكرا لك، يعطيك الصحة مدام مليك، شكرا جزيلا.

كثر الحديث عن التي أهواها، كثر الحديث

كاظم الساهر يتغنى ببغداد في واحدة من أحلى وأجمل الأغاني، فيها برشا معاني. وأكيد وقت اللي ما تتاح الفرصة باش نعمل هكا معناها الميكس ميكس بين الرياضة وبين الفن وبين الكلام الحلو، أكيد نكونوا في الموعد. بهي نواصلوا معكم المشوار في الجزء الأول من بين الملاعب، متواصلين حتى الخمسة على شيء كما قلنا. حكينا بكري شوية على رياضة ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، نتحدثوا على كرة القدم وتحدثنا على كرة القدم. ما زال تعادل 0-0 في الدور نصف النهائي لكأس تونس في كرة القدم في زوز مقابلات، مقابلة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة العمران. قاعد تبع في المباراة على القناة الوطنية الأولى، فما تفوق طفيف للترجي الرياضي التونسي من ناحية التحكم في الكرة والفرص، لكن فما شبيبة العمران زاد فريق يلعب المرتدات وخطير جدا في المرتدات. ايضا تعاد 0-0 في لقاء شبيبة العمران او في لقاء نادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. الموعد باش يكون ان شاء الله نهار الاثنين 25 ماي انطلاقا من الساعة الرابعة في حملم لقاء نادي الرياضي حملم في مستقبل الرياضي بقصرين، وفي جيبس الاربعاء ملعب جيبس حتى الرياضي بتطاوين. ذوما مقابلات المرحله الاولى من برامج المخوله للصعود للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، لانه اللي باش يفوزوا في زوز مقابلات ذوما باش يلعبوا دور نهائي. الدور النهائي المفروض باش يلعب في الملعب الاولمبي بسوسه، اللي باش يربح فيهم باش يطلع للرابطه الاولى، باش يرافق شكون؟ باش يرافق فريق سقيط الدير وامر الرياضي بحمصوصه. زوز فرق هذوما اللي من المفروض زاد باش يلعبوا مباراه دور نهائي باش نعرفوا على صاحب لقب، ولو انه لقب شرفي هو صاحب لقب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، معناه ما يأثر شيء على صعود، بتلعب في ملعب بن جنات بالمنستير. مازلنا ما نعرفوش التوقيت والتاريخ، لكن بين سوسة والمستير بتلعبوا بقية المقابلات نتاع الرابطة المحترفة الثانية، سواء اللي باش يطلعوا للرابطة الأولى وإلا اللي باش تعرفوا عليه من خلاله على صاحب لقب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. منتخب الوطن التونسي لكرة القدم أيامات مازلت على كأس العالم، يعني ما عادش حاجة كبيرة برشا، انطلاق كأس العالم المباراة الأولى للمنتخب الوطن التونسي المبرمجة إن شاء الله يوم 15 جوان في مواجهة للمنتخب السويدي. إن شاء الله منتخبنا يكون جاهز، يكون حاضر إن شاء الله في مقابلته الأولى. قبله هذا منتخبنا باش يلعب ضد النمسا، باش يلعب ضد بلجيكا، استعدادات حثيثة جدا. وذاك علاش منتخبنا دخل في تربص مغلق في مدينة طبرقة في واحدة من أجمل المناطق، في ملاعب ممتازة معناها توفرك فيها كل الظروف. زوز حصص في اليوم بالنسبة للمدرب الوطني أو المدرب الوطني مع الإطار البقية الإطار الفني متاعه صبر اللموشي، خير أنه يكون زوز حصص، ما يمكن ميزانيفو متاع الأعداد البدني. من ناحية أخرى الملاعبية قاعدة توصل تباعا، نهار الجمعة وصل منتصر الطالبي والياس العاشوري وراني خضيرة، البارح السبت وصل الياس الصخيري والياس سعد، اليوم باش يلتحقوا البقية حنبع المجري سيباستيان تونيكتي علي العابدي عمر الرقيق معتز النفاتي وريان اللومي، ونهار 23 ماي باش يكتمل النصاب. ونذكركم أنه بالنسبة للفرق المتأهلة في سباق الكأس زوز ملاعبية اللي موجودين مع فرق المفروض يكونوا موجودين مع فرق متاعهم دحمان وبن حميدة، دحمان في سي اس اس وبن حميدة في الترجي، تم تسريحهم المنتخب الوطني التونسي وهذا تم الاتفاق عليه من البداية. المقابلات الودية مباراة تونس النمسا باش تلعب ان شاء الله نهار غرة جوان في النمسا، ومباراة تونس بلجيكا باش تلعب يوم 6 جوان. وكما قلت المباراة الاولى باش تكون ضد المنتخب السويدي، المباراة الثانية ضد المنتخب الياباني، والمباراة الثالثة ضد المنتخب الهولندي. هذو بالنسبة لمباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ان شاء الله في نهائيات كأس العالم. باش نرجع لكم بعد شوية نعطيكم النتائج الأشواط الأولى إن شاء الله في مقابلة الترجي وشبيبة العمران ونادي الصفاقسي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، ونعطيه بقية ونكملوا بقية المتابعات متاعنا إن شاء الله بعد موجز أخبار الساعة 4.

الكاسك ماهيش أكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية، شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لينجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة. احتضن متحف رقد بالقيروان اليوم المسابقة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف في تظاهرة تربوية وثقافية نظمتها المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان بمشاركة 26 مندوبية جهوية من مختلف أنحاء البلاد. وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم التربية على التراث وتعزيز انفتاح التلاميذ على المتاحف. نرفع الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير ومجاورها.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: ونعود إلى مواصلة أخبار ساعة الرابعة على موجاتنا، حيث أعلنت اتصالات تونس في بلاغ لها عن الانتهاء من أشغال الصيانة وتعهد وتحيين تطبيقاتها ماي تي تي، وذلك في إطار الحرص المستمر على تحسين جودة الخدمات الرقمية وتطوير الأداء التقني للتطبيق. وأكدت على أن تطبيقاتها الرقمية ماي تي تي تعرضت البارحة إلى هجمة سيبرنية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت قياسي بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة دون أي تأثير على سلامة المعطيات أو استمرارية الخدمات. وجددت المؤسسة في البلاغ ذاته التزامها التام بتعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية وضمان أفضل مستويات الحماية لفائدة حرفائها. دعا الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له كافة المواطنين إلى وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الإغلاق داخل حاويات مخصصة للغرض. وحذر الديوان من أن إلقاء هذه الفضلات مباشرة في قنوات صرف المياه تتسبب في انسداد الشبكة وفي تلوث بيئي خطير، فضلا إلى ما يمكن أن يسببه هذا السلوك من ارتفاع كلفة صيانة شبكة التطهير. نهاية هذه الوقفة الإخبارية، نعود نلقاكم في تمام الخامسة، من اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: بين الملاعب.
1: ألو

نظرك إنه يرضي قليل دودي عليه ببسمة لا تبخلي دودي عليه بنظرة لا تبخلي دودي عليه

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: نرجع في الجزء الثاني لمتابعة بين الملاعب، نتحدث على الدور نصف النهائي لكاسونس في كرة القدم، مواجهات بين النادي الصفاقسي وفريق الترجي الجرجسي، والترجي الجرجسي متقدم هدف مقابل صفر. يمكن اللي يعرفوا قراب برشا الكرة يفهموا أنه مش غريب أنه الترجي الجرجسي يكون متقدم، الترجي الجرجسي قدم أداء كبير برشا مع المدرب مصف مشارك، كان أزاح الاتحاد المنصيري في المنصير بالذات ركل الجزاء الترجيحية، أزاح النادي البنزرتي في المقابلة الفارطة، واليوم متقدم على النادي الصفاقسي بنتيجة هدف مقابل صفر. ايضا فريق الترجي الرياضي التونسي متقدم على شبت العمران هدف مقابل صفر، هدف دانو بالنسبه لفريق الترجي الرياضي التونسي. خلينا نعطيو شويه نقربوا الصوره للمشاهدين نتاعنا والمستمعين نتاعنا على الاشواط الاولى، ونتحدثوا على مباراه شبت العمران الترجي الرياضي التونسي. معنا في مباشر صالح مزالي في التحليل الفني للمقابله. صالح مرحبا.
3: مرحبا بك زاكر، ومرحبا مستمعات مستمعي ذات منستير.
2: نسق كما كنت تتوقع فيه بدور نصف النهائي، ولا تحس فيه شويه تعب صالح من الملاعبيه نهايه موسم حسب رايك؟
3: والله نسق ماهوش خايب ذاكر بارافور معناتها لنهايه موسم، تعرف انت نهايه موسم ديما صعيبه خاصه بعد النسق الماراثوني نتاع المباريات بالنسبه للاعبين، وخاصه نهايه موسم ديما التركيز ينقص بالنسبه لجل اللاعبين، لكن الى حد الان قيمه المباريات معناتها دور نصف النهائي في الكاس، قيمة الرهان في المباريات هذه تعرف أنت خطوة واحدة على النهائي، خاصة معناتها الفرق تعرف أنت ترجي رياضي تونسي الأوبجيكتيف نتاعه ديما باش يفوز بالكأس.
2: قبل ما نحكيو على الترجي صالح، نتيجة واحد بشيء في نهاية الشوط بين الترجي بين نادي الصفاقسي وترجي الجرجسي، وتقدم الترجي الجرجسي، نتيجة متوقعة ولا نتيجة غير منتظرة؟
3: والله يشوف اللي يشوف ترجي رياضي الجرجسي في المباريات الأخيرة، أيوة. وخاصة منذ انتصاره على الاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب مصطفى بن جنات بالذات وتأهلوا للدور الربع النهائي، واضح لترجي الجرجسي الحقيقة تحسن كبير برشا برشا

0: الروح رجعت للاعبين. شفنا ترجي نادي الجرجيسي في بداية الموسم كان بداية موفقة، ومن بعد خسر عديد النقاط ومباريات الحقيقة ما قدمش مستوى طيب، لكن منذ انتصاره على الاتحاد الرياضي المنستيري رجعت الروح بالنسبة للاعبي ترجي نادي الجرجيسي. شفنا فريق آخر، شفنا تركيز آخر، تكتيكيا ممتازين الحقيقة، ومش ما نستغربش من النتيجة هذه، خاصة أنه ترجي الجرجيسي كما يلعب في ميدانه كما خارج ميدانه، وترجي الجرجيسي يحب الملاعب الممتازة، أرضية ملعب الطيب المهيري تساعد على كرة القدم. الحقيقة شفنا تركيز كبير، شفنا روح انتصارية كبيرة بالنسبة لترجي الجرجيسي، خاصة أنه يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي. نعرفوا أثناء النادي الرياضي الصفاقسي فريق كبير، فريق معناتها ثالث في ترتيب البطولة الوطنية مع محمد الكوكي. الحقيقة شفنا مباريات ممتازة، فريق تحسن برشا، وظهر لي مباريات ماهيش سهلة بالنسبة للفريقين الاثنين، لكن ترجي الجرجيسي عرف كيفاش يلعب الشوط الأول الحقيقة، متمسك في الدفاع الأول على الكورة، معناتها في الاندفاع البدني كان الأول، الهدف جاء في وقته، ويظهر لي ترجي الجرجيسي استحق النتيجة في بداية معناتها في الشوط الأول. نادي الصفاقسي رغم المحاولات نتاعو لقى الحقيقة دفاع متميز، لقى وسط ميدان دفاعي كيف كيف، والشرفي زاد كان وقت كما يلزم في المرمى نتاعو. يظهر لي الشوط الاول نتيجه ايجابيه للترجي الجرجيسي، في انتظار معناتها الشوط الثاني، وفي انتظار زاد الرياكسيون الحقيقه رده الفعل نتاع النادي الصفاقسي خاصه امام جماهيره. ما نصورش النادي الصفاقسي معناتها باش يدخل الشوط الثاني باقل ضغط، نصور باش يكون ضغط كبير ويحاول يعادل النتيجه ويحاول باش ينتصر. يظهر لي باش نشاهدوا شوط ثاني ممتاز بالنسبه للفريقين الاثنين، كيف كيف الملعب الجزويتن، مباراة الشبيبة العمران وترجي الرياضي التونسي، نعرفوا قيمة الرهان المباراة هذه خاصة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي بعد
1: ربي صالح خمدوا من أرضية الميدان. صالح معناها ملعب زويت كأنه وقت الكرة تشوفوها معناها كتبدا الكرة معناها اللوطة في القاعة، نشوفوا ملعب مش مستوي حسب مارينا، معناها يقلق برشا.
0: صحيح
1: ما عرفش انت لاحظتها ولا كملاعب كمدرب
0: الكرة كي تعطي معناتها تمريرة تشوف الكرة ماهيش تمشي معناتها كما يلزم في مكانها، نشوف الكرة الحقيقة أرضية الميدان كي تشوفها في التلفاز تقول معناتها العشب ممتاز، لكن الحقيقة نعرفه أنا من قريب عشب ملعب زويتن، عشب مساعدش على اللاعب معناتها أمبراتيكابل، يقلق اللاعبين، ونشوفه حتى ساعات تجي في تسدد الكرة ما تلقاهاش الكرة معناتها تتبمبي بيك. يظهر لي ملعب معشب ملعب زويتن ماهوش في أفضل حالاته، ويظهر لي لهنا يلزم شوف راهو قوس كبير برشا ذاكر في الملاعب الرياضية وفي ملاعب عديد الفرق الحقيقة الموجودين في الرابطة الأولى، عندهم أرضية متاع ملاعب ما تستحقش باش تلعب فيها كرة قدم، منهم ملعب الشادة زويتن رغم هو معشب لكن يقلق برشا بالنسبة للاعبين، ويزمك تعرف كيفاش تتعامل مع الكرة خاصة ذاكر في الدفاع أو بالنسبة لحارس المرمى، تعرف أنت تنجم كرة باش تخرجها تبمبي بيك وتنجم معناتها تقوم بخطأ جسيم في الدفاع ولا حتى حارس المرمى ينجم يشد الكرة. دونك لأن الحقيقة شوف راهو ذاكر هذا موضوع كبير بالنسبة للملاعب الرياضية وأرضية الميادين، وخاصة لهنا نحكي على العشب الاصطناعي بالنسبة لاتحاد بن قردان ونجم المتلوي، وحكيت عليهم في مناسبات سابقة. مش معقول اليوم فما فرق عندها سنوات في الرابطة المحترفة الأولى وعندها ملاعب ما تليقش بالفرق هذه وما تليقش بالمدن هذه، اليوم يلزم مراجعة كلية بالنسبة للملاعب، ويلزم الحقيقة نشوفوا حل، خاطر سيبان نورمال اليوم احنا ما احناش طالبين ملاعب كبيرة كما في البلدان الأخرى، أبسط الضروريات وأنه نلقاو ملعب الملاعبيه نجم يؤديه والنجم تحاسبهم زاد. اليوم سيبان نورمال الجماهير تحاسب اللاعبين على المردود وعلى التميز، وهم ما ينجموش ما عندهمش معناتها ملعب باش ينجموا يكوروا فيه وملعب باش ينجموا يؤديوا فيه احسن ما عندهم. دونك لان ساعات ما نجموش نلوموا على اللاعبين وساعات ما نلوموش على الفرق كي تقوم بنتائج سلبيه، خاطر الحقيقه الملاعب اللي قاعدين نشوفوا فيهم الحقيقه ما همش في مستوى الفرق هذه الكل. ان شاء الله ان شاء الله شوف راه واحد ديما اوبتيميست وديما عنده هكا ينجم يقول يجي نهار ونشوفوا ملاعب رياضيه تليق. راهو شوف اليوم العشب الاصطناعي ذاكر ما يتكلفش برشا، ابسط حاجه وانك الملاعب هذم تجددهم. اليوم عندنا كاس عالم معناتها فرصه للبلديات ولا للمسؤولين على الملاعب الرياضيه، فرصه اليوم جاتهم باش يحاولوا معناتها يجددوا الملاعب هذه، عندهم سنوات الملاعب هذه معناتها امبراتيكابل وغير صالحه للعب. دونك اليوم لازم مراجعه كليه، خاطر اليوم الحقيقه اذا تحب تصلح كره قدم تبدا بالميادين الرياضيه والملاعب هذه، قبل كل شيء ومن بعد نحكيه على مستوى اللاعبين ومستوى الفرق والنتائج الإيجابية ومن بعد كل شيء يجي مع بعضه ذاكر فهمت. دونك إن شاء الله إن شاء الله المسؤولين على الملاعب هذه إن شاء الله يسمعونا وإن شاء الله معناتها يشوفوا حل. وذاكر زادة بالمناسبة مدام أنا حكيت طبعا وإحنا نحكيه على كرة القدم اليوم صارت الأسبوع الفارت حادثة في ملعب الفرعي المصطفى بن جنات المعشب الاصطناعي. الحقيقة فما لاعب شاب معناتها لاعب شاب تكسرت يده علاش خاطر فما حفرة في الملعب المعشب الاصطناعي ملاعب صغير ورسات له معناتها في عملية إن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. مش كان هو خسرت حتى في لاعبين شبان خاطر اليوم غير معقول ملاعب متاعنا رقعوا فيهم باش نجموا يتدربوا فيهم الشبان متاعنا وباش نجموا يلعبوا فيهم مباريات اليوم غير معقول.
1: هو صالح فهم نقاط التفاهم حول الملعب الاصطناعي اللي قاعد تو في عملية الإنجاز متاعه ما نعرفش على متوقف ما عندناش خبر معناها المفروض هذاك اللي يهز شوية الحمل في انتظار الملعب الثاني تصير معناها لابيل دوفر وتصير إعادة معناها العشب الاصطناعي لأنه العشب الاصطناعي راهو فيه صلاحية وصلاحية ما تفوش العشر سنوات يزمو يتغير رينا في المتلوي رينا في برشا بلايس راهو ذا العشب الاصطناعي راهو ما عادش يموت يولي ترجع كأنك تلعب على أرضية معناها صلبة ما عادش عشب اصطناعي معناها اللي يلعب الكرة.
0: وذاكر شوف العديد الإصابات الكبيرة اللي صارت بالنسبة للشبان اليوم غير معقول ما أنت الأولياء يبعثوا معناتها صغارهم باش يتدربوا باش يمارسوا كرة القدم ويمارسوا الهواية متاعهم ولدهم يروح لهم معناتها بإصابة بليغة معناتها سواء فراكتير ولا في التيبيا ولا فراكتير في اليد ولا معناتها اصابه بليغه نتاع ليغامون كروزي ولا نتاع شيفي اونتورس غراف. دونك سي با نورمال اليوم راه لازم المسؤولين اليوم على العشب الاصطناعي في ملعب الفرعي مصطفى بن جنات راهو لازم يتحركوا اليوم مش معقول الصغار هذا معناتها كل مره تصير اصابه بليغه. حاجه اخرى ذاكر بالنسبه للتحكي حكينا على المتلوي وبن قردان اليوم راهي الملاعب هذه تتعدى معناتها في التلفاز ويتعدوا حتى خارج حدود الوطن اليوم هذيك تصويرة صورة تونس هذيك صورة الرياضة في تونس صحيح صحيح اليوم صحيح. اليوم نسوق صورة ممتازة ولا نحب نسوق صورة معناتها خايبة على على على على الكرة متاعنا وعلى المنشآت متاعنا وعلى الملاعب الرياضية خاطر راهو اليوم راهو كيتعدى مباراة مباشرة في التلفاز راهو باش يشاهدوها عديد الناس ويشاهدوها الناس خارج حدود الوطن. دونك لازم نسوق أحسن صورة بالنسبة للرياضة متاعنا وبالنسبة للملاعب متاعنا وبالنسبة للمنشآت متاعنا. اليوم ما نحكيوش على مدارج كبيرة وملاعب آخر صيحة اليوم نحكيو على أرضية ميدان اليوم أبسط الضروريات اليوم يلزمك تعمل ملاعب صالحة للعب وأمبريز تبعد على البليسير اليوم عديد الإصابات البليغة اللي قاعدين يشوفوا فيها في الفرق هذه اليوم غير معقول الملاعب بعد مباراة يخرج ظهره ويوجع فيه ويخرج للجنو متاعه معناتها الرقبة متاعه والشيفي متاعه توجعه يقعد معناتها في نهارين وثلاثة أيام معناتها باش ينجم يريكيبيري الإصابة متاعه والوجاع متاعه. اليوم مسكن الملاعب اليوم نحضروا له أرضية ميدان ممتازة اللي تخليه يؤدي أحسن أداء كرويا ولا اليوم يلعب في ميدان غير صالح للعب واللي ينجر عنده عديد الإصابات منها الخفيفة ومنها البليغة. دونك هنا نداء عاجل للمسؤولين على الملاعب الرياضية والمنشآت الرياضية اليوم غير معقول اليوم مازلنا نلعبوا في أرضية ميدان غير صالحة للعب واليوم زاد قاعدين نسوقوا في صورة خايبة على الرياضة متاعنا وعلى كرة قدم التونسية.
1: هو صالح احنا خرجنا شوية على الموضوع متاع التحليل متاع المقابلات على كل حسب رايك الاشواط الثانيه في مقابله دور نصف النهائي لكاس تونس نذكر الترجي متقدم 1-0 على العمران 1-0 للترجي الجرجسي في صفاقس ام سي اس اس فما باش تغير معطيات في الشوط الثاني ولا باش تشوفوا تقريبا نفس النتائج او يمكن تدعيم الفرق المتقدمه.
0: هو شوف وكان نشوفوا مباراه النادي الصفاقسي والترجي الجرجسي الحقيقه الترجي الجرجسي عرف كيفاش يسجل الهدف نتاعو وخاطر شفناه فريق متمكن من فريق دفاعيا متمركز كما يلزم وصلابه دفاعيه شفناها في ترجي الجرجسي يلعب على هجمه المعاكسه يحاول معناتها باش يستغل اخطاء دفاع النادي الصفاقسي وحاول زاد ترجي الجرجسي يستغل الثقه المفرطه نتاع لاعبين النادي الصفاقسي. تعرف انت النادي الصفاقسي في ميدانه ديما يلعب الهجوم المركز وديما يحاول في كل مره يلعب الهجوم ويسجل اهداف لكن المره هذه معناتها ترجي الجرجسي باخته الحقيقه فورمة كبيرة بالنسبة للترجي الجرجسي في المباريات الأخيرة سواء على مستوى البطولة ولا على مستوى الكأس عنده ملاعبية عندهم الخبرة الحقيقة حارس شرفي نعرفوه متمكن في المرمى متاعه كيف كيف عنده لاعبين ممتازين ويظهر لي حقق الهدف متاعه في الشوط الأول. بالنسبة لنزل السباقسي شفنا عديد الهجمات لكن في كل مرة يلقى الدفاع كما قلت لك متميز، فما دفاع بدني كبير بالنسبة للاعبي الترجي الزيسي، فما قتال على الكرة الحقيقة تحس لي الملاعبية يحبوا معناتها الرهان هذا يكسبوه وحبوا يوصلوا للدور النهائي. وتعرف الملاعب كي يقرب معناتها الدور النهائي ديما يحلم بالكأس ويحلم معناتها بدور نهائي اللي تعرف تتبعوا عديد وكلاء اللاعبين وتتبعوا عديد القنوات التلفزية والإذاعية سماسرة كيف كيف كما قلت لك الوكلاء اللاعبين موجودين عديد الصحفيين سوى الصحافة المحلية والصحافة الأجنبية. دونك هذاك علاش الملاعبية يحاولوا يقدموا كل ما عندهم، هم بيدهم زاد يخموا باش ياخذوا معناتها عقود نتاع احتراف اللي توفر لهم عائدات مالية كبيرة. يظهر لي مباراة كما قلت لك باش تكون الشوط الثاني نتصورها باش يزيد يطلع النسق ونادي الصفاقسي من ناحيته يحاول يعدل النتيجة ويحاول معناتها خاصة في بداية الشوط الثاني. الترجي الجيسي يحاول باش يحافظ على النتيجة نتاعه علاش لا يدعمها. بالنسبة لمباراة الترجي التونسي وشبيبة العمران شفنا الترجي التونسي الحقيقة منذ بداية المباراة سيطرة كلية، شفنا نسبة امتلاك الكرة كانت عنده، شفنا الهجمات عديد الهجمات تألق الحارس الصيد وفي كل مرة الصيد يأكد بعد الشك يأكد لأنه حارس ممتاز وحارس معناتها عنده قيمته معناتها في البطولة أثناء ومن أحسن الحراس في البطولة الوطنية. الحقيقة الترجي التونسي لولا تصديات الصيد كان ينجم يخرج حتى هدفين وثلاثة في الشوط الأول. بالنسبة لشبيبة العمران يلعب في البلوك با معناتها الدفاع المكثف معناتها في المناطق نتاعه ويحاول يلعب الهجمة المعاكسة عن طريق عدي بالحاج ولا تواتي. الحقيقة عدي نعرفوهم لاعب سريع برشا وملاعب قادر معناتها باش يلعب الهجمة المعاكسة السريعة، لكن لقى الحقيقة قدامه دفاع متميز في الشوط الأول كيف كيف دانو بعد صيام كبير على التهديف وإضاعة عديد الفرص السهلة في البطولة الوطنية دانو يرجع للتهديف بهدف ممتاز وهذا ينجم يعطيه الثقة ونجم يرجع له الشاهية متاع الأهداف. بالنسبة لي زاد في المباراة هذه شبيبة العمران ما عنده ما يخسر في الشوط الثاني، يحاول باش يلعب الكل في الكل، يحاول باش يسجل هدف التعادل. وبالنسبة للترجي التونسي يحاول باش يتهنى على المباراة ويسجل هدف ثاني. نتصور زاد باش يكون شوط ثاني صعيب على الفريقين وباش يكون شوط ثاني ممتاز. الحقيقة مباراة كأس بأتم معنى الكلمة، إن شاء الله التحكيم يكون في المستوى. تو في الشوط الأول شفنا التحكيم قريب من كل كرة وقاعد يعطي في كل واحد حقه، إن شاء الله يكمل الشوط الثاني كما يلزم خاصة بعد الجدل الكبير تذاكر اللي صار على المستوى التحكيمي. الحقيقة سنة بالنسبة لي من أسوأ السنوات، كان مش أسوأ موسم بالنسبة للتحكيم التونسي، أخطاء كارثية خاصة في ظل وجود الفار. تعرف أنت الأموال اللي تصرفت باش يجيبوا الفار وباش كل واحد ياخذ حقه، لكن مالوريزمون اليوم الفار هو المتسبب الرئيسي في الكوارث على مستوى التحكيمي. ان شاء الله المباريات الدور نصف النهائي ما يصيرش فيهم جدل وان شاء الله كل واحد ياخذ حقه، وهذا هو المطلوب. راه احنا نطالبوا بالعدل بين جميع النوادي، ما فماش فرق بين فريق في اعلى الترتيب وفريق في اسفل الترتيب الا معناتها بالتميز وبالانتصارات، وهذا هو المطلوب. خاصه تعرف انت ذاكر بعد البلاغات الاخيره وبعد الاحتجاجات الكبيره الفرق الكل اليوم ذاكر تحتاج على التحكيم وخاصه على غرفه الفار من اسفل الترتيب لاعلى الترتيب. ان شاء الله نشوفوا حل، خاطر اللي صاير ماهوش عادي في كره قدم التونسيه اليوم. لا عندنا ملاعب لا عندنا تحكيم، وهذا عادي اليوم كي ما تلقاش حكم موجود في كاس العالم وما تلقاش حكم موجود في نهائي رابطه الابطال الافريقيه ولا في نهائي كاس الاتحاد الافريقي. علاش؟ خاطر الاخطاء الكارثيه اللي قاعده تصير هذه ما تعطيش صوره طيبه على التحكيم التونسي.
1: باهي صالح، انت حلينا الباب حلينا الباب، يا نكملوا. انت اكيد باش نحكي شويه على الاتحاد المناصري انه تتبع في الفريق نتاعك الام وعندك الشرعيه. انا بالنسبه لي وقت اللي يحكي صالح مزالي معناه عنده الشرعيه كلاعب في الفريق كمدرب في الفريق كمحب الفريق الاتحاد المناصري. ما عرفش كيفاش تتبع في الوضعيه الحاليه نتاع الاتحاد المناصري الفتره هذه بين موسمين. اليوم فما اجتماع في الخمسة نتاع العشيه باش يكون اجتماع اخباري مع الاحباب، الوضع هذا كيفاش تفسره كيفاش يمكن تقدمه للمستمعين نتاعنا؟
0: والله أنا بالنسبة لي ذاكر وضعية غامضة بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، معناتها ما فما شيء واضح. معناتها اليوم الحقيقة الهيئة المديرة ورئيس النادي مطالبين بشي وضحه كل كبيرة وصغيرة على الوضعية الحالية في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. تعرف أنت اليوم فما مشاكل مادية كبيرة اليوم زاد كيف كيف، فما اتصاليا يلزم المسؤولين يكونوا قراب من الأحباء متاعهم ويوضحوا الأمور، خطر اليوم موش عادي وإنك تنغلق على نفسك وما تعطيش معناتها الوضعية متاع الفريق، خاصة الأحباء. تعرف أنت الأحباء كيشوفوا الفلوس اللي تنسالها الجمعيات الاخرى ولا الشكاوي من طرف اللاعبين ولا المدربين السابقين، دونك لهنا فما حيره كبيره في صفوف الاحباء. اليوم يحبوا يعرفوا مستقبل النادي، يحبوا يعرفوا الوضعيه نتاع النادي، يحبوا يشوفوا كيف كيف كره السله. ذاكر خاصه اللي صاير في الدور النهائي كره السله، فاللاعبيه ما تتدربش ومن بعد تمشي تلعب دور نهائي وتخسر لقب ولا خب هام، خاصه انه انت فايز بالبطوله. كيف كيف الموسم القادم عندك عديد الرهانات، يلزمك تكون ديما موجود في على الترتيب، يلزمك سنة خسرت مكان على مسابقة إفريقية العام المقبل إن شاء الله يلزمك تكون موجود كيف كيف تشارك في مسابقة إفريقية. كرة السلة الموسم القادم عنده البال، شنو حضرت لها؟ فما لاعبين معناتها عندهم معناتها أموال مستحقات بالنسبة للفريق الاتحاد المسيري يطالبوا بهم، مدربين كيف كيف. دونك اليوم الجلسة اللي باش تصير اليوم إن شاء الله تكون معناتها إخبارية ويوضحوا الوضعية كاملة بالنسبة للأحباء، وكيف كيف زاد نداء للناس الكل باش تعاون وباش تكون يد واحدة. الاتحاد الرياضي المنستيري راهو مستحق للرجالات رجالاته، ومستحق الجماهير، ومستحق لكل واحد قادر باش يعاون الفريق هذا، خاصة في ظل النتائج الكبيرة اللي حققها في السنوات الأخيرة يلزمنا نحافظوا عليها، خاطر الاتحاد المنستيري تعب ياسر وباش يوصل للقمة ويلزم نحافظوا على القمة، خاطر سي با نورمال بعد السنوات المتميزة الأخيرة الاتحاد المنستيري باش يرجع معناتها في وسط الترتيب وآخر الترتيب إن شاء الله يا ربي، معناتها بتضافر الجهود بالثقة بين المسؤولين والجماهير، خاطر ذاكر نحس في الثقة تفقدت بين الجماهير والمسؤولين. دونك هنا أهم حاجة الثقة، تسترجع الثقة نتاع الجماهير، وإن شاء الله الناس الكل معناتها تكون قراب من الفريق، وهذا هو المطالبين به اليوم. معناتها الناس الكل نحبوا الاتحاد في أعلى المراتب، سواء معناتها كرة سلة ولا كرة قدم، وإن شاء الله فمك الخير، وإن شاء الله الناس الكل تحس بالمسؤولية وتحس بالفريق، والأحباء هم بيدهم إن شاء الله يعاونوا معناتها ويكونوا قراب من الفريق متاعهم، خاطر الاتحاد المنستيري المكان الطبيعي متاعه والأصلي متاعه إنه يكون في أعلى ترتيب ويراهن على الألقاب سواء كرة قدم ولا كرة سلة.
1: هو صالح انت تبارك الله عندك خبره وحتى في التحليل الفني والمتابعه نتاع المقابلات، وجادك زاد تحيه من واحد عنده خبره كبيره برشا اللي هو زميلنا زياد الخياري، الخبره تتكلم في اذاعه الشباب يتبع فينا، تحيه ليه زياد الخياري. واحنا نحكيوا
0: على نسلموا عليه زياد ويعطي الصحه، هو زاد كيف في
1: هو زياد راهو ابار الميكرو في الميدان، راهو لا كوارجي برشا راهو زياد.
0: انت ذكر لعبت مع زياد
1: يمين ويسار لا يلعب زو ساقين يمين ويسار، تبارك الله عليه زياد، وبذكريات مدينه السويس في مصر في كاس امم افريقيا 2019، التو عندي برشا ذكريات مع زياد يعرفه اكيد. قلت لك واحنا نحكيوا على الخبره ونحكيوا على الامور الاعلاميه ونحكيوا غيره، صالح لهنا الاتحاد المنستيري السياسه التواصليه نتاعهم، انا والله معناها برشا نقاط استفهام حول السياسه التواصليه، كيفاش وصلوا في معلومه، معناها كيفاش منفتحين على وسائل الإعلام على سواء المسموعة المكتوبة والمرئية، وخاصة تو المسموعة والمرئية، هذه بارشة نقاط استفهام، إن شاء الله تكون المرحلة القادمة هي مرحلة انفتاح ومرحلة معناها يمدوا ديهم على الأقل، لأنه فما ناس يحبوا الفريق وفما ناس ما يحبوا الخير الفريق متاع الاتحاد المنستيري، مهما كان أنت معناها إعلاميين ولا غيرهم، راو فما انتماء في الأخر، وراو فما قبل ما نكونوا في الإعلام راو ننتميوا، لأنه كنا عنا فريق نحبوه وكنا عنا معناها انتماء احنا صغار، بالتالي لازم يفهموا الوضعية هذه، تسكر على روحك وتعيش في دائرة ما القرار ما تنجم توصل حتى شيء، ويحب ولا يحب ولا يكره. يا صالح بربي خلينا نكمل الكلمة، راو برشا فرق اللي ولاو من الفرق الكبار واللي عندهم راو فما عندهم معناها نوع من الحصانة الإعلامية، وريتو البلاتو وريتو غيره راو تخدم كذا، الاتحاد المنستيري مش قاعد يستغل فيه ومش قاعدين يخدموا به ومش قاعدين يحاولوا انه يقدموا بالمعطيات هذه اللي هي مش عيب راو صالح.
0: هو ذكر بالنسبة لنا نداء المسؤولين الاتحاد ورئيس النادي، راهو يلزمك تستغل ابناء المنستير من الصحفيين
1: على الأقل اللي عندهم علاقات وعلى الأقل الناس
0: لأن عنا ما شاء الله معناته ما نحبش نجبد
1: لا غير نجبد أسامي يعني كفاءات موجودة
0: أنت واحد منهم راهو الإعلاميين متاعنا والصحفيين متاعنا راهم قادرين يعاونوك
1: تعرفش وقتاش نفكروهم الإعلاميين يا صالح وقت لا يوحل توحل يوحل المنجر في القلة وقت لا تولي الأمور تصعب وش بيكم وما عملتوش وما هذاك وقت إيش نفكروا الإعلاميين ونفكروا الصحفيين متاعنا وما وقت لا يلزم معناها اللي دين تتمد وقت لا كذا تشوف أشياء والله تقاط سفهم وتستغرب تستغرب ولو أنه في الأخر راو إذا فما راو فما واجب نقوم به مع الناس كل وكل فرق سواسية في الأخر كما قلت لك إلا في القلب
0: شوف ذكر هو ما تنجمش نادي في قيمة الاتحاد الرياضي المنسيري يكون معناتها بعيد على الإعلاميين إذا تحب توصل معناتها صوتك وتحب تبلغ معلومة بالنسبة للمعرشة للجامعة لإدارة التحكيم للناس الكل اليوم راك مطالب باش تستغل الكفاءات متاعك أبناء مدينة المنسير خاطر هم ينجموا يعاونوك وأنا نعرفك أنت ونعرف برشا ناس أخرين أنت من أحباء الاتحاد المنسيري ونعرفهم شنو نجموا يعملوا على خاطر الفريق صحيح هما
1: يا صالح فما ملاعبية مشاو للمنتخبات الوطنية ما نحكي على كرة قدم راهو في بضغط من الإعلام رغم أنهم في وقت ما فما شكون خير منهم
0: هذا عادي الفرق الكل تستغل
1: صحيح وفما فرق تغطات المشاكل متاعها ومعناها وتورات الصورة الباهية وتبدلت المعطيات بفضل معناها الحنكة في التعامل الإعلامي وفما
0: حتى الموجودين في اللي بلاتو معناتها اللي هما أبناء الاتحاد الرياضي المنسيري راهو لازم نستغلوهم اليوم ما نبداوش معناتها راهو نشوف
1: نجرحوا فيهم ونبداو وجودهم في
0: معناها الانقسامات ما تعمل حتى شيء راهو في الأخير سواء الإعلاميين ولا نحكي حتى على روحي ذاكر أنا كيف ندافع على الاتحاد الرياضي المنسيري راني من الناس شكر من حتى حد
1: صحيح واجب
0: باش يهبط لي تصويرتي في باج وباش يشكرني راني مانيش عامل مزية راني هذاك الاتحاد فضل عليا وراني كي نتكلم عليها افيك بليزير ونبدا شيخ كي ندافع على فريقي راني لهنا نعرف راهو شوف خاطر فما ناس تستغل في اللي باج نتاعها وتستغل ونعرفوا احنا الانتماءات نتاعهم ونعرفوا شكون وراهم ونعرفوا هما في الصغر شكون كانوا يحبوا جمعيات اخرين دونك لهنا يحبوا هما بيدهم يستغلوا اللي باج هذوما لغايات شخصيه لكن احنا في الاخير كي نتكلموا على فريق الاتحاد الرياضي المنسيري ولا ندافعوا عليه ولا نحاولوا باش نعاونوه حتى راهو ما نتكلموش فاش عاوناه ولا فاش تكلمنا راهو هذاك حب في النادي هذا
1: يا ولدي واجب يا صالح واجب واجب واجب
0: كيما قلت لك ما نستناوش باش حد يشكرنا وكيما قلت لك ان شاء الله الاعلاميين راهم الفريق يبدا كبير
1: ما نجمش فريق ينجح من غير اعلاميين ومن غير صحفيين ومن غير ما نجمش ينجح راهو حاجه متمه هذه متمه
0: الفريق الكبير راهو بجماهيره وبمسؤوليه وبرجالاته وبالاعلاميين زاد خاطر الاعلام حلقه كبيره من تطور النادي ومن نجاح النادي ان شاء الله الناس الكل معناتها تسمع يلزمها تسمع راهو نجمه حتى انسان في ميدانه يفيدك بالخبره نتاعه ولا بالمعارف نتاعه ولا بحاجه ان شاء الله الاتحاد الرياضي المنسيري ملك الجميع ماهوش ملك اشخاص وما فما حتى حد معناتها اكبر من الاتحاد الرياضي المنسيري وما فما حتى حد عامل مزية على الاتحاد الرياضي المنسيري بالعكس الاتحاد المنسيري هو عرف ابنائه على مستوى الوطني والعربي والافريقي والعالمي دونك
1: الاسماء الاسماء تمشي وتبقى الفريق يبقى الكيان نتاع الفريق والهيكل نتاع الفريق اللي يبقى على كل صالح باش نكمل معاك في معناه هيك باختصار معرش في احدى وسائل التواصل الاجتماعي رينا صوره وانت ممثل احدى القائمات مترشحه لانتخابات كره اليد معرش هذه دعم منك انت ولا صدفه الصوره
0: لا والله هي صورة جيت أنا بالحقيقة موجود في المقهى لأننا نحب نشكر
1: ما غير ما نذكر خلينا خاطر كاين شي بشوي فما انتخابات وفما قائمات معناها بترشحت لرئاسة
0: فما الحقيقة شكون من أبناء مدينة المنسير في كرة اليد الحقيقة كان موجود في المقهى اللي أنا كنت موجود به الحقيقة مع الجامعة التونسية لكرة اليد تعرف أنت عندهم كان تربص بالنسبة للمنتخب سواء الأواسط ولا الأكابر ولعبوا زوج مباريات ودية مع المنتخب الجزائري معناتها الحقيقة كانوا موجودين وتقابلت معهم
1: إيه فما دعم ضمني معناك
0: بطبيعة الحال وشوف احنا خاصة في بعض المشاكل الكبيرة في كرة اليد أنا الحقيقة نحب ناس اللي يقدموا بكرة اليد خاصة أنا كنت نغزر كرة اليد هي المثال الأعلى بالنسبة للنجاحات على المستوى العربي والإفريقي والدولي الحقيقة كانت مثال كبير بالنسبة كرة يد أخرت عديد المشاكل صارت شفنا حتى المنتخب الوطني الأول معناتها في المسابقات الأفريقية الأخيرة ما كانش في أفضل حالاته. اليوم مطالبين بتجديد الدماء، مطالبين بناس كفاءات كبيرة اللي قادرين باش يصعدوا بكرة اليد ويرجعوها لمكانها الطبيعي. أنا واحد من الناس نحب الناس هذوما اللي إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله معناتها ينورونا في الانتخابات الجاية، وعلاش لا يكونوا هم معناتها شادين المقود وهم معناتها يمشيوا بكرة اليد البر الأمان. وإحنا راهو ما عندناش فرق بين هذا وهذا إلا بالعمل إلا بالنجاح وإلا بالنظرة الاستشرافية متاع المكتب الجديد ولا اللي باش يكون موجود.
1: احنا يبدو لي ان فما تقييمات باش تتقدم لرئاسه عضويه جامعه تونسيه كره اليد في المرحله القادمه، اللي الانديه تشوفوا انه افضل باش تعطيه الثقه ان شاء الله يخدم كره اليد، وان شاء الله ترجع كره اليد للاشعاع نتاعها على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات كما كنا في السنوات الفارطه. شكرا لك صالح مزاري، يعطيك الصحه، واكيد التحليل نتاع الاشواط الثانيه ومقابلات ان شاء الله غدوه نتابعوها مع صالح في حديثنا سبور انطلاقا من 7 نتاع العشيه.

0: نكون هكا مستمعينا كملنا مصافحتنا الرياضيه للعشيه. تحيه لزميلي منير بوعطي، تحيه لطفي المكي. نذكركم انه 1-0 تقدم الترجي التونسي امام شبت العمران في دور نصف نهائي لكاس تونس، كان سجل هدف دانو في الشوط الاول. نفس الشيء بالنسبه للترجي الجرجيسي، متقدم على سي اس اس 1-0. القصاب كان سجل هدف لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. 8 متاع الليل اليوم تبعوا الدور النهائي لرابط الابطال الافريقيه بين جيش الملك المغربي وميموري دو سان داونس جنوب افريقيا. الذهاب وفاء 1-0 لفريق الجنوب افريقي. الاسبوع القادم اكيد باش يكون فما تتم للمقابلات او اختتام الموسم الرياضي في كره اليد من خلال دور نهائي لكاس تونس للسيدات بين النادي النسائي بالمكنين والنادي الافريقي، ماضي ساعه في قاعه راس متعدد الاختصاصات ان شاء الله السبت القادم. وفي الاربعاء او الاربعاء ونص باش يكون دور نهائي للذكور بين الترجي التونسي ونادي ساقيت الزيت. ايضا من المتابعات الاخرى، حكينا بكري شوية على رياضة المعوقين وحكينا على تنظيم تونس لعدد من التظاهرات الهامة إن شاء الله في شهر جوان بالنجاح والتوفيق للجميع. أيضا دور نهائي لكأس تونس في كرة قدم إن شاء الله بيكون أسبوع القادم يوم الأحد القادم بين الفائز في مقابلة الترجي شبيبة العمران نادي صفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي. ومن بعدها باش نفتحوا صفحة والحديث على كأس العالم ومشاركة المنتخب التونسي لكأس العالم. زو مقابلة مهمة جدا إعدادية المنتخب التونسي أمام المنتخب النمساوي ومنتخب البلجيكي، وهكا باش يختم تحذيراتنا المنتخب الوطني التونسي. وثم نمشي للولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، والانطلاق بطولة العالم وكأس العالم من خلال المواجهة بين المنتخب التونسي والمنتخب السويدي يوم 15، ثم مواجهة المنتخب الياباني ثم المنتخب الهولندي. هذا بالنسبة لمختلف مقابلات المنتخب الوطني التونسي. علي جلاسي وموجز أخبار الساعة 9 نتقابل معاكم في مواعيد رياضية قادمة إلى اللقاء. الساعة الخامسة
1: نتقابل معاكم إن شاء الله. إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: الخامسة مساء على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. مساء الخير. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية، شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة. احتضن متحف رقادة بالقيروان اليوم الأحد المسابقة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف في تظاهرة تربوية ثقافية نظمتها المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان بمشاركة 26 مندوبية جهوية من مختلف أنحاء البلاد. وتندرج هذه المبادرة في دار دعم التربية على التراث وتعزيز انفتاح التلاميذ على المتاحف. أعلنت اتصالات تونس في بلاغ لها عن الانتهاء من أشغال صيانة وتعهد وتحيين تطبيقاتها ميتتي، وذلك في إطار الحرص المستمر على تحسين جودة الخدمات الرقمية وتطوير الأداء التقني للتطبيق. وأكدت اتصالات تونس على أن تطبيقاتها الرقمية ميتتي تعرضت البارحة إلى هجمة سبرانية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت قياسي بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة دون أي تأثير على سلامة المعطيات أو استمرارية الخدمات. دعا الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له كافة المواطنين إلى وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الأغلاق داخل حاويات مخصصة للغرض، وحذر الديوان من أن إلقاء هذه الفضلات مباشرة في قنوات صرف المياه يتسبب في انسداد الشبكة وفي تلوث بيئي خطير، فضلا عما يمكن أن يسببه هذا السلوك من ارتفاع في كلفة صيانة الشبكة. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء تمام الساعة 6 مساء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنسير. الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادتكم لخط هو الحياة.
3: محطات
5: محطات
3: محطات من مسيرة مبدع.
5: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالفنان والممثل والمسرحي، وجه من وجوه المسرح، وجه من وجوه التلفزة. نقول له مرحبا بيك، أهلا وسهلا في المونستير. كمال الكعبي، رحلة فنية، مسيرة انطلقت يعني عندها سنوات، يعني مسيرة مكللة بعديد النجاحات بالتتويجات من خلال الأعمال اللي قدمها، من خلال التأطير، علاقته أيضا بمسرح الأطفال وغيره، معناها من المحطات اللي هي في مسيرته. كمال الكعبي ضيفنا اليوم، باش نحكيه معه على بدايته، حبه، عشقه للمسرح وللفن.
1: منين جيت وين ماشيين؟ كان فيكم انا هنا في المطار، هاد باسبوراتكم.
2: ما عنديش باسبور، سرقوه.
3: عطي ربي تلوج على السرقه، مش تفرس فيها على جنب.
1: على جنب، على جنب، على جنب، على جنب، على جنب. حار الساعه عامل لي تنظيم ارهابي.
2: شنو شنو هذه زاد ارهاب على جنب؟
3: علاش بالفرنسيس تنخافوا منا؟ هو هو هو
1: تنظيم ارهابي.
2: شو بيعاود فيه؟
3: خاطر كان جاء التاريخ كتب علينا وقرونا في المدارس. راهو هو ما حقرنيش.
2: تي متي هذيك ما عرفنيش، حسبت جا عرفنا يعمل معانا هكا.
0: كمال الكعبي، اهلا وسهلا بك.
4: اهلا ومرحبا بإذاعة المونستير. كمال الكعبي، ممثل مسرحي محترف. بديت ككل مع الفنانين اللي بداوا مع المسيرة الفنية بتاعهم، كنت منذ صغير مع من اللي أنا في المدرسة، كنت ننشط مع النادي في المدرسة، كنت معتها نقدم مسرحيات، معتها كانت معتها ارتجالية، ما كانش معتها بمفهوم التقنية اللي تعلمناها متوا، معتها السينوغرافيا والإخراج ودراماتورجيا. كنا نعمل في مسرحياتك كي نقلدوا الموجود في التلفزيون، نعاودوه. وقتها كانت شيناب والماريشال عمار، وكنا نعاودوهم في المدرسة. وقتا بعد اكتشفتني معناتها أستاذتي وتعرفت عليه، قلت علاش ما تعملش تخدم ديما لهنا معناتها في المدرسة. بدينا بشوي بشوي في آخر العام معناتها، وقت كانت في المدارس يعملوا الحفل الختامي، خذيت جائزة أحسن معناتها ممثل بالمفهوم المدرسة، مش معناتها المهرجان المسرح ولا حاجة، ما قدمته. بعد دخلت الليسي معناتها للمعهد، ننشط زيادة في المسرح بعيد على المعهد اللي أقرأ فيه، كانت فما مباني مهجورة هكا، كنا نعملوا هكاك وحدنا بضحك وكذا. زاد وقتها المدير يذكر بخير قال لي اشتعملوا أمور قانونية يجوا انشطوا هنا. عملونا وقتها النادي، ما كانش وقتها النادي مفهوم طوى النادي مسرح وقتها في الليسي اللي أقرأ فيه أنا وقتها، في الليسي تكبرقة في مطر. بعد جانوا أطرونا بشوية بشوية، بدينا نعمل مسرحيات بشوية بشوية بشوية. هاي سيدي فما شكون جاي قال لك انت موهوب معناتها، وعلاش ما تمشيش لدار الشباب؟ انا وقتها مازلت ما مشيتش لدار الشباب، كانت فما اللجنه الثقافيه، مشيت اللجنه الثقافيه عملت معاهم تجربه معناتها مش كبيره برشا في وقتها، انا مازلت اصغر واحد معناتها. وقتها سي محي الدين مزيكي جاء غادي اللجنه، بدينا نعملوا في مسرحيه وبديت نخدم معاهم، بدت الموهبه تتقل لك. بعد عملت تجربه صغيره وتحولت لدار الشباب. وقتها معنا المرحوم سي رشيد موسى الله يرحمه، هو اللي أطرني وعاوني، قابلنا في بداية 89 وبدينا نعمل في المسرح. معنا سي رضا عملنا مسرحية، ومن غادي بدت الانطلاق. خذيت جائزة وقتها أول مرة تعملت وتنحات، من بعد كان المهرجان المسرح الجهوي للشباب، وبعد الإقليمي، وبعد وطني، وبعد مغاربي، شاركت فيهم كله وخذيت جائزة أحسن ممثل في المهرجان المغاربي. كنت الجائزة ذيك معتها منعرج كبير في حياتي. من وقت ذاك بديت نفكر وديت نعمل في مسرحيات ونشارك، كل عام ناخذ جائزة أحسن ممثل في الإقليمي، جائزة أحسن كذا، كنت معناتها متميز في جهة بنزرت الحمد لله، وكانت عندي معناتها موهبة كبيرة معناتها اللي جي. من بعد قلت علاش ما واحد نشوفه يتطور أكثر. هبطت نسمع بالمسرح الوطني، وتمزلت صغير أنا وقتها، مشيت المسرح الوطني وقتها قلت لهم نحب نعمل المسرح معاكم كذا. بون قال لي واحد غادي، قال لي بون احنا محترفين، شوف تلقاش في ابن رشيخ غادي. ما نكذبش عليك، انا غادتني الحكايه، روحت باش نقول ندور اللوج روحت. معناتها سبحان الله بعدها في 94 يتعمل كونكور في المسرح الوطني وقت حشتهم ممثلين مسرح الغنائي وقت السيرك، وزاد تعمل في مركز فنون درامية بالكيف تعمل كونكور. بديت نخير أنا يعني نمشي هكا، معتها اخترت كان مشيت للكيف مركز فنون درامية بالكيف سنة 94 وقتها سير منصف السويسي الله يرحمه، وقت عملت مدرسة الفهن الفنون الدرامية والتطبيقية لمدة 3 سنين. عملنا التجربة هذيك مع برشا أساتذة ممتازين اللي هم تو مثلا كما سي منير الأرقي، سي صابر العامي، مدام منيرة زكراوي، سي علي الخميري، سي أساتذة برشا قرارونا في الدراماتورجيا، في فن الإخراج، في جمالية المسرح، في بما هو معناتها متخصص في المجال المسرحي. تكوننا تكوين معناتها نظري، ولكن التطبيقي كان أكثر، كنا نشاركوا في الأعمال معها. وقت عملت مسرحية مع سي فتحي بن عزيزة، مسرحية الرقص على الجمر، وقت أنا وسي البحر الرحالي وقت مسرحية، ومعنا سي سامي. المرة اللي خدمت مع محمد حسين قريه، وبعد خدمت أنا، وبعد تتوالت الأعمال وخدمت مسرحية الدرنب ومعتها موجهة للأطفال مع سي الهاشم العاتي وسي مدام منيرة زكراوي. وبعد تتوالت معتها تربصات واستاجات، خرجنا البرة، عملنا في المهرجانات الكل، وبشوية بشوية بشوية والأعمال بديت نتوجد بشوية. بعد تحلت المركز الوطني مركز فنون درامية بصفاقس سنة 97 98 أنا التحقت بمركز فنون درامية بصفاقس إدارة صبر الحامي الفترة هذيك، وخدمت معهم 3 أعمال. خدمنا مساحة شعراء، كانت معتها نخبة من الممثلين معتها والمتواجدين، منهم نذكر الفنان القادرة ديال المفتاح، الفنان كذلك كوثر الباردي، وشعراء وبرشا ممثلين، وكنت أنا من بينهم. بعد عملنا مساحية محير سيكا، بعد عملنا مسرحية للأطفال مع سي الأزهر بوعزيزي، عودة نسيت العنوان، أما خدمنا مع سي الأزهر بوعزيزي، عملنا مسرحية. بعد وقت تقابلت أنا ومدام دليلة واقترحت علي إن باش تعمل عمل، أنا فرحت الحق معناتها وقتها. بعد توجهت لتونس وبدت الرحلة، خدمنا مسرحيات، من بدينا النار تخلف في الرماد 2003، وبعد بدت تتوالت الأعمال معتها، ممكن أكثر من 25 عمل مع مدام دليلة معتها، معظم الأعمال دار حجر، التمرين، نفس، قمرة 14، البوابة 52، عدة أعمال معتها. وكانت مشاركات البرة وقتها مزلنا، وخرجنا لإيطاليا، مشينا لإسبانيا، مشينا للمغرب، مشينا للجزائر، مشينا للأردن، عملنا جولة كبيرة بالعروض هذه. وآخرها معتها مسرحية الحشاشين، أخذت بها جائزة أحسن ممثل في الأردن وقتها، جائزة أحسن ممثل. وتتوالت من الأعمال التلفزية، كنت زادة من خلال الأعمال هذه كانت بينات برشا تجارب أخرى. عملت مسرح المهرج الكلون، خاطر تكويني أنا المهرج المسرح مش المهرج التنشيطي العادي. كذلك كونت مهرجان مخصص لمهرج المسرح الطفل بماطر مهرجان ماتيروس. عملت تجارب أخرى وتربصات، كنت زاد الواقف في التربصات هذه. وبعد جتني معناتها الفرصة معناتها المسلسل، خدمت في مسلسل هو ثم التجربة عملتها وما أنا ما وصلتش في قناة 21. بعد خدمت مع فما إخو زمان، عودة المنيار، كمجد سلامة، نسيبتي العزيزة، شوف لي حل، الدوامة، عدة مسلسلات خدمناهم. بو هي تجارب مش كبيرة برشا، مي أدوار صغيرة وكان فيها تميز.
5: قالوا جيبوا عبد المومن، جيبوا حسن البني التحتية من تحت لتحت والفوقية من فوق لفوق، والبيت إن شاء الله في المخط الجاي لمشاريع الجدال.
0: كما قلت تنوعت التجارب كمال معاك، ما بين المسرح، ما بين المشاركة في الدراما التلفزية، والأكيد تجربة هذية معناها زادت من ثراء التجربة متاعك والبدايات، فخطر كل واحد معناها في بداياته أو في عشقه معناها للمسرح أو لفن التمثيل بصفة عامة أنه يتأثر بحد، يعني يتأثر يكون عنده كسمبول هيك الحد هذيك اللي نجم بالحق يبدأ مغروم به، مش نقوله إلى حد التقليد لا، لكن متأثر به نوعا ما. كمال الكعبي في بدايته معناها وانطلاقته باش كون تأثر معناها من عمالقة الفن في تونس خاصة.
4: تأثرت برشا ممثلين معناتها سواء في تونس أو خارج تونس، وأنا زاد شارك زوز أفلام سينمائية. كنت متأثر بمحمود المليجي وقتها كنا صغار، كنت نتفرج فيه كان الممثل هذاك مرعب معناتها يتقمص الشخصيات، كان ممثل كبير. وقتها كنا احنا نتفرجوا في احنا صغار، كنا نتفرجوا في المسلسلات، كنا زاد نتفرجوا في حسن الخلصي الله يرحمه. وقتها كنا نتفرجوا صغار في حسن الخلصي، وقتها كانت في الابيض والاسود معناتها. بعد بشوي بشوي كل مره نكتشف معناتها ممثلين اللي انا نرتاح لهم معناتها، ونحسهم اللي هما صادقين في الاداء معناتها. والحمد لله معناتها في تونس الحاجة الباهية أن ممثلين القدم الكل ممثلين ما تنبنين على الصحة نقولوا إحنا. مثلا نستحضروا مثلا ذاكرة توسط مثلا مدام دليلة، مثلا مدام دليلة أنا متأثر بها قبل، كنت نتفرج فيها وكنت وقلت في يوم ما نخدم معها وكتب المكتوب معناتها معظم الأعمال. كما مثلا سميت حسن الخلصي، كما سي فتح الهداوي مثلا، حتى في الجيل متاعي أنا معناتها يعجبني زاد عبد المنعم شويات مبني برشا برشا ممثلين معناتها باش باش نقول نسمو ناس ما نسموش ناس. أما في تونس عندنا الكفاءات وعندنا ممثلين طراز رفيع.
6: محطات من مسيرة مبدع.

مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقي ليك ومساه وصباحه.

0: مساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دون ملك ليك.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
3: كمال الكعبي كما قلت يعني كنت ذكرت معناها تبارك الله عليك في فن المهرج, وفن المهرج فن موش سهل, فن صعيب, مش أي فنان ينجم يكون مهرج هكا ولا ليه. والمهرج معناها باش يجلب الانتباه وباش يجلب معناها انتباه الجمهور بالطبيعة والناس اللي قاعدة المحيطة به, زادا مش بالسهل. فهذه ملكة أنا نقولها ونقول إنه هذي ستان دون معناها الإنسان مخلوق به ويزيد يطور من إمكانياته أكيد بالفرجة وبالتواصل وبالتجربة. ففن المهرج يعني أنا نعتبره فن موش سهل حتى تعرف يعني نعرفش توافقني رأي ولا
4: أكيد فن المهرج هو فن قائم الذات, ومش كل ما يعمل التهريج ولا يسمى فنان في فن التهريج هو فن قائم بالذات. مثلا في مش بشرطه في اللبسة ولا باش يعمل مكياج معناتها صحيح ذا بطاقة معناتها الفنان المهرج. فن المهرج هو فيه تقنيات, فيه كما انت دوم عند ربي تكون ولا ما تكونش, هو انه من اصعب الفنون هو فن المهرج. اللي ينجح في فن المهرج نجم ينجح في الادوار الاخرى لانه هو يكتسب الاحاسيس, هو مبني على الاحساس اكثر منه بالكلمه. وكذلك انا تكونت عند معناتها برشا معناتها فنانين اختصاصهم معناتها الفن المهرج, مثلا سي الهاشم العاتي, خدمت زاد مع سي رزق عبد الله, خدمت معناتها في

0: تكويني خدمت مع برشة تجارب بعد في الـ في الـ في التكوين الفن المهرج والفن ممثل بصفة عام. كذلك ميشيل بروزا معناتها في الفرنسي، خدمت مع جاك نسيت الاسم من بلجيكيا في فن المهرج. معناتها زدت قلت الموهبة، خاطر انا قبل كنت حتى صغير نعمل في التهريج ونضحك ونبدا نعمل في نقلد نعوج معناتها وجهه ونعمل في حاجات طبيعية. بعد كي دخلت للدومين الفن المسرحي فهمت التقنيات، خذيتها اكتسبتها، هذيك اللي عاونتني باش نطور من امكانياتي. وكما قلت لك راهو لوفري كون ترافاي با الي اون شوماج مي لارتيست كون ترافاي با انكزيست جامي. الممثل بصفة عامة هو يبني على الإحساس، يبني على الخدمة، الخدمة هي اللي تجيب. وهو كما قلت لك كل ما يكون إحساسك صادق توصل، لأنه الفن خاصة الفن المسرحي ممثل صادق أو لا يكون.
1: كمال الكعبي أنا نعتبر معناها الفنانين اللي يتلونوا من دور لدور، إن كان في المسرح أو حتى معناها في الدراما أو حتى في السينما، هذا هو الممثل الحقيقي الحقيقة اللي يلبس الدور كما هو. رأو كمال الكعبي أنه ما شاء الله عليه، يعني فنان يحذق الدور متاعه بتفاصيله كما هو. كمال الكعبي ما يشبهش في تقمص الأدوار.
0: صحيح، هو أنا في تقمص الأدوار متاعي ديما كما حكيت لك كل ما ناخذ شخصية خاصة مع مدام دليلة في الأعمال، أول ما حاجة نستلبس الساعة لأنه حاجة جديدة باش نعيش معها، يلزم نفهم التفاصيل فهمتني في التنفيس كذا. وزيدها معناتها نشوفه في المجتمع هي شنية، نشوف شخصيات في المجتمع، نتشبع من الشخصيات متواجدة في الدنيا ناخذ منها. وزيد في المسرح، علاش في المسرح خاصة في الشخصيات في المسرح، إني نتلون إنه في التنفيس في النظرة في الحركة في المسرح. نقولوا الوضعية الدرامية تؤدي للحالة النفسية، والعكس كذلك، ما الحالة النفسية تؤدي للوضعية الدرامية. معناتها كل ما تكون الحالة النفسية بتاع الشخصية ذيك هي اللي تأثر مع تقنيات، مع الصدق في الأداء، توصل تقنع المتفرج إنه ماكش أنت الشخص، هذا الشخص والشخصية. وفي كل شخصية نخدمها هي ما يلزمش تكون شبيهة للشخصية اللي تعملت، مش كما شخصية الديواني، كما شخصية حسن الصباح، مش كما في قلب الرحاة، في كل شخصية. حتى في التلفزة كي نعملك الدور بتاع نهار اثنين تحس اللي أنا نبني في شخصية، مش معناتها حفظ نص وأديه. وحتى مرة في إسبانيا ثم مخرجة في بعد كي شافتني الدور بعد قلت لي أنت اللي كنت سيرسان، قلت لها ايه، قلت لي ماكش نورمال، قلت لي بين كبير برشا جيوم، قلت لك صغير قصير. معناتها حتى في الفرجة كتعود في أدائك تصادق شكلا ومضمونا تتحول، معناتها من مش نفس الشخص بتشوفه على ركع ومش نفس الشخصية تشوفه في كل عمل. هذاك علاش أنا في كل شخصيات نحاول نكون مغاير للي عملته. أول حاجة احترام للشيء اللي نعمل فيه، وحاجة ثانية أني نبني أنا في تاريخ معناتها الفني أنه يكون الممثل كالحرباء، ما يلزمش كل يوم تشوفه وروح حتى نفس الدور، ما يلزمكش تكون كما بديت كما انتهيت. وزاد حاجة أخرى في الفن المسرحي الآن وهنا، نجم اليوم تشوفني أنا في الأداء في الحالة ذيك وغدا تشوفني في حالة أخرى. كل مرة نطور من تقنياتي من الأداء بتاعي، ونحاول كما قلت لك أن نعيش الشخصية ذيك، وما نخرج من الشخصية نتعب. علاش؟ خاطر ما تنجم تخرج من شخصية وتدخل في شخصية أخرى، فما معاناة لأني أنا نلبسها نعيشها راهو. حتى في الليل بعد ما نقرأ نص وحتى كي يعود عندي عارض عود خايف منه غدوة تبديني أن ما عملتش هكا نزيد هكا نخزر الخزرة هذه نقرأها، وسورسين معناتها تجيني حالات أخرى أن نعيش الشخصية معناتها نعيشها.
2: محطات
0: حكاية وما فيها واحد يتعارك مع حقيقته، ماشي في باله غلب روحه، حقا
2: حكايته دي ما تغلب. طب يخطرش على بالك اللي كنت خدام حزام لخدم كل خدمتها، ما خليتش خدمة ما خدمتهاش، خدمت في عطرية عند محامي، في الزيتون، نبيع في الصاشيات، في كوشة، اللي خدمت عندهم الكل قارين عند نفس المدب. واحد منهم المترو تحبان ساعة وربع وأنا نمشي على السجاية ونزرب، أنا وصلت له وهو قال لي حنك الباب. أنا لو كان مش على الكراية حطيت ولادي في عيني خبزهم وحليبهم وكوشهم، ولا لعاد نضرب فيها حتى ضربة، استعوضت من الشيطان. بالرغم سبانه وتهنتيله ليا حملتها وسكت. بعد مدة طردني قال لي وفت الخدمة.
3: محطات
4: محطات
3: محطات من مسيرة مبدع.
0: وهو رو اللعب الدرامي يزمك أنت تتقمصها الشخصية من حتى كي نبدو الحلف الشخصيات رو عمرها فقدش تعيش محيط به الكل. كي أنا نأدي الشخصية نحترم العمل اللي نخدم فيه، نجي قبل الوقت، نراجع لصي، نمشي نتفقد الركعة قبل ما نطلع. أنا مثلا أنا من الناس اللي يعرفوني حتى في اللي معايا نطلع نتفقد الركعة، وين مش ناقف وين مش نمشي وين نتحرك، نشوف الكواليس، عبارة نعمل تمشيط كامل قبل ما نعرض، لأنه هي أمانة. ونخاف أنا راه نخاف ميش نخاف من ردة الجمهور. دي ماذا بي أنا، هو شنو الطموح الفنان بعد ما تأدي التصفيقة هي الجنة حبيب، والتصفيق الصادق اللي يجيك يطلع لك يقول لك برافو يعطيك الصحة محليك، هذه هي احنا نخدم على الكلمة هذه
1: خاصة تكون منها من خارج حدود الوطن.
0: أكيد الحمد لله احنا حتى كي نخرجوا خذينا الجوائز وشرفنا بلادنا وشرفنا تونس، وحتى كما قلت أنت اللي تفرجوا ديما المسرح التونسي معتها متصدر المسارح. وكشخصية نحكي على شخصيتي أنا، كنت الحمد لله كل من نخرج وقدم يجوني يحملوني يعاملوني يقول لي ما شاء الله عليك تبارك الله عليك وإن شاء الله نشوفوك.
5: خلوا نشوفوا جيب عبد المؤمن شافو حسبوني تحتية من تحت لتحت والفوقية من فوق لفوق والبيت إن شاء الله في المخط الجاي. لا مشاكل الجدال.
0: والله أنا في الوقت كي مشيت الكيف للممثلين القدماء هذيك معناتها وحكينا معاهم وكانوا معناتها يحسوك إني عندك الصنعة وإلى لا. سي محمد بن عثمان الله يرحمه هذا الممثل الكبير معناتها في فرقة الكيف كنا نحكوا معاه وقت نجوا نقعدوا بعدها يجينا هذيك سي لازاري السبعي كنا نحكوا معاه، هذو الممثلين كانوا نتقابلوا معاهم في المجتمع زاد العادي. كان مثلا أستاذ كان يقري فيا قبل كان يقول لي أنت تبارك الله عليك موهوب، كانت معناتها كل لقاءات كان سي كمال العلاوي كان يحبني برشا وكان يسميني يقول لي أنت الرحالة، ديما وين يعرضني بالساك نتنقل يقول لي أنت الرحالة راك في المسرح، وكتب علي مقال وقتها في دار حجر مسرحية دار حجر مع إخراج الفنان دليلة مفتاحي. كذلك سي أنور الشعافي ربي يشفيه تفرج فيه في عمل المهرج وكان معناتها يشكر فيه برشا ويقول لي أنت من الممثلين القلائل اللي يتقن فن المهرج، وشافني في أعمال أخرى مع الفنانة دليلة مفتاحي اللي كمل بوابة 52 وعدة أعمال أخرين. برشا شادة سي منير العرقي اللي نتقابلهم معناتها الحمد لله نلقى كان الانطباع الباهي وكان التشجيع، لأني أنا ديما كي نخدم نخدم بصدق ونخدم معناتها بمحبة للشيء ضاي معناتها من غير حسابات. وأنا على الأقل عديت وقتي كل حتى في تحدي مع الدار وفي تحدي مع برشا حاجات وحتى في الوضع المادي والمهنة وبرشا حاجات ضحيت من أجل أم الله يرحم أم الله يرحمها هي اللي كانت تشجع فيها. الوالد ما كانش متحمس، تحمس في بعد كي ولينا في التلفزة كي ما تفهم الحكاية شنية هذيك.
1: كمال الكعبي لحد الآن معناها نعتبروه أنه محظوظ رغم لي حضورك في الإعلام قليل جدا أنا نعتبره
0: الحق. أنا الحاجة اللي بها فيه أنا دي متفائلة، مانيش باش نبقى تباكي مظلوم ولا ما خذيتش حقي ولا كذا صحيح، لكن من ناحيه اللي عملته انا في تجربتي البسيطه هذه مقارنه بال ما خذيتش حظي مثلا حتى على الجانب السينمائي أو الجانب التلفزي. مثلا أنا عملت زوج تجربتين مع الفنانة كلثوم برناز الله يرحمها وجيلين السعدي، وقتها شافوني كنا باش نخدموا أعمال أخرى ما سهلش ربي. التلفزة كذلك زادة كنت نجم يكون يجيني دور اللي هو يعمل منعرج، معناتها لأنه ما كما نعرفوا للأسف التلفزة هي اللي تبين الصورة متاع الفنان، العكس توا ما هو نورمال ما هو المسرح. الناس ثم الناس ما تعرفش تمشي تتفرج وتكتشف، فما شكون ما يعرفنيش كما قلت انا توما عندي اكثر من 30 سنه معناته ولا اكثر نعم في المسرح، فما شكون يكتشفني تو يقول لي وين كنت. للاسف انه الاعلام انا ممكن انا نكون زاد مقصر، وثم زاد الاعلام اللي يعرفك وما ينجمش اللي مناسبه او ما يستدعكش في برنامج او ما يحكيش عليك. او الحمد لله انا تو اذاعه مستير الحق نتاع ربي ما قصرتش، وبعد التكريم اللي عملته في المستير زادة صار معتها تعريف شوية الحمد لله. يعرفوني أنا في القطاع الفن المسرحي كأصحابنا يعرفوني ونعرفوا بعضنا، أما العموم ثم شكون ما يعرفكش يتفرج في التلفزة، معتها ما شافكش في التلفزة ماكش معروف. هذيك الحاجة اللي تقلق شوية. كان من المفروض روى يكون الأعمال المسرحية تتعدى في التلفزة يعرفوا بها، يعملوا تحسيس أكثر للمتفرج باش يواكب العروض. زاد أخرى يلزم المذيعين والمنشطين والإعلامي يواكب الأعمال المسرحية باش يعرف كمال الكعبي وغير كمال الكعبي. المخرجين السينمائيين والتلفزيين زاد يشاهدوا الأعمال المسرحية اللي هي تبين قيمة الفنان الصحيح من الفنان اللي هو معتها هكاك وبرا. تو مثلا انا ثم مخرجين يكتشفني من بعد يقول لي اخي انت عملت تجربه، نقول للاسف انا عامل تجارب. المشكله انه ثم مخرجين ما يتفرجوش في الاعمال المسرحيه، وممكن زاد يتفرجوا في الاعمال التجاريه او الاعمال اللي فيها معتها ممثلين معروفين. معتها نورمال ما هو يلزم يواكب الاعمال المسرحيه كل. الحمد لله انا متفائل ولا بأس.

0: حتى واكتشفنا من خلال كمال الكعبي، كمال الكعبي الفنان والممثل والمسرحي، لكن باش نكتشفوا زاد كيف كما قلت انت، انت متفائل معناه كمال الانسان، كمال اللي يعيش اللي هو ولد ماتر، اللي هو ولد بنزرت، اللي هو خارج من طينه طيبه جدا، كمال الاخلاق ممكن معناها هذا اللي يخليه ما يكونش هيك متواجد يعني كما قلت انت في البلاتوات، على خاطر ما نرى انه الجراه على الركح، الجراه في كل الادوار اللي قدمتها يعني فيها بالطبيعه، لكن يلزم يكون الانسان يفك بلاصته زاده حتى على المدى انه باش يكون موجود معناها في المحافل، باش يكون حاضر معناها في الملتقيات، في المهرجانات، يكون في الصفوف الاولى، يعني هذا هو يساعد الاعلامي زاد كيف انه باش صحيح الاعلامي اذا كان ما يكونش معناها مواكب ويكون عنده ثقافة كبيرة برشا معناها في المجال هذايا، في المجال الثقافي والفني، فإنه ما نجمش يتعرف ويعرف معناها خاصة بناس أنا نعتبرهم إلى حد الآن رغم نجاحاتهم من وراء الستار. هذا هو شو نقول، لشكون تقول شكرا الساعة، لشكون تهدي باقة ورد، خطر أكيد فما ناس عندهم بصمة معناها في حياتك. ملكة
1: أنت تو استفزيتني، أنا تو بالنسبة لي أنا تعامل مع الناس كل معناتها باحترام وبحب، حتى اللي ظلمني رو صدقني من ما تبعش الشيء هذا، لانه انا عندي ثنيه نمشي فيها وما مش مركز. بالنسبه لل تقول انت مثلا الاعلام ولا تلزم ما خذيتش حظي، انا عندي مبدا نعيش به زاد، عز نفسك تصيبها، ما نحبش نستجدي. ولا قبل كنت نمشي نعمل كاستينج وطو مازلت نعمل كاستينج، اما ما نمشيش نبدا نحاول واعطيني كان شفتني ما اعطيتني دور ما شفتنيش في هذيك مش لازم معناتها. وزيدك اكثر من هكا، انا تظلمت رو بالنسبه للتلفزيون، كيفاش تظلمت؟ وبالنسبة حتى للسينما، أنا كانت مثلا عندي دور نحيت منه، فهمت هي الطرفة باش نحكي هيك. أنا مثلا كان عندي مسلسل نخدم فيه قبلها بنهارين، عملت أكسيدون وقتها ضربة يدي، عملت جبيرة، خدمت معاهم بعد نحوني. كي نحوني مش المشكلة راك نحيت، ما علمونيش ونستنى أنا وقت باش نجي وكذا كذا. اللي بعد قالوا لي راهو استغناوا عليك مش عارف شنو، وثم شكون اللي حرضوا ونورمال محقق. قلت لهم ليه مش كاتب بعدها؟ شوف معناتها علاش يقول لك ربي عنده كل خير. يكلمني سي صلاح السيد الله يرحمه، قال لي عندي في نسيبتي العزيزة عندي رولك تنجم تجي، قلت له راهو راني مضروب في يدي. قال لي حاجتي بك بجبيرة، وخدمت دورك المهبول هذاك في نسيبتي العزيزة بجبيرة حقيقية هذيك نتاعي، فهمتني. السينما زاد كيف كيف، شافوني في فيلم خرمة على كل النظرة نتاعي أنا يعني. ثم مخرج كلمهم قال لهم حاجتي بك الممثل هذاك، قابلت مخرج فرنسي شيف شيخ علي وعملت له ديكلونيسك وعملت له، قال لي عندك بيرليسك وعندك كذا وعندك روجارك، واختاروني متغدوا كي مشيت نعمل كونترا تبدلت، قالوا لي لا مش انت كذا كذا، وليت مشيت ترى واحد مع ملان استجدي. وانا نمن باللي كتبوا لي ربي باش نلقاه، الهدف الوحيد نخدم نسطر ثنيتي، لا تعنيني معناتها اللي تقال واللي ما تقالش، اللي يعاون واللي ما يعاونش، اللي يمن بي ويقرب لي يفهمني مرحبا. بالنسبه تحيه لكل معناتها اللي يحبوني ويحترموني، وانا مبدلهم نفس الشعور، واللي مثلا مازال ما اكتشفنيش توجي وقت يكتشفني، ونعيشوا بالحب ونعيشوا بالامل، نعيشوا هذا الدومين بتاعنا احنا الفن. لكن ما تتسامحش ما تكونش تحب الاخر وتتواصل معاه بالمحبه، حكايه فارغه هذا الدومين. ولا بأس ديما انا ديما متفائل والحمد لله.

0: خلينا نبعد شوية من أجواء المسرح وكل الفنون، والأكيد غرامك بالفن بالموسيقى. شنو تسمع في أوقات الفراغ، في أوقات اللي أنت تبدأ مثلا ما عندكش مثلا مسرح، ما عندكش ما تخدم، فالأكيد عندك معنا نشاطات أخرى وهوايات خاصة أخرى كمان الكعبي.
1: أنا كنت بتعدد الهوايات، أما مع المسرح خذي لي برش. مثلا أنا كنت بطل جهو في الكاراتيه، ما تحصل على الحزام البني، كنت باش ناخذ الحزام الاسود وكنت باش ندرب، لكن بعد عملت الجيمناستيك زاد، كنت اضمن رياضات. بعد تو نعمل في التكوين للوليدات في المجال المسرحي، الوليدات الصغيرين في دار الثقافه، نعمل نادي نكون فيها هذيك، نلقى حتى ما نعملش مسرحيه، قديم متواصل. بالنسبه للفراغ عندي صحابي، نقعد في القهوه نمشوا نحوسوا نخرجوا، عندنا مناطق في ماطر جميله برشا، نمشوا كيما نقولوا جبل الشك، نمشوا لواد الزيتون، نمشوا للمناطق الدائره بالخضار اللي عندنا، نمشوا نتنقلوا مع الفنانين زاد، كي تقعد فما سفره نسافروا نكتشف، نسمع الاغاني زاد المريحه، نقعد في البلاس الجميله. الاغاني مثلا برشا مثلا، وكل وقت وقت مثلا، مثلا فيروز تشيخني الصباحات مثلا، غاليه بن علي عندها برشا تجارب. انا نعيش اللحظه كي نسمع موسيقى اللي تمسك، فهمتني، وفيها احساس صادق برشا. مثلا ام كلثوم، وحتى الأغاني البلطي نسمعه، فهمتني، ما عنديش معناتها مشكلة إنه تسمع فن معين، نسمع الفن الصادق اللي يمسني ونرتاح له. هذا هو معناتها شنو آخر، معناتها نعيش طبيعي جدا، ما عنديش معناتها نعيش في برج عاجي وحدي، حبيب الناس الكل نضحك ونفدلك، كنت عود فما ديزاكتيفيتي كولتيرال نعاون نقدمه هكا هو.
0: كمان كعبي شنو الفرق؟
1: يفرحني اللي يفرح الناس الكل، معناتها كنشوف انا سعاده عند الاخرين نقعد فرحان. صدقني ما عنديش توا في العمر هذايا طموحي، معناتها شنو طموحي، يعني هني كل ما ناخذ دور ننجح فيه نعود سعيد، تعود اللي دارين بيا فرحانين، هذاك هو عايشين بالشيء هذاك. معناتها باه تقول انت الوقت ضاع برشا حاجات، تو ندير كل وقت في يوم ما ان شاء الله.

0: رغم التفاؤل لكن يجي فترات فيها ألم. الحقيقة أكثر حاجة تألم
1: برجع حاجة تتألمني إنه قراني الجميل وإلا مثلا واحد تمشي معاه بصدق هو يبدي يعمل في خلفية أخرى لأني مش بانتش نمجد روحي لكذا. أنا بعمري من سامحوني بالكلمة دي ما خدمش مخي يعني. نمشي طبيعي جدا. اللي تغيظني إنه نمشي معاه طبيعي هو يفكر في العكس يبدي يحسب في حسابات. هذيك هي اللي تغيظني راه ما عدا ذاك ما يغيظني شيء لأنه كل شيء مكتبه لي ربي. أنا خاطر أنا نفز الصباح أقول يا ربي الأعمال عليك اللي مكتبه في حياتي. كمان عندي فلسفتي الخاص الإنسان عنده بداية وعنده نهاية. في الوسط أنا نتصرف في معاملاتي مع الناس نكون ما نضرش العباد نكون مثلا نحب العباد اللي باش يجين بعد هذاك انطباع كان ظلمني باش تغيظني أكيد. أما شنو تغيظني خاطر ما نعملش رد الفعل يعني. فهمتني لو جيت أنا نعمل رد الفعل نكون عليز من نقول نسالش تو يجي نهار وبرشا ظلموني وبعد جو اعتذروا والحمد لله.
0: آخر تجربة مع التلفزة التونسية.
1: آخر تجربة السنة خدمنا مع الفنانة والمخرجة هاجر اللافي خدمنا كود زين سلسلة هذه خدمنا في الوطنية. كان لكل ممثل معناتها عنده حصة خاصة به كضيف. الحمد لله اليوم خدمت السنة خدمنا عندي حضور به متميز الحمد لله لقى إعجاب اللي تفرجوا فينا حتى في البلاتو غاديكية. وعلى فكرة أنا قبل ما نحكيش على السلسلة هذه كنت نجي من ماطر نحكي قبل نجي للبلاتو السبعة متاع الصباح يبدو هما التسح وبعد ثم ممثلين يجون بعد نحكي كيفاش وساعات نصور آخر الناس نصل نحكي التضحيات كيفاش نضحي معناتها في اللوح. وهذاك علاش هم يحترموني في الانضباط في العمل في احترام الآخر في مع اللي يخدم معايا ديما مذهبية كل شيء يوفى تبقى السمعة متاع الفنان هي السمعة اللي راس ماله هذيك باش نهار يقولوا كان به خاطر شنو باش يذكرك بغض النظر الوثيقة التصوير متاع الفيلم والشخصية تبقى زادة سيرتك وأخلاقك هذيك مش تبقى تحكي بهم العباد. بالنسبة آخر مسلسل كود زين مع هاجر الله في إخراج هذا هو معناتها خدمنا برشا مسلسلات وكنا أكثر من 15 مسلسل.
0: شكرا لك كمال الكعبي خذيتنا في جولة الحقيقة حلوة برشا في بدايات الفنان والممثل كمال الكعبي في محطات كمال الكعبي تعلم برشا من الدنيا معناها. خلينا شو علمتك ساعة هالدنيا؟
1: الدنيا علمتني أنه بالصبر بالعمل بالتحدي وبحب الناس توصل بحول الله.

0: الفحص، النافور، بير مشاركة على الموجة 104.7. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين: تدخل بلدي مشترك واسع بالواجهة البحرية سوسة وحمام سوسة استعدادا للموسم الصيفي. إطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمحمية قوريا. حجز أتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة ومجهولة المصدر. الترجي الجرجيسي يحجز مقعدا في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويلتقي الترجي الرياضي الأحد القادم في نهائي كأس تونس. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية في إطار الاستعدادات الجارية لنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة. يسرى مسماش مديرة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية سوسة والتفاصيل.
2: الخطة الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة والاستعداد للموسم الصيفي والسياحي تم معناها تدخل على مستوى الطريق السياحية والمناطق الشاطئية بمعناها القيام بتنظيف القيام بعملية الكنس الآلي واليدوي وتجميل المفترقات وصيانة المناطق الخضراء ورفع الأتربة معناها في مناطق قريبة المنطقة السياحية. وتم التدخل زاد على مستوى مداخل الشواطئ وكذلك التدخل بغربلة الرمال والتنظيف كيف التدخل برش الأدوية في الأراضي المحاذية للطريق السياحية والمداوات معناها حشرات. صارت معناها العملية بشراكة مع بلدية حمام سوسة كل حد في مجال التدخل بتاعه طريق سياحية بالنسبة لهم معناها من القنطاوي هما جايين حمام سوسة وإحنا من مفترق جنان حتى الرياض بالم وشواطئ من بوجعفر حتى الجنان. عمل البلدي بالفرق البلدية وعمل المقاولين المكلفين نتعاقد معهم بلدية في عملية الكنس والتنظيف الشواطئ.
1: بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية حملة توعوية حول أهمية عيادات ما قبل الولادة بمنطقة المنصورية من معتمدية المهدية. السيدة نهل الفريقي طبيبة عائلة بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
3: هي حملة صحية وتحسيسية ميدانية بمنطقة الجويودة المنصورية بالذات، حملة توعوية بأهمية عيادات ما قبل الولادة وذلك في سياق دعم صحة الأم والحد من المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة خاصة وأن المتابعة المبكرة والمنتظمة للحمل تعد من أهم عوامل الوقاية وحماية الأم والرضع. أولاً لأهمية المتابعة المبكرة للحمل وعيادات ما قبل الولادة، تقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري لدى المرأة الحامل، وهنا استغلينا الفرصة في المنطقة هذه وهي منطقة صغيرة اللي احنا جي المكان بتاعنا قريب من مقهى قريب من مستوصف، كذلك عملنا ورشة لتقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري لدى مش من النساء الحوامل فقط لكن لدى عامة المواطنين. وتويل الحصيلة متانا قرابة 80 شخص انتفع من هذا التقصي وقينا حتى معناتها أرقام ضغط عالية اللي يستحقوا المتابعة وباش نخدوهم أنشارج. ورشة لتوعية حول التغذية السليمة أثناء الحمل، ورشة لدعم نفسي وتثقيف صحي لفائدة النساء الحوامل.
1: في في إطار تعزيز مقاربة التصرف التشاركي في المحميات البحرية وتثمين لدورها في التوازن الإيكولوجي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، تم إطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين بالمحمية البحرية بقوريا من ولاية المنستير، في حركة رمزية تجسد ضرورة المحافظة على الأنواع البحرية المهددة وتثمينا للتنوع البيولوجي البحري المحلي، حسب تصريح رئيس جمعية أزرقنا الكبير صادق الدبابي.
4: بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي وكذلك اليوم العالمي للسلاحف، قمنا بإطلاق ذو السلاحف البحرية بالشراكة مع مركز رعاية السلاحف البحرية بالمعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار. ذو السلاحف البحرية هذوما واحدة منهم من نوع المألوف اللي نستنسي ديما نراوه في شطوطنا اللي هي سلحفات ضخمة الرأس، والثانية من نوع نادر شوية اللي هي سلحفات الخضراء، وكانت مناسبة باش المشاركين عرفوا الفرق بين ذو السلاحف وشافوهم، كانت إطلاقهم والعودة متاعهم للبحر بعد ما تلقاوا الرعاية متاعهم فيها كثير، وكان زادة مناسبة باش تكون توعية لأهمية السلاحف البحرية وللتلوث اللي صاير في البحر وللتنوع البيولوجي زادة الموجود في جزيرة كوريا الصغرى وفي المحمية كلها بصفة عامة. عملية إطلاق السلاحف هذه كانت بحضور سيد وزير البيئة وبعض زادة ناشطين في المجتمع المدني، ولا هو تو باش نرجعوا معناها كالعادة نختموا معناتها حتى إطلاق السلاحف البحرية في قوريا ولا حتى لهنا من شواطئ من المنستير كما العادة مع المدارس ومع المجتمع المدني ومع المواطنين الحاضرين زادة كيف كيف.
1: كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته في الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الأحد. وفي هذا الإطار تمكنت فرق المراقبة بولاية سوسة في إطار عمليات مشتركة مع مصالح التجارة والشرطة البلدية والأمن، تمكنت من حجز عجلين داخل أحد المسالخ بلغ وزنهما الجملي حوالي 500 كيلوغرام بعد التفطن إلى وجود علامات مرضية، حيث تأكدت إصابتهما بمرض السل يتم إتلافهما طبقا للإجراءات الصحية المعمول بها. كما تم بسوسة حجز حوالي 540 كيلوغراما من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي بسبب غياب شروط حفظ الصحة والتخزين وعدم توفر المعطيات القانونية الخاصة بالمزود، إضافة إلى عدم احترام درجات التبريد المعتمدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. وفي ولاية القيروان تم حجز 75 كيلوغرام من الكبدة المجمدة لدى أحد الجزارين لكونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى تخزينها في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية وعدم احترام سلسلة التبريد. على صعيد آخر، دعا البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد دعا إلى اتخاذ إجراءات جديدة للرقابة داخل الفضاء الرقمي في علاقة بظاهرة بيع الأضاحي على منصات التواصل الاجتماعي.
5: أساليب جديدة بأكيد مش نتخذ معها إجراءات تكون إينوفونت، طبعا أنت تعاين مباشرة أنه إن شاء الله يكون الشراء بتاعك سليم، فما بالك إذا كان ثم عيوب اللي ما تظهرش حاجة مخبية. المواطن مش يقوم بعملية تشخيص كطبيب بيطري، أما على الأقل اللي ظهر يثق به. إذا كان ثم الشراء رقمي ينجم الواحد ينصح بعدم الشراء بالوسيلة هذه. تبقينا المواطن إذا كان يلاحظ أي حاجة الهيئة عندها رقم أخضر 10 69 77.
1: نجح الترجي الجرجيسي في العبور إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم من بوابة الطيب المهيري بعد فوزه على النادي الصفاقسي بهدف لـ0، أمضى خليل كساب في الدقيقة 39 ليضمن بذلك الفريق مقعدا في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ويلتقي العكارة لحساب الدور النهائي الأحد القادم الترجي الرياضي الفائز بدوره مساء اليوم في الشادي زويتن على شبيبة العمران بهدف لـ0، أمضى فلوريون دانو في الدقيقة 31. أفاد مسؤول أمريكي بارز خلال مؤتمر صحفي بأن البيت الأبيض لا يتوقع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران اليوم الأحد، مرجحا أن تستغرق عملية إقرار الاتفاق من جانب القيادة الإيرانية عدة أيام، بما في ذلك موافقة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بحسب ما ذكر موقع أكسيوس الإخباري. وفي الوقت الذي يبدي فيه المسؤولون الأمريكيون تفاؤلهم بإمكانية توقيع اتفاق خلال أيام، فإنهم يقررون أيضا بأن الاتفاق لم ينجز بصورة نهائية بعد وما يزال احتمال انهياره قائما. وكان ترامب نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاتفاق الذي يلوح في الأفق وتتوسط فيه باكستان سيؤدي إلى فتح المضيق وهو ممر ملاحي حيوي أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في فبراير الماضي. ولم يذكر ترامب ما الذي سيتضمنه الاتفاق بخلاف فتح مضيق هرمز. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
8: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود

0: لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود، الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية، نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
1: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل، الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.
0: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخولي عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
1: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفرده.
0: اشتغل بالتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
2: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني

0: القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء، وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعارض مذهبه في ذلك الوقت اللي هو الوضعية المنطقية. ولو أنه نظر إليها بمنظور الوضعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا، لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج. هل أنا ماشي كويس في الرسالة؟ الفكرة مربوطة؟ مؤسسة تأسيس جيد؟ برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
1: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.
2: أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة. فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر. رحب بي ترحيبا أفخر به، وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمضي 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة.

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود، يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية، ونحضر بانتظام أبناء قسم الفلسفة كنا نحضر محاضرات طه حسين في قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا ب

محاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاع أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا والديورن وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج بين

0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيد. وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وحصاد السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس. كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
1: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64، بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم. لا، أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي 3 أشخاص، لأن بالفعل مش أنا الوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا. فأنا بلورت 3 أشخاص دول في نفسي، أهمهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من آخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيعها. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارع على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه انعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي، يعني فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة والتي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل. يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط 40s حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر 40s وأوائل 50s حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء 3 من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بعامين فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر 20s من القرن 20 حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك 3/4 القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان الثقافية والفنية، بالإضافة إلى رئاسته تحرير مجلة الفكر المعاصر ودوره كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب. تشكل مؤلفاته مرجعا لناشدي الثقافة الفلسفية المتلمسين لمبادئها، وقد اهتم بالتراث فأدخله ضمن نطاق اهتماماته الفكرية ودراساته، فأغنى المكتبة العربية بمجموعة واسعة من الكتب التي تجمع بين الثقافة العربية والتأسيس على التراث وفهمه.
1: إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون، وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث. نجد جماعة تحفظ التراث، وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه، لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا، ولكن ليظلوا حافظيه وفقط. تلك جماعة، جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا، وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف. وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه، وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع. هكذا يكون الحال، ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة للحلقات الماضية على وجه ما، لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة. هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنستمع.

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلة الفكر المعاصر ورأس تحريرها، وشارك فيها بمقال شهري ثابت تحت عنوان تيارات فلسفية، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها. وبعد عودته من الكويت انضم إلى كتاب جريدة الأهرام عام 1973، وشارك بمقال أسبوعي بلغ من اهتمام الصحافة به أن 5 صحف عربية كانت تنشره في نفس يوم صدوره بالقاهرة.

0: وعن المرأة ودورها في الحياة تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنه قبل أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية، وقلت له أننا سأذهب إلى الكلية لأطلب أجازة لكي أتفرغ لرعايتك، فكانت رد: لا أرجوك تريشي. فحتى وهو في آخر لحظات حياتي لا يريدني أن أترك عملي من أجله، وهذا أكبر دليل على تقديره للمرأة ولعملها ورغبته في أنه لا يتدخل إطلاقا في عرقلة مسيرة المرأة.
0: يقول الدكتور حسن حامد:
2: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم، وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا. وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين، وهذا الموقف اتضح عندما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر، وقال أنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب، وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول ولا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروه في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
0: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو لم يألو جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها، كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة عقل قصة نفس تكلم فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها، إنه يؤذن للصلاة في بلده، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
3: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الذي يقطر أفكارا ورؤى.

0: يخطئ من يعمل مولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يخفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا أعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول هو المسألة مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل لذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: لقد كان أعطاء الدكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجاً لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطاً بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافاً لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاءً من قيمة العقل وإعلاءً للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

بحبك قول كرهتك قول قول.

تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا دايما قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري عمري عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا دايما قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري عمري عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا دايما قلبي واحد دقته

بس قولي اي حاجه اي

عينيا اديهولك من عينيا لو في قلبك شكوى مني اشكي مني لوم عليا ولقيت الحق عندي اديهولك من عينيا اديهولك من عينيا لو في قلبك شكوى

بس قولي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.

0: لكش حاجة قولي عايزك قولي بعدك بس قولي أي حاجة أي حاجة حبيبي.
1: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. نجح الترجي الجرجيسي في العبور إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم من بوابة الطيب المهيري بعد فوزه على النادي الصفاقسي بهدف للصفر أمضى خليل كساب في الدقيقة 39. مكن الترجيين أيضا من حجز مقعد في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويلتقي العكارة لحساب الدور النهائي الأحد القادم. الترجي الرياضي الفائز بدوره مساء اليوم في الشاذلي زويتن على شبيبة العمران بهدف لصفر أمضى فلوريون دانو في الدقيقة 31. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، ما أسفر عن حجز وتلافى أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم. في سياق متصل، تمكنت فرق المراقبة بولاية سوسة في إطار عمليات مشتركة مع مصالح التجارة والأمن من حجز عجلين داخل أحد المسالخ بلغ وزنهما الجملي حوالي 500 كيلوغرام بعد تفطن إلى وجود علامات مرضية، حيث تأكدت إصابتهما بمرض السل يتم تلافهما طبقا للإجراءات الصحية المعمول بها. كما تم بسوسة حجز حوالي 540 كيلوغراما من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي بسبب غياب شروط حفظ الصحة والتخزين وعدم توفر المعطيات القانونية الخاصة بالمزود، إضافة إلى عدم احترام درجة التبريد المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة حملة ميدانية مشتركة واسعة النقاط بالواجهة البحرية شملت عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة. في أخبار الطقس، يتواصل الليلة عامة قليل السحب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، فيما يكون البحر قليل الاضطراب وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 30 درجة بالجنوب الغربي. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. بطبيعة في هذا الموعد الإذاعي دائما نستضيف أحد رجالات التربية والتعليم من أحيل على شرف المهنة باش نحاوروهم ونستفيد من التجربة متاعهم، خاصة في هذه الأوقات بالذات في الزمن متاعنا اللي الحقيقة ما نحبش يكون متشائم ما انحدرت فيه القيم وتراجعت المبادئ، وأصبحنا الحقيقة نشاهد سلوكات غريبة وما عادش فما حماس وتحمس تجاه التعليم والمعلم. في حصتنا اليوم أنا سعيد ياسر باستضافة اسم كبير وقامة من قامات العلم، أستاذنا ومتفقد العلوم الفيزيائية السابق سي محمد الدبابي. الحقيقة أنا سعيد لسببين، الأول لأنه العديد من يعني الأساتذة والمدرسين اللي استضفناهم كانوا يطلبوا أنه سي محمد الدبابي يكون ضيفنا في أحد الحصص لما يعني يملكوا من تجربة وخبرة في المجال، وكذلك لأنه ابن مدينتي خنيس ونتشرف بحضوره معنا، ولأنه عنده زاد باع وذراع وعنده اسم كبير ياسر وقيمة وتجربة. سي محمد مرحبا بيك معنا في إذاعة المنسيين.
2: يا سيدي عايشك بارك الله فيك، سي شكري وشرف أنك تستضيفني اليوم،
1: وأنا شرف أكبر
2: فهمتني في الموعد إن شاء الله. عايشك يعطيك الصحة.
1: باهي سي محمد، في البداية اللي ما يعرفش سي محمد الدبابي بالنسبة لسمع إذاعة المنسيين كتقديم عام بعتليش ندخل ونحكيه في مسيرتك تبارك الله الثرية، شكون سي محمد الدبابي؟
2: محمد الدبابي من مواليد خنيس، مولود في أكتوبر 39.
1: لاباس بارك الله.
2: يعني مريت بمراحل التعليم الكل من الابتدائي للثانوي للتعليم العالي، و فهمتني من عائلة يعني عادية، بابا نساج الله يرحمه،
1: الله يرحمه نعم.
2: فهمتني
1: من مناضلين
2: ومن مناضلين ومن خدم الخدمة العسكرية في الحرب العالمية في فرنسا في المارين يعني
1: البحرية
2: فهمتني، بحيث حتى عقليته كانت معناها شوية متحضرة أنه معناها
1: متفتح شوية
2: يعني. معناها كأنه هيأنا باش يلزمنا ندخلوا المدرسة ويلزمنا نتعلموا ويلزمنا فهمتني نغيروا الحياة هذه، خاطر الناس كل كانوا صغار نخدموا منها نصحوا بالشياء
1: سي هذاك هو ما فماش يعني موارد رزق كبيرة
2: يعني شوية بحر منعتني بالفلاحة
1: ولا فلاحة
2: ولا نساجة ولا
1: معروف خنيس بالنسيج التقليدي خاصة
2: هذاك
1: ومعروفة بالبحر
2: نقرأه شوية بالكتاب، ولكن المآل أنه مش تكون كبوك نساج ولا
1: يعني كما اللي سبقوك الكل تقريبا
2: بالضبط هذاك هي.
1: بما أنك أنت تبارك الله كانت لك فرصة باش تعلمت والوالد قلت كان متفتح كيكا ومتحضر، فكيفاش كانت البداية في المدرسة سي محمد؟
2: البداية في المدرسة عام بعد الحرب العالمية قد
1: يعني 45-46
2: 45-46 دخلت للسنة الأولى من أني وأخويا من التعليم الابتدائي بخنيس
1: في مدرسة ابتدائية بخنيس.
2: المدرسة الابتدائية بخنيس
1: هي تأسست قبل شوية،
2: هي فرانكو أراب قبل كانت تسمى فرانكو أراب توا بابن خلدون
1: مولني، وفما مدارس أخرين أخذتها في البلاد أما وقتها كانت هي المدرسة الوحيدة، وكانت فرانسيس هم أسسوها
2: فيها قسمين برك
1: أي.
2: كانت فيها قسمين وكانت التعليم بالأفواج
1: أيوة.
2: كل صف هو فوج بحيث المعلم وقت اللي ياخذ قسم معناها كأنه خذيت ثلاث أقسام
1: مستويات مختلفة قريب كل صف في قريب مستويات مختلفة واضحة كيما التعليم
2: قبل قاعتين برك
1: كنيات محدودة
2: للتدريس. شكون كان مدير؟ كان مدير مسي سترازيري لكولونيل كولونيل سترازيري
1: فرنسي،
2: ومرته هما اللي قريون فينا في الفرنسوية، وكان المرحوم عبد العزيز السكلي
1: الله يرحمه نعم
2: هو المعلم تاعنا
1: العربي.
2: العربي كان معناها أنيق ومازال صغير وأنيق
1: خالي ولا محل الله يرحمه هو المعلم الوحيد العربي
2: كان هذاك هو كان منعرف كان أضم الاثنين وقت دخلت
1: أيوة.
2: هما فهمتني كان دخلوا معايا معناها البعض اللي توفى والبعض اللي مازال، مثلا سي محمد عقير معايا، بشير تريمش معايا، خويا معايا
1: بلاشمي،
2: فهمتني؟ هذوما اللي نتذكرهم. فما اللي قبلنا يسميوه كما عبد العزيز الدهماني،
1: عبد العزيز كريم،
2: عبد العزيز كريم الدهماني، الهاشمي المكي، هذوما نسميوهم قسم الشهاده.
1: سابقينكم انتم شويه،
2: هما سبقونا ووصلوا، عدوا الشهاده قبلنا،
1: عدوا الشهاده. وبالتالي فما السيزيام
2: عام 51. شكون نجح في السيزيام قبل 51؟ في خناس كلها، فما الهاشمي يوسف وعبد العزيز الدهماني كريم، هذوما دخلوا. ومن بعد تالي يجي عمر الشيخ علي، يجي الهاشمي الدبابي،
1: عمر بو عمر والهاشمي الدبابي،
2: الهاشمي الدبابي، هذوما الاربعه اللي قبل 51 في خنيس
1: اللي خذاو السيزيام. حتى الاخرين كانوا زيادنا قبل، كان تعليم زيتوني،
2: لان السيزيام كان شكون يدخلوا المعهد الذكور بسوسه، كان هو الوحيد في الجهه الوسط كلها، كان قليل اللي ينجح معناها، لان كان الكونكور صعيب برشا،
1: صعيب برشا. اما قبل كان تعليم زيتوني بطبيعه،
2: كان
1: قبل
2: تعليم لا نقراو في الكتاب،
1: نقراو في الكتاب بعتلي
2: مجبورين باش نقراو في الكتاب، لان السنه نتاع الاخيره اللي باش نحضروا فيها الشهاده الابتدائيه،
1: ايوه
2: الشهادة هذيك السنة هذيك يلزم نقرأ فيها برشا باش نحضروا رواحنا للدخول للتعليم الزيتوني،
1: يلزم فما حفظ،
2: نقرأوا يعني. ابن عاشر والأجرومية ونقرأوا برشا حاجات معناها، فهمتني؟ ونحفظوا 6 أحزاب قرآن باش نجم تدخل السنة الأولى متاع التعليم الزيتوني.
1: واضح.
2: إذا كان باش تحب تدخل التعليم السنة الثانية يلزمك 9 أحزاب،
1: تسبق
2: تفوت عليك 9 أحزاب.
1: أيوة،
2: فهمتني؟
1: أنت كيفاش صارت الحكاية؟
2: أني معناها حفظت كان 6 أحزاب. وقت الله مرحوم سالم فرشيد
1: الله يرحمه،
2: قال لي ندخلوك للسنة الأولى، أما السنة الثانية لا،
1: صعيب شوي، عندك 6 أحزاب برك،
2: فهمتني؟ عندي كان 6، وليت خيرت أنه عديت مناظرة.
1: أيوة.
2: ودخلت للتعليم التقني بسوسة،
1: صناعي،
2: سي تكنيك صناعي بسوسة.
1: أيوة،
2: عديت 2 عامين في التعليم التقني بسوسة، وقلت لك جات ظروف، شوف كيفاش يمناها الظروف، كيفاش تصنع بعضها. جات ظروف انه الوالد يصطاد في النداس، وكيف
1: يشد برشا يعني
2: نداس السول، هذاك السول نعرفوه،
1: كان مشهور،
2: يبعثني اني ويونس بوغامور الدودو نسميوه.
1: أيوة.
2: فهمتني؟ نبيعوا النداس اما للعسكر
1: في مستير،
2: والا في المستير هنا، والا للمعهد هنا، كان المعهد في الاذاعه موجود
1: في المكان هذا،
2: الكور كومبليمونتير في المكان هذا،
1: خاطر كان وكل الاجانب،
2: كان كومبليمونتير هنا موجود. بالضبط. المدير نتاعو كان بيليسي، مسيو بيليسي، وكان تلتقري فينا في الفرنسويه مدام زانا.
1: ايوه،
2: فهمتني؟
1: تمشي تجيبوا لهم النداس هذا السول، الحوت
2: بيعون. كيف جيت نبيع في النداس، جيت للليسي للمدير.
1: أيوة.
2: بدنا سألني، قال لي اش تعمل؟ قلت له تلميذ، واني معناها كدرون وحافي معناها وكذا. قلت له، قال لي فما في سبتمبر فما التلامذة اللي ما نجحوش، فهمتني؟ تعديش معهم امتحان،
1: فما الحاق، فما امكانيه باش يلحقوا،
2: ودخل اقرب اللي سيهنا. قلت له داكور، فهمتني؟ عديت الامتحان، تقبلت، كنت باه ياسر في الرياضيات بالحق،
1: سبحان الله، يعني
2: كنت ممتاز،
1: يعني يعني اسبابك حاجات صغيره،
2: كنت في الرياضيات ممتاز، فرنسويه باهي، عربيه بدات تتبخر شويه لاني معناها 2 عامين ما قريتش عربيه. فهمتي؟ في الصناعي كان يقري فينا ساعه برك سي زرقاتي الله يرحمه، محمد زرقاتي متاع سوسه، كان يقري فينا ساعه برك في الاسبوع عربيه، لان شعب صناعي.
1: ايوه.
2: كيف تقبلت في الكاتريام، عديت 2 عامين في المستير هنا في الكور كومبليمونتير
1: في البلاصه هذه، بالذات
2: في البلاصه هذه قريت، فهمتني؟ يعني شكون الاستاذ اللي طبعني وقعد في ذاكرتي هو الله يرحمه محمد شقشوق، كان يقري فينا في الانجليزيه وقري فينا زاد في العربيه، وكان ياسر يحب سي محمد مزال يهزوا معه حتى الأمريكا،
1: يعني زوز مواد في نفس الوقت الإنجليزية والعربية،
2: يقري فينا الاثنين، وكان يقري فينا سي محمد صالح غدير في التربية، والأخرين كلهم فرنساوي.
1: أيوة،
2: فهمتني؟ من جملة اللي قرأوا معايا صالح الحزم، فهمتني؟ فرج بو سعادة في الفلسفة، كان متفقد متاع فلسفة، عمر شاوش اللي كان مدير معمل متاع الياجور هذوم عمر العتيري
1: أسماء كبيرة يعني
2: يعني هذوم اللي قرأوا معايا في الكور كومبليمونتير هنا المكتب كان فيه 16 القسم تاعنا فيه 16 والقسم ما فيش بنات كان
1: ذكور في
2: فقط كله فهم فيه زوز بنات برك فهمتني فما نزيه مراد ويجيوا بالحرام البنات
1: لابسين
2: الحرام
1: وقت وقت الاستعمار
2: وقت الاستعمار
1: هذا شكون متفكرهم الزوز فتيات اللي كانوا معكم شكون هم الزوز اللي معكم وقت عام
2: وقتها الطفله نزيه مراد نزيه مراد والاخرى اسمها بسباس ولات مديره نتاع لي سي كارمو وفهمتني هذوما نتذكرهم
1: هذوما عامين عديتهم هنا
2: عديتهم هنا
1: ممكن راهو في البلاصه هذه اللي انت قاعد فيها تو
2: بحيث بعد لي عملنا مناظرة متاع الترشيح في الترشيح المعلمي
1: أيوة
2: السي محمد شخشوق قال لي صعيب كونك ما نابش تنجح لأن المناظرة تعتمد ياسر على العربية فهمتني واني متوسط في العربية لكن باهي في الرياضيات والفرنسية
1: أيوة.
2: قلت له واني نجرب فهمتني نجرب على كل تقبلنا أنا وسي حزم
1: أيوة
2: وعمر العتيري
1: أيوة.
2: خدنا للسنة الأولى في الترشيح المعلمي
1: فين في فنا
2: شعبة باء في وقتها فما كان في تونس ترشيح المعلمين مش موجود في حتى بقى
1: موجود حتى في كان في تونس ما إلا في تونس
2: ولكن نجحت في شعبة باء
1: باء شنو معناتها علاش باء
2: باء معناها بيلانك
1: بيلانك
2: فرنسوية عربية
1: والآ
2: شكون اللي نجحوا في الآ معايا نجحوا جماعة عندهم الزيتونة نصف رجلة
1: أيوة
2: محمد صح العربي
1: أيوة
2: الهادي كريم
1: أيوة
2: محمد صالح كريم
1: أيوة الله يرحمه كان متفقد التعليم
2: متفقد هذاك متاع التعليم هذوما بكلهم متوفى فهمتني هذوما اللي نجحوا في الشعبة آ
1: العربية
2: الوحيد نجحت أنا في الشعبة باء هي بيلانك
1: بيلانك فرنسية عربية
2: فرنسية عربية
1: تبارك الله أيه
2: في شوف الظروف كيفاش وتت شكون كان معايا في القسم
1: ساعة مشيت لتونس
2: أنا
1: مشيت لتونس يعني
2: أي مشيت لتونس
1: يعني مش سهل قبل في الوقت ذاك
2: زي في 56 56 57 السنة الأولى متاعي
1: عام الأول الاستقلال
2: عاملون نتاع بالضبط عاملون نتاع الاستقلال
1: مشيت لتونس فهمتني
2: مشيت لتونس فهمتني ترشيح المعلمين سنة الأولى شكون كان معايا في القسم جعفر ماجد
1: الله يرحمه شعر كبير شعر وأديب كبير. شعر ماجد
2: كنا فرد سنة وياه هو من 1940 واني من 1939 فهمتني يعني بحيث من وكان معناها تقتل تخزر له تخزر كونه فما كأنه شوية

0: كان وكان سي عمر الجمالي استاذ نتاع العربيه نتاعنا كان يشجع فيه برشا. أيوة. كان يحبه ويشجع فيه
1: بحيث عارفه يعني عنده امكانيات
0: ميولات عنده امكانيات في كان معايا زاد في القسم هذاك التوفيق البشروش ولد سي محمد البشروش
1: اي اسم زاد
0: وقتها مازال كيف توفى ابوه زاد فهمتني هذه النخبه اللي كانت كان معنا سي توفيق رابح كان معنا سي عبد الباقي الهرمازي فهمتني هذوما النخب اللي كانوا معنا
1: اي لكن انت معناش اتجاهك اكثر علمي
0: اي هو بعد انجي كيف قريت السنه الاولى
1: مشترك من الاولى
0: كان مدير نتاع الترشيح كان سي محجوب بن ميلاد اول واحد خذيب التونسي في الترشيح المعلمين سي محجوب بن ميلاد
1: أيوة.
0: هو المدير قرينا السنة الأولى الثانية الثالثة الثالثة يلزم نعديه شهادة ختم الدروس الترشيحية عدات لي مدام زالي مدام زالي اللي هي كانت مديرة متاع
1: مدام فتحية معنا
0: مدام مزالي. فتحية مزالي هي عدات
1: الوزيرة السابقة
0: متاع الفرنسي فهمتني عام 59 59 60
1: أيوة.
0: تقريبا فهمتني نجحنا في نجحنا في المناظرة في المناظرة يعني في شهادة ختم الدروس الترشيحية ومع وزيادة على ذلك أنا وجعفر ماجد بالسرقة نقراو في الليل فهمتني نطلعوا في الليل من الانترنت نسقوا رواحنا ونقراوا باش نحضروا البكالوريا لان ما عندناش الحق باش نحضروا البكالوريا علاش لان مصححين انه لازم نقريو كان في التعليم الابتدائي
1: وانتم عندكم طموحاتكم انتم
0: عندنا طموحات ما عارفش كيفاش هيك جات بعيثه هو في هو في في الاداب ونعاونوا في بعضنا
1: وانت في العلوم
0: وانا في العلوم
1: أيوة.
0: ونعاونوا في بعضنا فهمتني هو كل وقت هذاك بدا يقول في الشعر بالباهي منها فهمتني
1: أيوة.
0: السنة الرابعة هي سنة التأهيل كون باش نوليو معلمين ناخذ شهادة الكفاءة الكفاءة معناها
1: المهنية ومباشرة تدخلوا
0: خذينا البكالوريا قلت لك في الـ في الـ في, في التروزيام هنا خذينا البكالوريا باك مودير باك فرنسي
1: ما انا ما عبلهمش بيكم يعني
0: مع المدير بيدو محجوب الميلاد قعد متعجب كيفاش عملنا وكيفاش حضرنا لان لا فماش اساتذه
1: فهمتك
0: فهمتني واني قريت وحدي في العلوم قريت من الكتب ما قريتش
1: مجهود خاص
0: مع مجهود شخصي قلنا نواصلوا ملا فهمتني نواصلوا معناها الدوزيام بارتي منها نقراو في الكفاءه هذه نتاع شهاده الكفاءه باش نولي معلمين ومنتو قاعدين نحضروا في البكالوريا ديزاين بارتي فهمتني تقبلنا في الاثنين بحيث وين تقبلت في البكالوريا واني عملت سيونس اكسبيريمونتال
1: ايوه
0: وجعفر ماجد عمل باك فيلو
1: فلسفه
0: فلسفه
1: وانت علوم يعني تطبيقيه
0: فيش مش نعمله معناها سي محجوب الميلاد عرض لنا قال مستحيل مستحيل انكم معناها باش تواصلوا التعليم يلزمكم تمشيوا تقريب التعليم الابتدائي انا جاتني التسميه في قصبة المديوني وهو ما نعرفش فين جاتو
1: قال لكم ما تواصلوش
0: ما تواصلوش لان معناها احنا هذيك خدمتنا يلزمك ما دامك خذيت شهاده التعليم الابتدائي واحنا في حاجه للتعليم الابتدائي وكذا يلزمنا نكونوا معناها في الميدان
1: فهمتك
0: شمس يعمل سي جعفر ماجد في العكاظية متاع 3 أوت
1: أيوة.
0: عام 59 يعمل قصيدة للقصيدة
1: شو هذوما معك سي وراك صفر هذوما
0: فهمتني هذايا معناها القصيدة اللي لقاها سي جعفر ماجد في العكاظية
1: أمام الرئيس زعيم بورقيبة
0: قدام الرئيس
1: هذا بخط يده هذوما
0: أي يطلب هذه الوحدة يطلب منه
1: أي. والله القيروان في 4 سبتمبر 1960 اي معناها وبعد بخط المرحوم جعفر ماجد عنده مشكله معينه وهذيك والسلام جعفر خط جميل لمحل
0: وهذيك العكاظيه ريت كيفاش يلقيك
1: وثيقه هذه بالحق وثيقه
0: فهمتني
1: يا عظيما هذه تسميه من صلاه الروح شعرا تنظم ما قصدت المدح حسبي في الهواء ما أعاني والهوى لا يكتم معناها شكوى للرئيس
0: أقرأ في الأخر
1: سيد الرئيس في الأخر
0: لا أقرأ الوحدة القصيدة هو شنو يطلب
1: بيد أن الهول حولي

0: عاصف في عتو ثائر لا يرحم ما مصابي غير قلب منعش غير ما فهمتش بايدي أنه بالعلم صب ولا صب مغرم إلى آخره أيه. يعني أيه؟
1: يعني من يحب ياخو رخصة أنه باش يقرأ التعليم العالي
0: يحب
1: يعني كأنه شاكي بالوزارة.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: علاش ما خلتوش
2: يقرا تعليم؟ لانه هو تخرج معلم ويحب يواصل تعليم. هذه رساله بخط جعفر مجد،
1: جعفر مجد
2: الله يرحمه، وانت تبارك الله مستحفظ بها.
1: اي مستحفظ بها، هذه توريتها من وقتاش؟
2: يعني عام 60، من عام 60. ما عندها توا 62 عام تبارك الله. هي شو
1: بربي بتلفت
2: للدروس هذه،
1: تلفت للمسعدي و...
2: قالوا شنو هذه،
1: وشنو المشكله هذه؟
2: مسعدي وقت وزير التربيه
1: بعد جمعه جاتنا، جاو بعثونا قالوا لنا جاوا للوزاره،
2: جاوا عدي ولا لا،
1: جينا الوزاره قالوا لنا باش نخليوكم تقراو تمشوا للتعليم العالي. اما صحونا في وثيقه اذا كان ما تنجحش في التعليم العالي السنه الاولى ارجع قري معلم، معناها شرط، كانه لزك، كونه باش
2: يعني كان تحب تكمل التعليم العالي تنجح
1: انجح،
2: ما كانش راك تتعين للتعليم الابتدائي.
1: التعليم الابتدائي
2: معقول ياس؟
1: فهمتني، قلنا نوافقوا. عديت الكونكور نتاعك الوقت ذاك، معناها تفرهدنا في سبتمبر، عديت كونكور دونتري ليكول نورمال سوبيريور.
2: نجحتوا انتم؟
1: اني تو نجحنا، سيبونا باش سيبونا باش نقراو، ولكن كيفاش نقراو؟
2: فينش تقراو؟
1: نقراو اختيار، اما نقراو في الجامعه هو باش يمشي لنا فابريل، واني باش نمشي لري دروم لانستيتود دو زيتود سيانتيفيك.
2: هو يمشي، انت تمشي للاختصاص العلمي ويمشي الاختصاص الادبي في 9 فابريل،
1: والا ندخلوا للدار المعلمين العليا. ودار المعلمين العليا ندخلوا لها بمناظره. فهمتني، عملنا المناظره اني في العلوم تقبلت، وهو عمل مناظره في الاداب تقبل.
2: ايوه
1: رجعنا زاد مع بعض 4 سنين 3 سنين ولا 4 سنين مع بعضنا.
2: هي وقتها كان دار المعلمين العليا فما اختصاصات علميه، اختصاصات
1: علميه نسكنوا حتى غادي،
2: اختصاصات علميه وادبيه،
1: ادبيه وعلميه.
2: ايوه
1: نقراو غادي كاي ونسكنوا كل شيء معناها موجود غادي كاي، فهمتني. ولكن نقراو احنا في بالنسبه للعلوم نصوّوا نقراو في ريدروم لانستيتود هوزيتود سيانتيفيك.
2: انت وقت الاختصاص اش عملت وقتها؟
1: يعني وقت عملت اختصاص عملت في بالي يعني باش نعمل علوم.
2: ايوه
1: الأستاذ، ثم أستاذ قال لي لا أعمل علوم فيزيائية،
2: علوم فيزياء
1: كيمياء.
2: أيوة.
1: فهمتني، عملت ديما كنت خايف كوني من باش نرجع للتعليم الابتدائي. قلت يلزم نعمل شهادتين تحضيرية، حضرت شهادة لفرنسا ام بي سي مات فيزيك شيمي.
2: أيوة.
1: هذه ام بي سي،
2: ام بي سي
1: والا سي بي ام شيمي فيزيك مات.
2: مات. ايوه
1: فهمتني،
2: شنو الاختلاف بيناتهم؟ اختلاف
1: فهمتني،
2: واحده الاختصاص اكثر في الشيمي،
1: واحده شيء اكثر في الشيمي
2: والاخرى اكثر
1: ماتيماتيك.
2: فهمتك.
1: أيوة. يعني هذه المشكله معناها تقبلت فيهم.
2: تقبلت فيهم تبارك الله. اي
1: وكيف تقبلت الزوز وليت خذيت عملت كيمياء اختصاص فيزياء زادا، معناها خذيت الفيزياء اللي كنت اخترت معها الالكترونيك والفيزيك اكسبيريمونتال دون شايد الكيمياء.
2: ايوه
1: شكون كان معايا في القسم نتذكر في كنا 16 تقريبا الطالب في المجموعه، كان معايا شو اسمه وزير عبد الرزاق الكافي.
2: عبد الرزاق الكافي ايوه
1: كان فرد بروموسيوني وياه في الفتره هذيك. معناها تعديت للسنه الثانيه، عديت 3 شهايد. قليل اللي ينجح في 3 شهايد في سنه برك.
2: بارك الله.
1: السنه الثالثه كيف عديت 3 شهايد. لكن انا في كنت مغروم زاد ياسر بالفوتك، عملت المصايف والجوالات.
2: انشطه كبيره،
1: انشطه كبيره كنت له ياسر، وعملت تدريب في بير البي.
2: بارك الله.
1: خذيت فهمتني، وكنا نتلهاو بطفال بورقيبه نهزوهم، كطفال بورقيبه نهزوهم للمصايف، اما نهزوهم للجبل ولا نهزوهم للشط. فهمتني.
2: كنت في الأنشطة الثقافية.
1: عام 61 زاد كنت أنا وزميل آخر شرينا كرهبة ومشينا مشينا لألمانيا والسياد والدنمارك والنرويج
2: مغروم بالسفر
1: بحيث وكل الشباب هذاك وكل يعني العبد ديما كان
2: وحماس الشباب والطموح هكاك والإرادة والعزيمة.
1: السنة الأولى الثانية الثالثة تخرجت من دبلوم دار المعلمين العليا.
2: أيوة.
1: تسميت في المستير هنا في الليسيد بتاع المستير
2: ما فوتكش
1: من 1963-64
2: دقيقة. وسي جعفر ماجد وين؟
1: سي جعفر ماجد زاد كيف كيف زاد
2: تخرج معاك وتسمى في
1: تخرج ومنعرفش فين تسمى
2: على كل حال
1: تسمى أم التعليم الثانوي زاد كيف كيف.
2: أما قعدتوا على اتصال بعضكم
1: قعدنا يعني. ديما على اتصال.
2: أيوة.
1: قعدنا حتى يمكن 70 والبعد بعد احنا بعد فين توفى هو ديما باتصال قعدنا مع بعض.
2: انت في مستير هنا تعينت
1: هذا تعينت هنا اول عام
2: ووقتها ما
1: عاد في مازال اول برك ليسي في الساحل بعد بعد سوسه
2: خاطر عام تقريبا 62 هو تاسس
1: عام هو 62 اني 63 دخلت نقري هنا
2: في يعني بدايته
1: في مع محمد مش محمد السويح جي المدير لول وتعرف شكون زارنا عامتها جانا الشقيري للليسية وقتها جانا الشقيري فهمتني للليسية قريت عام بعد عام بعثوا لي الجامعة إجا قري في الجامعة
2: لأنه يعني مطلوبين عددكم قليل وقتها
1: دخلتكم أسيستون
2: في الجامعة
1: أسيستون في الجامعة
2: قريت عام برك
1: قريت عام هنا
2: في لا في الثانوية عام
1: قريت عام في برك عام برك
2: عام برك
1: بعثوا لي للجامعة باش نقري أسيستون.
2: أيوة
1: قريت أسيستون عام معناها عام 64-65 وعام الاخراني متاعي تعرفت على بشير التركي.
2: ايوه العالم
1: الاستاذ العالم أيوة. بشير التركي.
2: ايوه
1: بشير التركي قريت عنده سيرتيفيكات الكترونيك. هو اللي قراني سيرتيفيكات الكترونيك
2: هذا في الجامعه ذات
1: في الجامعه. هو مازال كي بجي وقتها
2: انت في نفس الوقت يعني تعينت كاسيستون يعني معيد. أيه. وفي نفس الوقت حبيت تكمل بعض
1: لا مش هذا يقبل ما انا بالسنه الثالثه قريت معاه الالكترونيك نعرفه من قبل بعد تالي كيف رجعت زدت العلاقه توطت من اكثر مع سي بشير التركي.
2: ايوه
1: دخلت اسيستون
2: وين بالضبط في الجامعه
1: في ريديروم مع مدام بولعراس كنا كانت هي فرنسويه والتونسي يمكن الوحيد ما أنا
2: زوجة الحبيب بولعراس الله يرحمه
1: زوجة الحبيب بولعراس هذيك كانت معايا أسيستان فهمتني. السنة قريت عام وعملت دقري برمي دقري دالمو فهمتني وزدت عملت انسكريبسيون كيف رجعت معناها
2: تسجيل وين
1: مقري عملت تسجيل في فيزيك نيكليير مع بشير التركي.
2: ايه الفيزياء النووية
1: عملت فيزيك نيكليير مع بشير. أيوة. التركي
2: معك هي هو تفضل واصل سي محمد
1: فهمتني. وبشير التركي فاك الوقت ذاك
2: معك
1: بعثت الوكالة العامة للطاقة الذرية فهمتني. أيوة. الوطاقة متاع الوكالة تونس للطاقة الذرية وكانت المكان متاعها في عملها في الجزرنة متاع العوينة. جزرنة العوينة كانت مش كلها جيش كانت فيها مكان فارغ خذاه بشير التركي وعمل فيه نصب فيه مازال وقتها مغروم ومروح من سويسرا ومروح من كذا عمل
2: اختصاص الفيزياء النووية
1: قال لي يجي معايا ادخل. أيوة. معايا ادخل معايا معناها في
2: أبحاث
1: في
2: يعني
1: في الأبحاث إيش عمل فيها الوكالة.
2: أي.
1: عمل فيها البروسبكسيون فهمتني قسم تاع بروسبكسيون يعني يلوج على العناصر الإشعاعية في تونس.
2: أيوة.
1: فماشي يورانيوم فماشي منها بلوتونيوم فماشي حاجات منها في تونس وعمل اسمه هذاي بروسبكسيون عمل راديو شيمي كلفني بها أنا وسي عبد الرزاق الكافي. راديو شيمي معناه الكيمياء النووية. وعمل قسم تاع انرجي سولار
2: طاقة شمسية
1: أظن ثلاثة
2: مخبر خاص به هو يعني
1: يعني يعني حاجة كبيرة.
2: حاجة كبيرة في الوقت ذاك. في الذي فوق.
1: مشايخ مع برشة الطلبة كله يشجع.
2: معروف هو. هو دكتور كبير وباحث كبير حتى عنده صيت عالمي. ما نعرفش في سنوات شنو سي محمد.
1: عام 64 65
2: انت مازلت في الشباب وقت تقريب وانت وقت تقريب عمرك في في العشرينات هكا مازلت
1: هكاك تقريب 24 25 يعني من هكا الوقت هذاك فهمتني ما انا عملت برومي ديغري دالمون
2: ايوه
1: قال لي دبرت لك بورس امشي لالمانيا تحبشي تقرا في المانيا تمشي لالمانيا قلت له نمشي فهمتني انا نمشي معناها يعني
2: لأن
1: تغرمت ياسر بالفيزيك نيكليير فهمتني هو بيدو غرمني برشا فهمتني كان العمل هيك هو البورس نتاع هامبرك فهمتني كي مشيت لألمانيا نلقى صعوبة فاش عملت انستيتيوت عملت شهر ونص ولا شهرين تقريب انستيتيوت فهمتني وبعد تالي تعديت للمدرسة هذه متاع الراديو شيمي اللي في كالشرو هذا في
2: مشيت لألمانيا في الوقت
1: هي لك هي أي هو المركز هذا فيه تقريب 2500 شرشار وفيه 4 رياكتور نيكليير متاع إيراتوم فهمتني ومدخله كان بالسي باسي معناها
2: وراغلة
1: فيه كبيرة فهمتني
2: أمور خطيرة زادة مش سهلة
1: الأستاذ متاع ألمانيا يعني عديت عنده ستاج تقريب 6 شهور قال لي انت تو الشهاده اللي جبتهم لي من تونس هذوما ما يخولوا لكش باش تدخل باش تعمل الدكتوراه هنا علاش على خاطر يعني هي ليتني مخذيت الليسانس في عامين ولا 3 سنين هما يلزم 8 سيمستر واني ما عملت كان 6 سيمستر
2: فهمتك يلزمك
1: قال لي يلزمك نعمل لك امتحان في كالشرو
2: أيوة.
1: نجيب لك من مجموعة من الأساتذة
2: أيوة. وهو يختبروك
1: والأستاذ هذا يستين سوميتي من أو تقول
2: سلمان
1: كبير فهمتني يعني جاب لي المجموعة ذي متاع الأساتذة 3 ولا 4 عملوا لي مناها تقريبا جي ساعة هم يصلوا فيها مناها في الكيمياء في كذا
2: باللغة
1: الألمانية وباللغة الفرنسوية وشوية منها وشوية منها فهمتني بحيث عملت ريشيرش نيكليير هذايا
2: هذايا بكلها كل شيء موثق
1: من اكثر ذاك البحث
2: العلمي بالالمانيه مكتوب
1: بالالمانيه وبالانجليزيه فهمتني هذاك البحث العلمي اللي عملته ولا مطبوع في
2: عام 71
1: هذاك مطبوع بعد تالي هما طبعوه هاني اني
2: ما حصلت عليها
1: بعد تالي هما واصلوا العمل هذاك لكن اني بديت هذاك العمل هذاك
2: انت
1: هذاك على الوقود النووي
2: كلر هذا يستاهل شنو كلر
1: دكتور كلر هذاك هو هذاك
2: دكتور وبرنت ومسيو الدبابي
1: اي ولا بالضبط هذوم اللي معايا
2: انجرر واحد اخر
1: ريت ولا فهمتني
2: يعني هذيك
1: هذاك البحث يعني كيف روحت معناها لتون بعد ما عديت العام وعملت تهنيت كوني عملت انسكريبسيون في الدكتوراه
2: ايوه
1: جبت ملف وجيت لهنا باش ناخو باش نكمل ناخو بورس في بالي
2: في المانيا سرجع
1: ناخو بورس هي من نمشي لتونس ونقول لهم هاو مفتخر كوني عملت كذا وكذا وكذا وهذا به معناها صار لي العكس
2: كيف
1: صار لي العكس علاش العكس
2: أيوة.
1: العكس اني وقت اتصلت بالسي العميد شو اسمه العميد متاع الجامعة قال لي انت عملت اباندون دو بوست تخليت على العمل نتاعك وتبعت بشير التركي
2: مشيت للابحاث
1: مشيت للابحاث يا كوا سافا نو سيرفير لا فيزيك نيكليير
2: قال كلمه
1: شفت معنا هذا عبس شو اسمه عبد السلام من مهديه احمد عبد السلام وقتها هو البروركتور يا ولدي اخذر
2: البحث
1: كذا واخذر كذا
2: ومع ساده كبار تبارك الله
1: قال لي
2: قدمت له البحث هذا
1: اي قدمت له العمل اللي كنت نعمل فيه
2: اي جاي قال لك
1: قال لي راهو باش نعمل لك مزيد ديسيبلينير باش نرجعك تقريب تعلم ثانوي
2: شي عاقبك ما زاد
1: عاقبني اي وفكولي الباسبور ما رجعتش وباش التركي وقتك الوقت هذاك زاد هو بيده معناها نحاول وكل شيء ما وقت هذاك هو مشى ليبيا
2: مشى متالي مشى خرج ولا مغضوب عليه
1: يعني ولا من المغضوبين هو غضبوا على باش التركي وغضبوا على الجماعه اللي تبعوا باش التركي هنا هذا
2: فهمتك تو خلصوا للساده المستمعين خاطر تو يتبعوا فيك تبارك الله بشغف وانت تروي في التاريخ بركل تجربة كبيرة ياسر يعني توا سي محمد البابي كنت باش تدرس في التعليم الثانوي درست شوية وبالتالي سي باشي تركي جاي جديد من الخارج وباحث كبير واسم كبير في مجال الطاقة النووية فانت شغوف بالحكاية دي مشيت معه عمل مخبر كبير انت وجماعة اخرين يعني بيقوم بأبحاث فجاتك الفرصة باش تخرج للخارج لألمانيا باش زيت تتكون من غديك أنت عملت كما يقولوا ربط خيوطك بلغتنا ومشيت في بالك باش
1: نواصل
2: دالي جيت لهنا لتونس رجعت باش تحب تحصل على منحة شوية في التعليق قالوا كيفاش أنت منها تغادر المكان بتاعك
1: وسيب بشير التركي الظروف وقت السياسية معناها بدات
2: سيب بشير التركي تحسب يعني من المعارضين وقت
1: أحمد بن صالح وقت بداتك التعاضد بدات صعوبة بدات كذا فهمتني يعني خطرش حتى الجامعة الألمانية بعثت لسي أحمد بن صالح معناها وقت وزير تقول له سيبه لنا برك احنا نعطيه بورس وسيبه خلي يكمل الخدمة متاعه
2: أحمد بن صالح زادك كان
1: هو بده يعني كان معايا دكتور ولكن ما كانش لهي بالمواضيع هذه
2: أمور العلمية ياسر
1: وزيد بشير التركي معناها وصل درجة غضبوا عليه ما نعرفش علاش يعني شنو الظروف
2: يقال انه اصبح يعني معارض فترة فترات وغضبوا عليه
1: هذاك انا ما في الفترة هذيك حيث
2: معناها هو خرج ليبيا
1: هو خرج ليبيا
2: وانتم
1: واحنا رجعوني للتعليم الثانوي فين رجعوني رجعوني لسيد غارسون دو مونستير
2: رجعوك منين نبدي
1: رجعت للثانوي
2: ما انا قداش من عام تقريبا انت قعدت في سامحني انت بديت قلت لي في المعهد الفني بالمونستير عام 62 هكا 63
1: 63 64
2: قداش خسرت من عام تقريبا باش رجعت
1: عامين تقريبا 3 سنين عديتهم اثنين عامين في الجامعه وعام في المانيا 3 سنين
2: ورجعت منين بديت
1: بعد 3 سنين رجعت من جديد كاين نبني من جديد
2: كاين تبني من جديد لكن استنفعت يعني من التجربه هذه وخرجت لالمانيا ولا بحال
1: هذاك اللي قعد هو ديما هو ديما الانسان كيف يطيح اما يبرك ويتمد وما عادش ينجم يرجع والا معناها يقوم
2: واللي يبدا من جديد
1: يقوم بديت من جديد معناها وقت اللي دخلت نلقى سي محمد السويع انا مدير تعليم
2: مدير
1: اعطاني 4 كلاس ترمينال 4 × 9 36 ساعه
2: بكالوريا وعلاش
1: خاطر ما فهم بكلهم براتيكمون كوبيرون
2: واكل الاجانب
1: الوحيد معناها
2: الوحيد
1: فهمتني
2: نقطة الضوء الوحيدة
1: نقطة
2: يعني
1: الوحيدة في هنا سي محمد عديت عام 67 68 69 70
2: هذوما
1: في المستير هنا عديتهم فهمتني كأستاذ
2: وتدرس في
1: ندرس في البكالوريا وحتى في الترشيح حتى ما درست ترشيح هنا
2: كانت في كلية الطب
1: كانت في كلية الطب
2: طب الأسنان
1: تعرف شكون كان يجي يقري غادي في كلية الطب كان يجي محمد فيال الله يرحمه
2: أي.
1: كان يجي الهادي خليل وكان يجي عروس الشناتي وكان المدير متاعها بيرم محمد بيرم محمد بيرم نقوله احنا
2: يعني بيرم. يعني أسماء كبيرة يعني
1: فهمتني ولا
2: وقتها
1: هذوما اللي كانوا يقريوا في الترشيح المعلمين
2: ما عددهم مش كبير خاطر كان وقت في الوقت هذاك تقريبا في سنوات بداية السبعينات هذا وقتها ولا الستينات
1: ريت
2: لا الستينات ولا السبعينات هذه
1: بين هما في الترشيح هذوم يقريوا 66 67 لك جهه 68
2: وانت وقتها
1: يجيو من سوسة يقريوا في المستير في الترشيح فهمتني
2: وانت في نفس الوقت
1: في المستير نقري زاد في الترشيح ونقري في
2: المعهد الفني
1: في المعهد
2: اللي هو فاطمه بورقيبه حاليا يعني في نفس الوقت المعهد الفني
1: برشا في نفس الوقت سي محمد الرقايق
2: تحياتنا ليه سي محمد الرقايق
1: الرقايق معناها ذاك تلميذي معناها فهمتني
2: اي معناها سي محمد الرقايق بالطبيعه نوجه له تحيه بالمناسبه يعني اسماء كبيره ياسر تلمذوا عليه
1: كان يحبني برشا فهمتني اظن الجماعه هذاك كان في اللاتر
2: كان في الأداب إيه لكن يعني أنت تدرس العلوم الفيزيائية
1: ايه اما انا قريت في العلوم الفيزيائيه ما هو كان
2: كانت ماده مش اساسيه معهم إيه. يعني قداش قعدت في التدريس يعني في
1: قريت 4 سنين في الماستير وبعد مشيت مشيت لسوسه فهمتني سوسه
2: 4 سنين هذه
1: متعدي من سوسه
2: ايوه معك
1: سي محمد فياله قال لي شنو تعمل تجيش تقري في ليسي دي غارسون تجيش تقري في ليسي دي غارسون سوس تتحول مستير جيني لسوسة
2: هو وقت
1: مدير يسميه مسيه كتميل
2: هو شنو وقته سي محمد
1: هو مدير متاع الليسي يسميه عنده المكتب متاعه فيه 4000 تعرف الليسي متاع المستير قداش فيه كان فيه تقريب 3800 فيه انترنات 850 تلميذ
2: انا لحقت بعد عاد لحقت في اخر بدايه اخر سبعينات بدايه الثمانينات تما وقت نعرف اما مبيت كبير ياسر
1: مبيت كبير معناها 850
2: يلم من مختلف جهات الجمهوريه المعهد المنسيري
1: كل
2: من جون يقراوا معنا من البعيد من مناطق اخرى اي انت يعني بعد الثلاث سنين هذوما في
1: الاربع سنين في المسير
2: مشيت سي محمد فايلة قال لك جي سوسة
1: قال لي قلي جيش قري
2: إيه لك أنت كنت متحمس عاد مسير أقرب لك أنت في ولايتك وفي
1: شوف كي خرج محمد السويح اللي دارت بدلت وبرش حاجات تغيرت فهمتني لعبت كما عادش يلقى راحته بالباهي ما عادش يلقى راحته
2: حبيت تبدل أنت البلاس دقيقة بربي سي محمد قبل ما نواصله يعني في الوقت هذاك لي لابوراتوار المخابر كنت فما امكانيات يعني
1: كانت برشا امكانيات كانت امكانيات كانت لابوراتوار شيمي مليان بالبرودوي شيميك
2: هك
1: تشري اللي تحب انت برودوي شيميك تو برودوي شيميك كل شيء مسكر عليك
2: في الستينات هذا يا راهو نحكيو في الستينات مش لا
1: في الستينات اي
2: كانت الدوله يعني مراهنه على العلوم
1: يعني
2: الاكسبيريونس
1: الكل اللي انت تتخمم فيهم تاع التعليم الثانوي تنجم تعمل الاكسبيريونس التلامذة يخدموا بار جروب دو دو يعني مجموعة اثنين توا الأستاذ يلم الكل فر بار جروب
2: أخي رجعت بتوالي الحكاية
1: رجعت ياسر بتوالي
2: كيفاش في الستينات تقول لي أنت هيك توا أكثر من 50 عام كانت الظروف ملائمة ومتوفرة يعني كل شيء
1: الماتريال كان معناها الماتريال كان أكثر حتى إذا كان ما كانش ماتريال أكثر كنا وحدنا إحنا كنا مغرومين أون فابريك نومام نصنع وحدنا الماتريال متاعنا نعملوا برشا بريكولاج كان معايا واحد أني فرنساوي تعلمت عليه برشا من ريديلم مسيو لسو
2: هذا في بعد
1: خارج من اللي كنا نورمال لريديلم وقعدنا حتى لتوا متصلين بعضنا فهمتني هذاك تعلمت عليه لأنه غادي كاي معناه هو بالحق يقرأوا الفيزياء على أصولها فهمتني هذيك في قلت لك بعد عام 70 71 محمد فيالة بالتليفون كلم الهادي خليل قالوا سي دبابي هو بحذايا وبعث لي التسمية
2: حشي بي حذايا
1: حشي بي
2: معد سوسة
1: دخلت سوسة قري فهمتني
2: انت ما تحمست يعني ما
1: العام الأول العام الثاني قريت 3 سنين في المستير في ربي في سوسة كيف زاد خليت ترمينال وفهمتني وكان يجيني المتفقد الفاني مع المتفقد يجيني فورين كلاس دو لاتر يقول لي كي نجي معاك نعمل كيف علاش خاطرش كنت ما نقريش كنت نعمل لهم تليفو يا ربي نعمل لهم فيلم ونعملوا كومنتير دو فيلم سيونتيفيك مع تلامذة
2: فيلم علمي يعني
1: في فيلم علمي كلاس دي لاتر خاطر ما يحبوش العلم فهمتني هيك يحب يعطيهم فيلم
2: دخلهم في جو يعني معين
1: عمل جو معين معناها
2: باش توصل لهم معلومة
1: المتفقد حبذ الطريقة هذيك والفكرة هذيك بحيث قال لي كي نجي لسوسة نحب نجي بحذاك فهمتني عديت هذوك مي
2: اي وانت كيفاش جاتك الفكرة بربي سامحني خنوخ ولا ياسر حوايج لان تجربتك ثرية يا سي محمد بصراحة يعني كيفاش جات انه قسم الاداب لانه الماده ماهيش اساسيه
1: أيه.
2: ثانويه بطبيعه الفيزياء ماهيش اساسيه مش كيما العلوم خممت قلت ما مش مقبلين على الماده هذه يلزم نعمل لهم طريقه باش نغرمهم يعني هكاك وحدك جاتك الفكره
1: هكاك الفكره هكاك هي من وشوف أيه. من سوء التعليم اول حاجه فما شهاده كفاءه العلميه نتاع التعليم الابتدائي فهمتني تحضر في برشا مع معلمين ومع برشا دروس ومع ناس معلمين كبار وأساتذة كبار ثم ثاني حاجة فما غرام، ثم ثالث حاجة فما يلزمك تكون لبق، تكون أنت باهي في اللغة.
2: احنا هذا شنو نوصلوا له نحكيه فيه بعد، انك بتلي تجربه كبيره في التفقد، وليت متفقد ومش مش بلاش انك انك اصبحت تشغل خطه متفقد يعني مكون بالنسبه للاساتذه والمدرسين. لكن قلت في سوسه قبل ذلك قعدت قداش من عام؟
1: عملت 3 سنين في سوسه، وعملت مطلب باش نولي مدير.
2: مدير وعلاش حبيت تخرج انت
1: كمدير؟ والله هكا برا نحب نجرب، حبيت نجرب رغم اني نحب القسم اكثر من الواحد. وتنقول لك بعد تالي زاد رجعت يعني ديما
2: وقتها مازلت اعزب، مازلت متزوجش ولا متزوج وقتها؟
1: وقتها متزوج وعندي الطفل هدى، ونتقر تجي ديما تشارك معنا
2: مغرومه بالي راه تحياتنا ليه هدى بها كانت مسمعه فيه لينا تبارك عليه هدى دبابي او حتى سميره عرفتها خطنا عرفوها كل بنتنا بنتي دعت المنستير ربي يبارك لها ان شاء الله.
1: هذيك عملت لها 9 عمليات، هزيتها حتى لفرنسا
2: ان شاء الله ربي يفرج عليها، ان شاء الله ربي يعوضها خير ويفرج عليها. هذيك وقت هي بنتك الاولى البكره،
1: هي معناها هي هذوك من هذاك زاد تجربة كبيرة في الحياة، فهمتني؟ وليت سموني في المعهد ابن رشيق بالقيروان، معهد الفتيات بالقيروان.
2: بعد من سوسة؟
1: من سوسة خرجت وليت مدير معهد ابن رشيق بالقيروان.
2: حبيت تجرب يعني الدخول المجال الإداري.
1: إيش فيه المعهد؟ فيه الصناعي زربية و وطريزة وواحد فيه منها مجموعة تقريب 300 بنت من الجهة ذيك متاع القيروان. وفيه برميسيكل
2: مرحلة أولى
1: سيزيام وسنكيام وكاتريام. وفيه المرحلة الثانية فيه تقريب 2000 بنت. وفيه انترنا
2: ما بيتزاد
1: أي فيه انترنا. وكنت وحدي، معايا كان قيمة عامة، كانوا فهمتني
2: عام قد هذا تقريبا
1: يعني عامة عام 73 74 75
2: وزيت يعني العائلة
1: يعني 75 75 76 3 سنين عديتهم.
2: اي هزيت معك العائلة وقت انت متزوج؟
1: هزيت معي بالحال فما سكن والمكتب كان كان كان السيد طاهر بوسما هو الوالي. وكان بورقيبة يجي للمولدية غادي كاي
2: في الاحتفال
1: بالمولد، ويسكن في دار الوالي تقريب 10 متر على المعهد، والحرس الرئاسي يسكن في المعهد غادي كاي. فهمت؟ كنت أنا نتلها بالأكل وبالتنظيم معناها
2: في وقت المولد
1: فاكل وقت المولدية، فهمتني؟ حيث عديت لسنين صعبت، فهمتني؟ صعبت علي الإدارة، فهمتني؟
2: حتى الفين هذا عادت العام 75 76 عملت 3 سنين يعني تجربة في الإدارة في القيروان. وبعتالي كنت باش نغير شنو قناة عاد انت تو تبارك الله تجربة كبيرة ياسر وش نستفادوا يعني. أكيد يلزمك حصة ثانية انت سي محمد، لأنك تبارك الله باع وذراع. والحقيقة أنا ما كنتش نحسايب عندك هالتجربة الثرية هذه كل في المجال، سواء كان في التكوين وفي مرحلة التعليم ولا في يعني في كمرحلة في سوق الشغل كأستاذ ومدرس. احنا باش نواصلهم استثنائيا مع سي محمد الدبابي، يلزمك حصة أخرى أنت ثانية باش بتالي ننطلقوا مع تجربتك في التفقد وما إلى ذلك. لأنه بصراحة فك الوقت هذاك توسي محمد بابي تبارك الله 83 عام ومن الأوائل في مجال الفيزياء الموجزين، وجاته فرص كبير ياسر وخرج لألمانيا ووريتني الوثائق وعلاقته كبيرة مع سي جعفر ماجد. والحاجة الخاصية الباهية في الجيل هذايا تو في جيلكم توما أنكم تحتفظوا بالأرشيف متاعكم بالوثائق المهمة. تو جيل تو يوفى العام الكراسات كل تتقطع وتمشي على روحها، وحتى كيفاش نقولوا
1: المراسلات
2: تمشي ودفتر الاعداد يمشي على روحه وما يستحفظ بشيء كينو مش عامل راس مال يعني من التعليم. هيك علاش احنا الحقيقه كرد اعتبار للتعليم حبينا نستضيفوكم. مشكور جدا سي محمد الدبابي الاستاذ ومتفقد العلوم الفيزيائيه السابق، باش نواصلوا معك ان شاء الله حصه ثانيه مع الساده المستمعين. هكا نوصلوا نهايه هذا الموعد من قم للمعلم في حصه اولى خاصة بسي محمد الدبابي، على أمل لقاء بكم في حصة ثانية إن شاء الله. التحية للزميلة سميرة الغزواني عبيد، إلى اللقاء في الحصة القادمة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. في البداية من الرياضة، حيث نجح فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في العبور إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم بعد فوزه في صفاقس على نادي صفاقس بهدف مقابل لا شيء. أمضاه خليل كساب في الدقيقة 39، ويلتقي ترجي الجنوب مع ترجي العاصمة الذي فاز اليوم أيضا في ملعب الشاهد لزويتن على فريق شبيبة العمران بنتيجة هدف مقابل صفر. أمضاه اللاعب دانو في الدقيقة 31. يذكر أن الترجي الجرجيسي والترجي العاصمة قد التقيا سابقا منذ 20 عاما في الدور النهائي لكأس تونس، وكان وقتها الترجي الجرجيسي قد فاز في الدور النهائي بنتيجة هدفين مقابل صفر. إذن مقابلة الدور النهائي تتجدد هذا العام بعد 20 عاما بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم. هذا ودعا الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له كافة المواطنين إلى وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الإغلاق داخل حاويات مخصصة للغرض، وحذر الديوان من أن إلقاء هذه الفضلات مباشرة في قنوات صرف المياه تتسبب في انسداد الشبكة وفي تلوث بيئي خطير، فضلا إلى ما يمكن أن يسببه هذا السلوك من ارتفاع في كلفة صيانة شبكة التطهير. أفادت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود، أفادت بأن الطرقات التونسية شهدت في الفترة من 1 جانفي لغاية 20 ماي من هذا العام تسجيل أكثر من 1700 حادث مرور، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي. وأسفرت أيضا الحوادث عن سقوط عدد كبير من الجرحى 2194 جريحة، لكن ذلك يعتبر تراجعا بنسبة مقارنة مع العام الماضي بنسبة عادل 22%. في أخبار العالم، الحرب الأمريكية الإيرانية وصلت إلى يومها 86 وتتواصل الهدنة بين جميع الأطراف ما عدا إسرائيل التي تواصل قصف لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن التفاوض مع إيران على اتفاقية أصبح شبه نهائي وأنه سيوضع عليه اللمسات الأخيرة، وقال أنه أجرى اتصالا مع قادة الخليج وباكستان. وأيضا قال وزير الخارجية الأمريكي أنه تم إحراز تقدم بشأن الخطوط العريضة. مواقع أمريكية تحدثت على أن الاتفاق هو في حقيقة الأمر تمديد للهدنة وليس اتفاقية سلام بين أمريكا وإيران. هدنة ستكون 60 يوما يعني شهرا تجري خلالها إعادة فتح مضيق هرمز، وأيضا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفك الحصار عن إيران، وأيضا ستقوم بإعادة بعض الأموال المجمدة في أمريكا أموال إيرانية. بالمقابل إيران وافقت من حيث المبدأ على أنها لا تريد امتلاك سلاح نووي وأنها تسعى إلى نزع السلاح النووي. انتهى الموجز، تأتيكم الآن الزميلة حياة في برنامج غربة وحكايات.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، سور السيف، الجم، سيدي علوان، علموجة 95.7. إذاعة المنستير
2: 95.7. سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى، فن موسيقى، ولكل أذواقكم محطة من محطات السهر. عناوين تحل السهرية في إذاعة المنستير. كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
3: ويلي بالغربة يابا ويلي،
4: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس دعما حل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة
2: غربة وحكية.
5: غربة يا دنيا غربة،
6: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
2: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
7: مساء الخير والبرنامج بمن يرافقني فيه، تحيات هيثم والناس، معاذ الحداد معكم حياة الكوني. نحن ذا الفريق مش نقعد معكم حتى للعشرة متاع الليل بإذن الله في استضافات التوانسة في الخارج. مرحبا بكم في الاستماع، إن شاء الله نكون رفقة طيبة لكم الكل في هذه الأيام الفضيلة مع نفحات بداية هذا الشهر العظيم. الكل نتمنى لكم إن شاء الله تتحقق الأمنيات، نتمنى لكم برشا صحة وبرشا ستر وبرشا راحة بال، إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير الناس كلها.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا، نجد لكم التحية. أنتم على موجة إذاعة المنستير مع نفحات هذه الأيام الفضيلة. نوجه تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. مرحبا بضيفتنا اللي جينا فيها الأيام المباركة باش تعيش جو العيد مع عائلتها كما بارشة توانسة كلهم شوق أنهم يعديوا العيد في بلادهم، لكن تبقى كل قضاء وقدر إن شاء الله ربي يرد غربتهم على خير. نحكي على تونسية تحكي عليها برشا الأيامات الأخيرة، إنجاز علمي تونسي جديد على الساحة العالمية، حاجة تشرف. تزيد تقرأ بشوية بشوية تلقى إنها هي تونسية، هو الإنجاز تونسي في جامعة عربية، براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني اعتراف من دولة رغم تاريخها السياسي والحروب إلا أنها علميا قلعة من قلاع العلم. نحكي على نمو تطوير نموذج مبتكر لمحرك هجين متعدد المصادر الطاقية. أكيد برشا كلمات مانيش باش نفهمهم برشا، أما أكيد يكفينا فخرا أنه الإنجاز العلمي هذايا وبراءة الاختراع يكون بإمضاء تونسية. هي الدكتورة فاتن المولي وهي الموجودة معنا في المباشر. دكتورة أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بك في تونس.
1: مساء الخير، مساء الخير، مرحبا بكم وميرسي بوكو اللي انتم استدعيتوني وإن شاء الله عيدكم مبروك مسبقا.
0: إن شاء الله عليك على عائلتك على كل الناس اللي تعرفهم. قبل من نجيو للاختراع هذايا وتسجيل براءة الاختراع، هات نحكيو على الدكتورة فاتن المولدي بنت المدرسة العمومية التونسية، ثم التدرج في المجال العلمي، ثم تجربة العمل في الخارج.
1: الدكتورة فاتن مولدي درويز هي أول حاجة هي أصيلة ولاية المهدية، بالضبط هبيرة منزل حشيد نمره 10. عشت وترعرعت في تونس كاملة بما أن والدي مهندس الفلاحة، يعني ما عشت في بقعة واحدة.
0: كنت تتنقلوا مع الوالد؟
1: نتنقلوا مع الوالد. أول دراستي كنت في القروين، وحتى تولدت في القروين أنا. أما منيش قروية، بدي برشا يختبوني مع القروية، ما تشرف نتشرف اللي أنا
0: تولدت في القيروان وعشت سنوات طفولتك غادي.
1: عشت سنوات طفولتي غادي، ومن بعد انتقلنا للمسير وعشت في الوردانين، وبعد طويك استقرار تقريبا أكثر من 20 سنة في الساحلين بالضبط، و طول للطو معناتها نعيش فيها. وقريت في كما قلت لك القروين الوردانيين والساحلين، تخرجت من ليسي الساحلين معهد الثانوية متاع الساحلين. مشيت كلية اللي هي كانت كلية العلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، ومن بعدك كملت في العلوم كي تحولت وحدها ولات العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. كملت مراحل دراستي الكل في الجامعة هذيك، وانا يعني الدكاترة اللي يعرفوني قراوني معناتها اول واحدة حطيت ساقي وقريت في المكتبة، اصلا المكتبة متاع كلية العلوم الاقتصادية والتصرف، انا اول طالبة دخلت قريت وقت الافتتاح، اول واحدة دخلت للمكتبة وقتها الراجع في الماجستير. بعديك كملت الدكتوراه في جامعة في كلية الاقتصاد، عملت عام 2020 عملت بوست دوك في 2021 في الكلية نفسها في كلية في اسمه في كلية الاقتصاد والتصرف اللي تابعة المخبر اللي تابعة الكلية. من بعديك حسيت انه تونس باهية على الاخر، ما مشكلتنا انه في

0: 60 باش هي تعطيك، فهمتي؟ دخلت مشيت للكلية، اخترت جامعة الملك فيصل لأنهم هما غادي في السعودية، كل جامعة تختص باختصاص، فهمتني؟ واحدة تختص بالصحة، واحدة الجامعة اللي أنا مشيت لها تختص بالأمن الغذائي والاستدامة. بما أنه أنا هذاك السكتور اللي اخترته في العلوم الاقتصادية اللي نخدم على الأمن الغذائي والاستدامة والطاقة المتجددة، فدخلت للميدان هذاك، عملت تقريبا 27 ورقة علمية منشورة في أعلى المجلات العالمية المعروفين على الأخر، خدمت فيهم على الأمن الغذائي، على الاستدامة، على الطاقة المتجددة. بعد أول ما دخلت كمشيت لقيت فكرة كبيرة اللي جامعة تمول براءات الاختراع بطريقة غير عادية، المهم جيب فكرة وهي تقف معاك. دخلت سجلت أنا الموضوع متاعي ودخلت فكل وقيت ذيك تدريبات 3 سنين، للحين توجنا بالإنجاز هذا بالموافقة النهائية، والحمد لله الموافقة كانت معناتها نهائية، معناتها اللي هي بالحق في العالم الهندسة ويعرفوا المهندسين في براءات الاختراع لما يكون موافقة نهائية يعني مطبقة 100%، يعني اليوم النجمو صنعوها الفكرة.
1: أي اليوم البراءة، نحكي نقوله براءة اختراع، نبسطوها أنه جاهز وقابل حق للتنفيذ وللتحقيق 100%، يدخل برودكسيون، يدخل مجال الانتاج.
0: احنا الهاتويك معناتها قاعدين برشا شركات معناتها تحاول تتصل بينا بالجامعة معناتها ان شاء الله في المستقبل، انه معناتها نحاولوا انه نصنعوها معناتها التصنيع
1: اللي هو الانجاز، اللي هو
0: الانجاز هو مركبة ذكية. اش معناتها مركبة ذكية؟ خصيصا إنها تشتغل على كل أنواع البنزين، وإحنا اخترنا من أصعب أنواع البنزين اللي هو على الاستدامة، خطر تعرفوا الحياة تمشي كما البترول والحاجات هذه تنجم تقل. جينا وهو مانيش إنا اخترعت هالفكرة، اخترعها قبل، زيت القلي اللي هو الاستهلاك اللي مش اللوحو الفضلات متاع زيت القلي كبيرة جدا جدا جدا في العالم، جاء واحد مخترع وطلعها، لكن المشكل موجود في فرنسا، موجود حتى معناتها كما معناتها البنزين موجود، لكن المشكل الموتور عامين وما عادش يصبح صالح معناتها للشغل يخدم. المشكلة الكبيرة انه الزيت لزج برشا، فيه اللزاجة برشا يعني، ويعمل ترسب، تشوفوا انتم كي تبدو تقلوا في حاجة بالفترة متولي ما عادش نجم تشيليها، ما عادش تنحي الزيت. جينا الموتير زي عملناه انه الزيت اللي موجود هذيك بالخوارزمية، فما خوارزميات متاع ذكاء اصطناعي، وعملناها بالضبط، هي الفكرة جد بالضبط. كان تعرف ست احلام التصفية متاع الدم، شفت التصفية متاع الدم؟ من اصعب الاجهزة، خاطر تخيلي ياخذ دمك الكل يصفيه ويرجع، بالطبع مش يجي يستعمله اللي بعدك. فما تقنية فيه معناتها الأشعة البنفسجية، فهم؟ اللي هي تنحيك ترسب متاع البكتيريا وإلخ تنظفه. زين أخذيناه الاقتراح هذيك باش نحطوه في الموتور، إنه نحى الترسب، والترسب هذيك نعود ونخدمه به مرة أخرى للسيارة. تقريبا السيارة الموتور يخدم 100 كيلومتر، انت تمشي 100 كيلومتر 5 إتر زيت 5 إتر زيت مستعمل، تقريبا إترة باش تتكلف لك أقل من 500 فرنك يعني، فهمتني؟ لأنه زيت مستعمل هو صحيح يعني.
1: وهذه الطاقات البديلة والمتجددة
0: والاقتصاد الدائري
1: حاجة فقط. يعني اختراع في محله في وقته، والعالم في أمس الحاجة ليه، لأنه اليوم كي نحكيه على صراع على الطاقة، اليوم صراع معناها العالم يعرفوه الناس أقطاب وشكون، والصراع حول ماذا، خاصة الدول اللي أقل موارد بالطبع. يظهر لي الحلول مطروحة بالنسبة لي، وحتى الدولة اللي عندها موارد ذيك قابلة للنفاذرة، مهيش موارد يعني، فلابد من الحلول البديلة، والحلول البديلة تأتي بها الأفكار النيرة.
0: بالعكس يا سيدة أحلام، نعطيكم حاجة، أنا نعيش في السعودية اللي هي أكبر مكان، نعيش في المنطقة اللي هي معناتها أكبر مكان للبترول.
1: أي. من أكبر الدول النفطية في العالم.
0: بالعكس سمو الأمير محمد بن سلمان كان يشجع

0: على الاقتصاد الدائري، بالعكس هو هم محضرين نفسهم انه يجي يوم يوفى
1: الثروه دي.
0: بالعكس هم يشجعوا برشا، وهذه هي اللي يحب يكتشف يشوف رؤيه السعوديه 2030 شنو هي الرؤيه. الرؤيه اللي هي بلد كامل في الخليج العربي كامل يشتغل بالاقتصاد الدائري والاستدامه 100% والامن الغذائي معناتها يخدموا عليها برشا برشا برشا برشا. انا راهو استهدفت ومشيت للسعوديه لانه هي 2017 بدات تخدم على هالرؤيه هذه، وكل اللي يحب يحل يشوف معناتها يكتشف يحط اسمي بالانجليزيه بالصحيح بالطبع تو يلقى كل الحاجات اللي خدمتها وعطيت بولايتز للدوله، عطيت معناتها حل الدوله على الاسم، وحكيت على تغيرات الطقس، وحكيت على الاستدامه وشنو الحلول اللي نجم نحلوهم. يعني مشروعي هذا برشا سالوني شو مدخلك انت في الهندسه، صحيح انا نسمى خارج على الصندوق، بالعكس السعوديه والعالم يشجع على خروج على الصندوق، المخترعين الكبار معناتها الحاجات الموجودين الناس كانوا خارج الصندوق، راه ماهمش مهندسين، خاطر المهندس ينجم ما يشوفش الفراغ. هو معناتها
1: يا سيدتي هي ملكه من المولى سبحانه وتعالى، راه تنجم بالطبع. تقرا حاجه وتبدع في حاجه اخرى، لما حتى حد فينا ما يملك الحكمه، تنجم انت مكش قارية هندسه لكن تبدع في هذا المجال.
0: هي فكره، هو برشا ما يعرفوهاش، راهي فكره تنجم ما تجيش للمهندس، مش معناتها المهندس ضعيف، بالعكس مهندس نستحقوه، انا استحقيت برشا مهندسين وخدمت مع كيف مع مهندسين ما شاء الله عليه، بالعكس ما عندناش مشكله. وأول وآخر حاجة كما قلتي أنت، أنا الفضل الكبير هو ربي، راهو
1: ونعم بالله كله توفيق من المولى سبحانه وتعالى،
0: هو اللي برشا حاجات خدامي والله العظيم يا سيدة أحلام. كلمة كنت نسمعها من عند والدي الله يرحمه، يقول لي على نيتك ترزق يا بنتي وعلى نيتكم ترزقون.
1: الحمد لله
0: هي جات بالنية، خفت جات
1: الحمد
0: بالنية.
1: لله يمكن أنت تحكي فيها مبسطة، ما برشا تعب، برشا خدمة، برشا تضحيات، راه مش بالساهل اللي عملته يا سيدتي، مش بالساهل، لما ربما أنت تواضعا منك تحكي على الحاجة، أما أكيد راهي برشا تضحيات، راه فما بعد على العائلة، راه فيها خدمة ليل ونهار، فيها زادة ناس حطت ثقتها فيك، ناس حطت ثقتها فيك ويزمك تنجح.
0: وحاجة أخرى، راني برشا ناس يتخيلوني أنا 4 سنين، والله والله والله عائلتي عايشة معايا 24 نرقد 3 سوايع أكاهو، معناتها تعرف نرقد 3 سوايع
1: تضحيات كبيرة جدا،
0: تضحيات كبيرة بالطبع، ما ننسيوش فما تحديات مش سهل،
1: أكيد
0: فما ناس معناتها تحاول تفشل، أديك هو أنت ناجح، فما مش الناس كل باش تحبك بالطبيعة،
1: أكيد التحديات يعني كبيرة مش سهلة بالمرة.
0: أصنع برشا قالوا 4 سنين فيسع، كيفاش 4 سنين؟ أنا بالحق نقولها لهم، راو 4 سنين كان تشوفني قديش رقدت ونرقد وكيفاش نخدم، والله يا أستاذة أحلام في بعض الأحيان نبدأ راقدة والمعلومة في مخه يعرفوا ذما أنا خطرني باكمات، راو في الأصل الأصل باكمات، يعني نبدأ راقدة نحلم بالسلسيون فيها اللي قاعدة نلوج عليها،
1: تقوم تكتبها
0: نكتبها ونرجع نرقد الصباح، والله يا أستاذة أحلام نحسب روحي نحلم نلقى الكتيبة،
1: الحمد لله
0: كله روحي نحلم معناتها أنا اللي قمت وكتبتها،
1: الحمد لله كل توفيق من المولى سبحانه وتعالى.
0: وآخر وحاجة ديما لازم نحب ديما نقولها للتوانسة، أنا كي مشيت لبرا لازم تعطي صورة مزيانة على بلادك،
1: أكيد
0: كنت أنا نحب ننور بلادي لا أكثر، والله للهدف ولا ماديات ولا شيء، الهدف إني ننور بلادي، ما دامني لبرا ما دام يلزمني ننور بلادي فقط.
1: الحمد لله نورت بلادك وشرفتنا نحن نساء تونس، الحمد لله معنا عندنا كفاءات كبيرة في مجال البحث العلمي. اليوم الإنجاز هذايا نقول العقل يفكر من أجل الإنسانية، فما عالم كل أنت تفكر من أجله، مش كان التوانسة بركة، مش نقول نصيب بلادنا، نصيب بلادنا في الجنسية اللي هي عندك، في لهجتك، في انتمائك للأمة التونسية، هذايا الكل هو نصيبنا من الانجاز هذايا. ان شاء الله دام التالق نتاعك ان شاء الله ديما ناجحه. نلتقيوا مع ان شاء الله مع يعني ابتكارات اخرى مع اختراعات اخرى وديما ناجحه وديما موفقه. شكرا لك الدكتوره فاتن المولدي، هي بالجامعه السعوديه براءه اختراع تحصلت عليها مؤخرا يعني ممضات موثقة من الجامعات الأمريكية. ألف مبروك هذا التتويج، مش كان نحن رو حكينا عليه تقريبا الإذاعات الكل عمومية وخاصة حكيت، لأنه نحن التوانسة نفرحوا كي ينجحوا أولادنا أولاد تونس البرة وننجحوا زادة للي ينجح داخل أرض الوطن. شكرا لك، موفقة، نلتقي وإن شاء الله عيدك مبروك ومرحبا بك في تونس.
0: عايشك.

لله ورانينا ورانينا ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي.

0: غربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
3: مرحبا بكم مستمعينا 8:35 دقيقة أنتم على موجات إذاعة المنسير. ديما نقول لكم شكرا لاختياركم موجتنا وشكرا أنكم ما زلتم معنا تتبعوا معنا في أحوال التوانسة العايشين بالخارج اللي إن شاء الله نسمع عليهم كان الخير. وتحية للتوانسة اللي هما ناشطين وتوانسة ما مشاوش كان فقط للعمل أما مشاو كذلك باش يكونوا موجودين في المجتمع المدني وناشطين في الساحة الثقافية. مرحبا بالأستاذ علي بركة، هو أستاذ وإعلامي وناشط في المجتمع المدني بسلطنة عمان وصديقي كذلك. سعلي مساء الخير، مرحبا.
4: مساء الخير أخت حياة، تحية ليك وللفريق العامل معاك ولكل مستمعي إذاعة المنستير داخل تونس وخارجها، ويعطيكم الصحة دائما وأبدا على مواكبة أخبار الجالية التونسية في سلطنة عمان.
3: شكرا لك. ساعة ألف مبروك التكريم، أكيد راهو التكريم صحيح يكون لحظات بسيطة ما راهي فيها شحنة معنوية كبيرة وفيها رد القليل القليل هكا للشخص من بعد المجهودات الكبيرة اللي يقوم بها أنه يعيش لحظة تكريم، وأنت بكل تأكيد تستحق سعلي.
4: يعيشك يعني أخت حياة، يعطيك الصحة. وهذا الحقيقة وجبنا احنا وقت ننجم نعاونه وباي حاجه رانا ما نبخلوش، ودائما ابدا في خدمه الخضراء ودائما ابدا في خدمه تونس ان شاء الله
3: باذن الله. اهم الانشطه اخرها نجم نعتبروا انتم في نهايه سنه دراسيه في سلطنه عمان، ما زالت الامتحانات الوطنيه، ما زال بداوا التوانسه يحكيوا على العوده الى ارض الوطن، ولو انه خلينا نقولوها صراحة على في بعض مواقع التواصل الاجتماعي شفنا توانسة في سلطنة عمان كتبوها وبالخط الواضح والعريض أنه صراحة اعتبرونا حتى نحن زندا كيما المهاجرين اللي في أوروبا، من حقنا تخفيضات ومن حقنا خطوط جوية مباشرة، وعنا أولاد زادا عايشين معانا يحبوا يروحوا لتونس ويحبوا يصيفوا في تونس، لأنه كي تخرج منها الأرض هذية بمقاييس مختلفة أما الكل نعيشوا غربة بالتأكيد.
4: أكيد يعني أخت حياة، الشغل هو طبعا المروح لتونس، وفي نهاية يعني السنة الدراسية طبعا بالنسبة للامتحانات ما زالت شهر تنطلق بعد العيد، فحظ أوفر. وتحية لكل يعني أبنائنا وطلبتنا وكل تلامذتنا إن شاء الله في هذه الامتحانات. طبعا التذاكر وما أدراك ما التذاكر وغلاء التذاكر خاصة في هذا الظرف الراهن اللي الحقيقة الأسعار نار يعني أخت حياة، فالكثير من الناس يفضلوا طبعا باعتبار أن غلاء التذاكر وإلى غير ذلك فيفضلوا أنه ما يرجعوش لتونس، ولكن إن شاء الله إن شاء الله تكون الأسعار الحقيقة في المتناول وإن شاء الله تشهد انخفاض، وإن شاء الله أيضا يولي يكون عندنا خط مباشر تونس مسقط تونس. نعم هذا هو الشغل الشاغل وهذا هو المطلب الحقيقة، يوفر علينا التعب ويوفر علينا برشا حاجات لما يكون ثم وقت اللي يكون ثم خط مباشر من مسقط تونس مسقط.
3: نسأل دولتنا، نسأل رئاستنا ورئاسة الحكومة، ونسأل الخارجية التونسية عندهم فكرة على التونس المقيمين في سلطنة عمان، على الانتدابات الكبيرة، على الكفاءات الموجودة غادي كيفاش يعني تبرمج الخطوط المباشرة إذا كان عنا خطوط يعني بعيدة جدا، فما بالك يعني بخط سلطنة عمان تونس اللي هي أولوية بالنسبة للي عايشين غادي والمغتربين غادي، أولوية قصيرة أسوة في كل عام نلتقي بهم في كل عام نفس المطلب، على أمل أنه إن شاء الله صوتهم يوصل لصناع القرار في بلادنا ويبرمجوا خط مباشر يريحهم، وبالتأكيد أنه الكلفة بشكون أقل. آخر الأنشطة وآخر ما برمجتوه ثقافيا أدبيا اقتصاديا.
4: نعم يعني وهو كذلك إن شاء الله. على كل حال صوتنا يوصل الحقيقة للسلطات التونسية، وما في بالهم بهذا الإشكال، بهذا الإشكال خاصة إشكال الطيران وغلاء التذاكر، وأيضا الحقيقة الخط المباشر. إن شاء الله يتحقق هذا الحلم قريبا. عودة إلى النشاط، الحقيقة النشاط هو مؤخرا في منتصف الأسبوع الماضي قررت الجمهورية التونسية بعمان وبالتعاون مع المتحف الوطني العماني نظمت أمسية تونسية عمانية مشتركة تحت عنوان خيوط الأصالة. الأمسية هذه هي أول مرة يعني حياة تنتظم، باعتبار وأن المحور الأساسي كان حول عرض الأزياء التقليدية التونسية والعمانية، وذلك من خلال مشاركة كل من المصممة التونسية أمال الهنشيري والمصممة أيضا العمانية فايزة البلوشي. العرض المشترك هذا كان أيضا إلى جانب يعني عرض آخر اللي هو يعني أو معرض خاص بالمصوغة التقليدي، وأيضا كان ثم مراوحة موسيقية عمانية تونسية وتونسية عمانية من خلال بعض الإيقاعات التونسية اللي قدمتها تألق الأستاذة رانيا شقشوق العيادي. وذلك عندما التقى التراث العماني الحقيقة بأسرة الموروث التونسي كان في لوحة فنية تنبض بالأناقة والتاريخ اللي تجسدها بعض التصاميم الحقيقة التي تحاكي قصص الأجيال الأجداد والأجيال طبعا، وتعبر عن التنوع الثقافي. الأمسية هذه كانت يعني في المساء وكانت تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ثريا بن ثويني آل سعيد. حضر الأمسية العديد من الدبلوماسيين والسفراء وأيضا العديد من الإعلاميين ووسائل الإعلام العمانية الرسمية وأيضا حتى الخاصة مكتوبة ومرئية ومسموعة، واكبت هذه الأمسية التونسية العمانية وأيضا عديد المهتمين بالأزياء وأيضا بالموضة. هذه أول أمسية كما ذكرت يعني حياة يعني تنظم بين تونس وبين سلطنة عمان في ما يتعلق بالأزياء التقليدية الحقيقة، اللي من خلالها المصممة التونسية أمال الهنشيري سعت وأنها توري يعني أكثر يعني الأزياء التقليدية اللي تمثل ولايات تونس، أكثر من ولاية كانت حاضرة من خلال أكثر من زي تقليدي. وأيضا في الجانب الآخر المصممة العمانية أمال المصممة العمانية فايزة البلوشي أيضا وراتنا أغلب الأزياء التقليدية لبعض المحافظات العمانية، وكانت أجواء الحقيقة متميزة. وهذه كما ذكرت يعني أول أمسية عمانية تونسية في عرض التقليدية اللي الحقيقة جاءت باش تأكد أن ثم علاقات طيبة بين البلدين، وأيضا هذه العلاقات هي منفتحة على أكثر من مجال، المجال السياحي الثقافي الاقتصادي الثقافي وإلى غير ذلك. وكانت فرصة الحقيقة كما ذكرت للتعرف على موروث البلدين وخاصة فيما يتعلق بالأزياء التقليدية وأيضا المخزون المتنوع لتونس وسلطنة عمان.
3: إن شاء الله زيادة الخطوة هذه نبني وعليها ما تقعدش معناها هكا لحظة متاع مش مجاملات، أما لحظة متاع استلطاف بين ذو الشعوب القاو انسجام كبير بيناتهم. إن شاء الله نمشيوا بها الكبير، نمشيوا المعارض اقتصادية كبيرة، نمشيوا الترويج زادة التصاميم التونسية، نمشيوا الترويج اللبسة التونسية الجميلة والمزيانة، نمشيوا كذلك نروجوا لموروث تراثي وحضاري كبير في البلاد هذه عن طريق معارض كبيرة في سلطنة عمان، لما لا؟ ونشوفوا نحن الاكتساح الكبير للمعروضات الهندية والصينية والباكستانية وغيرها يعني من الشعوب. حتى نحن راهو شعب عنا في الحضارة ما نقوله وعنا في موروثنا زادة ما يخلينا نظهر بصورة مختلفة في العالم، لما لا؟
4: نعم حياة تعني ما هو كذلك، لأن الحقيقة ثم أرضية موجودة
3: إن شاء
4: يعني
3: الله.
4: صارت قبل يعني ثم نعم يعني سواء في الجانب الاقتصادي معارض اقتصادية خاصة من خلال يعني الحقيقة بعض المعارض اللي تخص زيت الزيتون، وأيضا صارت حتى بعض المعارض التشكيلية سواء في تونس أو في سلطنة عمان، ماذا بينا الحقيقة تتوسع هذه المعارض تشمل عديد القطاعات وعديد المجالات الأخرى كما ذكرت السياحية والفنية وأيضا الجوانب الأخرى، فموجودة الحقيقة الأرضية ثم استعداد، ماذا بينا أيضا الحقيقة وزارة السياحة وأيضا حتى وزارة الثقافة ووزارة الصناعات التقليدية أن تكون أيضا الحقيقة ثم عديد والعديد من المعارض الأخرى اللي من خلالها بصراحة باش نتعرفوا على المخزون الثقافي والتراثي وعلى صناعاتنا التقليدية ونعرفوا بها أيضا الجاليات الأخرى، لأن في الأمسية هذه الحقيقة عدد الـ يعني الضيوف الحضور من السفارات الأخرى ومن الأجانب كان عدد الحقيقة يعني كبير، ففرصة في هذه المعارض باش نعرفوا بتراثنا وباش نعرفوا بمدننا ونعرفوا بلباسنا ونعرفوا كل ما هو تونسي جميل يعني.
3: إن شاء الله بإذن الله كيفاش التوانسة سيعيشوا أجواء العيد في سلطنة عمان، نحكي شوية على جوكم على الأضاحي، تعرف اللي نحن في تونس العلوش ياسر غالي يعني، وصراحة إن شاء الله ربي يكون في عون كل العائلات باش تكون حاضرة في المناسبة هذه. شنية أجواءكم غادي وشنو أعطينا فكرة على الأضاحي؟
4: والله الأضاحي تقريبا حتى هنا غالية أخت حياة، لكن ربما ما تصلش يعني كيما الأسعار في تونس اللي هي أصبحت بصراحة أسعار مبالغ فيها، إن شاء الله إن شاء الله تنخفض الأسعار الحقيقة، وأغلب العائلات التونسية الحقيقة يعيدوا صغار يستمتعوا يعني بأجواء العيد، أنه عيد فرحة الحقيقة، فإن شاء الله إن شاء الله تنخفض هذه الأسعار وإن شاء الله الفرحة تعم الناس الكل. أجواء يعني العيد الحقيقة على الاستعداد على أشدها، نادي الاجتماع الجالية التونسية الحقيقة سنة حميدة يعني حياة من خلال يعني استقبال أضاحي أبناء الجالية التونسية اللي حب يضحي والحب يعيد في دارنا، فأيضا النادي الاجتماعي للجالية التونسية مستعد وأنه يستقبل العائلات التونسية وأيضا التوانسة من أبناء الجالية التونسية اللي يحبوا يذبحوا ويحب يضحوا في دارنا في مقر دارنا يعني، فتكون ثم أجواء جميلة. هذه تقريبا المرة الثالثة أو الرابعة على التوالي يعني ثالث أو رابع عيد اللي النادي الاجتماعي للجالية التونسية يفتح مقر دارنا اللي هو مقر النادي مقر النادي ومقر الجالية التونسية لاستقبال أبناء الجالية التونسية صغار وكبار باش يستمتعوا بفرحة العيد في أجواء تونسية مميزة، فالناس كلها طبعا تستعد في طبعا ارتفاع درجات الحرارة إن شاء الله ربي يعين الحقيقة
3: أكيد ربي يلطف علينا الأجواء إن شاء الله
4: جدا، ولكن أكيد نعم إن شاء الله أمين، ولكن ثم أجواء طبعا مميزة حتى في الغربة، نحاولوا أن نقربوا الأجواء ونعيش في الأجواء التونسية بلمتنا التونسية بجونا التونسي بعاداتنا بتقاليدنا.
3: في سلطنة عمان دوارة زادة حتى كتوانسة كتعيشوا غادي معناها نفس التقاليد، معنا فمك الحوسة الكبيرة لأنه محلاه العيد الكبير، لولا جديدنا اللي ورثونا ورثة هالدوارة من عشنو الفايدة منها، معنا محترامي للناس اللي تحبها اللي تقعد فيها بنهارينا
4: طبعا له
3: مجبرين غادي مجبرين نساعة الدوارة زادة
4: لا اكيد ترى طبعا ترى يا اخي اخت حياة لازم العصبان يكون موجود ولازم الاجواء التونسيه يعني طبعا هذيك هي الروح راه الدوار هي روح العلوش يعني
3: هكا ربي يعيننا ان شاء الله
4: يعني لازم
3: ربي يعيننا نسى ربي يعيننا ان شاء الله
4: امين ان شاء الله
3: ان شاء الله تعيدوا الكل
4: اكيد لباس. اكيد هو راه ان شاء الله نقولوا تعب مخلوف
3: أكيد
4: يعني
3: غير من أجواء العيد من المزاح لا اكثر محلاها
4: مع هذه ولكن كلها طبعا
3: لا محلاها اجواء العيد اجواءنا التونسيه الخاصه واللمه ربي يعطينا بالوقت الطيب ونتعبوا من أجل فرحة وليداتنا. وتعب الفرح ما هو شيء مش تعبرة، ومعنى المهم إنسان يشوف العائلة كلها بس ما ناقص حد فينا، راي حاجة نحمد عليها ربي، معناها نعمة كبيرة. إن شاء الله تعيدوا كلكم لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. شكرا لك أستاذ علي بركة، تهانينا مسبقا بالعيد ليك ولكل الجالية التونسية في سلطنة عمان. شكرا على حضورك المميز ديما معنا، شكرا على المعلومة الجاهزة ديما، شكرا لأن كل الأخبار متاع الجالية التونسية في سلطنة عمان ديما نكونوا على علم بها. شكرا لك، إن شاء الله عيدك مبروك أنت والعائلة في سلطنة عمان والعائلة في تونس.
4: دقيقة
3: فضل أستاذ،
4: فقط دقيقة بالله تحية، نحب نحيي إذاعة المنستير، شكرا دائما أبدا على مواكبتها لأخبار أخبار الجالية التونسية. إن شاء الله عيدكم مبارك لكل التوانسة، إن شاء الله كل عائلة تونسية تفرح، وإن شاء الله التوانسة كل يفرحوا، وكل عام أنتم بألف خير.
3: شكرا لك أستاذ علي بركة، كنت معنا من سلطنة عمان.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعزيز الإطار الفني للمنتخب الوطني بتعيين مورغان أنسيان في خطة محلل الأداء للمنتخبات المنافسة. هذا وقد كانت الجامعة التونسية أعلنت أيضا عن تعيين فيصل الخشناوي طبيبا خاصا بالمنتخب، وسيتحول فيصل الخشناوي الدكتور مع المنتخب التونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومكسيكو لخوض مغامرة مقابلات كأس العالم. المنتخب التونسي حاليا في تربص في مدينة طبرقة 19 لاعبا على أن تكتمل المجموعة بوصول بقية العناصر خلال الأيام القليلة القادمة، وقد تقرر فتح الحصة التدريبية اليوم 28 مايو أمام وسائل الإعلام بداية من الساعة 5 مساء في ملعب مدينة طبرقة. أجرى باحثون من إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية دراسة استشرافية على 656 شخصا من كبار السن تراوحت أعمارهم بين 55 و75 عاما، بهدف تقييم تأثير استهلاك أنواع مختلفة من زيت الزيتون على الوظائف. وقد ركز الباحثون وقد تأكدوا من أن زيت الزيتون البكر وأيضا زيت الزيتون الذي حموضته أقل من 2% هذا النوع ممتاز جدا لكبار السن ويساهم في تأخير شيخوخة الخلايا. في تونس العاصمة أعلنت جمعية أصدقاء قرطاج عن تقديم مطلب رسمي لبلدية قرطاج طالبت فيه بالوقف الفوري لقطع الأشجار واقتلاعها في المنطقة. وتضمن الطلب الرسمي جميع الوثائق المتعلقة بأعمال قطع أشجار واقتلاعها، وأيضا اجتماعات وقعت بين المواطنين والبلدية وإجراء تحقيق في هذه الأعمال، إلى جانب برنامج إدارة بديل للغطاء النباتي وإعادة تشجير في البلدية. وقد سبق هذا الطلب وفق بلاغ صادر عن جمعية أصدقاء قرطاج اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المسؤولين عن هذه الأعمال. يجتمع غدا الاثنين في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الاجتماعات السنوية للبنك أكثر من 3000 مشارك من 81 دولة عضوة منها تونس، وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل لغاية 29 مايو تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا. يتواصل الطقس عامة قليل السحب هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، البحر قليل الاضطراب، درجة الحرارة تقريبا في المناطق الساحلية بين 23 و28 درجة في الليلة، في مناطق الشمال الغربي أقل من 22 درجة، وفي الجنوب أكثر حتى من 28 درجة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. عندما تكون شاعراً ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
2: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل. غدا
3: ألقاك بلاش العتاب، إذاعة المنستير بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت

0: إذاعة البومستير، صوت الطرب الأصيل. أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
3: ويلي بالغربة يابا ويلي،
4: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما حل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
5: غربة وحكاية،
6: غربة يا دنيا غربة،
7: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
2: غربة وحكايات مع حياة الكون.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، ونحن مستمعين في هذه الأيام الفضيلة أكثر من الدعاء، لعلها ساعة استجابة، وإن شاء الله ربي يستجيب لكل الدعاء بإذن الله. نحن معكم حتى للعشرة متاع الليل مكملين مع أخبار التوانسة بالخارج، نحكي كذلك على مؤتمراتهم، على إنجازاتهم، معارضهم، كل حركة يقوموا بها من أجل هذا الوطن أكيد باش تلقاوها موجودة على موجاتنا. مش أول مرة هي معانا، كنا حكينا على المؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج، عم ناول في نسخة أولى، نحكيه على نسخة ثانية مع الدكتورة سناء العرفاوي اللي هي معنا في المباشر. دكتورة سناء، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك في تونس.
1: عايشك، مساء النور، مساء النور نسكل.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. 29 30 ماي فعاليات المؤتمر الدولي، هذا هو الراية لكن بعنوان جديد، التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة، وأكثر تفاصيل أكيد باش ناخذوها من عندك. أول حاجة الاختيار على هذا الموضوع الهام والمهم، وتفاصيل المؤتمر المشاركين فيه والهدف منه كذلك.
1: أي بالطبيعة الاختيار متاع الموضوع هو اقتراح من المشاركين متاع الدورة الأولى. دونك في كي كملنا الدورة الأولى عملنا استبيان وحطينا مواضيع معناها للدورة الثانية، والإجابات الاختيار كان 70% على التعليم الشامل والمستدام. دونك هذاك علاش دونك الدورة الثانية صارت لتلبية طلب المشاركين في الدورة الأولى. دونك هذاك علاش منين جاي الموضوع.
0: تفاصيل الموضوع، شنو هو المقصود بالتعليم الشامل والمستدام؟ شنو اللي باش تطرحوه في اليومين هذوما ان شاء الله 29 و30 ماي؟
1: الموضوع هو ديما عنده علاقه بالانصاف والتنوع والادماج، يعني باش نعمل انا باش نربطوا مع بعضهم. دونك احنا تلامذتنا من ما قبل الابتدائي ولا من التحضيري حتى الجامعه مختلفين، احنا اطفالنا معناها سواء اختلافات ذهنيه، اختلافات بدنيه، اختلافات اقتصادية، كل شيء
0: اجتماعي معي. على كل المستويات نحن خلقنا بالاختلاف، يعني الحمد لله.
1: بس صحيح، لوك احنا قلنا الاختلاف هذيك كيفاش ينجم يكون تعليمنا شامل للناس كل، ينصف الصغيرات من ماني بفوق المستوى التعليمي متاعهم، كيفاش يكونوا عندهم الحق في التعليم بكل مع توفير كل الامكانيات بالتساوي بين الجهات، بين الاختلافات، كل شيء. دونك هذاك علاش نحكيو عليه شامل. شامل معناه يشلم الانواع الصغيرات الكل باللي عندهم احتياجات خصوصيه، باللي عندهم اعاقه، باللي عندهم في الجهات اللي بعاد عن المدن الكبرى، اللي عنده امكانيات واللي ما عندوش امكانيات. دونك هذاك الكل باش يكون كيفاش عندهم الحق في نحكي احنا الانصاف. هو شنو الانصاف؟ هو الاكسي وغسوخ، يعني كيفاش تبدا عندك لي غسوخ الامكانيات

0: حتى شيء يظهر لي فقط التغيير اللي صار إنه عم ناول وزارة التربية خرجت وقالت راني نحيت زراعة الفولة من السنة الرابعة فما خسروا فيها كان جماعة المحابس وقال لك راه موضوع هذايا ما هوش مش هين راهو نحينا لهم الفولة والمنسج هو نحن رانا نعرفوا اللي البرامج تتصنع في الوزارة ونعرفوا فما ليجين وخبراء ونحن بلاد راهو مستثمرة في التعليم ونحن بلاد راهو رايدة في المجال هذايا لكن ديما الإصلاحات الحقيقية التوى ما صارت التوى ما زلنا نقراو بالطرق هذيك وما زال الطفل المتوحد ما ياخذش حظه في المدرسة العمومية ما زال الإدماج زادة ما هوش بالشكل العلمي المدروس وما زال ذوي الإعاقة تلميذ درجة والثانية راه درجة رابعة وخامسة وما يلقاش حظه يعني هذا المؤتمر ونحن نعيش تناقضات كبيرة اللطف عليك
1: عايشك سامحني مختار تبديل طقس
0: طقسنا خير
1: طقسكم خير
0: طقسنا خير
1: طقسنا وليت معاكم أنا
0: مرحبا
1: كثير منهم عايشك هي صحيح احنا قبل ما نبدأ وقبل ما نعملوا حتى أول ما كوننا اللجنة الإعلامية أنا وزملائي في الجامعة اللي هي متبنية المؤتمر ماني عملنا مقابلة مع مستشار وزير التعليم وزير التربية وحابين نقول مقبل ما نبدأ وما نحبوش نجيبوا حاجة ديجا تقال ولا نعملوا حاجة ديجا عملتوها ولا نجيبوا حاجة تقولوا مرة أخرى كما قلت انت توا نعاود نحكيو في نفس الحكاية مش يبدل حتى شيء دونك عطانا هو شنو اللي تدلي وين وصلت تونس في الحكاية هذية حكينا على البرامج اللي تحطت في 2013 و2014 واللي خدموهم مع المنظمات الدولية واللي خدموهم واللي خدموهم واللي خدموهم بعد أنا في الأخر قالك اللي تخدم هذي الكل خرجوا منهم منشورات وأنا نشكروا برشا على صراحته يعني خاطر قليل باش تلقى مسؤول في الدولة صريح جدا جدا جدا باش يوصف لك الواقع نتاعنا
0: الوضع التربوي كما هو
1: اي اكزاكتومون دونك هو قالك راهو صحيح عملنا هذه الكل خرجوا فيهم منشورات احنا وليت القسم في التعليم الابتدائي يعني ناخذ ايزامبل التعليم الابتدائي الاساسي توا هو معناها انا بنت الابتدائي
0: معناها التعليم الابتدائي ولاد هو توا الاساسي ما نحن ولاد الابتدائي قبل
1: اكزاكتومون دونك كيفاش معناها كي القسم لازم يكون دامج للناس الكل معناها نحكيو على البروجرام تاع الدمج المدرسي اللي تعمل في 2013 مع وزاره التربيه ما قال الحاجه هذيك المنشور اخرى ما تحط في القجرات والعبيد ما تعرفش كيفاش تستعمله ما عندهاش شنو من الاليات
0: بربي شكون هي العبيد اللي ما تعرفش تستعمله الوزاره هي اللي عندها اليات التطبيق لانه كي الوزاره سامحني تكون معناها تقول راه وريت الطفل هذاك اللي هو مختلف ما يعادل خمسه اطفال عاديين فنلقى الطفل هذاك موجود ونلقى القسم فيه 35 يعني 40 واحد عند معلم قولي كيفاش باش يقري ويقول خرجوا مناشير لا تكفي المناشير للإصلاح لابد من توفير آليات عمل للمعلم
1: هذيك هي آليات العمل التكوين متاع المعلمين ماهوش موجود فما لي أنا الحاجات الغريبة كي نشوف اللي ما نعرفش كيفاش بالترجمة متاحها بالعربي لي ديديكاتريس ديكاتور سبيسياليزي اللي متخرجين وهما
0: والمختصين
1: المختصين خدمتهم اختصاصهم هما التوت شوماج متاعهم عالي برشا
0: صحيح
1: حتى موجودين نرافيهم يعني ما همش لاقين خدمة وقت للمدارس متاعنا محتاجة
0: لها خليني نقول لك سيدتي في مندوبية التربية مانيش بنسمي في ولاية معينة تصور انت في مندوبية التربية في ولاية كاملة على شساعة الولاية وأريافها على الاختلافات الموجودة على الصغيرات اللي يعانيوا نفسيا تلقى مختص واحد وين باش يمشي وين باش يمشي وتقول لي فرص للجميع متاح ماهيش متاح
1: هذيك علاش احنا على خاطر نعرفوا الامكانيات قلنا احنا علاش ما نجيبوش المختصين في علوم التربيه والتعليم هما اللي باش نفورميو بهم الاساتذه والمعلمين والاساتذه الجامعيين شتو اللي عندهم الاليات باش نجم كي يبدا عنده قسم فيه عباد مختص معناها تلاميذ والا طلبه مختلفه يعرف كيفاش يتصرف معناها الهدف منه هو التكوين دونك حتى الطلب نتاع وزاره التربيه كان نحبوا نخرجوا بوتاوتي
0: بيه؟
1: يعني هذية كانت نجمو ترجموها في الإنجليزي ورجعوا لنا.
0: هيثم هيثم تسمع فينا؟ سمعت الكلمة ترجمها وقل لي. عاود لنا دكتورة سناء عندي.

0: ثقة كبيرة في إمكانيات هيثم، وعنده الذكي قدامه معناها.
1: إيه دونك هي قلت لك الطلب نتاعها نخرج بوساوسي، معناها فيها الآليات الكل باش نجمو باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا. طلب منا زاده باش نطرقوا المواضيع كيما هندسة التعليم، كيما كيما الادابتاسيون سكولير، عرفت هذايا ما نجمش نسمي الادابتاسيون سكولير. طلب منا زاده كيفاش نجيبوا التجارب اللي صارت سواء في كندا والا في بلدان اخرى. احنا مشينا جبنا الاختصاص، يعني اللجنة العلمية اللي انا معاها جبنا الاختصاصيين في الحكاية هذوما كل، جبنا حتى اخصائي اللي هو باش يعمل محاضرة كاملة باش يحكي على البرامج اللي صارت في كندا وفي العالم، خاطر هو يخدم هو خدمته معناها كأستاذ بخليف اللي هو كأستاذ جامعي، هو يعمل التكوين المدير المدارس على في العالم معناها مع اليونيسيف معناها هيتورهم الكل.
0: دكتورة أي الأخصائيين هذوما والمختصين هذوما اللي انتم باش توفروهم، كيفاش باش ينتفعوا من المعلومات هذه الكل المعلمين متاعنا والأساتذة متاعنا؟
1: احنا كيما قلت لك احنا باش نكونوا ديما في الانصاف، وحتى نحكيوا في الاكسيسيبيليتي يعني للمؤتمر. كان القرار اللي هو المؤتمر باش يكون مجاني، معناها المشاركة في الورشات والمشاركة في المحاضرات مجاني. هذيك معناها أي واحد يحب يجي يشارك، معلم، أستاذ، أستاذ جامعي، حتى بسيكو إدوكاتور، هذوك اللي بسيكولوج سكولير متفقد، مدير وإلا مكون في مراكز التكوين المهني، مرحبا بهم. المهم معناها باش نبدأ وإحنا منظمين يعملوا انسكريبسيون، مرحبا بهم. ذيب صحيح ما نجموش احنا ما نجموش تونس كامله، ما نجموش ناخذ تونس كامله معلمين تاع كامله كامل برشا. دونك احنا في الاخر فما كتيب ولا فما برنامج نحبوا نخرجوه فيه تلخيص للي صار الكل. نجي هذه بعد باش نتحقوا معانا الوزارات اللي هما باش نجموا كان ينجموا
0: يوزعوها على المدارس،
1: يتكفلوا به ويكملوا حتى الأساتذة اللي جايين والأخصائيين كلهم أساتذة جامعيين اللي جايين واختصاصهم معني الأبحاث متاعهم والدكتوراه متاعهم على الاختصاصات اللي جايين بهم. دونك حتى هما قالك احنا بعد نجي ونكملوا، إذا كان يطلبونا وزارة التعليم العالي ولا وزارة التربية في ديميسيون بعد رانا احنا مستعدين.
0: ليه 29 و30 فين مش يكون بالضبط المؤتمر الدولي هذا؟
1: هو باش يكون في جامرت، دونك في نزل في ضواحي جامرت. دونك لاكسي هكا الناس الكل تعرفوا، دونك حابين احنا في تونس العاصمه باش تبدا العباد الكل ينجموا، معناها باش ينجموا حتى من المدن الاخرين قريب، معناها ينجموا متوفر النقل معناها بين المدن لتونس العاصمه وينجموا يجيو. حابين ان نوفروا النقل من الجهات، نبدا هذا من الوزارات، ما جاناش رد الحق. قلنا لهم إذا كنت نجموا تكفلوا معنا المندوبيات الجهوية
0: مثلاً أن يكون فريق من كل مندوبية جهوية، لما لا معناها، وخاصة نعرفوا اللي فما حافلات على ذمة الولايات وإلا حتى استئناسا زادة كانوا ينجموا معنا يكلموا بعض المدارس الخاصة اللي تملك حافلات، رأوا كان يكون فما تعاون كبير.
1: كان ينجم يكون تعاون كبير بس على خاطر باش يكون اللمة، نقولوا منها اللمة الحلوة متاع الاختصاصيين هذوما كل في تونس ماهيش باش تتعاود.
0: نتمنى وإنه يصير وإن شاء الله يكونوا حاضرين مدارس خاصة مدارس عمومية، مش كل يقرأوا فيهم ولاد تونس، وإن شاء الله المنفعة تكون حاصلة. 29-30 في العاصمة في جمرت، فعالية المؤتمر الدولي للتعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة، وإذا كانت توفر الكتاب إن شاء الله يكون على مواقع التواصل الاجتماعي وخلي معناها برشا يستفادوا منه. شكرا لك دكتورة سنة العرفاوي.
1: فما معلومة قاعدين نحاولوا باش نشوفوا، خاطر نعرفوا حقوق التأليف وحقوق المؤلف في كندا عندها قيمة برشا، دوك قاعدين نشوفوا معالي المحاضرين إذا كان النجمو نصوروا المحاضرات، وإلا إذا كان النجمو نعملوا ستريمينج معناها تغطية ديريكت للمؤتمر. علاش؟ خاطر مش كان المعلمين والأساتذة والمدارس والوزارة التربية، حتى الأولياء لازم يكونوا واعيين، يعني هو معناها باش تولي كاين التوعية للأولياء باش يفهموا الاختلافات نتاع صغارهم. راهو صغيرك إذا كان مختلف راهو ماهوش عيب، راه ما نخبيوش من معني ما نبداوش حاشمين به، راهو اذا كان عنده ضعف في حاجه راه عنده قوه في حاجه اخرى.
0: بالتأكيد. احنا
1: هذه تعيش كي نحكيو الشموليه، الشموليه الهدف نتاعها هو استغلال القوه نتاع كل طفل لنجاحه هو ولفرض كيف كيف نجاح المجموعه اللي هو فيها.
0: بالتأكيد كلامك صحيح 100%. ما نحن مشكلتنا في تونس صراحة، حتى نحن كأمهات واني منهم وبرشا نساء يسمعوا فينا، ما نعرفش الأولياء كيفاش يخمموا، ما عادة من الأمهات تكون أكثر انتباها أكثر إلماما أكثر إصرارا معناها ومتابعة لأبنائها، بكنا ماذا بينا يطلعوا جراحة متاع قلب وجراح شرايين معناها، رغم أنه إمكانياته تبدأ محدودة، ينجم يكون إمكانياته محدودة وينجم يضمن مستقبله بإمكانيات نشوفه توا ما شاء الله أصحاب الصنعة كيفاش عايشين وكيفاش مطلوبين في العالم وفي تونس، نشوفوا يعني كالضغط على التلميذ انه نحبه يطلع طبيب جراح، هذاك راهو صراحة معناها يضر اكثر منه ينفع، برشا حاجات قلناها، اما في نهاية الامر كنا نحب ولادنا ينجحوا. كنا هذه العقلية اللي تزرعت فينا ونحن قعدنا مجدودين ليها بشكل كبير، استثمارنا في التعليم ومحبتنا ان اولادنا ينجحوا في التعليم. هذا هو.
1: هو موضوع في الموضوع من المواضيع اللي عنا مش نحكي واحنا
0: على الصميم، هذا الموضوع في الصميم
1: نحكي واحنا على اللي بارون معني الاولياء اللي كيجيهم صغير مختلف ولا عنده اعاقه، كيفاش ينجم يتخطى كالدوي الاولاني معني الفتره الاولانيه، ينجم كيما نقولوا احنا فتره حداد على على على معني هذيك تسمى اونسيونس معني هي ستاندر يعملوه سي انترم سيانتيفيك، معني كيفاش ينجموا يتعداو الفتره هذيك، كيفاش نجموا نقفوا معاهم باش ينجموا هما يتخطاوا وينجموا يطلبوا الاعانه من عند وزاره التربيه وزاره التعليم العالي. فما حاجه برك احنا ساعات ماذا بينا حتى فما ديتيرم نبدلوهم شويه ولا نحلوا شويه التوسعات نتاع الاختصاصيين. وانا ديجا نعرف ماني عندي انكا اللي يريدوا معناها التلميذ ديجا والديه معناها حاشمين ولا يحكيك وش يقول لك يمشي بايزون هو باش يعمل ليسيونس نتاع اختصاصي، ماهوش معني ما عندوش اعاقه كبيره اختصاصي وجوست ايفالواسيون في الرازي، معناها ديجا العبيد كلمة تمشي لازم يمشي لازمها تتعمل في الرازي، احنا نعرف عندنا
0: كالعقليه
1: عندنا كالعقليه اللي هذيك معني ما لازمنا نعرف ونخدموا برشا وزاره التربيه. علاش هو الموضوع هذايا نتاع الانساف والتنوع والادماج في التعليم راهو مهم برشا، خاطر وزاره التربيه وزاره التعليم العالي عندهم دور كبير في التوعيه للاولياء للمدرسين والمعلمين والاساتذه وزاده طلبه وتلامذه، فما هذايا راهو في العالم، حتى احنا في كندا راهو فما دي فورماسيون كثير في وسط لي زادولت وفما دي فورم دي سيونس دي سنسيبيليزاسيون تاع توعيه تصير للصغيرات باش يعرفوا الاختلاف نتاع اللي معاهم ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع بعضهم. دونك هذه حاجه اللي لازمها تكون زاده يزينا كان من التيوري كنا نحكيوا احنا على البرنامج، برنامجنا كل احفظ وبعد نمشي نصب في ورقه الامتحان يخرج من غدا ينسى
0: كل شيء وتجي عطله 3 شهور ينسى كل شيء ونعاودوا نرجعوا له في سبتمبر اكتوبر، شوفوا قداش مضيعين وقت.
1: اي معني ينجموا بالاجتهاد، المشكله اللي انا راهي ساعات نقصوا شويه اجتهادات في المؤسسات التعليميه، مش تستنى حتى الوزاره تقول لك انت كمدير ولا كمعلمين ولا كاساتذه، نجم وحدك تمشي اعمل كلوب اعمل حاجه هكي اعمل نشاط اعمل وحدك، مش لازم تستنى حتى يجيك منشور وحتى يجيك امر معناها
0: هما زادة مع الاداره الصعيبه نتاعنا يستنى وياخذ الاذن وان شاء الله يسلم زادة، لانه صراحه نراها فما صرامه كبيره يزمك تتبع المناشير وكتجيهم مذكره يطبقوها بحذافيرها، رغم انه تتعتق مذكره يمكن تنطبق على مؤسسه اخرى لا اما لا، يعني بكلهم السمع والطاعه باش يحافظوا على كراسيهم، هذه روح اني نبتكر واني نجتهد صعيبه شويه، راهو تضييق اداري كبير على الاجتهادات هذه، فيقول لك نقري معناه ونروح على روحي وكهو معناها
1: نحكي واحنا تجديد، ما نجيش تقول لي تجديد جامعي ولا هندسه التعليم ما غير ما انا نجدد في
0: من غير ما نجدد في روحي زاده امكانياتي صحيح. الموضوع شائك، الموضوع كبير، الموضوع مهم لأنه في مستقبل بلادنا ومستقبل أولادنا بإذن الله. موافقين أحسن ما اخترتوا دورة ثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. وشكرا للدكتورة سناء العرفاوي على كل هذه الاجتهادات وعلى وضع الخبرات العالمية على ذمة التوانسة وعلى ذمة المنظومة التربوية التونسية. موافقة دكتورة سناء العرفاوي، مسبقا عيدك مبروك، مرحبا بك في تونس.

0: سيدي.
1: مرحبا بكم، اخر استضافه في البرنامج. ما نحب نعتذر الضيف اللي هو معايا في المباشر، لانه قليل جدا الوقت اللي باش نعطيه لسياتو وللنشاط اللي يقوموا به، لانه صراحه الوقت ضيق برشا. ما ان شاء الله استضافات اخرى. نحب نرحب بالاستاذ سي رياض عزيز، رئيس غرفة المستشارين في الاستثمار في تونس وافريقيا. سي رياض، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك على موجاتنا.
2: مرحبا بك للحياة. رياض عزيز، رئيس الغرفة النقابية لمستشاري التصدير بمنظمة العراف لوتيكا.
1: شكرا على التوضيح ومعذرة عن الخطأ. مرحبا بك استاذ. أي رفعة في الأخلاق وأي أخلاق يعني قيتها في تعاملي مع هذا السيد الفاضل. سي رياض، اليوم نعرف اللي تمنيت ناخذ أكثر تفاصيل على خدمتكم خارج تونس، ما توي يجي الوقت بإذن الله، أما الليلة باش نحكيه على معرض إن شاء الله باش يكون قريبا في السنغال، مواد غذائية تونسية باش تكون موجودة في دكار. اليوم يظهر لي وقبلنا اليوم تحكي على أنه أفريقيا هي يلزمها تكون بوابة الاقتصاد التونسي والتفكير أكثر نحو خلق أسواق أفريقية جديدة. يظهر لي البوابة تبدأ من المعارض وبالتعريف، وهذا يلزم برشا مجهودات.
2: صحيح، 100% لتقول فيه للحياة. أفريقيا والدخول لأفريقيا، إحدى الأبواب هو الباب الشمالي لإفريقيا الغربية، دكار. من دكار نجم نسو 350 مليون نسمة من أخوتنا الأفارقة بما وراء الصحراء، باش يشاركوا في صالون اللي اسمه سيني فود، سينيغال فود، سيني فود سيني باك، اللي هو فيه الصناعات الغذائية وفيه توسكي لف توسكي أمبلاج. داخلين كتوان 27 مؤسسة مسجلين حاليا في زيت الزيتونة، في الدقلة، في التن، في العجين، في المرطبات الصناعية، في القوارير الزجاجية، في كل ما هو تغليف، في البذور الزراعية والري والأعلاف والماشية، في أعلاف الماشية. معناها ثم الفريق عمل محترم ومحترم جدا من المؤسسات التونسية اللي ماشية لدكار، باش تذكر اللي تونس موجودة، واللي تذكر اللي تونس عندها ما تشارك مع الإخوة السنغاليين، وإحنا ماشيين باش نكسبورتيه، ولكن زادا كثم حوايج نجمو نشريوهم من الإخوة زادا السنغاليين. إحنا في إطار متاع التبادل، البلدان هذه قاعدة تتقدم كما بلادنا، والحمد لله في رقي وقاعدة تتقدم من يوم إلى اليوم. البلدان في منطع ما وراء الصحراء هما بيدهم تجلو في السنوات هذوما في أنتو دو كرواسونس متاع 5-6%. تواجدنا هام جدا في أن سيكتور اللي أحنا عنا ما نقوله كتوانسة، أن سيكتور اللي هو أوميتريس بارفيتمون، وطبيعي باش تكون منظمة العراف لوتيكا متواجدة سور بلاس باش تهز الدراب وتونس وتهز الدراب والمؤسسات التونسية
1: إن شاء الله. سيرياض، على أنت سيد العارفين وأضرب المجال اللي أنت فيه، أما على حد علمي بلادنا رايدة في الصناعات الغذائية في إفريقيا عموما، والريادة هذه تخليها ربما تدخل بأفضلية وبأسبقية على الدول الأخرى في المجالات هذه. صراحة
2: انا نقول لك ما نحبش راني ما نحبش نقول رايده، نحب نقول بلادنا متواجده عندها ما تقول. احنا راهو من اللي ما يهمناش باش يكونوا عدد واحد، احنا اللي يهمنا اللي هو وجا ولادنا تتواجد غديكا ويفرقوا يديستريبيو المنتوج التونسي، البرودوي نتاعنا دو كاليتي، الريبوتاسيون نتاعنا كتوانسه حسنه جدا. غديكا متواجدين ما لا يقل على 3000 تونسي وكثرتهم في دي بوست كليس، مهندسين، دي كونسلتان، وعندنا سور بلاس تواجد كبير دبلوماسي. عندنا إعانة كبيرة من خونا سي رشيد السعيداني اللي هو سفير تونس في دكار اللي يخدم في خدمة كبيرة، وعندنا زاد التمثيلية مركز الصادرات اللي ممثلها سي عماد غديكا. معناها عندنا على شكون نتكاو. صراحة أنا اليوم نداء للأخيان اللي هما مازال عندنا الوقت، خاطر الصالون يبدا نهار 7 جوان ويوفى نهار 14 جوان، اللي يحب يشارك يدق على الباب نخليه له بلاصه معانا، على خاطر الرهان رهان كبير والامكانيات كبيره في البلاصه في البلاد هذه.
1: ان شاء الله باذن الله. كيفاش يتواصلوا معكم؟ واكيد راهي المشاركه والوجود غادي، والا انك تكون عندك ستون غادي اكيد بشروط.
2: عندنا ستون انستيتوشنال تونسي كبير بدراب تونس، واخذينه لتيكا بالاعانه نتاع الاخيان في السيبكس والاخيان في سفارتنا فارتنا في دكار، بالغير ووزيرنا وزير على فوا الوزير نتاع الشؤون الخارجيه والوزير نتاعنا نتاع التجاره يتابعوا في الحدث. حدث هام بالنسبه لي نحن. الاتصال سهل، كان تسمح لي نعطيك اون ادريس الكترونيك ونمرو التليفون. نمرو التليفون نتاعي خاص على الخيان الكل اللي هما في الساحل، رجال الاعمال اللي هما في الساحل مرحبا بهم. 98 432 338، 98 432 338. وكان يحبوا الادريس الالكترونيك نتاعنا az.com@gnet.tn. راهو مازالت فما البلايص، توا ثم 20 مؤسسه، اما مازلنا معناها عندنا اون كاباسيتي دو موبيليزي اليوم. وعندنا افونتاج كبير ما ننساوش، اللي احنا عندنا راهو الترانسبورتور ناسيونال نتاعنا تونيسير تعمل فول ديريكت على دكار، واحنا باش نطلعوا مع الناقله الوطنيه ذهابا وايابا، باسكو واجبنا كرجال اعمال باش ندعموا الناقله الوطنيه.
1: أكيد.
2: باسكو هذيك ملك الجميع، هذيك رسم البلاد،
1: هذيك ملك عمومي. به سرياض، قديش مهم خاصة نحكيه على المنتوجات الغذائية، زيت الزيتونة والتمور، وعندنا برشا حاجات تونسية من قاع الخابية والفوندو والصحية 100%، كيفاش ندخلوهم للذائقة الإفريقية؟ كيفاش نقدموا لهم؟ هل انه يلزم برشا اشهار، يلزم مخابر تتعاملوا معاها باش تحكي لهم وتقنعهم بفوائد زيت الزيتونه والدقله والحاجات الطبيعيه التونسيه؟ وعندنا القوارص وعندنا المشمش اللي تفاجئت في اوروبا الكيلو يبيعوا فيه بستة اورو، يعني ما يعادل تقريبا 18000 تونسيه. الحمد لله انا نعمت البلاد هذه ناكلوا فيه ب 2500 و3000. كيفاش النجم ساعة نغيره ولو قليلا، وإلا ندخلوها في في في التفكير متاعهم الحاجات هذية؟
2: يعني لك كان المشمش ب 18 دينار في فرنسا، يزمك تعرف المشمش ب 30 دينار في بلدان ما وراء الصحراء. والغلة متاعنا الكلها مطلوبة ياسر غادي. احنا باش نعملوا برنامج متاع دور تو دور، معناها باش ندوروا على الجراند سيرفاس متاعهم باش نعرفوا بالمنتوج التونسي. وعندنا برنامج كبير متاع بي تو بي، متاع مقابله ما بين رجال الاعمال متاع السنغال المتواجدين غاديك اللي هما سنغاليين ولا لبنانيين، باش نعملوا لهم برنامج متاع مقابله متاع الخيان التونسة. عندنا فوروم ايكونوميك زادا اللي عاملينه مع سفارتنا ومع سيبكس، اللي هو فوروم ايكونوميك سنغال تونيزي، اللي باش يحضروا فيه الشخصيات الوطنيه السنغاليه غاديك. وراهو باش نقول لك احنا البرودوي التونسي، المنتوج التونسي متسمي شنو ناقص؟ هو التواجد على عين المكان. احنا اليوم ما عادش نجمو نبيعو ونقعدو نستناو حتى اللي يبعثوا لنا بالفاكس باش يقولوا لنا عندكم زيت ولا ما عندكمش.
1: لا، باش نمشيو ونقولوا هاو عنا.
2: يلزم تهز الزيت نتاعك وتقول له هاو الزيت. ودار باش نعملوا غاديك ديجستاسيون
1: تاع تذوق،
2: التذوق نتاع الزيت التونسي ونتاع الدن ونتاع الدقله غاديكا، وبتصير سهريه اللي باش يترأسها سفيرنا غاديكا باش نعرفوا بالمنتوج. اما احنا يلزم السلع تتباع وهي متواجده في السنغال، ما عادش قد تستنى من بعيد حتى تجيك السلعه بعد 30 يوم 40 يوم.
1: يلزمنا نمشي وزادة نمشي ونحن مدعومين برجال أعمال توانسة، مؤسسات كبيرة باش تقتحم السوق السنغالية الإفريقية عموما، وباش تنجح غادي وتكسبوا رهان التصدير. هذا هو
2: ونزيدك راهو ديما اللي نقولوا فيه الأخيال المسؤولين في تونس نقولوا لهم راهي المنطقه شمالا كيف ندخلوا على السنغال عندنا 300 مليون متساكن. تصور انت غدوه برنامج نتاع تسويق تعملوا تونس ويولي في 300 مليون كل واحد يستهلك اي ترازيت في العام
1: فقط
2: ولا فقط ولا يستهلك كيلو دقله في العام تمر فقط. خلينا مشكله التسويق نهائيا
1: ما عادش
2: نبداو احنا تحت رحمه ناس اخرين
1: وما عادش كل ما عادش الصابه تولي عبء على الفلاح تولي الصابه بالحق نفرحوا بها في تونس لانه ديجا سوقنا لها وفتحنا لها اسواق وفما ناس تستنى في التمور وفما ناس تستنى في زيت الزيتون.
2: غدوه كان عندك طائره تونسيه اللي هي تعمل في نقل البضائع معناها طائره نتاع كارغو كان تونسيه تعمل طائرة متاع كارغوت نجم تخرج كل يوم تهز 15-20 طن نهار الأول للدكار تمشي وتجي بعد تمشي للنيجر تمشي وتجي تمشي لبركينا تمشي وتجي. هذا باش نعرفوا أما يلزم
1: برشا خدمة
2: مع بعضنا يلزمنا نتحركوا مع بعضنا. الثابت اللي نقوله لك اللي هو اليوم وزارة الخارجية متاعنا وزارة التجارة والسيبكس دعم كبير ودعم استثنائي ولكن هذا كله الدعم هذا الكل يلزم تنسيق أكثر تنسيق ويلزم خاصة تواجد رجال الأعمال راهو المسؤولية الأولى هي مسؤوليتنا احنا كمنظمة أعراف كيفاش نهزوا رجالاتنا ونقولوا لهم راهو مستقبل صغارنا مستقبل صغارنا راهو باش تلعب اليوم في الجنوب نقعد نشاهدوا على العلاقات المتميزة اللي عندنا مع البلدان الأوروبية ولكن
1: صحيح.
2: اليوم
1: نخلق فرص أخرى في إفريقيا نستثمر في إفريقيا
2: نستثمر ونحلوا الباب ونحلوا الباب للبضائع راهو اللي يقول اللي احنا باش نبيعوا يلزمنا نشريوا منهم زادة
1: صحيح.
2: ماذا بينا نستثمر في البلدان هذوك وماذا بينا نقول لهم يجاو استثمروا زادة في بلداننا راهو ما نقعدوش احنا في بلداننا تجي الناس تستثمر غير اللي جاي من اوروبا راهو فما بلدان لبس عليها عندك بلدان كيما نيجيريا اليوم فيها 230 مليون متسكن علاش ما نحلوش الابواب لاخواننا اللي جاوا من نيجيريا باش يستثمروا في تونس احنا نستثمروا في البلدان هذيك وهما راهو قارتنا اليوم هي اكبر انجو ايكونوميك ماجور هي السنتر دو موند اليوم اقتصاديا الناس جينا من اخر الدنيا واحنا سور بلاس وما تلاقيوش بالقاره نتاعنا لو هذا معقول
1: كلامك صواب 100% فرص نجاح اقتصاديه موجوده بحذانا لهنا في اوروبا اليوم كي نقولوا تونس غدوه خير غدوة خير برجال الأعمال اللي فيها برؤوس الأموال اللي فيها اللي لابد أنها تستثمر في أسواق جديدة. شكرا ليك سي رياض عزيز كي تبدأ في داكار باش نكلموك باش نتواصلوا معاك باش نشوفوا هالطموحات الكبيرة الكل اللي مشيتوا بها إن شاء الله تلقاو تفاعل كبير غادي في داكار وتحكينا كيفاش كانت الأجواء بإذن الله. مازال المجال مفتوح رجال أعمال تحبوا تشاركوا وتكونوا موجودين في المعرض هذايا في داكار من 17 حتى ل 14 تتواصلوا
2: من 7 ل 14
1: جوان باش تتواصلوا سيرياض حتى رقمه على ذمتكم 98 432 338. غدوة الحوار هذا تلقوه على صفحتنا على الفيسبوك وتلقوه تقريبا كل التفاصيل على المعرض هذا. مشكور جدا سيرياض عزيز إن شاء الله بالتوفيق وموافقين دائما بإذن الله.
2: كلمة أخيرة تحياتنا المستمعين الكل في
1: شكرا.
2: الساحل وخاصة رجال الأعمال
1: شكرا جزيلا شكرا ليك بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكل زملائنا اللي أمنوا هذا اللقاء تحياتنا لكم في لمانة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة أنباء الساعة 10 مساء. إطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي في جزيرة قوريا من ولاية المنستير. حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة ومجهولة المصدر. إنتاج الغلال الصيفية ذات النواة مثل الخوخ والمشمش للموسم الحالي يسجل زيادة بنحو 5% مقارنة بالموسم الماضي. مرحبا بكم لدى إشرافه اليوم على خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط في مدينة بمبلا من ولاية المنستير. أكد وهيب المهري المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية أنه قد تم تلقيح أكثر من 465 ألف حيوان خلال العام الماضي، مضيفا أن مصالح الوزارة توفر 197 نقطة تلقيح قارة في إطار العناية بصحة الحيوانات الأليفة والوقاية من الأمراض.
1: قاعدين نقوموا بمجهود كبير في مختلف الولايات، نقوموا بتحسيس المواطنين على كيفية التوقي من داء الكلب. داء موجود ومنتشر ومستوطن في البلاد، التوقي منه معناها ماهوش صعيب برشا. المقاومة نتاع الحيوانات هذه السايبة هذه نحاولوا نقلصوا من العدد نتاعها، اللي يتعرض لعملية عرض ولا خدش ولا لحس من حيوان مشتبه به يغسل يديه مليح بالصابون ويمشي لأقرب مركز صحي ويقوم بالإجراءات الوقائية ثم تلقيح. كل مواطن معناها مربي حيوان من سواء قط ولا كلب مطالب بالقانون باش يقوم بالتلقيح نتاعه. برنامج مشترك وما بين مختلف المؤسسات نتاع الدولة. الحملة الوطنية حملة نقوم بها على مستوى كامل تراب الجمهورية تكون في وقت معين في آخر العام من كل سنة. بالنسبة للسنة الماضية كنا نلقحوا في حدود تقريبا 350 ألف حيوان، عملنا لقحنا أكثر 465 ألف حيوان خبال كبير جماعات محلية وإلا صحة. إن شاء الله نقدروا نقلصوا في عدد الحالات هذه في حدود 2030 إلى صفر حالة بشرية. كلاب سابة ما نجم نقول وراه يمكن ربما أكثر من عدد الكلاب المملوك حاليا، هي البؤرة ريزيرفوار متاع المرض قاعد يدور غاديك. اللي يحب حيوان ماذا بينا يهزوا الدار ينظفوا يلقح له ويتلهى بيه. احنا موجودين عندنا 197 نقطة تلقيح قارة، هذه معنا جمعة كاملة والتلقيح موفرين ومجاني. بريزون شارج متاع أي إنسان معنا تعرض العرض ولا حاجة من مصالح وزارة الصحة زاد مجاني.
0: في إطار تعزيز مقاربة التصرف التشاركي في المحميات البحرية وتثمينا لدورها في التوازن الإيكولوجي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، تم اليوم في جزيرة قوريا إطلاق سلحفتين بحريتين من صنفين مختلفين، أحداهما ضخمة الرأس والأخرى خضراء بالمحمية البحرية بقوريا، وذلك في حركة رمزية تجسد ضرورة المحافظة على الأنواع البحرية المهددة بالانقراض وتثمينا للتنوع البيولوجي البحري المحلي. رئيس جمعية أزرقنا الكبير صادق الدبابي:
2: بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي وكذلك اليوم العالمي للسلاحف، قمنا بإطلاق ذو السلاحف البحرية بالشراكة مع مركز رعاية السلاحف البحرية بالمعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار. ذو السلاحف البحرية هذوما واحدة منهم من النوع المألوف اللي مستنسين ديما نروه في شطوطنا اللي هي سلحفاة ضخمة الرأس، والثانية من نوع نادر شوية اللي هي سلحفاة الخضراء. وكانت مناسبة باش المشاركين عرفوا الفرق بين ذو السلاحف وشافوهم، كانت إطلاقهم والعودة متاعهم للبحر بعد ما تلقاوا الرعاية متاعهم في ياسير. كان زي مناسبة باش تكون توعية لأهمية السلاحف البحرية وللتلوث اللي صاير في البحر وللتنوع البيولوجي زادة الموجود في جزيرة قوريا الصغرى وفي المحمية كلها بصفة عامة. عملية إطلاق السلاحف هذه كانت بحضور سيد وزير البيئة وبعض زادة ناشطين في المجتمع المدني، واللي هو تو باش نرجعوا معناها كالعادة نختموا معناتها حتى إطلاق السلاحف البحرية في قوريا ولا حتى لهنا من شواطئ من المنستير كما العادة مع المدارس ومع المجتمع المدني ومع المواطنين الحاضرين زادة كيف كيف.
0: كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلو غرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة ومجهولة المصدر. هذا ما أعلنته الهيئة في بلاغ نصدرته اليوم. على صعيد آخر، دعا البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد إلى اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي في علاقة بظاهرة بيع الأضاحي على منصات التواصل الاجتماعي.
3: أساليب جديدة بأكيد مش نتخذوا معها إجراءات تكون إينوفونت. طبعا أنت تعاين مباشرة أنه إن شاء الله يكون الشراء متاعك سليم، فما بالك إذا كان ثم عيوب اللي ما تظهرش حاجة مخبية. المواطن مش مش يقوم بعملية تشخيص كطبيب بيطري، أما على الأقل اللي ظهري في قبي. إذن إذا كان ثم الشراء رقمي ينجم الواحد ينصح بعدم الشراء بالوسيلة هذه. تبقينا المواطن إذا كان يلاحظ أي حاجة، الهيئة عندها رقم أخضر 10 69 77.
0: ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة مثل الخوخ والمشمش للموسم الحالي حوالي 263 ألف طن بزيادة قدرها 5% مقارنة بالموسم الماضي. هذا ما صرح به للأخبار طارق طيرة كاهية مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال، وقال أن هناك تباينا واضحا بين الولايات، فقد تصدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج هذه الأصناف من الغلال الصيفية.
4: إنتاج الخوخ اللي يشمل كل أصناف يعني البدري والفصلي والمتأخر، بالنسبة للغلال يعني المشمش مش يكون في حدود 43 ألف طن اللي هو بريسك في مستوى الموسم الفارط. اللوز الجاف اللي سجل تراجع مقارنة بالموسم الفارط مش يكون في حدود 53 ألف طن فاصل 7 مقابل 56 ألف طن في الموسم الفارط، يعني تراجع بنسبة 5%. العوينة اللي سجلت تطور بنسبة قريب 3% باش تكون في حدود 17.5 ألف طن، وروان السنة باش تكون الإنتاج نتاعها في حدود 39.3 ألف طن. كيف نقاو منوبة وعروس ونابل، فما ولاية الجاسرين زادة تنتج في القلة باش يكون إنتاجها في حدود 30 ألف طن، ولاية الوليد في حدود 22.7 ألف طن. إضافة إلى الولايات الأخرى كان الولايات كل طن الغلال الصيفيين.
0: كما كشف كاهية مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني للغلال المشترك للغلال عن تصدير أكثر من 4100 طن من الغلال، خاصة نحو 23 بلدا في مقدمتها ليبيا الشقيقة.
4: بالنسبة للموسم التصديري انطلقت يعني العملية التصديرية، ديجا وصلنا لحدود 22 مائة كميات في حدود 4177 طن بقيمة 48.5 مليون دينار، فما تطور في القيمة حوالي 15.6%. هو التصدير يتم حوالي 23 بلد فيهم السوق الليبية اللي هي سوق الجوار اللي تستقطب أهم الكميات اللي تستقطب إلى حد هذا التاريخ حوالي 52%، ونقاو الأسواق الخليجية وخاصة السوق الإماراتية اللي تقطبت 14% كميات مصدرة، إضافة للأسواق الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا، فما زاد السوق الهندية اللي قاعدين يصدروا لها في توت الأزرق أو توت عليك توجة جديدة هي وقاعد يتصدر كميات هامة. الموسم إلى حد الآن إن شاء الله ماشي 300 باية، الإنتاج متوفر، السوق قاعدة تتزود كميات طيبة وأسعار معقولة، والتصدير قاعد يتواصل بنسق طيب.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. إطلاق سلحفتين بحريتين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي في محمية جزيرة كوريا. حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة ومجهولة المصدر. وإنتاج الغلال الصيفية ذات النواة مثل الخوخ والمشمش للموسم الحالي تسجل زيادة بنحو 5% مقارنة بالموسم الماضي. شكرا لكم على حسن المتابعة. الآن موعدكم مع برنامج في رحاب النغم مع الزميل عماد.

حبيتش وعمري

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم. هذا الفضاء الإذاعي المباشر الذي يأخذكم كل ليلة أحد في رحلة مع أنواع الموسيقى وأنواع النغم، سواء كان عربيا أو غربيا. شكرا لكم على التواصل عبر الخاص أو عبر الهاتف للاقتراح أيضا ولتقديم عبارات التشجيع والمحبة والود. سهرة الليلة كما العادة باش تواصل معاكم حتى يكشل نصف الليل. يأمنها لكم هيثم والناس في إخراج أنغامها وفقراتها، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة كما العادة وممتعة لمختلف أنغامنا في سهرة الليلة. كما العادة شوي آخر جورج وصوف في سلطنة جديدة من أنغام كوكب الشرق أم كلثوم. ثم بعتلي باش نحكي على مطرب اسمه الأصلي هو سيدوكوني. أكيد برشا مش باش يعرفوا الاسم هذا، لكن كي نقول لكم ألفا بلوندي أكيد باش تعرفوا الفنان الكبير الإفريقي هذا، ألفا بلوندي اللي يلقب بملك الريغي الإفريقي. اليوم باش نحكيو على ألفا بلوندي وباش نسمعوا حاجات حلوة برشا. ألفا بلوندي كنا نحن صغار نشيخوا عليها برشا، لدرجة أنه ثم غنية ما فهمت المعنى متاحها إلا تقريب بعد 20 ولا 15 سنة، وإني تعجبني الغنية أما ما جاش البالي باش نخمم شنو المقصود منها. لكن بعد تالي بطبيعة الواحد فهم الأغنية هذه، خاصة أنه تتغنى بلغة إفريقية. ألفا بلوندي اللي غنى باللغة الأصلية متاعه، اللغة العاجية إن صحت العبارة، لأنه هو أساسا من الكوت ديفوار، أيضا غنى بالإنجليزية وغنى بالفرنسية وأيضا غنى باللغة العربية. هذا في الجزء الأول من السهرة. في الجزء الثاني من سهرتنا باش نستمتع مع الفنان التونسي الراحل أحمد حمزة، اللي عمل غنية من الغنيات اللي لحد هذه لحظة تتغنى في الصين، في الهند، في شيكاغو، في لبنان، اللي هي غنية جارية حمودة، الغنية الحلوة اللي وصلت الموسيقى التونسية للشرق وللغرب على حد سواء. اليوم باش نسمعوا برشا غنيات حلوين لأحمد حمزة في بداية الجزء الثاني من سهرتنا. ثم بعتلي باش نحكيو على نوع من الأغاني الشعبية المصرية. الأغاني الشعبية المصرية اللي ولات عندها تقريب 10 سنين أو 12 سنة، حاجة كمان هكا، ذيربة برشا ولات وديرجة برشا وتتسمع برشا وتتعدى برشا في مختلف الإذاعات، لدرجة أنه المطربين متاحة أضحوا من نجوم الفن في مصر وفي العالم العربي. برشا غنية حلوة قاعدة تتعدى في المسلسلات المصرية في كل موسم رمضاني، أيضا تتعدى في الأفلام المصرية التي تنتج وتقدم بمناسبة عيدي الفطر وعيد الأضحى. برشا نجوم قدموا أغاني حلوة، برشا أغاني تمس مش كان المواطن المصري بل المواطن العربي بشكل عام. باش نسمعوا اليوم بعض من هذه الأغاني الحلوة. الحقيقة هم عددهم كبير، وكنت تذكروا قبل عديت بعض الأغاني الشعبية المصرية في مختلف المساحات الإذاعية، لكن اليوم باش نسمعوا 3 أشخاص. أيوها، وذكرت شكون عديت قبل، عديت رحمة محسن. رحمة محسن تذكروها برشا برشا، الفنانة المزيانة الشبابة برشا هذيك اللي مثلت مؤخرا في شهر رمضان مع أحمد العوضي ويارا السكري. اليوم باش نسمعوا إن شاء الله أحمد شيبة في غنية من الغنيات اللي ضربت برشا برشا. باش نسمعوا عبد الباسط حمودة زادك كيف في غنية عندها عامين معناها مكتسحة اليوتيوب المصري والعربي. ثم زادا باش نسمعوا دويتو حلو برشا بين أحمد سعد وحسن شكوش. ثم باش نختموا سهرتنا بصاحب العود الباكي والصوت الشاكي فريد الأطرش في
عش أنت إني متو بعدك.

0: baru.
1: ثمانية وعشرين دقيقة بعد الساعة العاشرة ليلا، مستمعينا الكرام أنتم دائما في متابعة إذاعة المنسير وسهرت في رحاب النغم. سعيد جدا بأنه برشا منكم كيفي مغرومين بالريجي ومغرومين مش كان بوب مارلي أيضا بألفا بلونتي. شكرا لكم من بعد تلي تونجي على أغلب المساجات القاعدة توصل واللي أصحابها بالحق مولعين جدا بألفا بلوندي اللي هو أصله ماهوش ألفا بلوندي، هو كما قلت قبيلة الاسم متاعه اسم غريب شوية، اسمه سيدو كوني، لكن بعد تلي عمل اسم شهرة ليه اللي هو ألفا بلوندي بعد سفر متاعه لأمريكا. هو فنان من ساحل العاج تخصص في موسيقى الريغي واشتهر بأغانيه ضد الاستبداد في إفريقيا، رفض تدخل فرنسا في القارة السمراء وأيد مع الأسف عملياتها العسكرية في شمال مالي عام 2013. ولد ألفا بلوندي كما قلت اسمه الأصلي سيدو كوني في الأول من شهر جان في من عام 1953 بمدينة ديمبينكرو بساحل العاج. التحق بلوندي بالتعليم النظامي بمدينة ويدني وهو في التاسع عام من عمره بعد أن عاد إلى أمه، لأنه في بداياته كانت جدته هي اللي لهي به وهي اللي ربيته، وواصل تعليمه بمدارس المدينة وأصبح رئيس فرع حركة طلاب وتلاميذ ساحل العاج، لكنه تخلى عن التعليم النظامي وسافر إلى ليبيريا ليتعلم اللغة الإنجليزية لمدة سنة. بعد ذلك هاجر ألفا بلوندي إلى أمريكا وفيها دخل دورات تأهيلية في اللغة الإنجليزية قبل أن يعمق دراسته لها بشكل مستمر وفي مستويات مرتفعة. بدأت ميول بلوندي الفنية تظهر في عمر مبكر نسبيا وأسس فرقة موسيقية قبل هجرته إلى أمريكا يعني عام 1976، لكن هذه الميول بدأت تتبلور بعد هجرته حين التقى بمجموعة سيلفستر الفنية التي أسسها بعض الشباب من جامايك. خذ تجربة فنية مع فرقة سيلفستر التي اشتهرت بموسيقى الريغي التي كانت تنظم حفلاتها في قاعات العروض الصغيرة بمدينة نيويورك، لكن هذه التجربة لم تعمر طويلا فقرر العودة إلى بلاده عام 1980. وعبر مسيرته الفنية شكلت أغاني بلوندي مزيجا من الفن والسياسة، فقد غنى عن الاستبداد والحكم الشمولي في إفريقيا ووقف ضد الانقلابات العسكرية التي أطاحت بأنظمة ديمقراطية إفريقية، وكان لفنه إسهام كبير في ترسيخ الوعي الشعبي بأهمية الديمقراطية في البلدان الإفريقية التي كانت تقوم أساسا على الديكتاتورية وأغلبها كانت أنظمة عسكرية. استلهم بلوندي هذا النفس التحرري من موسيقى الريغي التي قامت على أساس رفض التمييز والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمجيد الثقافة الإفريقية والاعتزاز بجذورها.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah.
1: Salut les gars, je suis Alpha Blondie.
2: Salam alaikum. Salam alaikum.
3: Sayyid Kouni هو اسم ولادته، أما اسم الشهرة فهو ألفا بلوندي. ولد ألفا بلوندي في سنة 1953 في مدينة ديمبوكرو في ساحل العاج أي الكوت ديفوار. وهو ولد من أب مسلم وأم مسيحية، وربته جدته التي تولت تربيته وفق أعراف وتقاليد قوميته ديولا، وساهمت هذه التربية في إثراء قدراته في معرفة لغات ديولا بشكل معمق، كما علمته جدته أن يحب الجميع. ويمكن سماع احترام بلوندي لجميع الأديان في معظم أغانيه.
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله.
3: التحق بلوندي بالتعليم النظامي بمدينة ويدني وهو في التاسعة من العمر بعد أن عاد إلى أمه. وصل تعليمه بمدارس المدينة وأصبح رئيس فرع حركة الطلاب وتلاميذ كوت ديفوار، لكنه تخلى عن التعليم النظامي وسافر إلى ليبيريا قصد تعلم اللغة الإنجليزية مدة سنة كاملة.

بعدها هاجر ألفا بلوندي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفيها دخل دورات هيلية في اللغة الإنجليزية قبل أن يعمق دراسته لها بشكل مستمر وفي مستويات مختلفة. فتجربته الفنية بدأت في عمر مبكر نسبيا، وأسس فرقة موسيقية قبل هجرته إلى الولايات المتحدة سنة 1976، لكن هذه الميولات بدأت تتبلور بعد هجرته حين التقى بمجموعة سيلفستر الفنية التي أسسها بعض الشباب الجامايكيين. خاض تجربة فنية مع فرقة سيلفستر التي اشتهرت بموسيقى الريغي التي كانت تنظم حفلاتها في قاعة العروض الصغيرة بمدينة نيويورك، لكن تجربته معها لم تعمر، فقرر العودة إلى بلاده سنة 1980.

وما إن عاد إلى بلاده حتى بدأ بالتعاون مع فنانين من غانا ينعش حفلات في الملاهي الليلية بمدينة أبيجان العاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار، وساهم نقل التلفزيون الرسمي لأغانيه في إعطائها زخما جماهيريا ملحوظا. وعبر مسيرته الفنية شكلت أغاني بلوندي مزيجا من الفن والسياسة، فقد غنى ضد الاستبداد والحكم الشمولي في إفريقيا، ووقف ضد الانقلابات العسكرية التي أطاحت بأنظمة ديمقراطية إفريقية، وكان لفنه إسهام في ترسيخ الوعي الشعبي بأهمية الديمقراطية. وقد استلهم بلوندي هذا النفس التحرري من موسيقى الريغي التي قامت على أساس رفض التمييز والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمجيد الثقافة الإفريقية والاعتزاز بجذورها. أصدر عشرات الأغاني والألبومات الموسيقية، من بينها ألبوم بريغادي ساباري التي كانت كلمات أغانيه بلغة ديولا، وانتقد فيها تعسف شرطة الساحل العاج ضد المواطنين، فحقق انتشار كبير داخل البلاد. كما أصدر ألبوم انتقد تدخل العسكري الفرنسي بأفريقيا. وألفا بلوندي هو مسلم، بحيث تزوج من تونسية على الطريقة الإسلامية، وعقد قرانه بالمسجد الكبير بأبيجان بالكوت ديفوار. بعد ذلك رزق بمولوده الأول جاي إسماعيل. ويعتبر ألبوم جيروزاليم أي القدس من أكثر ألبوماته شهرة، وقد كتبت كلماته في القدس ويدعو فيها للسلام. والأغنية التي اشتهر بها كثيرا هي أغنية سبح الله أي سبحان الله سبحان الله، وهي أغنية جميلة جدا ومؤثرة جدا. حتى واحد الفرقة إندونيسية كانت عودتها وغنتها من جديد، وكانت من أروع الأغاني، ولكن من اللي غادي تعرفوا المعنى ديالها غادي تعجبكم بزاف. في الحقيقة كانت أغنية جميلة جدا.

واحدة من أجمل الأغاني الملتزمة في موسيقى ريغي اللي قدمها ألفا بلوندي في مسيرته الفنية، بطبيعة إلى جانب مجموعة أخرى من الأغاني الحلوة برشا. والحس حكيت لكم على الأغنية كنت نحبها برشا وغنيها، لكن بعد مدة طويلة باش عرفت الكلام نتاعها. الأغنية هذه اللي سمعناها من الأول قبيلة اللي هي بريغادي صبري، بون بريغادي هكا ظاهرة الكلمة، البريغادي هو الشرطي أو الأمني أو الرقيب أو ما شابه ذلك. الصبري هي الكلمة أو الأغنية الجانب منها كبير تغنى باللغة الأصلية اللي تولد بها ألفا بلوندي واللي هي لغة ديولا تتسمى. الأغنية هذه غنيها عام 1982. المعنى متاعها كما قلت اللي عرفته بعد مدة طويلة اللي هو رسالة إلى الرقيب أو الأمني، يقول له صبري، صبري كما قلت باللغة الأصلية هي أرجوك لغة الديولا أو سامحني. أيها الرقيب ما معناه أيها الرقيب سامحني. الأغنية تتناول عنف الشرطة والقوى الأمنية وتروي قصة حقيقية تعرض فيها ألفا بلوندي للتفتيش العنيف والمذل على يد الشرطة، على يد معناها البرغادي اللي يحكي عليه، وتنتقد سوء استغلال السلطة ضد المواطنين في مرحلة من المراحل اللي عاشتها الكوت ديفوار. ومشكل الكوت ديفوار كنا نعرفوا أن أفريقيا كانت تقريبا كل عامين ثلاثة لازم باش يصير انقلاب ويجي حكم عسكري ثم حكم دكتاتوري وهكذا دواليك. بعد ما سمعنا الغنية الحلوة اللي سالو، باش نسمعوا أغنية من الأغنية المعروفة برشا ألفا بلوندي اللي هي سيبي الله.

تحياتي للمستمعين الكل اللي تواصلوا معنا. شكرا ساعة. نحب نقول للرياضة الهديجي اللي كل أسبوع ديما ترسلنا وتتواصل معنا، راضية شكرا جزيلا ليك، ربي يفضلك ويخليك. تحياتي أيضا لخديجة بن ناصر، تحياتي لمونيا برحة لعيشك مونيا، شكرا ليك برشا برشا ويرحم الوالد. تحياتي أيضا الفتحية أسفينة، تحياتي لصديقي وخويا الغالي اللي توحشته برشا سامي شادي، أيضا محمد كريفة شكرا ليك على الاهتمام صديقي العزيز. تحياتي أيضا مونيا عبد الرحمن، تحياتي الفتحية قمر وأيضا مريم. شكرا لكم الناس الكل على التفاعل، ومرحبا بكم في سهرة في رحاب أنغام. لنذكركم باش تتواصل معاكم حتى يكشف نصف الليل، باش نرجع ونواصل الاستمتاع بغنية حلوة أخرى لألفا بلوندي مصدق.

L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99.
1: 99.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلة للأنباء. أدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحاجية التونسيين أحمد البوهالية زيارتين تفقديتين إلى نزل منارات غزة في منطقة غزة ونزل إعمار المنار بشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية أين يقيم الحاجية التونسيون. وكان الوزير مصحوبا ببقية أعضاء الوفد الرسمي وهم وزير الفلاحة عز الدين بشيخ، وزير التعليم العالي منذر بالعيد، وزير رياضة صادق المورالية، وأيضا رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامة عصام الهمامي. أعلنت السعودية مساء اليوم توصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عشية بدء مناسك الحج، مؤكدة جاهزيتها التامة ليوم التروية يوم غد والذي يعد أول خطوة في المناسك. وقالت وزارة الحج والعمرة أن الاستعدادات الميدانية والتشغيلية قد اكتملت لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة. في أخبار كرة القدم، منذ قليل توج فريق سان داونز الجنوب الإفريقي بلقب دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بتعادله مع فريق الجيش المغربي في المغرب بنتيجة هدف مقابل هدف، وقد استفاد من فوزه ذهابا بهدف لصفر ليحسم اللقب لفائدته بعد نتيجة إجمالية 2-1 في مجموع المقابلتين. وقد ضمن بذلك فريق سان داونز الجنوب الإفريقي المشاركة في كأس العالم للأندية إلى جانب فريق بيراميدز المصري الذي فاز العام الماضي بنفس الكأس. كان الفريق المغربي اليوم سجل ضربة جزاء في بداية في الشوط الأول، لكن في نهاية الشوط الأول تمكن فريق سان داونز من تحقيق التعادل. تحصل الفريق المغربي بعد ذلك على ضربة جزاء ثانية لكنه أضاعها. في أخبار الحرب الأمريكية الإيرانية، ومنذ تقريبا مساء أمس لم يعد الحديث عن الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران مقتصرا على التسريبات الخاصة ببنوده، بل تحول إلى معركة إعلامية دولية على تفسيره. الأمريكيون يقولون بأن التفاهم هو فقط تمديد للهدنة وإطار مرحلي بفتح مضيق هرمز وتخفيف مشكلة الطاقة ورفع الحصار على البترول الإيراني، وأن أمريكا وإيران ستدخلان في مسار تفاوضي نموي خلال شهرين. أما الإعلام الإيراني فيقدمه بوصفه فشلا أمريكيا في إسقاط النظام الإيراني، وأنها لم تتعهد إيران بأي تعهدات نووية أو أنها تعهدت بتسليم مخزون اليورانيوم أو تعطيل المنشآت. فالإعلام الإيراني يفسر الاتفاق بأنه اتفاق نهائي، والإعلام الأمريكي يقول بأن الاتفاق مؤقت. انتهى الموجز، يعود إليكم الزميل عماد دائما في برنامج في رحاب النغم.

سيدة للفنان الراحل أحمد حمزة اللي تولد في 14 ديسمبر من عام 1930 وتوفي في 15 من شهر مارس 2011. ولد أحمد حمزة بحي برج النار بصفاقس ونشأ في أسرة من 6 أولاد وأختين. بدأ الدراسة بالمدرسة الفرنسية التونسية، ثم كان والده عازفا على آلة البيانو والعود، وكان يستأجر الآلات الموسيقية ويدير مقهى غنائي في ذات الوقت في تونس العاصفة. يعزف فيها الموسيقى التقليدية ويستمع فيه إلى استوانات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب آنذاك. قرر أحمد حمزة ترك المدرسة لمساعدة والده في المقهى، وأمكنه بذلك التعامل مع البيئة الفنية المحلية، وهناك انطلق مباشرة في مسيرته الفنية. تتلمذ حمزة على يد الهادي الشنوفي وونس كريم ومحمد النابلي ومحمد علولو ومحمد بودية، وعمل عازفا في الفرق الوترية في صفاقس. وبسبب نجاحه في الاختبار الصوتي الذي مكنه من الانضمام إلى المجموعة الصوتية لفرقة المحطة الإذاعية عام 1957 في عهد البشير المهذبي، فاز حمزة في عام 1958 بجائزة مهرجان المرجان بمدينة تبرقة بأغنيته يا تبرقة يا أهل الخير يا درة في تاج بلادي اللي كان كتبها عبد العزيز الريحي. التقى أحمد حمزة الملحن المصري محمد عبد الوهاب في رحلته الأولى إلى القاهرة عام 1958 وتأثر به وبموسيقاه. عاد في عام 1961 إلى حي برج النار وأقام أول محطة موسيقية إذاعية في صفاقس، وكان أول مدير لها عبد العزيز عشيش. تولى حمزة تسجيل البحور الطرقية مثل العامرية والسلامية التي كان يحفظها محمد بودية، وعزف على آلة المزمار. ألف فرقة موسيقية بالإذاعة بقيادة محمد علولو إلى جانب مجموعة من الألحان التي قدمها لهذه الفرقة. اتجه أحمد حمزة في عام 1963 إلى مصر مرة أخرى ضيفا على التلفزيون المصري الذي بدأ إرساله التجريبي، وسجل مجموعة من الأغاني التونسية منها شهلولة وخنابة ومولاة الخلة الخمرية، وحرص على استخدام فرقة موسيقية من عازفين تونسيين بقيادة عبد الحميد بن علجية. أحمد حمزة زار العديد من البلدان العربية مثل المغرب والجزائر اللي زارها مع شافي رشدي في رحلته، ثم ليبيا والسودان وسوريا، وسجل أغنيتين من ألحان سهيل عرفة. غنى أحمد حمزة مع الراحل عبد الحليم حافظ في قصر المؤتمرات بباريس عام 1974. من أشهر الأغاني التي قدمها أحمد حمزة للمستمعين وأيضا من خلالها اشتهرت الموسيقى التونسية غربا وشرقا هي هذه الأغنية.

وخزرت للكاس وبكيت، وانا خزرت للكاس وبكيت وبكيت، وخزرت للكاس وبكيت، وتحيرت عليا محوني محوني وجنوني جاري.

بعد ما استمتعنا بأنغام راح أحمد حمزة باش نحاولوا مع بعضنا نستمتعوا ببعض نماذج من الأغنية الشعبية في مصر. هذه الأغنية التي تعتبر مرآة عاكسة لعادات وثقافة الشارع المصري، حيث نشأت لترتبط بأفراح وأحزان ودورة حياة الإنسان. الأغنية الشعبية في مصر تعتمد على العامية البسيطة والموروثات، وتستخدم آلات موسيقية تقليدية كالمزمار والربابة والطبلة البلدية. الأغنية الشعبية في مصر مرت بمجموعة من المراحل، أبرزها عصر الرواد أو عصر التأسيس، حيث بدأت الأغنية بشكلها المنظم مع فنان الشعب سيد درويش في أوائل القرن العشرين، ثم نقلها إلى السينما والإذاعة مطربون مثل محمد عبد المطلب ومحمد رشدي. ثم نأتي لعصر الثمانينات والتسعينات، فيعد أحمد عدوية الأب الروحي للأغنية الشعبية المعاصرة، تلاه نجوم مثل حسن الأسمر، حكيم وعبد الباسط حمودة. الجيل الثالث معه ظهرت ألوان جديدة مثل موسيقى المهرجانات، منهم نذكر حمو بيكا، عنبة وعمر كمال وحسن شاكوش وأحمد سعد في جانب من أغانيه، مش كل أغانيه، إلى جانب طبيعة الفنانة رحمة محسن. الأغنية الشعبية عادة في الأغاني المصرية ما تبدأ بالموال، والذي يعد الركيزة الأساسية ويستخدم لسرد القصص والتعبير عن الشجن أو أيضا إظهار القدرات والمهارات الصوتية. هناك أيضا أغاني الأفراح والمناسبات، وتصدرها آلات الإيقاع مثل الزفة والتحتيب في الصعيد المصري. من الأغنية الشعبية المصرية اخترنا ثلاث نماذج أغاني مشهورة برشا، باش نبدأوها بأحمد شيبة، آه لو لعبت يا زهر، عبد الباسط حمودة، أنا مش عارفني، أحمد سعد وحسن شاكوش في دويتو ميت حساب.

بعد ما استمتعنا بالأغنية الشعبية في مصر، هكذا مستمعين الكرام نقترب من نهاية سهرة في رحاب النغم لليلة، واللي باش نختمها بأغنية من أجمل ما غنى فريد الأطرش في اعتقادي، أغنية عش أنت. قبل ما نسمعوها تحياتي لكم الكل على المتابعة، وأرجو دائما أن تكون المتعة حاصلة من خلال متابعة سهرتنا الغنائية الفنية. تحية تأتيكم أيضا من هيثم والنس في إخراج سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة وشيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة مثل الخوخ والمشمش هذا العام حوالي 263 ألف طن بزيادة قدرها تقريبا 5% مقارنة بالموسم الماضي. ولاية القيروان تصدرت المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج هذا الصنف من الغلال الصيفية. وكشف مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال أنه تم تصدير 4177 طن من الغلال نحو 23 بلدا في مقدمتها ليبيا. أعلنت السعودية وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عشية بدء مناسك الحج، وأكدت جاهزيتها التامة ليوم التروية هذا اليوم الذي هو أول خطوة في المناسك. وقالت وزارة الحج السعودية أن الاستعدادات الميدانية والتشغيلية قد اكتملت لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة. يجتمع اليوم في برازافيل عاصمة الكونغو رؤساء دول وحكومات وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لهذا العام والتي تتواصل إلى غاية 29 مايو. فاليوم 86 من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية لا شيء واضح إلى حد الآن، فتصريحات متضاربة تأتي من أمريكا وإيران. الإعلام الأمريكي يتحدث عن تمديد الهدنة بشهرين وأن ما سيوقع سيكون تفاهما مرحليا سيفتح مضيق هرمز ويخفف أزمة الطاقة وأيضا يمكن إيران من بعض الأموال المجمدة ويدخل البلدان في مفاوضات لمدة شهرين. أما الإعلام الإيراني فيقول بأن التفاهم سيكون إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري وأنه ليس هناك أي تعهد نووي أو قبول إيراني بتسليم مخزونات اليورانيوم. نعود إلى تونس. طقس هذا اليوم يتسم بسحب عابرة بأغلب الجهات وتشهد درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا بين 24 و 28 درجة في المناطق الساحلية و 29 و 34 درجة في المناطق الداخلية. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.